0: كما قلت إذن هذا عدد بنكهة الخرطوم وبنكهة النيل الأزرق والنيل الأبيض والنيل الذي ينطلق من الجنوب ليرفد مصر بماء كثير و بإيقاع طيب صالح ربما بإيقاع كثير من الأسماء السودانية التي أثثت ذاكرتنا ومحبتنا لهذا البلد رغم أننا لا نتواصل كثيرا، وبالتالي سعداء فعلا أن نكون في هذا اليوم كل هذا الفريق السوداني في إذاعة تطاوين وفي تطاوين. بما أننا نحكي عن المسرح ونقدمه في العمل، خلنا نتحدث مع مخرج العمل، يقدمنا العمل أولا لبشي شاهد الجمهور ثم بعد ننطلق في تفاصيل. مبكر مساء الخير ومرحبا بك في إذاعة تطاوين.
1: مرحبا، مساء النور، وسعيدين أن نطلع عبر إذاعة تطاوين، واليوم نحن يعني معنا شباب يعني أساتذة أجلاء يعني استقبلونا كأنما نحن في الخرطوم الآن، لم نحس ببعد المسافة لأننا وجدنا أنفسنا داخل أسرتنا وداخل أصدقائنا يعني هنا في الجهوية يعني الجهوية الثقافية الأستاذ والناس وبقية المجموعة التي استقبلتنا هنا. وحقيقة نحن جئنا من السودان نحمل المحبة لشعب تونس، وجئنا من السودان ونحن في يعني في جيوبنا عدد من الأزهار التي يعني حملها لنا الشعب السوداني لكي ننسرها عبر هذه الإذاعة العريقة. يعني أتمنى أن نكون ضيوفا خفيفي الظل على هذا المستمع الكريم الذي يستمع لنا الآن.
0: نعم، فرصة سعيدة أنه يتابعونا المستمعين ويكتشفوا من خلال هذه المجموعة على الأقل صورة عن السودان، الثقافة والإبداع والفن من خلال عمل اسمه جسد غير قابل للتشريح. نخو فكرة عن هذا العمل.
1: عرض مسرحي يتحرك في فضاء السودان، عرض مسرحي يحكي عن ثقافات السودان، عن هذه الدولة التي في اعتقادنا أنها قارة وليست دولة فقط، يعني دولة تتمتع بتداخلات ثقافية مختلفة بتنوع، ورغم كل هذا التنوع الكبير القبلي والثقافي إلى أننا متوحدين حول هذه الاسم الكبير السودان. هذه المسرحية تحكي عن تاريخ السودان عبر ثقافاته المتنوعة، تحكي عن السودان وعن مسرحية السودان. حقيقة نحن جئنا لكي نحكي عن السودان وعن مسرحية السودان هنا في تونس، لأنه نفس القضايا يعني مشتركة يعني بين السودان وتونس، ما في مسافات بعيدة تفصلنا المساحات الجغرافية، ولكن الدم واحد يعني عرب. نعم. في نهاية الأمر يعني وأفارقة كذلك يعني. نتمنى أنه يوم غدا إن شاء الله العرض يعني يشهدوا عدد من الناس من الشباب الموجودين هنا في تطاوين، وإن شاء الله يعني نستطيع أن نقدم يعني ما أتينا من أجله من السودان إن شاء الله.
0: نعم، سعداء جدا ومرحبا بك أبو بكر. أنت قدمت العمل باعتبار أنه أنا نفسي لما كان أمامي العنوان جسد غير قابل للتشريح قعدت نذكر ونفكر ماذا يمكن أن يكون هذا الجسد الذي لا يمكن أن يشرح، أي جسد لا يمكن أن يشرح، هل هو جسد الفكرة، جسد الحلم إلى غير ذلك؟ أم لأن أجبتني بطريقة ما وضحت لي أن هذا الجسد هو جسد البلد.
1: نعم.
0: في النهاية والبلد لا يمكن أن يقسم ولا يمكن أن يجزأ ولا يمكن أن يشرح، لأنه تاريخ من العواطف وتاريخ من الأفكار وتاريخ من الأحلام بالنسبة لي كل السودانيين في النهاية. باش نواصل حديثنا، دفع الله وأنا قادم معه في السيارة باش نكون واضح حتى مع المستمعين، يعني تحدثنا عن طبيعة المسرح السوداني بشكل ما، بمعنى أنه تحدثنا شوية على معهد الفنون أو الدراما والموسيقى باعتبار أنه المعهد العالي في السودان على عكس تونس مثلا يعني هو جزء واحد، احنا عندنا معهد العالي الموسيقى ومعهد العالي المسرح، في السودان هم يعني معهد كلية واحد او كليه واحده
1: الموسيقى والدراما،
0: فيها قسمين، قسم الدراما وقسم الموسيقى، ثم اغلب الخريجين تقريبا يعني يجدون مجال للعمل في الفرق الفرقة القومية أو في وزارة الثقافة السودانية، يعني تقريبا الشكل شبيه ببعضه في تونس والسودان في هذا التوجه، بمعنى أنه هناك فنانين محترفون وهناك، وهذا العمل هو عمل محترف من الفرقة، يعني فرقة محترفة. دفع الله، مرحبا بك دفع الله.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي تطاوين هذه الإذاعة. طبعا نحن سعداء اللي نكون لأول مرة يعني نطل عبر هذه الإذاعة، وحقيقة نحن سعداء بأنه يعني كان الاستقبال الأول هو لدانا الانطباع الجميل عن أهل تطاوين، ويعني إدارة الثقافة يعني هي كانت الوجه الجميل دائما لتطاوين، لأنهم هم اللي استقبلونا في نصف الليل، يعني نصف الليل استقبلونا بحفاوة وبترحاب. وحقيقة نحن كنا تعبانين جدا من طول المسافة والسفر، ولكن هذه التعب يعني زال في ثواني مجرد ما يعني استقبلونا بالاستقبال الجميل، ولقينا الحفاوة من أهل تطاوين عبر يعني وجه إدارة الثقافة عندكم هنا. فهو زي ما قلت السودان يعني عندنا كلية الموسيقى والدراما هي دي اللي بتنتج أو بتأهل الفنانين حتى يصلوا يعني مستوى الاحترافية. فبيبدو الفنون عموما هي بتبدأ موهبة، تبدأ موهبة، ده طبيعة الإنسان تبدأ موهبة، ولكن الموهبة بتحتاج لصقل ودراسة وعلم حتى إنه تبقى عندها نهج وعندها طريق محدد تمشي عليه. فكلية الموسيقى والدراما هي اللي بتأهل الفنانين إذا كان على مستوى الموسيقى وعلى مستوى الدراما. ويعني إحنا سعداء جدا لقينا الفرصة إنه درسنا في هذه الكلية وتخرجنا منها في قسم، أنا تخرجت شخصيا في قسم الموسيقى، وكل هذه الفرقة تخرجت من قسم الدراما. فيعني فعلا إحنا لقينا مجال بإنه أو فرصة بإنه نلتقي عدد من العلوم في هذه المجالات الفنية حتى تؤهلنا إنه نصل مجال مرحلة الاحترافية.
0: نعم، أنت خريج موسيقى.
2: موسيقى نعم.
0: أبو بكر خريج دراما. دراما. أكيد. نعم. من آخر خريج موسيقى؟
3: أنا خريج دراما وليس موسيقى.
0: أنت.
1: كل الشباب خريج دراما.
0: كل شباب خريجي
2: دراما. خريجين دراما.
0: لا، لأنه عندك آلة أمامك فتوقعت أنك تكون خريج موسيقى، لهذا أشرت إليك يعني بكل وضوح. دفعلها أمامه آلته أيضا، وما نعرفش نسمعه الآن ولا نسمع بعد قليل.
2: هو طبعا أصلا يعني ده دورنا نحن كفنانين، إنه يعني دائما نحاول نعكس حاجاتنا ونوصل للناس، ونتمنى إن الحياة السودانية تعجبكم. ومعروفة يعني النغمات السودانية ممكن تكون في جزء منها وصل لتونس، ونحن الآن دورنا إنه نوصل صوت تاني من صوت الموسيقى السودانية، صوت الموسيقى الشعبية تحديدا عبر الآلات الموسيقية في السودان.
0: نعم.
2: أنا في السودان عندنا أكثر من 52 آلة شعبية سودانية يعني بيعزفوها السودانيين في مختلف أنحاء السودان.
0: أنا عندي آلتين أو ثلاثة الآن أمامي.
2: الآن أمامك ثلاثة آلات، واحدة منهم الماسكة أنا في يدي، دي آلة الطنبور أو الربابة، هي آلة خماسية الصوت وتصدر الصوت، يعني هي عبارة آلة وترية. وهذه منتشرة في كل أنحاء السودان، يعني في كل الثقافات السودانية بتلقي إنهم عندهم آلة نفس الآلة لكن بمسمى مختلف. فمثلا اسمها الطنبور في شمال السودان، في غرب السودان اسمها الأمبربري، في شرق السودان اسمها الباسنكوب، في جنوب السودان اسمها جينجر أو الأبانجرانج، في منطقة جبال النوبة بيسموها الكونيانج، فعندها أسماء مختلفة على حسب.
0: هي نفس الآلة،
2: هي نفس الآلة
0: بغير تغيير على مستوى ربما
2: الشكل،
0: التركيبة أو الشكل، هو
2: شكل واحد لكن يختلف الطابع الصوتي اللي يصدر منها. في بعض المناطق تلقى صوتها غليظ، في بعض المناطق تلقى صوتها حاد، في بعض المناطق تلقى صوتها حاد مثل هذا. فشنو يعني عندها استخدامات كثيرة جدا، فممكن نحن يعني نعمل منها نسمع منها أغنية بسيطة كده مع بعض. ممكن حسين يعزف معايا الدليل ده.
0: هذا هو هذه الآلة مثلا،
2: هذا هي الطبل.
0: طبل
2: عندنا في السودان بنسميها النقارة.
0: النقيرة في جنوب تونس نسميه آلة من قريبة منها النقيرة، يعني نفس
2: الاسم،
0: نفس الاسم
2: تقريبا. احنا في حياة كثيرة مشتركة بيناتنا. عندكم الربابة، هي عبارة عن في السودان نقول لها مكيكي، عندكم هنا تسمى الأمازات تقريبا. ف فممكن نسمع إيقاع من إيقاعات السودانية هو إيقاع الدليب.
0: نعم.
2: إيقاع الدليب ده هو إيقاع موجود في شمال السودان وبيعزف على آلة الطنبور.

0: جميل. شكرا شكرا دفع الله.
1: فعلا جميل. ممكن يكون ده نموذج اغنيه باللغه العربيه في السودان. عندنا كثير لهجات في السودان اللي نغني بها.
0: هو احنا مش نرجع معك بالتفصيل فيما بعد لانه الكثير من الاشياء مهمه. يعني حدثني على عدد الالات، حدثني على هذا التنوع حتى على مستوى اللهجات في اللغات واللهجات
1: والايقاعات.
0: والايقاعات بالتاكيد انه باش نتحدث على شويه موسيقى ونجمع في السهره بين الموسيقى والمسرح. باش نرجع لابو بكر، تقدم لي المجموعه على مستوى بما نتحدث على جسد غير قابل للتشريح، أدوار الممثلين، الأدوار مثلا دفع الله أو إسراء أو مصطفى
2: محمد
0: محمد
2: وحسين
0: وحسين والمجموعة. يعني
3: مجموعة معنا الأستاذ دفع الله الحاجة، هو ناشط في الموسيقى التقليدية في السودان وموسيقي معروف، يعني لديه عدد من التجارب الموسيقية الكبيرة، ولديه فرقة شهيرة اسمها فرقة الكاميراتا، وهو مدير مركز الموسيقى التقليدية في السودان. أستاذة إسراء هي خريجة المعهد العالي للموسيقى والمسرح، ممثلة في إحدى الشخوص المسرحية. أستاذ محمد جبريل هو خريج كلية الموسيقى والدراما وأستاذ الفنيات في السينوغرافي في كلية الموسيقى والدراما. نعم، وهو مخرج منفذ العرض ومهندس الديكور والأزياء. الأستاذ حسين عثمان هو خريج كلية الموسيقى والدراما وممثل من المشاور الممثلين في السودان اللي بدأ يظهر بشكل كثيف في الفترة الأخيرة، يعني هو أحد شخوص المسرحية. أستاذ معز حسين جحفر هو هناك يعني للقزاز احنا بنحييه، هو أحد
0: خلف البلور،
3: خلف البلور أيوه، هو خريج كلية الموسيقى والدراما وفي نفس الوقت هو ممثل وناشط في مجال مسرح الطفل، أحد شخوص المسرحية. الأستاذ الفنان الكرار الزين هو أحد النجوم الشباب، نجوم الدراما السودانية والآن في السودان يعني نجم معروف يعني، وهو خريج كلية الموسيقى والدراما، أحد شخوص المسرحية. الأستاذ مجدي عبد الله والآن بالنزل ممثل معروف وأحد نجوم المسرحية، يعني هذا هو الشباب. أستاذ أحلام سودانية تونسية
0: تونسية ستستودن
4: ستستودن
0: مرحبا بي. مرحبا بكم جميعا. المسرح السوداني الان يعني، واحنا قلنا انه تقريبا هذا اول عرض، مش تقريبا هذا اول عرض في مدينه تطاوين مثلا للمسرح السوداني. المسرح السوداني الان حالته ووضعه تصوراته او اتجاهاته بين الاعمال اللي تنفذها الفرقة القومية نجم نقول وباقي الفرق، ربما حتى ناخذ فكرة، احنا مثلا في تونس هناك المسرح الوطني، مراكز الفنون الدرامية، الشركات والجمعيات الهواة، تركيبة المسرح السوداني على مستوى الهيكل كيف هي الآن؟
3: المسرح السوداني هو مسرح
0: الحديث مفتوح للاصدقاء يعني من لا لانه فيه كثير من الخجل
3: صحيح. المسرح السوداني هو بعيد، هو يعني قديم منذ 1882، يعني منذ وقت بعيد جدا جدا. احنا في الوطن العربي اقدم الدول التي عرفت المسرح، ومن ثم بدا المسرح السوداني فعليا عام 1903 واستمر حتى تاريخ هذه اللحظة عبر مواسم مسرحية وعبر عدد ضخم جدا من المنتج المسرحي، وانتظمت المواسم المسرحية الفعلية على مستوى الاحتراف سنة 1967 حتى تاريخ هذا اليوم. المواسم المسرحية هي مستمرة رغم تعاقب الحكومات، مستمرة رغم تغلب الظروف السياسية، رغم تغلب كل الظروف الموجودة في السودان، ولكن الموسم المسرحي هو مستمر موجود، ولديه رواد، لديه عدد من التيار والمعروفة، ويخرج كلية الموسيقى والدراما عدد من الشباب، هم يقودون حراك المسرح في المسرح القومي. هناك المسرح القومي السوداني هو المسرح المسؤول عن الحراك المحترف.
0: نعم.
3: وهناك مسارح الشباب على مستويات الولايات المختلفة. هناك في السودان الحكم الفيدرالي يفرض ولايات مختلفة، كل ولاية فيها حراك مسرحي مختلف، ووزارة الثقافة في كل ولاية، رغم وجود وزارة ثقافة اتحادية.
0: هذا التنظيم السياسي باش يفهموه المستمعين يعني انه السودان دولة اتحادية، وبالتالي تقريبا باش نوضح للمستمعين انه على مستوى تنظيمنا احنا تقريبا نقولوا الولاية المحافظة، كل محافظة هي دولة لحالها بشكل ما
3: تماما.
0: بمعنى أنه لديها وزارة ثقافة وزارة
3: لديها والي لديها والي لديها وزارات كل الوزارات
0: كل الوزارات موجودة في الولاية.
3: نعم نعم.
0: وبالتالي لما نتحدث عن المسرح في المحافظات هذا المسرح هو موجود باعتباره يتبع وزارة الثقافة في المحافظة.
3: نعم. تختلف المسميات من ولاية إلى ولاية. هناك ولاية تسمي وزارة الثقافة والسياحة، هناك وزارة الثقافة والشباب الرياضة، هناك وزارة الثقافة لوحدها، عدد من الوزارات، ولكن الحراك المسرحي موجود في كل الولايات بشرف هذه الوزارات. وفي نهاية الأمر كل هذا الحراك الموجود في الولايات يلتقي في نهاية العام في مهرجان داخل الخرطوم، مهرجان قومي، مهرجانات مختلفة، مهرجان أيام الخرطوم المسرحية، مهرجان أيام البقعة المسرحية، مهرجانات مختلفة،
0: الآن
3: مهرجان المسرح الحر، كل هذه مهرجانات تنتظم داخل ولاية الخرطوم، ويعني تشارك كل الولايات بأعمال مسرحية وترفد نجوم داخل هذه الولايات وتستمر الحراك المسرحي كذلك.
0: نعم. الجيل الجديد صديقنا سات أسد
4: حسين
0: سين لا أدري يا حسين الجيل الشاب في المسرح السوداني الآن، طبعا في علاقة، لا أقول في العلاقة بالجيل السابق له، ولكن أيضا في علاقته بالتنظيرات الجديدة، في علاقته بالتجارب المختلفة اللي يطلع عليها من خلال مشاركته في المهرجانات ومن خلال الدراسة إلى غير ذلك، ما هي ربما التوجهات اللي تحكموا المدارس اللي قاعد يشتغل منها هذا الجيل الشاب في السودان الآن؟
2: طيب، في البداية تحية للشعب التونسي عموما.
0: مرحبا يا حسين، متأكد أني ما عاش بشتغطة في الاسم الآن.
2: ولأهل تطاوين.
0: نعم.
2: واليوم نحن سعيدين جدا أنه نحن معاكم عبر الإذاعة. فأنا بقول أنه سعيد جدا بأنه أنا لقيت قدامي شباب في المسرح، يعني الجيل الأمامي دي. فأنا واحد من الناس اللي توفرت لهم ظروف أنه أنا لقيت منافس أقدم فيها نفسي. يعني بدايتي كانت عن طريق مراكز الشباب قبل ما أقدم لكلية الموسيقى والدراما. فهي في المراكز دربونا على أبجديات المسرح أو أوليات المسرح، فمنها انتقلت للكلية، قدرت أطور نفسي في كلية الموسيقى والدراما. وهو التواصل بتاع الأجيال أو الدفع السابقة في الكلية هو تطورنا زيادة، يعني خلانا نضع لنفسنا الطريقة نحن نمشي عليه، فتحت لنا مشاركة في المهرجانات على مستوى التلفزيون على كده. وشايف إننا نحن قدامنا كشباب ألهم كبير، ونحن دورنا كشباب إننا نحن نطور الدراما السودانية، وده هم كبير جدا لنا نحن كشباب. لكن إن شاء الله بعون الله في مقبل السنين الدراما السودانية حتتطور وحتنتقل للعالمية إن شاء الله.
0: الدراما أم المسرح؟
2: الدراما والمسرح الاثنين همين ما يفصلون عن بعض.
0: هلا مير المسرح لهذا
1: الفنون عموما، يعني
0: الفنون عموما،
1: يعني
2: الفنون
0: عموما
1: يعني بتخطو خطوات للقدام. يعني
0: أسراء ملك هادئة جدا، يعني المرأة السودانية والمسرح كيف هي الأحوال؟
5: بخير المرأة السودانية والحياة. السلام عليكم، أنا إسراء عبد العزيز، بحيي كل أهالي تونس، زيارتي الرابعة لتونس والزيارة الأولى لتطاوين. ما كنت عارفة أنه تطاوين جميلة من باقي الحتات المشيتها، وبجد أنا مبسوطة شديد أنه أنا ليلة في إذاعة تطاوين. والمرأة والمسرح في السودان، ما بقول أنه كان في الأول يعني في صعوبة بالنسبة للمرأة في السودان بالنسبة للمسرح تحديدا، بس هسه يعني اختلف الوضع، بيجينا كيف مع الأولاد، بندرس مسرح وبنمشي مهرجانات في الخارج بنشوف. فأنا بفتكر أنه الشوف بالنسبة لي أنا كمرأة أو شنو بالنسبة للمسرح، أو النساء السبغوني في المسرح يعني عموما، فبحس أنهم استفدت منهم كثير. ففي واحدين بجد تعبوا، يمكن كان يعني الظروف في السودان ما بتسمح للمرأة أنها تمثل وشنو كذا، بس أنا بحس أنه أنا استفدت منهم كثير، والظروف سمحت لي أنه أنا أكون يعني غيرهم يعني. وبجد أنا بحس أنه الهم كذا بقى أكبر، لأنهم تعبوا وعملوا حاجة، ونحن هسي كذا يعني الطريق فاتح قدامنا عشان نعمل حاجات أكتر من عملوهم، لأنه يمكن هم عملوها بها صعوبة، بس هسي نحن ما عندنا صعوبة، بس كيف نقدر نوصل الحاجة دي للعالمية. نعم. ده الهم الكبير بالنسبة لنا. نعم.

0: ربما تكاد تكون متساوية بين الرجل والمرأة. يعني نتصور أنه فيش إشكال في الناحية هذه الآن في السودان. فما مجموعة من الأسماء فقط عدد قليل من الطالبات المتخرجات اللي مارسوا مسرح.
1: لا ما عدد بسيط، عدد كبير، يعني عدد مناسب مع الأولاد. بس كيف إنه بتقدر تواصل، يمكن تكون المواصلة يعني ما كثيرة. فبعد ذلك في واحدين بينتهيوا منهج المسرح، واحدين بتوظفوا في الدورة في الدولة زي ما قبل قال تفعله في وزارة الثقافة في غيره في غيره، واحدين بيواصلوا في مجال المسرح أو الدراما التلفزيونية.
0: يعني الخريجين مش كلهم يكونوا في النهاية في مجال المسرح ولا في مجال الموسيقى، يعني في الكثير منهم اللي ياخذوا العمل الثقافي بمعنى العمل الإداري ربما في وزارة الثقافة أو في غيرها. يعني
2: نعم هذا نعم. نحن في السودان يختلف شوية الأمر، باعتبار أنه في السودان يعني قبل ما أمشي لك قدام، يعني في السودان رغم المجتمع المحافظ جدا ومجتمع منغلق شوية، يعني المرأة الآن في السودان استطاعت أن تكون وزيرة وصفات أن تكون فنانة معروفة ولديها تجارب ضخمة جدا على مستوى الإخراج، على مستوى التمثيل، على مستوى الفنون عموم. يعني ففي انفتاح في السودان، المرأة تقود المجتمع الآن في كثير جدا من فئاته. يعني احنا بنحيي المرأة السودانية ونحيي المرأة التونسية كذلك. يعني أما بالنسبة للمعهد العالي للمسرح والمسرح، عندما يتخرج الطالب لديه عدد من التخصصات، تخصص التمثيل أو تخصص الإخراج أو تخصص الراديو والتلفزيون أو تخصص النقد والدراسات الدرامية أو تخصص السينوغرافيا اللي هو الفنيات. هذه التخصصات يمكن أن يسعى في مجالها مباشرة أن يتوظف في وزارة الثقافة أو يعمل معلما في إحدى المدارس الفنية أو يعني في القنوات الفضائية كذلك يا جبريل، أو في نشاط طلابي كذلك. يعني ما في هناك ما شر ليس شرطا أن يتخرج الطالب تمثيل ويمارس التمثيل، لأنه المسألة حتى الآن يعني يدوب لها سنتين ثلاث سنوات أصبحت مهنة محترف بها من قبل الدولة، بقت في مجلس المهن الموسيقى والمسرحية أنك تمثل بتصريح وكذا ثلاث سنوات. يعني الآن
3: حدثنا أخي كرار عن الفرق.
0: أنا هو هذا كرار
3: أتكلم أنا
0: كرار
3: شكل الحاجة دي بالحديث.
0: يلا كرار
3: حجز مقعدك كرار عن الفرق بينهم.
0: يلا
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: مرحبا كرار.
3: السلام على أهل تونس كلهم، وشكرا لكم إذاعة تطاوين لإتاحة هذه الفرصة لنا لنعبر عما يجوش بداخلنا.
0: جميل، عربية جميل يعني. هذه الفصاحة يا أيوة. صديقي أي.
3: الفرق بعيد جدا جدا بين تونس والسودان مساحة. يعني نحن من الخرطوم مشينا جدة السعودية وجينا على تونس، ومن نحن في السودان كنا خايفين شديد، لأنه صراحة تونس حاجة طامضة علينا، واللهجة بعيدة صعبة شوية، استعمار فرنسي والسودان استعمار انجليزي، فالفرق كبير. كنا متخوفين جدا جدا، لأنه الناس هلا نجي نعرض في تونس وعلى القليل التوانسة يفهم علينا، يعني يفهموا كلامنا. فعملنا عرض في تونس بن عروس، الحمد لله لقينا ما فيش
0: فرق.
3: يعني الفرق الكبير يعيشك
0: يعيشك يا زول
3: يعيشك
0: يا زول.
3: فعموما أنا عرضت في دول عربية كثيرة، فأيوة في بتلقى فارق بين اللهجات، لكن ما صعب جدا يعني إنك تفهم ويفهم عليك.
0: بالضبط
3: أيوة بالضبط. بس شوية المصريين يمكن شوية كده ما بيفهمونا يعني، وما بيفهموا العرب عموما للأمانة. يعني
0: المصريين لا يفهمون إلا المصرية.
3: لا أيوة إلا المصرية يعني. وهم لأنه انتشروا بالإعلام إعلام
0: بالضبط.
3: فتحية لتونس كلها، وأنا سعيد جدا جدا إني أكون في تطاوين.
0: أنت من أنت في جسد غير قابل للتشريح؟
3: أنا الكرار الزين محمد الكرار، خريج كلية الموسيقى والدراما. أنا قبلك لأنك سألت حسين عن الشباب، وانا شايف نفسي شباب بالمناسبة. دعين مسار مش صغير جدا بنظارة سايمة أقبل
0: أهلا أهلا. أنا في الكواليس قلت لهم الشيخ.
3: أيوة الشيخ، وأنا حسيت بكذا يعني. فأنا شاب صغير جدا.
0: أنت شاب فعلا يعني.
3: أنا ماخذ دور لا أنت المسرحية لا تشوفها معقدة جدا جدا المسرحية، لاعب فيها عدد من الشخصيات
0: يعني أنت تلعب شخصيات.

0: طقوس متعددة.
1: هذه تقريبا حسب ما توقعت باعتبار أنه أشرت لأنه تاريخ السودان ومراحل السودان فبالتأكيد أنه بهذا العدد لا يمكن أن يكون إلا كل ممثل يلعب
2: عدد من الشخصيات عدد من الشخصيات عدد من الأزمات عدد من الأزمات داخل الشخوص. يعني إحنا حقيقة داخل هذا العرض نناقش قضايا داخل النفس البشرية, يعني النفس البشرية حتى إذا رمزنا لها بالسودان داخل السودان كل يعني الصراعات التي تجي بالداخل يعني سايكو دراما.
3: جبريل
1: جبريل يلا جبريل أنت مختص فنيات وهذا يعني اختصاص طبعا دراسة ويحتاجه المسرح كثيرا. احنا في الكثير من البلدان ربما هذا التخصص غير موجود فعليا يعني
4: في البدايه
1: احنا مثلا في تونس ما عندناش اختصاص سينوغرافيا.
4: طيب في البدايه احيي الشعب التونسي وانا سعيد اني على التراب التونسي وعلى اذاعه تطاوين. السينوغرافيا او المسرح هي لغه بصريه.
1: نعم.
4: هي بتعبر عن النص كصوره من أزياء وديكور ومكياج وإضاءة حتى المعسرات الموسيقية. فهي كاسم فيه صراعات كثيرة, يعني خالق صراعات ما بين الموسيقي اللي بيشتغل المعسرات ما بين المخرج المخرج النص حتى السينوغرافي. مرات الممثل بيضم للسينوغرافيا فهي عاملة صراعات. لكن إحنا في الكلية درسنا تخصص المكياج والأزياء والديكور. فتعدد الثقافات السودانية والسودان كغارة زي ما قال الأستاذ المخرج وكر الشيخ إنه متعدد الثقافات, فإنت عشان تكون صورة عن السودان فبيكون حم كبير إنك توحد تدعو للوحدة إنك تعرف بالسودان من خلال الألوان والثقافات والدلالات الموجودة.
1: احنا ظلمنا نرجع لك بعد نتحدث ربما تفاصيل اكثر. ظلمنا دفع الله يعني احنا على بالضبط على امتداد ساعه الا تقريبا ربع تحدثنا كثيرا ولم نستمع الا لاغنيه واحده منك. هنا في القسم الثاني باش نسمع برشا اغاني, باش نسمع الكثير من الاغاني من هنا. لكن الان باش نقترح من الاغاني التي جلبتها معك مقطعا

0: متعة متعة خالصة فعلا وأجواء جميلة جدا. هذه الإيقاعات دفع الله. هذه أغنية للبنات أو أغنية بنات أو ما تغنيه البنات في الأعراس؟
1: أيوه. هي طبعا دي جزء من التسجيلات اللي قام بها المركز مركز الموسيقى التقليدية السودانية.
0: نعم.
1: في إنه يوثق للموسيقى عموما. فالمرأة في السودان عندها مكانة وعندها وضع اجتماعي مختلف، عندها يعني قيمة عالية جدا. فالبنات عندهم أغنياتهم الخاصة بهم بيعبروا فيها عن أحاسيسهم حاجاتهم. فدي جزء من الأغنيات اللي بتتقدم للعروس يعني. فهي فيها وصف لجمال العروس ووصف ل يعني علاقتها بزوجها وكده. فهي دي من الأغنيات اللي بتتغنى في الأعراس. ودائما في حاجة زمان عندنا عادات من العادات القديمة في السودان، العروس ترقص قدام الجمهور حتى يشوفوا جمالها وشوفوا يعني بهاها زي ما تقول انتو باهية. فشنو فدي اغنيات البنات.
0: نعم.
1: فطبعا بيغنوا البنات بآلة اسمها الدلوكة. آلة هي طبل خاص يعزف عليه النساء فقط، يعني يعزف عليه النساء فقط، يعني عيب انه الرجال يعزفوه.
0: يعزف ولهذا هي غير موجودة الآن.
1: هذا الاغنيات
0: لا لا طب الدلوكة
1: الدلوكة غير موجودة
0: غير موجودة.
1: ولكن
0: اذا كان اسراء
1: اسراء ممكن تعزف عليها بشكل جميل. نعم. هي آلة خاصة بالنساء.
0: نعم. كلمات الأغنية تقريبا يعني
1: هي طبعا أغنية فيها ثلاثة مقاطع. فيها الأغنية الأولى بيقول المهيرة وعقد الجلاد، مش كده؟ المهيرة وعقد الجلاد نار يا عروسنا يوم عريسك غلبوا السبات. فعقد الجلاد هو العقد يعني في العروس بيلبسوها عقد. الجلاد ده نوع من العطر.
0: نعم.
1: فبتلبس العقد ده وعقد بيكون جميل. يوم عريسك غلبوا السبات، فالعريس لما يشوف البيت باهية وجميلة ولابسة هذا العقد ما بيقدر يثبت ويكون
2: يعني
1: يرجف
0: يرجف. أيوة بالضبط.
1: فدي دي لغة مقطع الأول. تاني بقول شنو أسرة كان
3: الفري
1: علبان اللي يسوح نديان من فريع البان ليسوح نديا. ويعني دي جزء من الاغنيات اللي حتتقدم في المسرحيه، ونتمنى انه الناس يجي عشان يسمعوا الاغنيات دي على الطبيعه. والعروس بترقص عليها، اسراء طبعا حترقص الحاجه دي. نقدم نمط من انماط الموسيقى. فبقول من فريع البان ليسوح نديان يا النار يا عروسنا يلا يا سلام. يعني هو بشبهها بفريع البان. البان هو نوع من الشجر.
0: نعم. شجر
1: شجر البان معروف عالي. وهو طويل وعنده يعني هو مستقيم
0: قد
1: يعني مستقيم هذا. نعم. هذا القوام المستقيم جمال. نعم. يعني فيه لجمال البنت يعني. فهو كل وصف لجمال البنت. في الاخير بيقول لها اللي هي بيقول شنو اللي هي أغنية بقولش المقطع الأخير
3: الرايقة
1: هذه الرايقة جات تعوم بصدير هذه الرايقة. فالرايقة في وصف للبيت بأنها هي رايقة وهادية و...
0: نعم.
3: وشعرها طويل فستانة جميل
1: فستانة اللابسة وهي فستان الأبلوسيدا نوع من الفساتين كانت ظهرت
0: فرنسية.
1: في فترة يعني ظهرت فترة من الفترات إنه موضة يلبسوها البنات جميلة كانت. فهو بوصفه انه هي لابسه اجمل الفستان والشعر طويل هذا الوصف جمال البنت يعني.
0: نعم.
4: وعريس القمر فتح وشوفي
1: فتح
0: هذه واصل اسئله كيفاش
1: العريس قمر وفتح وشوفي. طبعا العروس لما تكون بترقص بتكون مغمضه عيونها اصلا، فهم بيدعوها البنات بيقولوا لها عريس القمر فتح وشوفي. يعني فتح شوفي العريس بتاعك عشان تتفاجئ بانه هو جميل
0: جميل هو ايضا
1: ووسيم
0: ووسيم جميل. يعني هي اغاني فعلا منطلقه من احاسيس الناس ومن اجواء الناس ومن ايقاعات الناس، وتصور بشكل يعني بسيط وتلقائي وجميل يعني الاحاسيس الانسانيه الاولى اللي ينشا عليها الانسان. هذا مهم ايضا. هذه باش نشوفوها غدوه في العمل
1: ان شاء الله. نشوف جزء منها كبير
0: يعني. العمل يجمع بين الموسيقى والدراما بمعنى انه معناها مش باش نشوفوا فقط شخصيات وممثلون وممثلين يتقمصون شخصيات ويتحدثون فقط، لا، هناك إيقاع، هناك رقص، هناك موسيقى،
5: هناك موسيقى، هناك دراما، هناك رقص، هناك تراث شعبي، كله موجود في هذا العرض.
0: نعم. كرار مالك
6: ما هي الجنية
0: مالك يا كرار؟
6: لا تمام، مية مية.
0: إلا إذا كنت تفكر في عروس ما.
6: كاني بفكر بعروس. يس. من تونس.
0: من تونس أيضا. جميل.
6: وين المندوب؟
0: جميل. سيدي مرحبا بك.
6: مرحبا والله.
0: نوطد العلاقات أكثر بالطريقة هذه.
6: إحنا جايين عشان كده.
0: لكن في غيرة. في غيرة على اليمين.
6: لا ما مشكلة. لديها تونسي. لإسراء تونسي.
0: لإسراء تونسي. علاقات تبادل علاقات بشكل عميق. مرحبا بكم دائما، وبالعكس سعداء جدا نكون مع بعض. نرجع لحديث السينوغرافيا والتقنيات إلى غير ذلك. هذه النقطة في المسرح عموما، لما يكون الإنسان يشتغل على نص مسرحي وعلى ممثلين إلى غير ذلك مع إيقاعات وموسيقى، أعتقد أن الأمر يصبح أصعب ولكن أكثر ربما تحفيز للفنان أنه ينتج على مستوى السينوغرافي أشياء مهمة.
7: بيكون تحدي عندما تعمل مع مخرج محترف، موسيقي محترف، فبتكون أمام تحدي إنه توصل تعمل صورة موازية للنص المسرحي، صورة مقروءة، صورة فيها دلالات ومضامين، إنه المشاهد لما يشوفها يعرف مضامين النص، يعرف لغته، يعرف اتجاهاته، يعرف تياراته، يعرف المكان، بتبس دلالات في نقاط معينة بتعكس ثقافة بتاعت زي ثقافة بتاعت مكان. فبتكون انت امام تحدي انك لازم تبرز النقاط دي، ولازم تكون موازي لكل العناصر المسرحية.
0: نعم.
1: بما فيها الممثلين نفسهم ده مشكلة عندكم يا بكري. عندكم اسمع شنو قلت لي يا جبرة، اللي هي الجدار الرابع مش كده؟
0: كسر
7: الجدار لا لا الرابع. تكسر الجدار الرابع أو الإيهام.
5: طبعا أصبحت رابع
7: أو الإيهام.
5: هنا حيرجع بشارك الدراما.
7: طبعا الله موسيقي، لكن بعمله معانا في الدراما بيجا يعرف لغتنا الدرامية أكثر، فبيجا متحبر يعني متبحر في في عالم المسرح.
0: يعني حسب ما فهمت السياق أنه ما فيش هذا الجدار الرابع، ما فهمش يعني حسب ما شار دفع على أنه الأمر كأنه إدماج المتفرج في اللعبة المسرحية، هو هذا الاشتغال على هذه النقطة معنا.
5: بالضبط كده. هو العرض فيه خط من الفرجة باعتبار أنه المشاهد هو عنصر أساسي داخل عناصر العرض المسرحي، ومشاركته داخل العرض المسرحي، والممثلين يشاركون كذلك المتفرجين، والحالة كلها هي حالة عرض مسرحي يشارك فيها الممثل والمتفرج.
0: نعم.
1: بعدين في مواهب تانية. حسين ده أصلا هو ممثل لكن بيغني ويعزف
0: موسيقية. يعني أنت قد قلت لي في البداية أنه في ثلاث آلات موسيقية، قدمت لي آلتين.
1: أيوة.
0: الآلة الثالثة
1: أنا ممكن أقدم لك الآلة دي.
0: أي.
1: ودي طبعا دي عبارة عن قنا
6: حصير.
1: القنا ده موجود في السودان بكثرة يعني. فهي آلة واحدة، كل قطعة منها بتصدر صوت موسيقي واحد، نغمة واحدة يعني. مثلا دي هذه الآلة كله يعني، هذه آلة واحدة لكن يعزفوها 21 شخص
0: يعني.
1: هذه يعني فيها عندها دلالات الاجتماعية وعندها دلالات الموسيقية عندنا نحن في
0: اي عليش 21 بالذات.
1: كل واحد من ال 21 يمسك صوت موسيقي واحد، إذا كان قلنا الأصوات الموسيقية دو ري مي فا
0: سبعة
1: سبعة هي عبارة عن خمس أصوات نحن عندنا بنستخدم في الموسيقى السودانية سلم الخماسي اللي هو خمس أصوات فهي خمس أصوات لكن مكررة يكون الأكتاف الأول الأكتاف الثاني يعني درجات الصوت تختلف فكل واحد يمسك نوتة موسيقية واحدة إذا كان واحد ماسك الدو واحد ماسك الري نقول مثلا واحد ماسك المي واحد ماسك الفا واحد ماسك الصو فهم مع بعض بيعزفوا نغمة واحدة فهي دي عندها دلالات اجتماعية دليل على توحد الوجدان إذا كان ما كل الواحد عشرين فرد انسجموا في إحساس واحد ما يقدر يطلع نغمة موسيقية موحدة عندها طريقة في التكنيك وفي العزف وهي بيسموها البولونغارو
0: البولونغارو
1: اسمها بولونغارو اللي هو جاي من كلمة بولن بولن هي معناها قناة القناة اللي باللغة بتاعت البرتا في منطقة النيل الأزرق فالبولونغارو بيعزفوه 21 نفر وفيه منه طبقات يعني مختلفة فأنا ما دار صعيب على المستمعين أنهم يتعرفوا على الآلة لكن الآلة هي شكلها آلة من آلات النفخ ويعني لو ممكن نسمع منها أقرب لو الفرقة أخونا هناك أدانا أغنية مكتوب عليها الكلش مكتوب عليها الكلش هي أغنية يعني بتستخدم فيها آلة البولونغارو بصورة واضحة آلة يعني أغنية الكلش هي من منطقة النيل الأزرق فأنا بفتكر إنها هي ممكن تكون من الأغنيات اللي ممكن نسمعها بشكل كويس
0: نسمعها مع بعض

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: ماري.
1: نعم أبي.
0: هاني كتبت له رسالة، اقرأيها قبل أن أختمها.
1: لقد كان لكلماتك تأثير عظيم على ابنتي حين أطلعتها عليها، على أنها تعتقد أنه لم يدفعك إلى ذلك غير الامتنان دون سواه.
0: وأنت
1: تعلم أيها العزيز أن ماري مريضة جدا، ولا يمكن التغلب على مرضها إلا
0: بالحب
1: المتبادل، الحب الحقيقي الذي ينتهي بالزواج القانوني. وقد وصفت الدواء وهو
0: لابنتي وهو بيدك.
1: دواء لابنتي، دواء الوحيد الذي يقيها الموت. فهل تدعها تموت؟
0: فهل تدعها تموت؟ ما قولك؟
1: حسن، سأنتظر الرد.

0: اسمع أيها السائق.
1: نعم سيدي.
0: أخبر ماري ابنتي بأنني لا أحضر إلى المنزل هذه الليلة لاضطراري إلى الاشتغال مع أحد المهندسين في مسألة مستعجلة، وأنت لا حاجة إلى أن تنتظرني، فأني لا أعود إلى العشاء. فاذهب وعد إلي عند انتصاف الليل، قف بالمركبة عند الباب الكبير، مفهوم؟ ولا حاجة لإيقاظ الحارس.
1: حاضر سيدي.

0: أيها الحارس، أين أنت؟
1: ها أنا يا سيدي.
0: أعرفت ذلك الرجل الذي جاءني أمس؟
1: نعم سيدي.
0: إنه سيعود الليلة أيضا، وهو مهندس ويشتغل معي معظم الليل، فلا حاجة إلى سهرك، ونم حسب عادتك، وعندما يأتي هذا المهندس أدخله إليه.
1: أمرك سيدي.

0: جئت في الموعد المتفق عليه. قل لي متى تحضر مركبتك؟
1: عند انتصاف الليل.
0: حسنا فعلت. هل يسعى بوليسي أحد إلى بيت المحافظ؟
1: كلا، فقد أيقنت أنها ذاهبة وحدها. بول، ما تقول في هذا السلاح؟ إني اشتريته من دكان قرب منزل لوسي.
0: سكين رائع،
1: سوف ترى. قل لي بول، لماذا كل هذه المصابيح في الغرفة تتوقد؟
0: إيهام الساهرين على أنني أشتغل معك.
1: محتال بارع.
0: لقد آن الأوان.
1: حسنا، اسمع، أخرجني من هذا الباب السري الذي ذكرته لي.
0: خذ

0: ماذا حدث؟
1: لقد قضي الأمر وبات ليوسيان أرملا، لم يبق له إلا أن يتزوج ميلي.
0: شكرا أريد، شكرا وألف شكر. كيف حدث؟
1: دعني قبل كل شيء أغير ملابسي القروية التي تنكرت بها.
0: حدثني حدثني، كيف تم ذلك؟
1: اختفيت بين الأدغال في ذلك الظلام الدامس، وإذا بها عادت من بيت المحافظ إلى المحطة، حتى إذا قربت من المكان انقضضت عليها انقضاض الباز على فريستي وطعنتها فصاحت صيحة ألم ورعب،
0: وبعد
1: ووقعت على الأرض، ثم ألحقتها بثانية وسلبتها ساعتها وسلسلتها حتى يظنوا أن لصوص قتلوها بغية سلب. أجل، تفضل جلود، هو الدليل.
0: تفضل. فكرة لا بأس بها، ولكنك متأكد من موتها؟
1: كل التأكيد كل التأكيد، وقد سمعت وقع أقدام ورائي على إثر صرختها القوية، ولكنني تواريت عن الأنظار.
0: أفيد، نعم، هلم بنا، إن المركبة في انتظارنا.
1: قل لي كم الساعة الآن؟
0: منتصف الليل بالضبط.
1: شكرا شكرا للسائق المنضبط.
0: شكرا منضبطون. إلى أين تريد أن أوصلك؟
1: إلى شارع باتينيول، فإنه قريب من منزلي. هيا.

0: أؤكد لك يا سيدتي أني سمعت صيحة في هذا المكان، وكانت صيحة رعب وألم، والصوت لامرأة.
1: إني لم أسمع شيئا وأظنك منخدعة.
0: بل إني واثقة.
2: وأنا كذلك سمعت صرخة مرعبة.
0: ما هذا؟ هذه علبة، هي المسكينة، هذه علبة ليسي التي أعدتها لفستان امرأة المحافظ.
3: ليسي؟
0: أوه، لعلها ليسي.
1: من ليسي هذا؟ تكلمي يا ليزا.
0: إنها هي ليسي، ومتجناية فظيعة، جناية أنبأني بها قلبي قبل حدوثها. رباه، إنها ماتت.
3: هل تعرفين هذه الفتاة؟
0: رباه، إن دمها يسيل ولكن قلبها ينبض، فهي لا تزال على قيد الحياة. ليسي حبيبتي، ليسي ابنتي، ليسي
3: مشرب
0: ليسي. سيدتي إن ابنتك تنتظرك، فلا يجب أن تتأخري. فأرجوك أن تخبري عمال المحطة بالحادثة كي يسرعوا لمساعدتي. هيا ليسي حبيبتي ليسي.

0: اسمك يا ايتها المرأة؟
1: ليزا.
0: ليزا، هل تعرفين هذه الفتاة؟
1: نعم سيدي قاضي التحقيق، إنها عاملة نشيطة شريفة تقيم معي في منزل واحد.
0: كيف اتفق وجودها وحدها بعد انتصاف الليل في هذا الخلاء؟
1: ذلك أنها خياطة وقد أتت إلى منزل المحافظ كي تقيس ثوبا لامرأته. وهذه هي العلبة التي كان فيها الثوب، إنها فارغة.
0: وأنت ماذا كنت تفعلين هنا في مثل هذه الساعة؟
1: أنا يا سيدي، أنا عاملة في مخبز، جئت في مهمة تتعلق بوالدة صاحبة المخبز.
0: وكيف ذلك؟
1: أصيبت مخدومتي بمرض ألزمها الفراش، ولما اشتدت بها العلة أقبل علي زوج مخدومتي وقال:
2: ليزا، كيف حال سيدتك؟
1: إنها لا تزال مريضة، إنها تسأل عنك منذ ساعتين.

0: مارغريت، مارغريت، كيف حالك يا عزيزتي؟
1: لقد بنت ساعتي يا زوجي الحبيب، سأموت.
0: ما هذا التشاؤم أيتها العزيزة؟ فإنك ستشفين قريبا بإذن الله.
1: لي رجاء أحب أن ألتمسه منك.
0: قولي، قولي أيتها الحبيبة، فكل ما تطلبينه مقضي.
1: أريد أن أرى أمي. أرجوك أكتب إليها بضعة سطور تأسف فيها لما جرى من قبل. أرجوك.
0: ليكن ما تشائين، فسأكتب إليها لأجل خاطرك.
1: شكرا، شكرا يا زوجي العزيز، شكرا. إن الأرملة ليزا ستذهب إليها ولا تعود إلا وإياها.

0: وكان الأمر كذلك سيدي قاضي التحقيق. ولما عدت بها ومعنا خادمتها سمعنا صرخات، فخيرت أن أبقى أنا وتذهب هي لإعلامكم بالحادث.
1: لا شك أن السرقة كانت السبب في هذه الجناية. ماذا ترى يا دكتور؟
2: إن الجرح بالغ

0: لوسي لوسي، هل عرفتيني يا بنتي؟
1: نعم السيدة ليزا. ولكن أين أنا؟
0: إنك في منزل قاضي التحقيق في غابتي كلهم.
2: لقد كنت جريحة يا ابنتي، فدفعني الواجب إلى حملك إلى منزلي.
1: نعم لقد ذكرت الآن، فإني ذهبت بثوب رقص إلى كارين وعدت ماشية إلى غابات كولومب كي أركب القطار المسافرة إلى باريس. وفيما أنا سائرة فاجأني رجل بضربة خنجر، ولم أعد أذكر شيئا بعد ذلك.
2: ألم تلمحي وجه الرجل الذي طعنك؟
1: كلا كلا يا سيدي، فإن الظلام كان حالكا.
2: لقد كان لديك ساعة وسلسلة من الذهب، أليس كذلك؟
1: نعم.
2: وكان معك أيضا كيس نقود.
1: نعم.
2: ماذا يوجد في الكيس؟
1: 30 فرنكا وتذكرة إياب إلى باريس.
2: إذن لقد حاول قتلك بغية السرقة.
3: بائعة الخبز. تشخيص المنصف الشواشي، عبد اللطيف الغربي، سلاح مصدق، أنور العياشي، محمد السياري، فاطمة الحسناوي، بشير الغرياني، ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: الحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، ونحن نبدأ مشوار لقاء اليوم نحييكم أجمل تحية.
1: آملين أن تكون تأملات اليوم الملونة تقدم لنا رؤية نستطيع من خلالها سبر أعماق الحياة.
0: والحياة لا يمكن أن نقرأها من السطح، ولا يمكن أن نفهمها ما لم نغوص في أعماقها ونستشف دقائقها.
1: وهذه دعوة للجميع لمشاركتنا تأملاتنا الملونة.

0: تأمل في الحوار.
1: عزيزي، تأملنا في لقاء سابق دور القيم في حياتنا وحاجتنا لعودتها، لكن القيم لا تعود هكذا بالأماني والنوايا الطيبة البريئة، فلكل شيء قانون.
0: واليوم نتأمل موضوعا قريبا منها، هو الحوار. الحوار هو الأسلوب البشري المتحضر لحل جميع الخلافات القائمة بين البشر أو بين الأمم.
1: الحوار أسلوب حياة ومعيشة، وغياب الحوار البناء الهادف من حياتنا اليومية أورثنا الكثير من النزاعات والفهم المعكوس والخاطئ للحياة الدنيا.
0: حين غاب الحوار الصادق من حياتنا، تبدلت مفاهيم عديدة للنقد البناء المتحضر، وتحول النقد نوعا من النفاق.
1: أصبح الحوار اليومي مجموعة مجاملات فارغة، فمثلا حين يتحدث أحدهم بأسلوب حواري صادق، نرى الكل ينبري له ولرأيه ولنقده،
0: وهم لا يقارعون الحجة بالحجة، ولكنهم ينزلون إلى ساحة الحوار حاملين معهم أسلحة بعيدة عن أهداف الحوار الصادق الشريف.
1: إننا في هذا المجتمع الصغير نحتاج أول ما نحتاج إلى إيمان راسخ وقوي بأهمية الحوار في حياتنا.
0: بالحوار نستطيع نسج أروع العلاقات في ظل الرأي الذي وإن اختلفنا مع صاحبه في نهجه ورؤيته، لكننا بالحوار نقيم معه أبدع العلاقات.
1: وبالحوار نستطيع وضع قاعدة ثابتة لعلاقات أرسخ ما بين الفرد ومجتمعه. الحوار الصادق هو ما نبحث عنه في هذا الزمن المتشابك.
0: فتعالوا أيها الأصدقاء نصوغ علاقات جديدة في ظل الحوار البناء.

0: تأمل في العمل.
1: أعزائنا، بالكلمة والعمل يحقق الإنسان الوصول إلى هدفه الذي اختطه في الحياة وسعى طوال عمره لتحقيقه.
0: وما بين الكلمات والعمل يمتد العمل نفسه، والعمل ليس غاية بحد ذاته، وإنما هو وسيلة إلى تحقيق هدف معين للحياة.
1: فالعمل وسيلتنا لتحقيق أهدافنا، لذلك يحتاج العمل منا كوسيلة إلى أهداف حياتية هي المضمون.
0: وعمل الإنسان في الحياة متنوع متعدد، ولولا تعدد الأعمال الإنسانية لما تعددت أهدافنا واختلفت.
1: وتبقى أيها الأعزاء بعض الأعمال الإنسانية متعددة العطاء والبقاء، وما أحوج الإنسان إلى أن يعيد النظر في عمله في كل يوم، وأن يسأل نفسه ماذا حقق وما هي أهدافه.
0: وأعمالنا ترتبط بالحياة وظروفها، وهنا يطل الإنسان إما قويا بإنسانيته أو متخاذلا ضعيفا.
1: وهنا الفرق بين الإنسان والإنسان، فهل عرفتم ما العمل وما هي قيمته؟ نتمنى ذلك.

0: وبالعمل صير أخضر يا وطن
1: يا وطن يا وطن.
0: بالعمل وبالعرق صير أكبر يا وطن
1: يا وطن يا وطن.
0: بالعمل وبالعرق

0: أعزائنا يقولون ونقول الإنسان وما يختار. فالحياة من حولنا اختيار، والاختيار ليس تفكيرا ولكنه تفكير وفعل.
1: الاختيار هو فعل الحياة اليومي نمارسه كل لحظة ودقيقة وثانية، هو فعل الحياة وفلسفتها الشاملة.
0: الحياة اختيار في كل مراحلها. يولد الطفل صغيرا فيختار أبواه طريقة تعليمه والمدارس التي يدخلها والسلوك الذي يسلكه مع الناس،
1: ثم يدخل طورا آخر تكون حياته ملكا له واختيارا يختاره بوعي أو بدون وعي، ولكنه حتما يختار الطريق الذي يرتاح إليه ويجد ذاته فيه.
0: الحياة اختيار، والإنسان وما يختار في كل الظروف والمواقع. والسؤال، لماذا نختار أحيانا ما يربك حياتنا ومسيرتنا ويدفع البعض منا إلى حافة الخطر إن لم يكن اليأس؟
1: كثيرون هم الذين أرادوا أن يملكوا أطراف العالم، فكان طمعهم لا طموحهم سببا في ضياعهم وتورطهم في منزلقات خطيرة.
0: كثيرون هم الذين رأوا الدنيا مالا وجاها ومنصبا فانساقوا إليه، أو بالأحرى مضوا وراء هذا الاختيار، فكان الطريق في البداية سهلا ولكنهم اكتشفوا عورة اختيارهم حين فقدوا المناصب والجاه، وحينما التفتوا حولهم لم يجدوا من أولئك أحدا.
1: حين صحوا من الحلم في لحظة إرهاق رأوا الأشياء غير الأشياء، وأنهم لم يملكوا من الدنيا غير الندم.
0: وهكذا الدنيا ما بين اختيار ناجح واختيار خاطئ.

0: أعزائنا، دعونا نتأمل لحظات في أولئك الذين يفتحون قلوبهم للنور للحياة، فيمضون في تآلف حميم مع الحياة رغم كل الصعاب.
1: أولئك الذين لا يعرف الفشل الدائم إلى قلوبهم طريقا، بل هم اعتبروا الفشل الأول طريقا نحو النجاحات.
0: الفشل ليس نتيجة دائمة إلا إذا تحول في النفس إلى يأس يسكن أعماقها، وتحول إلى شعور خفي يتوجس الفشل في كل درب يسير فيه.
1: هنا يكون اليأس نتيجة الحياة الدائمة، ولنا في تجارب الآخرين كل عبرة وحكمة.
0: كثيرون في هذه الدنيا فقدوا بعضا من حواسهم، فهل تحطموا أو يأسوا؟ هل عرف الفشل طريقه إليهم؟
1: إنها لم تقف حجر عثرة في طريقهم، بل كان التفاؤل مبعث أملهم وعطائهم الكبير.
0: إن الذي يقف عائقا أمامنا ويحد من عطاءاتنا هو الشعور الخفي باليأس وتوقع الفشل. هذا هو عدونا الذي يطارد أحلامنا الجميلة.
1: ندعو للتفاؤل الذي نستمده من صور الأطفال الرائعة وهم يغنون للمطر: زيد زيد وارحم

0: وفي الغد مع تأملات ملونة أخرى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفرق.

الدين المعاملة، الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يؤده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرحمن.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. هذا البرنامج كما ذكرت في كثير من حصة يقصد به أن نتمثل القيم الإسلامية العالية والرفيعة والأخلاق التي جاء بها ديننا، أن نتمثلها في حياتنا ونتخلق بها في معاملاتنا. فإن المجتمع إذا كانت له قيم أخلاقية، وإذا كان له سلوك سوي قويم يتعامل به الناس فيما بينهم، فإن هذا المجتمع يتقدم ويتطور إلى الأفضل وإلى الأحسن في المجال المعنوي وفي المجال المادي. لا نظن أن القيم لا تؤكل الخبز كما يقول بعض الناس، فهذا غير صحيح. القيم بها يبارك الله تعالى للناس في أرزاقهم، القيم بها يعني يتطور الاقتصاد، القيم بها يتطور يعني المستوى الأخلاقي للأمة ومستوى المالي والمادي للأمة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، لأن المسألة هي تتعلق بسنن كونية.

0: السنة الكونية إذا طبقت القيم الله تعالى يرفع ذلك المجتمع ويطوره حتى لو كان كافرا. ولذلك نحن نلحظ أن المجتمعات غير المسلمة لما تمثلت القيم من حب العمل والانضباط والصدق والإتقان وغير ذلك، وهي تريد بذلك تحقيق مصالحها، تقدمت هذه المجتمعات وتطورت. والمسلمون عندما تخلوا عن قيمهم وعن أخلاقهم ولم يتمثلوها ولم يطبقوها في حياتهم تخلفوا. هذه سنة الكون. الله تعالى مع المنضبطين، مع الذين لهم قيم، وليس هو مع الذين يتركون هذه القيم حتى ولو كانوا مؤمنين. هذه مقدمة أردت أن أبدأ بها حديثي عن قيمة أخرى من القيم الأخلاقية في مجال المعاملات، ألا وهي الصدق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق لأنه مقدمة الأخلاق والداعي إليها، وهو علامة على رفعة المتصف به، فبالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار، وبه تحصل النجاة من جميع الشرور. كما أن البركة مقرونة بالصدق، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. المسألة واضحة، البركة في الصدق بين البائع والمشتري، والكذب سبب محق البركة. ولذا فإنك لا تجد صادقا في معاملاته إلا وجدت رزقه رغدا، وقد حاز في ذلك الشرف والسمعة الحسنة، ويتسابق الناس إلى معاملته. فالصادق يطمئن إلى قوله، والصادق مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار. فهذا أمر واضح في المجتمع، ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول. لو كان 99% هو يصدق في المعاملات، وصادف أنه عثر مرة وكبى وكذب مرة، فيشفع له الصدق. على الأقل 99% تشفع له، يقول هذا مش معروف بالكذب، ولكن هذه المرة أخطأ، فيشفع له ويسامح. والكاذب عفوا لا يؤتمن على مثقال ذرة، ولو قدر صدقه أحيانا لم يكن لذلك موقع، ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة. ألا ترى قول الله عز وجل في إخوة يوسف عندما قالوا لأبيهم: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذه المرة صادقين. فماذا قال لهم أبوهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصدقهم هذا أبطله كذبهم الأول حينما قالوا عن يوسف فأكله الذئب، فأصبح أبوهم لا يصدقهم لأنه جرب عليهم الكذب في الماضي. ناهيك أيها الأخ المسلم، من اعتاد على الكذب وصار عادة له وطرقا، هل تخالوا يصدق ولو مرة؟ قال الأصمعي رحمه الله: قلت لكذاب: أصدقت قط؟ قال: لولا أني أخاف أن أصدق في هذا لقلت لا. فتعجب، لأنه تعود الكذب. فالصدق أيها المستمعون الكرام تضرم به العهود الوثيقة، وتطمئن له القلوب على الحقيقة، فمن صدق في حديثه كان عند الله وعند الناس صادقا، كان عند الله وعند الناس صادقا محبوبا مقربا موثوقا، شهادته بر وحكمه عدل ومعاملته نفع. ومن صدق في عمله بعد من الرياء والسمعة، وكان صلاته وزكاته وصومه وحجه وعلمه ودعوته لله وحده لا شريك له، لا يريد بإحسانه أجرا ولا رياء ولا سمعة، صادق مع ربه، لا يطلب من أحد من الناس جزاء ولا شكورا، يقول الحق ولو كان مرا، فصدقه في أقواله وأفعاله هو مطابقة مظهره لمخبره وتصديق فعله لقوله. والعلماء الذين ورثوا الأنبياء في رسالتهم وفي تبليغ الدين الذي جعله الله أمانة في أعناقهم يجب أن يكونوا قدوة صالحة في صدقهم في أقوالهم وأفعالهم، وأن يعملوا بما يحمل لهم من العلم وينقلونه من الدين، كما قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والتاجر الذي يعرض السلعة يؤمل فيها الربح المبارك يجب عليه أن يتحرى الصدق في قوله وعمله، فلا يغش ولا يدلس ولا ينفق سلعته بالكذب والأيمان الفاجرة، فإن ذلك يمحق الله به الكسب ويذهب به بركة الربح. الكذب منفقة للسلعة، مجلبة ممحقة للبركة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمحترف بأي حرفة والصانع في أي صناعة والعامل في أي عمل يجب أن يكون الصدق في قوله ولعمله، فلا يزعم زعما لا يصدقه الواقع وتكذبه الحقيقة، ولا يغش ويدلس في عمله، وأن يعف المطعم يجب أن يكون الصدق رائده. والموظف المؤتمن على مصالح الناس مهما ارتفعت وظيفته واتسع نفوذه وتشعبت مسؤولياته يجب عليه أن يتحرى الصدق فيما يكتبه من تقارير وأحكام، فلا يقرر غير الواقع، ولا يلبس أو يحابي أو يجامل أناسا على حساب الآخرين، ولا يقدمه ويؤخره، وإلا كان غاشا للناس، كاذبا في معاملاته، مسؤولا أمام الله عز وجل. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذا من ينقل أي خبر من الأخبار يجب عليه أن يتحرى الصدق فيما ينقله ويرويه، فلا ينقل كذبا ولا ينشر باطلا، فإن الكذب حين يذاع والباطل حين ينصر يعظم بين الناس خطره ويتفاقم ضرره، ولذلك يضاعف له العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الذي رواه البخاري وغيره: رأيت الليلة رجلين، أي ليلة الإسراء والمعراج، أتياني. وجاء في الحديث: إن الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب كذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يعني أن هذه الكذبة تحمل عنه فتنتشر في العالم، تنتشر عند الملايين، وهي كذبة وتنقل، كل واحد ينقل الآخر والآخر. والآن خاصة في عصر الإنترنت، عصر يعني هذا التواصل الاجتماعي، إشاعات الكاذبة كم تنتشر عند الناس، فإذا كانت صادقة فإنها أمر جيد، وإذا كانت كاذبة فأول واحد أشاعها وأول واحد ذكرها فإنه سيحاسب، ثم الذي بعده الذي لم يتثبت من صدق هذا الخبر ونشره أيضا سيكون له الحساب، لأن الإنسان مطالب أن يتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمعلم يجب عليه أن يكون صادقا في تعليمه، قائما بوظيفته، ناصحا لطلابه، عدلا في تعامله معهم. وعلى كل واحد من الزوجين أن يكون صادقا مع الآخر، قائما بشؤونه، محسنا الخلق معه، فلا ينكره حقه ولا يتنكر لبذله، آمرا له بالمعروف ناهيا له عن منكر، متعاونين على أمر الدين والدنيا، وحينئذ تكون السعادة والمودة والألفة بين الزوجين. كذلك على الأب أن يكون صادقا مع أولاده، غير غاش لهم، مقويا لإيمانهم ومربيا لهم التربية الصحيحة، غارسا لفضائل الأخلاق في نفوسهم، محافظا على دينهم وأخلاقهم، وإلا كان كاذبا لهم غاشا لهم. وبهذا نفهم أيها الإخوة الكرام أن الصدق في الإسلام دائرته واسعة وليس في مجال محدد ضيق. أخبر الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه دعا بقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أذكر بصدق، يذكرني الآخرين وهم صادقون فيما يصفونني به. وبشر الله عز وجل عباده بقوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، وحقيقة هذه كلها هو الحق الثابت المتصل بالله والموصل إلى الله، وهو ما كان بالله ولله من الأقوال والأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. اللهم أعذنا من الكذب وأعذنا من صفات المنافقين. نعوذ بك يا ربي من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم يا ربي اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرفها إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين المعاملة.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: وسعدتم أوقاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وطبتم مجلسا وأنسا في هذا اللقاء الذي ندعوكم إليه لنترافق معا في رحلة جديدة بين أزهير العلم وحدائق المعرفة الغناء.
0: فأهلا بكم ونتمنى لكم طيب المرافقة وأنسى اللقاء.
1: اخترنا لكم لهذا اللقاء:
0: كيف استطاع الإنسان أن يحفظ طعامه؟ لمحة عن أهم المبتكرات في هذا المجال.
1: المناعة عند الإنسان، جيوش جرارة لمحاربة الميكروبات.
0: من أعلام حضارتنا الإسلامية ياقوت الحموي صاحب موسوعة معجم البلدان.
1: من الذي اخترع الصفر في نظام الأعداد؟
0: أكبر أنهار العالم وأغزرها نهر الأمازون. وقبل أن نبدأ معكم أيها الأعزاء، نطرح عليكم السؤال التالي:
1: أيها ينتقل الصوت فيه أسرع، المواد الصلبة أم السوائل أم الهواء؟
0: فكروا معنا ونحن سنلتقي بكم وفي جعبتنا الجواب في آخر اللقاء.
1: لنبدأ موضوعنا الأول عن طرائق حفظ الطعام لدى الإنسان.
0: في العصور القديمة حاول الإنسان ابتكار طرائق لحفظ الطعام أطول مدة ممكنة، وعبر التجارب والملاحظة ابتكر عدة طرائق، منها التمليح أي إضافة الملح إلى الأطعمة، ومنها التقديد وهي تجفيف اللحم، ومنها أيضا التجميد أي وضع الطعام في مكان بارد، إلى أن جاءت فكرة التعليب في الصفائح المعدنية أو الزجاجية. فمتى حصل ذلك أول مرة؟
1: أول من ابتكر طريقة حفظ الطعام في الزجاجات والعلب طباخ فرنسي في عهد نابليون في بداية القرن 19. لقد كان على الجنود والبحارة الذين يخوضون حروب نابليون على أكثر من جبهة الاعتماد على تغذية محدودة مكونة من السمك المدخن واللحم المملح والبسكويت القاسي، وقد مات الآلاف منهم بسبب سوء التغذية.
0: وفي عام 1795 رصدت الحكومة الفرنسية جائزة قدرها 12,000 فرنك لأفضل طريقة عملية توفر للجيوش والبحارة الفرنسيين طعاما طازجا ومتكاملا. وبعد ذلك ب15 سنة منحت الجائزة لنيكولاس أبرت، وهو طباخ وصانع حلوى فرنسي.
1: إن فكرة أبرت تقوم على تعبئة الطعام في زجاجات لها فتحات واسعة ثم إغلاقها بالفلين ووضع كل زجاجة في كيس من القماش ثم وضع الزجاجات في سخان مملوء بالماء الساخن.
0: وهذه الطريقة كانت فعالة في تلك المرحلة في حفظ الطعام المطبوخ، لكنها كانت معقدة نوعا ما، خاصة بعدما توصل العلماء إلى عزل البكتيريا التي تكون مسؤولة عن إفساد الطعام. فكان هذا الاكتشاف المبدأ الأساسي في عملية تعليب الأطعمة في عصرنا الراهن.
1: وفي بريطانيا منحت أول براءة اختراع لعلبة صفيح لحفظ الطعام لبيتر ديورانت في عام 1810، وقد استوحى الفكرة من العلب التي كان يوضع فيها الشاي. ومنذ ذلك الوقت انتشرت فكرة تعليب الأطعمة في أكثر من منطقة في العالم، حتى تفنن الإنسان في صنعها كحاجة لابد منها في حياة الإنسان العصرية، فصارت أشكالا وألوانا.

0: ما هي المناعة؟
1: تصف المناعة بأنها قدرة الجسم على مقاومة ما يغزوه من ميكروبات تسبب الأمراض.
0: ومن هنا فإن الشخص الذي يملك المناعة إزاء مرض معين لا يصاب به، مع أن آخرين قد يصابون به.
1: إن الميكروبات والطفيليات تسبب للإنسان أمراضا عديدة، فالجراثيم التي تسبب الأمراض تطلق في أغلب الأحيان مواد سامة،
0: لكن الجسم الطبيعي يستطيع أن يدافع عنه ضد معظم الميكروبات التي تسبب الأمراض. فالجلد أولا يعمل كحاجز يمنع دخول كثير من الميكروبات، كما أن كريات الدم البيضاء تقتل كثيرا من الميكروبات. لكن إذا زاد عدد الميكروبات عن قدرة كريات الدم البيضاء فإنها تفشل في حماية الجسم.
1: إن كثيرا من الأشخاص قادرون على مقاومة الأمراض إلى حد معين بفضل آلية الحصانة في أجسامهم. فالدم في جسم الإنسان يفرز مواد تسمى أجساما مضادة، وهي مواد تتكون داخل الجسم لمقاومة البكتيريا، وهذه المواد أو الأجسام المضادة تتصدى للأجسام الغريبة.
0: كما أن الأجسام المضادة المختلفة ذات خواص مختلفة، فبعضها يقضي على أثر المواد السامة التي تفرزها الميكروبات، وهنالك أجسام مضادة أخرى تجمع المواد السامة معها لتقوم كريات الدم البيضاء بمهاجمتها، وهنالك أجسام مضادة تقوم بحل البكتيريا.
1: في بعض الأحيان هنالك كمية معينة من الأجسام المضادة الدائمة في بلازما الدم، أي مصل الدم، مهمتها حماية الإنسان من الهجمات في المستقبل. لذلك يقال إن الأشخاص الذين يملكون هذه الأجسام المضادة الدائمة لديهم مناعة من أمراض معينة.
0: إن لدى بعض الأشخاص مناعة من أمراض معينة، وهم يملكون هذه المناعة منذ ولادتهم، وهم يوصفون بأصحاب المناعة الطبيعية أو الفطرية. ففي حالة انتشار مرض معين مثل الكوليرا، فإن الإنسان ذا المناعة الطبيعية لا يعاني من الكوليرا.
1: بعض الناس الذين عانوا ذات مرة من مرض معين قد لا يصابون به مرة أخرى طول حياتهم. فإذا أصيب شخص على سبيل المثال بمرض الجدري فإنه لن يصاب به مرة أخرى طوال حياته، حيث أن الجسم في مثل هذه الحالة يحتفظ بمعدلات كافية من المضادات الحيوية تحميه من الإصابة في المستقبل، وهذه الحصانة تسمى الحصانة المكتسبة.
0: كما يمكن للإنسان أن يحصل على المناعة عن طريق المعالجة بمولدات المضادات، وهي مواد يؤدي حقنها في الجسم إلى نشوء أجسام مضادة لها. والحصانة التي تتولد بهذه الطريقة تسمى المناعة الاصطناعية. ونحن نعرف أنه في حالة وجود وباء معين فإن السلطات الصحية تقوم بتطعيم الناس حتى يكتسبوا مناعة اصطناعية.
1: وقد اخترع إدوارد جينر هذا الأسلوب للوقاية من انتشار الجدري، كما أنه يجري الآن إنتاج المطاعيم لتوفير المناعة ضد أمراض أخرى مثل السعال الديكي أو الشهقة والدفتيريا أي الخانوق والحصبة والكزاز والتيفوئيد وشلل الأطفال وداء الكلب والسل. ما رأيك يا فؤاد لو نعود ونذكر بالسؤال الذي طرحناه في مستهل هذا اللقاء؟
0: نعم لا بأس يا جمان لا بأس.
1: إذن السؤال: أيها ينتقل الصوت فيه أسرع، المواد الصلبة أم السوائل أم الهواء؟ فكروا معنا ونحن سنلتقي بكم وفي جعبتنا الجواب في آخر اللقاء.
0: ما هي مكانة الصفر في نظام الأعداد؟ ومن الذي اخترع الصفر في الأعداد؟
1: منذ بداية نشوء الحضارة حاول الإنسان بأساليب كثيرة ومختلفة أن يكتب الأعداد كحاجة ضرورية في حياته العملية. فقد استعمل اليونانيون حروفهم الهجائية وسائل للعد والإحصاء، واستعمل المصريون صورا ورموزا مناسبة لهذا الغرض،
0: بينما استخدم الرومانيون نظاما خاصا معقدا، فقد استخدموا إشارة X لتمثل الرقم 10 وحرف C ليمثل الرقم 100 واستخدموا حرف أم ليمثل الرقم 1000 وحرف آي ليمثل الرقم 1، وهكذا فإن الأمر كان في غاية التعقيد.
1: وبقي الوضع على هذا النحو يا فؤاد حتى جاء الهنود واخترعوا نظام الأعداد الذي نعرفه، لكن من دون الصفر. والسؤال هو: من اخترع الصفر؟
0: يعتقد على نطاق واسع أن المسلمين هم من اخترع الصفر، وبهذا الاختراع المهم حلت الكثير من الإشكاليات التي كانت تواجه في مجال التعداد.
1: ومن المؤكد أيضا يا فؤاد أن المسلمين هم الذين نقلوا الصفر الذي أضافوه إلى الأعداد إلى أوروبا وكل العالم.
0: هذا أمر لا شك فيه، فقد وصلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا عبر بلاد الأندلس أو إسبانيا اليوم، وعبر جزيرة مالطا القريبة من شواطئ إيطاليا. ومن أبرز منجزات هذه الحضارة اختراع الصفر الذي يعتبر نقطة التحول في تطور الحضارة الإنسانية.
1: ونحن حينما نتحدث عن هذا الاختراع وعن علم الرياضيات والحساب لا ننسى بعض الأسماء الإسلامية التي أبدعت وقدمت منجزات كبيرة في هذا المجال، أمثال الخوارزمي والبيروني.
0: هذا لا خلاف عليه يا جمانة، فالخوارزمي يعد من أكبر علماء الرياضيات في العالم، وهو صاحب كتاب الجبر والمقابلة الشهير الذي بقي قرونا من أهم المراجع المعتمدة في هذا المجال.
1: أما البيروني فهو علامة كبير له مؤلفات مهمة في علم الرياضيات والفلك والتاريخ. تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية
0: ياقوت الحموي عالم الجغرافيا والبلدان.
1: الأمازون أغزر نهر في العالم.

0: ما زلنا معكم في لقاء الأنس.
1: هو ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي الرومي الأصل. لا تذكر المصادر شيئا عن تاريخ ميلاده، إلا أن المعروف أنه أخذ أسيرا من بلاد الروم وحمل إلى بغداد حيث بيع، فاشتراه تاجر يقال له عسكر الحموي فنسب إليه وعرف باسم ياقوت الحموي، وهو عاش في القرن السابع الهجري أي الثالث عشر الميلادي.
0: ألحقه مولاه بأحد الكتاتيب ليتعلم على أمل أن ينفعه في ضبط الحسابات في الأعمال التجارية، فتسنى لياقوت أن يتعلم الصرف والنحو والكتابة الصحيحة.
1: وقد استخدمه مولاه في الأسفار للتجارة ثم أعتقه وأقصاه عنه، فراح ياقوت يكد ليكسب العيش عن طريق نسخ الكتب، فأفاد من عمله مالا وعلما واتسعت آفاق معرفه.
0: ثم عاد إلى مولاه الذي عطف عليه ووكل إليه إدارة أعماله والسفر للتجارة، فكان ذلك مناسبة جمع فيها ياقوت المعلومات الجغرافية المتنوعة.
1: وبعد وفاة سيده سافر إلى حلب ومنها إلى مناطق أخرى حتى استقر به المقام في خوارزم التي مكث فيها إلى حين إغارة جنكس خان المغولي عام 616 للهجرة 1219 للميلاد، ففر ياقوت معدما إلى الموصل مخلفا وراءه كل ما يملك، ثم سار إلى حلب وأقام فيها حتى وفاته عام 626 للهجرة 1228 للميلاد. أهم مؤلفاته.
0: أهم مؤلفات ياقوت الحموي كتاب معجم البلدان، ويقع في 5 أجزاء، وهو مؤلف عظيم الفائدة. ومن هذا الكتاب مخطوطة نشرها المستشرق الألماني وستنفيلد بعد أن حققها من 3 نسخ في برلين وباريس وبطرسبورغ، وتجدر الإشارة إلى أن معجم البلدان قد حقق وطبع عدة مرات، منها طبعة أخيرة في بيروت عام 1955 للميلاد. أما أهم آرائه فكانت في خصوص علم الجغرافيا، ولعل أهم مرجع يدلنا على فكر ياقوت وارد فيما قاله في مقدمة كتابه معجم البلدان، فقد جاء في المقدمة:
1: أما بعد فهذا كتاب في أسماء البلدان والجبال والأودية والقيعان والقرى والأوطان والبحر والأنهار والغدران، ولم أقصد بتأليفه لهوا ولا لعبا ولا رغبة حدثتني إليه ولا طربا حفزني إلى ذي ود وسكن، ولكن رأيت التصدي له واجبا والانتداب له مع القدرة عليه فرضا لازما. وفقني عليه الكتاب العزيز الكريم، وهداني إليه النبأ العظيم، وهو قوله عز وجل حين أراد أن يعرف عباده آياته ويقين الحجة عليهم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا تقريع لمن سار في بلاده ولم يعتبر ونظر إلى القرون الخالية فلم ينزجر. أكبر أنهار العالم.
0: كيف تقيم معلوماتك الجغرافية يا فؤاد؟
1: لا بأس بها، أذكر أنني كنت متفوقا في مادة الجغرافيا.
0: لنرى إذن إذا كنت ما زلت مواظبا على تفوقك.
1: وهل ستخضعينني إلى امتحان؟
0: نعم، ما يشبه الامتحان. هل أنت مستعد؟
1: أمري إلى الله، أنا مستعد.
0: السؤال: ما هو أطول أنهار العالم وما هو أكبرها؟
1: النيل هو أطول أنهار العالم، لكن الأمازون هو أكبرها وهو ثاني أطول نهر، فهو يجري لمسافة 6448 كيلومترا من شمال البرازيل إلى المحيط الأطلسي، ويتكون الأمازون من نهرين رئيسيين يتحدان معا هما المارانون وفاكايالي في الجزء الواقع في بيرو من جبال الأنديز.
0: يبدو أن معلوماتك جيدة يا فؤاد، ولهذا سأشاركك في تقديمها. اكتشف الأمازون أول مرة في عام 1499 فاسنتيانز بنزون، وكان قبطانا بحريا إسبانيا في طاقم كولومبوس أثناء رحلته الاستكشافية. فبينما كان بنزون يبحر قبالة الشاطئ، اكتشف أنه كان يبحر في مياه عذبة، فتحرك باتجاه الشاطئ للتحقيق ورسى في مصب النهر العريض.
1: ومن أعجب ما في الأمازون يا جمانة أن روافده تتميز بألوان مختلفة، والمنبع الحقيقي للنهر يقع على ارتفاع 5240 مترا فوق سطح البحر في الجزء الواقع في بيرو من جبال الأنديز، ومياهه عند بداية مجراه بيضاء اللون أو صفراء.
0: وجميع روافد الأمازون التي تجري في جبال الأنديز ذات لون مماثل، حيث إنها تحمل كميات كبيرة من التربة البيضاء في مياهها، لكن كثيرا من روافده الأخرى التي تنبع في شمال غرب البرازيل وفنزويلا لون مياهها أسود في الظاهر، لكنه في الحقيقة صاف جدا وأحمر غامق، لأن مياه هذه الروافد تجري فوق تكوينات صخرية جرداء قديمة، وهي خالية نسبيا من الرواسب لكنها مشبعة بالحديد. وبالمناسبة فإن الأمازون يعتبر أغزر نهر في العالم.
1: وتبلغ مساحة حوض الأمازون قرابة 3 ملايين ميل مربع، أي حوالي 14 المساحة الإجمالية لأمريكا اللاتينية الجنوبية.
0: وبصفة عامة يوجد موسم فيضان واحد في السنة، فخلال شهري آب وأيلول يبدأ الثلج على جبال الأنديز في الذوبان، لكن تأثير ذوبان هذه الثلوج لا يظهر إلا في تشرين الثاني عندما يبدأ منسوب المياه في أعلى الأمازون بالارتفاع.
1: وتصل مياه الفيضان إلى الأمازون الأدنى بين كانون الثاني وأيار في فترة هي أيضا الأكثر رطوبة في السنة، ويتراوح الارتفاع في منسوب مياه الأمازون بين 30 إلى 50 قدما تقريبا في الأجزاء الوسطى والدنيا من النهر.
0: ومع أن المنخفضات في حوض الأمازون تشكل قرابة نصف إجمالي مساحة البرازيل، فإنها غير مأهولة إلا بنسبة 10% فقط.
1: ويعيش معظم البرازيليين قريبا من ضفاف الأنهار القابلة للملاحة، وتوجد مئات الآلاف من الأميال المربعة التي لا يعيش فيها إلا قلة من القبائل الهندية البدائية، وتوجد مساحات كبيرة لا خرائط لها ولم يتم اكتشافها عمليا.
0: ونهر الأمازون عميق عمقا يكفي لإبحار سفن بحرية فيه حتى مدينة مانوس، ويستطيع بعض السفن الوصول حتى إلى إكويتوس شرقي بيرو، وتستطيع السفن النهرية الإبحار في الأمازون وفي روافده أيضا.
1: وطبعا يا جمانة عندما نتحدث عن نهر الأمازون لا ننسى غابات الأمازون الشاسعة التي تغطي مساحة كبيرة من بلاد البرازيل.

0: والآن مستمعين الكرام نختم معكم هذا اللقاء.
1: مهلا يا فؤاد، هل نسيت أن الحلقة لم تكتمل بعد؟
0: ماذا تقصدين؟
1: أنسيت سؤالنا في بداية اللقاء، ونحن وعدنا مستمعين الأعزاء بالجواب في نهاية اللقاء؟
0: نعم نعم يا جمانة، هذا صحيح، سنقدم الجواب وفي الحال.
1: السؤال: أين يكون انتقال الصوت أسرع؟ في المواد الصلبة أم في السوائل أم في الهواء؟
0: ينتقل الصوت في المواد الصلبة بسرعة أكبر من سرعته في السوائل، وينتقل في السوائل بسرعة أكبر من سرعة انتقاله في الهواء. وإذا اعترض الصوت عائق فإنه يرتد، وهذا ما نسميه صدى الصوت.
1: ولصدى الصوت في الماء أهمية علمية خاصة، فالصوت في الهواء ينتقل من مصدره بسرعة 1100 قدم في الثانية، وهو ينتقل على شكل موجات تشبه إلى حد كبير التموجات الناجمة عن إلقاء حصات في الماء. وموجات الصوت تذهب في كل الأنحاء كالضوء الصادر عن مصباح كهربائي.
0: وقد يعترض الموجة الصوتية عائق وترتد أو تنعكس كما ينعكس الضوء، وعندما تنعكس موجة صوتية بهذه الطريقة فإنها تسمع كصدى، وهكذا فالصدى هو صوت مكرر عن طريق الانعكاس.

0: لقاؤنا معكم مستمعين الكرام انتهى.
1: نأمل أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا.
0: لقاؤنا الآتي الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت.
1: فحتى ذلك الحين لكم منا أطيب التمنيات وأجمل الأوقات، وإلى اللقاء مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى.

الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. رواه الترمذي. هذا الحديث الشريف من جوامع كلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من لا ينطق عن الهوى، ومن علمه ربه ما لم يكن يعلم. وهو عليه الصلاة والسلام الأولى والأجدر بأن يرى بنور الله، وهو عليه الصلاة والسلام أول المؤمنين والمسلمين. وفي هذا الحديث الشريف يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يسأل عن البر. وكلمة البر جامعة لمعان عدة، وهي من درجات الطاعة والعبادة التي يتوق إلى بلوغها الكمل من الناس، لا يكتفون بالأدنى والأقل من الأعمال الصالحة، ولا يغترون بالأحوال الظاهرة، والذين هم لأنفسهم العمارة بالمرصاد، يجاهدونها جهادا لا هوادة فيه، عملا بالحديث الشريف: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إنهم من عناهم الله بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنه الجهاد الأكبر الذي من انتصر فيه كان هو الفائز حقا. هذا الحديث يعرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أدق تعريف وأشمل تعريف، تعارضه آيات قرآنية عديدة بيّنت أن البر أشمل وأوسع من مجرد التوجه صوب المشرق أو المغرب. البر في كتاب الله العزيز هو أعلى وأشمل درجات العبادة لله رب العالمين. هذه العبادة والعبودية التي ترتكز على عقيدة سليمة قويمة لا يشوبها شرك ظاهر ولا خفي، أي الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق بحق للعبودية والطاعة والامتثال، والذي لا يعجزه شيء وعمره بين الكاف والنون، وهو الذي لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو أيضا القريب السميع المجيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوام البر الأعلى درجات: الطاعة لله رب العالمين، عبادة الله بما تتمثل في أداء ما فرض الله على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج، مستوفية للشروط خالصة لله رب العالمين، إذ لا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا أصوبه وأخلصه. ولكن البر لا يصل إليه العبد المؤمن إلا إذا أضاف إليه معاملة قوامها الإحسان ومراقبة الله في الصغيرة والكبيرة من التصرفات، فهو سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لأجل ذلك فإن الإيمان والإسلام لا يكتملان إلا بالإحسان، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. والعبادة في الإسلام هي اعتقاد وأداء للفرائض ومعاملة تسودها مراقبة الله وخشيته وانتظار الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. وهذه المعاملة هي النتيجة الطبيعية والثمرة لهذا المسلك الذي يتبعه المؤمن في كل ما يأتيه من تصرفات، والتي اصطلح عليها بالأخلاق. وما أدراك ما الأخلاق؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وفي كل المجالات القدوة القمة. ألم يقل في حقه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم؟ وهذه درجة من الخلق الكريم العظيم التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بها القاصي والداني والقريب والبعيد قبل البعثة وبعد البعثة، هي التي جعلته الأسوة والقدوة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فاتباعه عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه في القول والفعل وفي كل التصرفات، بل وفي المشاعر الداخلية الباطنة، تتحقق للمؤمن محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحسن الخلق هي علامة التدين الصادق والإيمان الراسخ الخالص. وحسن الخلق هو أعلى درجات الطاعة والبر بعد القيام بما فرض الله. ولذلك أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله عن البر بقوله: البر حسن الخلق. في إيجاز بليغ أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علامة البر والسبيل إلى تحصيله، إن ذلك لا يكون ولا يتحقق إلا بحسن الخلق. فأحسن الناس أخلاقا هم أبرهم، وهم من بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم سيكونون الأقرب إليه مجالسا يوم القيامة. هل أدلكم على أقربكم مني مجالسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكنافا الذين يعلفون ويؤلفون. وأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب عما يقابل البر وهو الإثم. الإثم الذي هو أدق وأخفى ولا يعلمه من العبد إلا ربه محله القلب. قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتفي من المسلم أن يكون صالحا حسنا فيما ظهر للناس منه، بل ينبغي على المسلم أن يجعل باطنه لا يختلف عن ظاهره، أي أن يكون قلبه سليما لا حقد فيه ولا كراهية فيه ولا حسد فيه، بل في قلب المؤمن الحب والرحمة وكل الصفات النبيلة التي تعبر عن الصفاء والسلامة، والتي عكسها الإثم وهو ما يحك في النفس ولا يصارح به صاحبه الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستقبل.

تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

في معنى الحديقة والبستان ننطلق من مفهوم عام بدأ في نظر الرسامين والمؤرخين أن البستان أو الحديقة ذات الشهرة العالمية ترتبط بظرفي الزمان والمكان، وقد تندثر هذه البساتين الشهيرة إلا من صورها التي تبقى على صفحات الرسوم، مثل حدائق بابل في العصر القديم، وحدائق فيرساي وتويلوري بفرنسا، وحدائق ألمانيا وغيرها. فالبستان كما يعرفه الأخصائيون ليس مجرد مكان يتمتع الإنسان به للتفرج فحسب، وليس بصورة رسام تتغير بتعاقب فصول السنة مؤثرة في العين المتأملة، بل هو للسير والتنزه. فالممرات فيه تجذب السكان للاهتمام والانشغال بتفصيلاته، وتحررهم بذلك من موقف المتفرج السلبي. وهذا ما يريده الكثيرون من هواة البساتين، أي العمل الجسمي في البستان الذي يجلب لهم الاستجمام المرغوب. ولم تعد برك البساتين علامة ترف لا يملكها إلا الموسرين، بل أصبح وجودها في العديد من الجنائن والبساتين أمرا مألوفا. فالكثير من هواة الجنائن والبساتين والحدائق المنزلية تستعمل بركا مائية من البلاستيك، فالماء يزيد البستان متعة، وفي مياه البركة الهادئة ينعكس ظل الغيوم والزهور والأشجار. ففي أحواض النباتات الكلاسيكية في الحدائق الشهيرة التي أشرنا إليها سابقا، تسترع النوافير وأحواض الأحجار المعدة للعصافير انتباه كل من في البستان أو الحديقة.

وللبستان أو الحديقة فوائد مادية، منها زرع خضر المطبخ. وبستان المطبخ هذا يفصل عادة في ناحية من البستان، يفصله سياج من الشجيرات الكثيفة. أما أشجار الفاكهة فإنها تزرع في البستان، وأجملها أشجار التفاح والإجاس التي تلقب بالأشجار البيتية. فالبساتين تصل إلى أوج بهائها في بعض فصول السنة دون غيره، ولكنها لا تفقد حيويتها حتى عند أقصى فصول السنة بردا. ففي غضون فصل الشتاء يزهر الياسمين وورد الثلج إذانا بقدوم الربيع، وفي مستهل فصل الربيع يبدأ وقت الزهور البصلية، ولا يخلو البستان من الأزهار طيلة أيام السنة. ومن أقدم أزهار الجنائن الوردة، إذ لا يخلو منها بستان أو حديقة.

من المؤرخين الذين أجادوا في وصف البساتين الشرقية ابن إياس، وخاصة بساتين القاهرة، إذ يقول: في السنة 1600 هجرية أينعت الأشجار التي غرسها سلطان بالميدان، فكانت بين ورود وياسمين وبان وزنبق وسوسن وغير ذلك من الأزهار الغريبة، ولقد عينت به وردا أبيض ذكي الرائحة، وقد نقل من الشام، فكان السلطان يجلس على دكة كبيرة مطعمة بالعاج والإبنوس، وتظله فروع الياسمين، وتعلق في الأشجار أقفاص فيها طيور مسموعة ما بين هزارات وبلابل وشحارير وقماري وفواخت، ويطلق بين الأشجار دجاج حبشي وبط صيني وحجل وغير ذلك.

هكذا يحدثنا ابن إياس في وصفه لهذا البستان القاهري في نفس العصر الذي أحيا فيه السلطان قنصوه الغوري، كما وصف المقريزي بساتين مصر بقوله: كان للخلفاء عدة بساتين يتنزهون بها، ومن شدة غرام الأفضل بالبستان عمل له سورا مثل سور القاهرة، وعمل فيها بحرا كبيرا وقبة عشارة تحمل 8 أرادب، وبنى في وسط البحر منظرة محمولة على 4 عواميد من أحسن الرخام، وحفها بشجر النارنج، وكان نارنجها لا يقطع حتى يتساقط، وجلب إليه من الطيور المسموعة شيئا كثيرا، واستخدم للحمام أبراجا وللطيور المسموعة أوكارا، وسرح فيه كثيرا من الطاووس.

وهكذا تبدو البساتين والحدائق متشابهة، حيث أن البستان أو الحديقة المعاصرة تأخذ من الحديقة التاريخية أو التراثية في المشرق العربي وتنسج على منوالها، من حيث إنشاء برك الماء ونشر الطيور في الأقفاص الحجرية وغيرها من مرافق الحدائق الشرقية.

أما في الأندلس فإن المؤرخ القزويني يصور البستان الأندلسي من خلال اهتمام الأندلسيين به، إذ تواجدت على أرض الأندلس جماعة من الشعراء افتتنوا بجنائن الأندلس فأجادوا في وصف أزهار الرياض والبساتين وبرك الماء والأسماك والثلج. ومن هؤلاء الشعراء أبو بكر الإشبيلي الذي أطنب في وصف السوسن والورد، فهو يقول: كأنما ارتضع خلفي سمائهما فأرضعت لبنا هذا وذاك دما، وهو يعني السوسن الأبيض والورد الأحمر.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين،
2: موجز الأخبار.
3: تمام والسادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة إنذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ولايات تطاوين ومدنين وجابس وتوزر وقبلية. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلية. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولدا لصيف 2026 يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت قادمة، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، استشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين أمس جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة بحسب مصادر في مستشفيات القطاع. ساد الهدوء في إيران الليلة الثانية على التوالي بعد غياب الغارات الأمريكية، فيما أفادت مصادر في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة. انتهى الموجز مع تحيات عفيف لونيسي، وبعد قليل تصحبكم إلهام في ورود الصباح. يومكم سعيد.

تمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

6:04 دقائق مستمعينا في كل مكان، تحية طيبة ليكم، صباح الخير، نهاركم طيب، نهاركم سعيد مبارك، ومرحبا بكم في صباح جديد، في نهار جديد في حياتنا. الناس كل إن شاء الله نهار محمل بالخيرات والمسرات، صباح التوكل على الله سبحانه وتعالى، صباح فيه برشة أمنيات، فيه برشة أعمال زيادة، سواء الناس اللي مرتاحة اليوم بطبيعتها، سواء الناس اللي تخدم وأعمالها متواصلة، برشة ناس تخدم سبت وحد. ربي يعينكم، ربي يحفظكم لكل السعين على هذه الأرض إن شاء الله، بالقسم الوفير، بالرزق الوفير إن شاء الله، ربي يحفظ الجميع ويوجهكم خير الناس الكل. بداية طبعا جديدة وبداية يوم إن شاء الله الكلها موافقة بالنسبة لكم سيد المستمعين، وين ما يصلكم صوت إذاعة التطاوين، ناس اللي تسمع فينا بالراديو، ناس اللي تابع فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. رفقة طيبة إن شاء الله من هنا حتى العشرة مع مختلف فقراتنا، استضافاتنا، أخبارنا وغنياتنا زيادة.

تسعة دقائق بعد الستة رجعنا لكم مستمعين. اليوم لحد 26 جويلية 2026، يوم مبارك على الجميع، بداية يوم موفقة لكم سيد المستمعين، وثنية زينة لكل مستعملي الطرقات. نهار سخون اليوم، ناخذوا احتياطاتنا، تبعوا تقريبا فترة هذه الكل في التحيينات متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. موجة الحرارة مازالت متواصلة، إن شاء الله نهايتها انطلاقا من غدوة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يبرد علينا الناس الكل، وما هي إلا فترة وتتعدى بإذن الله. نستحفظوا على رواحنا، نستحفظوا على صحتنا على قد ما نقدروا.

بلادك تسعد تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك تسعد تحيا للدايم، ما تبخلش.

وياك الفندق نهارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الاحمر يتماير ونسمع ليلة وما ياكل فضة.

هكا غنى سيدي علي الرياحي. نهارك زين وبداية يوم طيبة عليكم جميعا مستمعينا. اليوم لحد 26 جويلية 2026، الموافق للحادي عشر من شهر صفر 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في ولاية تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر تكون في نص نهار 32 دقيقة، صلاة العصر في 4:07، صلاة المغرب في 7:26، وصلاة العشاء تكون في حدود 9:00. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

كانت هذه ليليا الدهماني مستمعينا وصلت بينا 22 دقيقة بعد الستة، ونحن طبعا صباحتنا تبدأ بالتحية بالتصبيحة، كان صبحوا على لي من حول الكل مع التبسيمة زادة هامة جدا، فصباح ناس تسلم على بعضها وتصبح على بعضها وتتبسم هكا تشجع انه اللي قابلك يفرح كي يشوفك فرحان وكيشوفك هكا بادي نهار بنشاط كبير برشا، خاصة في وسط الطقس اللي عايشينه وفي وسط ربما الظروف المناخيه اللي نحكي اللي نحن عايشين في ظلها الفتره هذه، وان شاء الله نقولوا فتره وتتعدى باذن الله. نعطيكم فكره على احوال طقس اليوم. من المتوقع اليوم طبعا انه الطقس يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات، فتدريجيا كثيفه السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط مع ظهور خلايا عاديه مصحوبه بامطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. حرارة اليوم في انخفاض بالشمال، في ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب. الريح بتكون من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، ومعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بجهات الشمال. مهم ديما اللي خارجين بكري وربما يمشي عدوا ساعات طويلة البرة، ردوا بيننا على رواحنا على صحتنا، اللبسة ديما اللون متاعها يكون هكا لون بارد شوية هاد، ديما الماء معانا، مطولوش نبقوش برشا في بلايس سخونة ولا بلايس اللي الشمس تكون فيها حارة. ماذا بينا اللي عنده قضيات هكا بالخف صباح بكري يقضيها ويرجع للدار، وإن شاء الله ديما سلامات مستمعينا.

تنادى الفنان التونسي أحمد حمزة وكلمتنا ديما في الصبحية يا فتاح ويا رزاق ويا ربي العمال عليك. هذه الكلمة طبعا اللي نستعملوها الناس الكل، الناس اللي خارجة تخدم، الناس حتى اللي ربيت البيوت اللي موجودين في ديارهم، لأنه الرزق عنده علاقة بالعمل صحيح، عنده علاقة بالمال إيه، لكن الرزق زيادة فيه برشة حاجات أخرى. رزق هو الصحة، هو العلاقات الجيدة، هو الفرص الطيبة والجيدة في الحياة هذه، هو إنك تعيش في مجتمع وفي بيئات سليمة، هذيك بيدها أرزاق. وهم رزق طبعا هو الصحة وراحة البال. صباحكم صحة وصباحكم راحة بال مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، ومواصلين ديما معاكم في صبحيتنا. تحدث شوية على طبعا تغير المناخي في العالم اللي عنده طبعا أعوام طويلة نوعا ما، لكن بلدان العالم المتقدمة خدمت على التغييرات هذه حتى إنها تضمن بيئة سليمة وتوفر بيئة صحية لمتساكنيها. طبعا العالم يعيش طفرة نوعية في محاور التكيف مع التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية، ولهنا المشاريع العالمية ما هيش مجرد خطط نظرية لكنها تطبيقات تكنولوجية واستراتيجيات بيئية متكاملة ترتكز أبرز

الساعة. مصر كذلك، مصر من البلدان اللي عملت خطوة هامة جدا في شمال إفريقيا من خلال مشروع الأوبيليسك اللي توصل القدرة متاعه 1.1 جيجا وات، ويعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية المدمجة ببطاريات التخزين الحديثة لمواجهة تقلبات المناخ ودعم التحول الطاقي. كذلك هنالك بعض المدن اللي خدمت على بيئات عديمة الانبعاثات. طبعا هذا لهنا نتحدث على عديد المدن في العالم، من بينها أذربيجان اللي خدمت برشا على الناحية هذه واستعادت النظم الأيكولوجية واعتمدت على وسائل نقل ذكية وخالية من الكربون. كذلك الاعتماد على البناء التحتية الخضراء الحضرية من خلال إدخال أساطيل الحافلات عديمة الانبعاثات والشحن ذكي للمركبات في المدن الكبرى للحد من تركز الحرارة الحضرية وخفض انبعاثات النقل، إضافة طبعا إلى مجموعة من المبادرات الوطنية اللي من شأنها أنها تخلي البلدان تتكيف مع التغير المناخي اللي يعيش العالم حاليا. مثلا المبادرات الوطنية الجديدة للتكيف كاستراتيجية تونس الخضراء 2026 من خلال التركيز على إعطاء الأولية المطلقة لقطاعي المياه والتطهير والفلاحة المستدامة، متضمنة استصلاح ألاف الهكتارات من الأراضي المتدهورة واعتماد أصناف أشجار شديدة المقاومة للجفاف وحلول تحلية المياه المعتمدة على الطاقة المتجددة. ولو أنه ما زلنا نخطو الخطوات الأولى في المجال هذية، وشفتوا يعني الفترة هذية انقطاعات المتكررة للماء والكهرباء في ذروة الحرارة وفي ذروة الطقس والظروف اللي تعدينا بها الأسبوعين اللي فاتوا. هذه بعض ربما الأفكار، وباش نختمها بمشروع رؤية خضراء اللي موجود في الأردن، وهو طبعا بأيدي الشباب. ولهنا الحديث عن ثورة زراعية تعتمد على تقنيات الزراعة المائية وإدارة الندرة المائية لمقاومة موجات الجفاف المتكررة. طبعا العمل على استراتيجيات مختلفة، استراتيجيات مستحدثة لمقاومة ندرة المياه، تغير الطقس، العمل على بيئات خضراء، على بيئات خالية من الكربون، هذا الكل اللي خفف شوية من حدة ما يقع في العالم نتيجة التغيرات المناخية.

0: بالورد نصبح عليكم مرة أخرى مستمعينا، إن شاء الله فقتوا الناس الكل لباس وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح وورود الأحد، وموعدنا معكم متواصل حتى للعشرة. إن شاء الله رفقكم رفقة تكون طيبة فيها الفايدة وفيها المتعة، في نفس الوقت في صبحية جديدة. إن شاء الله صباح الخير عليكم الكل مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة تطاوين ومستمعي بانوراما في تونس الكبرى. فقرة كيما اليوم طبعا الأحداث التاريخية اللي احتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن، واليوم باش نركز على زوز أحداث.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: كما اليوم مستمعينا، في 26 جويلية 1956 أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس في خطابه الشهير من ميدان المنشية بالإسكندرية، بعد أن سحبت الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالي بطريقة مهينة لمصر وتبعتها بريطانيا والبنك الدولي. قامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب لإثبات أن مصر غير قادرة على إدارة القناة بمفردها، إلا أن مصر أثبتت العكس وتمكنت من تشغيل القناة بإدارة مصرية. اليوم كذلك في 26 جويلية تاريخ هذايا، في 1987 كان التاريخ اللي توفى فيه الأديب المصري توفيق الحكيم، أحد رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية ومن الأسماء البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث. عاصر الحربين العالميتين كما عاصر عمالقة الأدب في تلك الفترة مثل مصطفى صادق الرفاعي وطه حسين والعقاد. من أبرز أعماله حمار الحكيم والرباط المقدس، ومن مسرحياته سليمان الحكيم والملك أوديب. توفي تقريبا عن سن تناهز 88 عاما وترك إرثا أدبيا كبيرا إلى حد الآن، مازال يعني عنده وقع لدى المهتمين بالمطالعة والقراءة في عالمنا العربي.

كانت هذه ماجدة الرومي في أدائها طبعا لقصيدة من قصائد الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي. وصلت بنا 46 دقيقة بعد الستة. طبعا ديما هكا الناس اللي تفيق بكري وتعمل قضيتها والناس زادة حتى في مختلف المجالات والاختصاصات اللي فيق بكري ديما يكون أنشط ويكون الذهن متاعه صافي وينجم يحضر ويخدم برشا حاجات ويبرمج برشا حاجات للنهار هذيك ولا حتى للأيامات اللي بعدها. ديما الاستفاقة بكري عندها فايدة كبيرة ذهنيا وجسديا. على ذكر الصحة مستمعينا، أغلبنا في الطقس السخون كما هكا وفي الصيف عموما حبوا ناخذوا حاجة باردة، حبوا نشربوا حاجة باردة، لكن موقع هيلث لاين ينبهنا أنه الإفراط في تناول المشروبات الباردة وخاصة المحلات أو المشروبات الغازية راهو أحيانا يخلينا نشعر بالإجهاد الحراري إلى جانب تأثيراته السلبية على الجهاز الهضمي. لهنا المختصون والخبراء يأكدوا أن المشروبات المثلجة تمنح إحساس فوري بالبرودة داخل الفم والحلق، لكن الجسم سرعان ما يرجع يضبط حرارته الداخلية، مما قد يدفع لبذل مجهود إضافي أثناء عملية الهضم، خصوصا مع المشروبات شديدة البرودة أو الغنية بالسكر. كما أنه استهلاك كميات كبيرة من السكر قد يحفز ما يعرف بالتأثير الحراري، وهو ارتفاع في إنتاج الحرارة الداخلية نتيجة زيادة النشاط الأيضي، وهو ما قد ينعكس على الإحساس العام بالحر. هذا فيما يخص طبعا المشروبات الباردة، لكن زاد الدارج في السنوات الأخيرة القهوة المثلجة. يشير الأطباء إلى أن احتوائها على الكافيين ربما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وتحفيز الأيض، مما قد يساهم في رفع إنتاج الحرارة داخل الجسم رغم الإحساس المؤقت بالانتعاش. في العموم يؤكد الخبراء والمختصون في المجال الطبي والصحي عموما أن المشروبات الباردة عندها نتائج عكسية على أجسامنا، لذلك ناخذ مشروبات معدلة، قلوش باردة برشا ومش زادة سخونة اللي تقلقنا في طقس كين هذايا. وديما نحاولوا ناخذوا الحاجات الطبيعية، الفواكه الطازجة، العصائر الطازجة نعصرها في وقتها ونشربها. هذا الكل يرجعنا إن شاء الله على صحتنا بكل ما هو إيجابي. نواصل معاكم بالأنغام في صبحيتنا، مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، صباح الخير الكل، شكون التحق بينا في الاستماع.

هذه هديتنا الصباحية لكل أمهاتنا وين ما يوصلهم صوت إذاعة تطاوين. مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، صباح الخير، مواصلين معكم في صبحيتنا حتى للعشرة. مستمعي إذاعة تطاوين ومستمعي بانوراما في تونس الكبرى، مرحبا بكم في منوعتنا الصباحية المباشرة. إن شاء الله نرجع لكم بعد نشرة السابعة.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام السابعة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، سعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نبدأها بأبرز العناوين. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم درجة انذار كبيرة في الجنوب. البنك المركزي في شائعات تراجع سعر صرف الدينار ويؤكد استقرار الأورو والدولار. وفي العالم هدوء وتعليق للهجمات بين واشنطن وطهران لإعطاء فرصة جديدة للدبلوماسية. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة انذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة، ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ولايات تطاوين ومدنين وجابس وتوزر وقبلية. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار تساقط محاليل البرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلية. جهويا دائما تم أمس افتتاح دورة 54 للمهرجان الدولي للأسفنجة. المندوب الجهوي للثقافة بمدينة طارق المحظوي يضيف بخصوص هذه الدورة في متابعة منتها الزميلة شعلة المجاية.
2: فقرات إن شاء الله تنال إعجاب كل أهالي جرجيس وكل ضيوف مدينة جرجيس. نعرف جرجيس في الصيف تكون محطة لعديد الزوار من كل ولايات الجمهورية. إن شاء الله برنامج متنوع فيه من الألعاب الشاطئية إلى السهرات الفنية عبر جميع شطوط ولاية معتمدية جرجيس من حيث جربي حتى الجرجيس المدينة. برنامج متنوع وهيئة شابة إن شاء الله حاولت أن تقدم برنامج يليق بعراقة هذا المهرجان ويجمع كل الهوايات وكل الأذواق اللي موجودة إن شاء الله.
1: ويتميز المهرجان الدولي للإسفنج بعدة فقرات من أبرزها الخرجة البحرية التي تنتظم اليوم. المندوب الجهوي للثقافة بمدنين طارق المحظوي يضيف من جديد.
2: فقرة الخرجة البحرية ضمن فعاليات مهرجان الإسفنج هي فقرة أساسية وفقرة مهمة في فعاليات المهرجان باش تكون غدوة إن شاء الله 26 جويلية. ندعو جميع المشاركين والإخوة البحارة نلتزموا إن شاء الله تمر في ظروف طيبة لأنها هي شعار للمهرجان، هي صورة لمهرجان الإسفنج، صورة عريقة لمهرجان الإسفنج. إن شاء الله يصير فيها تجديد لعملية صيد الإسفنج والبحث عن الإسفنج ومر بسلام وفي ظروف طيبة إن شاء الله.
1: تعيش منطقة بغرارة إلى غاية 29 من جويلية الحالي على وقع برنامج تنشيطي يراوح بين الأنشطة البيئية والتحسيسية والفقرات الثقافية والترفيهية وفق ما صرح به كاتب عام بلدية بغرارة فتحي الصيد للزميلة تبرى الشبانية.
3: أيام ثقافية تنطلق من نهار لحد تتواصل لمدة 4 أيام بالفسحة الشتوية ببغرارة، فيها حتي أنشطة عرض مسرحي تنشيط جماهيري مسابقات حملات توعوية تطوعية لتاع نظافة ورشة الإسعافات الأولية بالتنسيق والتعاون مع المكتب الجهوي للنصر والتربية بالمدين وتنسيقية فسي فسال للتنمية والثقافة.
1: في الشأن الوطني نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكترونية مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية محذرا

0: من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. طالبت نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة. وجاء هذا الموقف عقب صدور منشور مؤخرا من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية الفيسبوك يعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية. في العالم استشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين منذ يوم أمس جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة بحسب مصادر في مستشفيات القطاع. أطلقت جماعة الحوثية اليمنية أمس على منشآت نفطية سعودية في ميناءين على ساحل البحر الأحمر، لكن الولايات المتحدة توقفت عن شن غارات جوية على إيران لأول ليلة منذ أسبوعين. في الأثناء نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. قال مسؤول في البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. وذكر مصدر أوكراني أن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين كانوا يناقشون مقترحا لوقف إطلاق النار الجوية لعرضه على المسؤولين الروس في إطار مجموعة جديدة من مقترحات السلام في محاولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وصلت حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في جنوب غرب فرنسا ومحيط العاصمة الإسبانية مدريد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما أجبر السلطات في البلدين على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص وسط إعلان حالة الطوارئ الوطنية في إسبانيا للمرة الأولى بسبب الحرائق واستدعاء الجيش والدفع بطائرات عملاقة في فرنسا للحد من اتساع رقعة النيران. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم درجة انذار كبيرة في الجنوب. البنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار ويؤكد استقرار الأورو والدولار. وفي العالم هدوء وتعليق للهجمات بين واشنطن وطهران لإعطاء فرصة جديدة للدبلوماسية. أجمل تحية محدثتكم عفيف لونيسي في الإخراج التقني ضوء بن سالمة وإلهام، تواصل معكم اللقاء في ورود الصباح.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الفراعنة مصطلح يطلق على الحكام الذين تولوا قيادة مصر القديمة على مدى آلاف السنين، ويعدون من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة خالدة في تاريخ الإنسانية، وقد ارتبط اسمهم بقيام حضارة عريقة ازدهرت على ضفاف نهر النيل وتميزت بتقدمها في مجالات الهندسة والعمارة والعلوم والإدارة. بدأ عصر الفراعنة مع توحيد مصر العليا والسفلى على يد الملك نارمر المعروف أيضا باسم الملك مينا حوالي العام 3100 قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين تعاقبت الأسر الحاكمة التي أشرفت على بناء دولة قوية ومنظمة امتدت فترات ازدهارها لقرون طويلة. وشيد الفراعنة العديد من المعالم الأثرية التي ما زالت شاهدة على ازدهارهم حتى اليوم، وفي مقدمتها الأهرامات والمعابد والمسلات. وتعد أهرامات الجيزة من أشهر الإنجازات المعمارية في العالم القديم، كما تعكس مستوى متقدما من المعرفة الهندسية والتنظيم الإداري. واعتمدت الحضارة الفرعونية على الزراعة بفضل مياه النيل، كما طورت نظاما الكتابة عرف بالهيروغليفية استخدم في تسجيل الأحداث والطقوس الدينية والمعاملات الرسمية. وكان الفرعون ينظر إليه باعتباره الحاكم الأعلى للدولة ورمزا للوحدة والاستقرار. ومن أشهر الفراعنة الملك خوفو والملكة حتشتسوب والملك أخناتون والملك توت غنج أمون والملك رمسيس الثاني الذين ارتبطت أسماؤهم بإنجازات سياسية وعسكرية وثقافية مهمة. وينظر إلى حضارة الفراعنة اليوم على أنها واحدة من أعظم الحضارات التي عرفها التاريخ، إذ لا تزال آثارها وإنجازاتها مصدر إلهام للباحثين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وشاهدا حيا على عبقرية الإنسان وقدرته على بناء حضارات خالدة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

رجعنا لكم مستمعينا، صباح الخير، نهاركم زين، الناس كله 18 دقيقة بعد السبعة، رجعنا ومواصلين معاكم في ورود الصباح، ورود الأحد 26 جويلية 2026. نهاركم طيب، الناس كل الناس اللي فاقت توا، الناس اللي تبع فينا من بكري، شكرا على كل الملاحظات اللي توصلنا خاصة من جاليتنا التونسية اللي طبعا مقيمين لهنا وروحوا للعائلات متاحهم ولحبابهم، إن شاء الله نقولوا إقامة طيبة، واللي مازالوا ربما بحكم العمل بحكم ظروف مختلفة، فما نزد متروحش ديما متروحش كل عام، إن شاء الله ربي يرد غربتكم، إن شاء الله ربي يعاونكم ويحفظكم جميعا. نواصل معكم ديما في صبحيتنا حتى للعشرة بقدرة ربي، ونرجع بأحوال طقس اليوم، طقس الأحد 26 جويلية 2026، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، حرارة في ارتفاع بالوسط والجنوب، وأكيد تابعوا في تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي، وديما فما تنبيهات اليوم لأنه الحرارة مرتفعة على جهات الوسط وجهات الجنوب، ناخذوا احتياطنا الناس الكل، نردوا بالنا على رواحنا وعلى صحتنا أهم حاجة، إن شاء الله نقولوا هذا طبعا آخر يوم في هالفترة هذه، فترة الحرارة المرتفعة والقبة الحرارية اللي سيطرت على بلادنا قرابة 15 يوم، إن شاء الله هذا آخر يوم فيها، إن شاء الله طبعا ترجع الأجواء الصيفية بنسمات عليلة وبنسمات باردة، تفرهدنا الناس كل وترتحنا وتخفف شوية العبء اللي عانيناه خلال الفترة هذه. الريح اليوم شكون من القطاع الشمالي ومن القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فقوية قرب السواحل المرتفعات، وبالجنوب مثيرة للرمال والارتربة ومعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب في شد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال، وديما اتابعوا طبعا تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل ديما معكم بالأنغام، ومرحبا بكم ديما في ورود الصباح مستمعي إذاعة تطاوين ومستمعي بانوراما في تونس الكبرى.

0: صباح الخير يا صباح الخير.
1: كان هذا عدنان الشواشي مستمعينا، نصبح عليكم مرة أخرى ومرحبا بكم الناس كل اللي التحقت بينا في الاستماع. نهار حد بطبيعة أغلبية الناس مرتاحة، لكن مشاغل الدنيا ما توفاش. أكيد يكون مرتاح من الخدمة لكن عنده أكيد مشاغل أخرى، اللي عنده مشاغل، اللي عنده هوايات، اللي عنده خرجات، برغم أنه طقس حار شوية لكن على كل فما المناسبات، فما زيارات، فما الخرجات. هذا هو الصيف، صيف الحركة والبركة. بحث شوية بالأرقام، أرقام اللي جينا طبعا من تونس واللي تهم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، وخاصة خلال السداسي الأول من هذا العام 2026، واللي سجلت ارتفاع في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. هذا بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات وصلت ل 3,434.2 مليون دينار مقابل 31,773.7 مليون دينار خلال السداسي الأول من العام الفارط، مسجلا نمو بنسبة 9%، وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.3% مقارنة بالعام الماضي. تطور هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري واللي وصل ل 12569.4 مليون دينار مقابل 9900.4 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025، فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ل 73.4% مقابل 76.2% خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت الصادرات في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.1% وزادت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 25.2% مدفوعة بارتفاع مبيعات زيت الزيتون إلى 3383.8 مليون دينار مقابل 2346.6 مليون دينار في 2025. قطاع الطاقة سجل بدوره نمو بنسبة 49.1% نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة إلى 807.9 مليون دينار. وفيما يتعلق بالواردات، شملت الزيادة مختلف مجموعات المواد، وارتفعت واردات الطاقة بنسبة 33.5%، المواد الغذائية بنسبة 27.1%، مواد التجهيز بنسبة 8.4%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9.3%. وعلى الصعيد الجغرافي، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 70.4% من أجمل الصادرات التونسية. كانت هذه بعض الأرقام اللي تهم الاقتصاد التونسي واللي قدمناها لكم اليوم، الأرقام هذه اللي جاتنا في أول شهر جويليا الحالي.

0: أيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: أرجع لكم مستمعينا 29 دقيقة بعد السبعة بحذايا زميلنا عبد الكريم حمدي، والحديث طبعا عن الرياضة وأول الفقرات الرياضية بالنسبة لليوم. أكيد الأخبار الوطنية والأخبار العالمية. صباح الخير عبد الكريم،
2: صباح النور الهام، تحية لك وتحية لكل السادة المستمعين.
1: برشا أخبار
2: بالتأكيد. حضروا لي انطلاقة الدوريات في تونس تقريبا وسط هذا الأسبوع، سحب الرزامة ثم انطلاقة البطولة، بالإضافة إلى الأخبار لأن الفرق رجعت تحضر وتستعد للموسم الجديد.
1: هكا هو العمل ما يفش
2: بالتأكيد.

0: يوم 10 أوت على الساعة 12 زوالا الهيئة المديرة في برنامج وجدول الأعمال بالنسبة ليوم الجلسة العامة الانتخابية تلاوة التقرير الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025-2026 تلاوة تقرير مراقبة الحسابات للموسم الرياضي 2025-2026 ومناقشة بعض المسائل المدرجة بجدول الأعمال وانتخاب رئيس جديد للمذنبية القديمة. الأمل الرياضي بجربة ميدون تعلم الهيئة التسيرية للفريق كافة الأحباء والمنخرطين أنه إثر الجلسة المضايقة التي انعقدت بمقر معتمدية جربة ميدون ويعني بحضور معتمد الجهة والهيئة التسيرية ونظرا لعدم ورود أي ملف ترشح لرئاسة الجمعية وبطلب من السلطات المحلية قرار تمديد غلق باب الترشحات إلى يوم الجمعة 31 جويلية وموعد جديد للجلسة العامة الانتخابية يوم الثلاثاء 4 أوت انطلاقا من الساعة 7 مساء بمقر الجمعية الكائن بملعب المرحوم طارق مرابط. في النادي الافريقي المدرب ماهر الكنزاري انطلق رسميا غدوة في العمل نتاعه كبديل لفوز البنزرتي بعد الضجة الكبيرة اللي صارت يوم الأمس حول طلب ورفض الأحباء اسم ماهر الكنزاري كمدرب. تم تطويق الخلاف والهيئة المديرة لفريق النادي الافريقي تنشر القائمة الاسمية للإطار الفني الموسع للفريق المتكون من مدرب أول ماهر الكنزاري، مدرب مساعد أول أحمد الأتويهري، مدرب مساعد ثاني خالد المليتي، مدرب مساعد ثالث سامي زميت، معد بدني أول عمار نبيغ، معد بدني مساعد رؤوف الهمامي، ومدرب حراس محمد أمين أكسيكسيا. ودي أنا أمس مستقبل المرسى ينهزم أمام الحزم السعودي في عين دراهم 2-0، واليوم وديان أتى رجل الرياضي التونسي انطلاقا من الساعة 9 يواجه تقدم سقط الدير. الميركاتو في تونس أمام الحمام سوسة يمضي رسميا مع متوسط ميدان بعث بوحجلة جعفر موسى لمدة موسمين. النجم الرياضي الساحلي وفي انتظار الإعلان الرسمي يتفق مع عزمي غوم على الإمضاء لمدة زوج مواسم. النجم الرياضي بالمتلون من المنتظر أن يتم التعاقد مع كل من أسامة الهيشري قادما من مستقبل سليمان، محمد عزيز الغريسي وأحمد الباجي ثنائي محمد عزيز الغريسي من النادي الإفريقي وكذلك أحمد الباجي من الملعب التونسي. في الأولمبي الباجي التعاقد بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجوم للنادي الإفريقي أسامة السياري لمدة 4 مواسم. في الرابطة الثانية رسميا ينطلق سهيل براذية في تدريب في أول تجربة تدريبية احترافية بالنسبة لهذا المدرب مع فريق جمعية تاريانا اللي ينطلق في التحضيرات يوم الاثنين القادم. الياس العاشوري لاعب المنتخب الوطني التونسي رسميا يتعاقد مع نادي سان دييغو الأمريكي لمدة 3 مواسم قادما من كوبنهاغن الدنماركية. فوزين الحارس الظاهرة لمنتخب الرأس الأخضر اللي تألق بشكل لافت في المونديال الأخير أصبح أحد أن النجوم في المونديال يتعاقد رسميا مع نادي كولو كولو الشيلي لمدة 18 شهر. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، موعد رياضي قدم 10 دقيقتين في أنفو سبور. عودة لك الهام.
1: شكرا لك كريم، تحياتنا لك، والأكيد برشا محطات رياضية اليوم باعتبار المباريات ونتائج آخر الأسبوع. نواصل معكم في صبحيتنا، نواصل بالأنغام، ومرحبا بكم مجددا.

كان هذا محمد الجموسي مستمعينا في غنية خطوة خطوة. خطوة خطوة ديما في كل تفاصيل حياتنا حتى نحقق الحاجات اللي نحبوا نحققوها واللي نحبوا نوصلوا لها. تبدأ بالبرامج الصغيرة للبرامج الكبرى للحاجات اليومية للحاجات المستقبلية كلها بالخطوة بالخطوة بالهدوء هكا أكيد أنه نحققوا اللي في بالنا بإذن الله. توا عندنا نهايرين تقريبا ولا نهار عفوا من اللي دخلنا في فترة أوسو. أوسو الكلمة هذه طبعا اللي نسمعوها في كل عام واللي فما ناس تعرفها فما ناس تعرف حتى تفاصيل شنو معناها أوسو فما ناس زادة ربما يغيب عليها خاصة من الشباب أصغر. أوسو يدخل سنويا في 25 جويليا وهي فترة تمتد حتى الاثنين سبتمبر مدتها 40 يوم تتميز بالرطوبة والحرارة لكن ديما في العشيات وفي الليل تبرد الدنيا. أوسو هي في الأصل تسمية مزيغية تعني شرب الماء لأنه الطقس حار ولأنه جسمنا يفقد برشا سوائل ولأنه ديما فما برشا أنشطة في الصيف من الأنشطة الفلاحية للعولة الغيرها خاصة الناس بكري كيفاش كانوا يعيشوا كيفاش كانوا يخدموا ديما يعتمدوا على النشاط الجسدي وهما فعلا في حاجة ديما يخدموا في فضاءات مفتوحة في حاجة ديما الشرب الماء باستمرار. أوسو فيه فوائد صحية في الأكل اللي يأكل العسل اللي يأكل زيت الزيتونة الشعير الدجاج العربي هذه من الحاجات اللي تضمن سلامة وصحة الجسم. أوسو زاد الناس تمشي فيه للشطوط وللبحورات عموما ويقول لك أوسو خذ من حسه واعطينا من دسه لأنه البحر بطبيعته يتبدل في 25 جويليا في حرارته في المكونات متاعه ويولي وقت لي واحد يعوم في الفترة هذيك يخزن الصحة الفصل الشتاء. هذا أوسو هذه الفترة اللي تقريبا كل عام تكون من 25 جويليا حتى 2 سبتمبر كما قلنا فيها فوائد فيها طقس يتبدل وفيها برشا حاجات نقوم بها في الشهر هذا وبرشا حتى احتفالات نعرفوا مهرجان أوسو في جهة الساحل وما فيه طبعا من فقرات ومن برمجيات تتطابق مع أجواء الصيف. نواصل معكم مستمعينا في صبحيتنا 42 دقيقة بعد 7 نواصل بالأنغام وبعد نرجع لكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا 47 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم مجددا وتوقيت كما تعودتوا كل نهار أحد لحديث في مواضيع تخص السلامة المرورية وتخص ثقافتنا في المجال هذايا خاصة من الناحية القانونية. برشا حاجات ربما نغفل عليها في السياقة متاعنا ولا في الأوراق اللي خاصة بالسيارات متاعنا، لكن مع المختصين ننتبه ونولو نتفادوا من بعد برشا مشاكل ممكن تحصل لنا. معايا كالعادة على خط البرنامج سي ماهر الصغير، خبير في السلامة المرورية. سي ماهر صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: صباح النور أخت الآن، تحية ليك ونسمي راديو تطاوين.
0: يعيشك، شكرا ليك، وديما نقول سلامات على الطرقات.
1: الحمد لله ربي يسترنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله، أمين إن شاء الله نسكل. سي ماهر، اليوم طبعا باش يكون التركيز على زوز نقاط. النقطة الأولى أهمية تأمين السيارة، والنقطة الثانية هي وقت اللي نبيعوا السيارة متاعنا، اللي يشري السيارة يلزم يبدل الكارت غريز. ويلا التفاصيل من عندك سي ماهر، تفضل.
1: شكرا سلام. لنبدأ بالبطاقة الرمادية. البطاقة الرمادية هي تقريبا في قاعدة البيانات للوكالة الفنية النقل البري، هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت ملكيتك للعرب. هناك بعض الإشكاليات التي تقع لعديد المواطنين اللي يقوموا ببيع السيارة، هو أنه عند عملية البيع بالطبع يحرر عقد بيع بين المالك للعربة والشاري، لكن من يشتري العربة لا يقوم بتغيير البطاقة الرمادية باسمه، وتبقى السيارة باسم المالك الأول. وهذا بالطبع فيه خطر من ناحية التبعات القانونية اللي نجم يخضع بها البائع وهو غير مذنب. فعديد السيارات تبقى باسم المالك الأول ويتجول بها من اشترى السيارة ويقوم بها بجرائم جولان على الطرقات، منها الإفراط في السرعة وتجاوز السرعة القانونية المحددة، ينجم تكون جرائم حتى حق عام. دونك هنا فإنه اليوم مثلا الرصد، عملية الرصد بالرادار الآلي أو اليدوي، فإنه المخالفة ستحرر باسم مالك السيارة الأول، لأنه سيعتمد في تحرير المخالفة هو رقم لوحة التسجيل، ورقم لوحة التسجيل بالطبع الموجود في الوكالة الفنية النقل البري هو البائع الأول، معنى صاحب السيارة الأولى. لذلك يجب أن يحرص كل شخص له سيارة يقوم ببيعها أن يحرص على أن يتم تغيير البطاقة الرمادية باسم من باع له السيارة. وكيف يتم ذلك؟ هو يمكن حتى لأن من يبيع سيارة أن ساعة في بعض الأحيان يعني يتصل بالوكالة الفنية النقل البري، ومن خلال رقم تسجيل العربة يمكن أن يطلع على أن تلك العربة تمت إحالة ملكيتها إلى من اشتراها أم بقيت باسمه. فإن ثبت وأن عملية الملكية لم تتغير، لم تبقى إحالة ملكية، فإنه يمكن أن يرسل عاد المنفذ لمن باع له السيارة ويجبره بضرورة تغيير إحالة الملكية حتى لا يتتبع أو يصبح مجرما أو مذنبا أو مرتكبا لخطأ مروري لم يكن له ذنب. وهذا مهم جدا، وحتى أمام القضاء إن في يوم ما مثلا تمت مخالفته فيمكن أن يستظهر بعملية الإعلام عن طريق عدد المنفذ أو بوثيقة البيع للسيارة، ويصبح بذلك هو لا يخضع للتتبعات وتلغى تلك المخالفة، وبالطبع تكون الشاري هو المذنب في تلك العملية. مهم جدا أنه نتبعه.
0: نعم. العملية طوال هنا اللي شرى الكهرباء، وهل التبديل متاع الكارت غريز هو ياخذ وقت؟ معناه ذاك علاش ربما الناس تغفل عليه، ولا شنو السبب؟
1: السبب الرئيسي هو أنه في كل عملية إحالة ملكية هناك مبلغ مالي حسب قوة السيارة. ودونك إذا كان مثلا كاتشيفو مثلا 80 دينار، سانكشيفو مثلا 130 دينار. إلى جانبي أنه في بعض الأحيان هناك تكون نية مبيتة لارتكاب بعض جرائم الجولان مثلا في الطرقات، وأن بالطبع أن التهمة هذه تكون باسم شخص آخر. علاش اللي يبيع السيارة يجب يكون يأخذ نسخة من عقد البيع، ويلزم عن طريق عدم منفذ حتى معناه يتملص من مسؤولية، معناه ما تتولى عنده مسؤولية مدنية في الموضوع ويخرج منها. لكن اليوم انك تبيع، لأنه نجم يكون لمن اشترى السيارة يقوم بإلقاء المعنى تمزيق هالورقة معناه اللي يمتع البيع،
0: ما تنجمش تعرف. سبحان الله، برشا ناس راهو عندها تصرفات مخالفة للقانون. وما تحشمش معناها تخالف القانون وعندها عادي،
1: هو الإشكاليات اختلام وأنه نقصتنا ثقافة صحيح ثقافة مرورية لكن نقصتنا ثقافة قانونية يعني هناك بعض
0: وهي الأهم
1: يعني هنا وهي مهمة جدا لأن يعني اليوم حتى البائع إذا كان منضيش العقد ينجم يقول لك أنت بعت لي وأنا ما شريتش أنت بعت لي وحدك
0: صحيح
1: يلزم الطرفين يمضياني على العقد وتكون عندي نسخة يكون هناك إعلام عن طريق عدم منفذ باش وقتها حتى كتصير جريمة بالعربي يعني المهضمة يستعملوها أساسا المهربين بالأساس
0: واضح
1: دونك ولهذا دونك لابد من باب الاحتياط أنه يوقع تتبع معناه عملية إحالة مكيال
0: قد ما تكون قد ما تكون الأمور قانونية في البيع والشراء وتكون موثقة معناه اللي هنا راهي ضمان لحقوق الطرفين ولعدم معناه تعرضهم ربما للمشاكل من بعد
1: هو القانون أخت الهام راه ولا أروع من تطبيق القانون ولو
0: أكيد
1: هو
0: هذا
1: يقلق معناه المصلحة الشخصية الضيقة لكن ديما راه المشرع يهدف إلى مصلحة عامة مش مصلحة أشخاص أو فئة معينة راه القانون ما أحلاش منها معناها
0: أكيد
1: نمر إلى التأمين بالطبع التأمين عملية التأمين تقتضي أولا أن يكون من يقوم بتأمين الوسيلة أن يكون متحصلا على رخصة السياقة إلى جانب أن يكون مالكا لتلك الوسيلة فاليوم رفض بعض شركات التأمين تأمين الدرجات النارية على سبيل الذكر للحصري هو عدم حصول مالكها على رخصة السياقة وهذا مهم جدا أن تكون متحصل رخصة السياقة إذا أردت أن تؤمن وسيلة ثانيا أن تكون مالكا لها يعني أن تكون هناك بطاقة رمادية فجل السيارات الدرجات النارية في أغلبها وأغلب السواق هم غير متحصلين على رخصة وغير مسجلين معناه الوسيلة متاحهم في الوكالة الفنية النقل البري بالطبع التأمين هو أراه في بعض الأحيان يظن الشخص وأنه عند عدم التأمين هو الضرر حاصل له فقط في حين لا هناك ضرر حاصل أيضا لمن يعترضه في الفضاء المروري اللي هي معرفش أخت الهام الوقت يسمح أم لا فاليوم أنا إذا كان ما نكونش نأمن الوسيلة متاعي فلا يمكن أن أسترد الأضرار اللي حصلت في الوسيلة متاعي إذا كان ما كنتش مأمن لكن فما إشكال آخر في صورة أنا ما نكونش مأمن وسيلتي لأن الطرف المقابل إذا كان حصل له ضرر ناتج عن تصادم مثلا الوسيلتين بين وسيلتي ووسيلته هو فهو لا يحق له أن يسترجع الأضرار من شركة التأمين اللي هي غير موجودة الحقيقة يعني كيفاش تصير هو بين الظالم والمظلوم وشركة التأمين تسترجع أموال من شركة التأمين الشخص الطرف الآخر يعني في صورة عدم تأمين الوسيلة فإنه لا يمكن للمتضرر أن يسترجع وبذلك
0: أكيد
1: فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن اعتمادها لاسترجاع معناها الضرر الحاصل هو رفع قضية مدنية وما يتلوها من مخاسير ووقت وغيرها فالتأمين اليوم هي مسؤولية لازم منها وفيها معناها عقوبات مالية كبيرة تصل إلى 5 سنوات سجن و5000 دينار خطية مالية خاصة في صورة وقوع حادث مرور تشجع عليها عملية قتل
0: ان شاء الله ان شاء الله ما نوصلوهاش للحاجات هذه ما يوصلوهاش المستعملي طبعا وسائل النقل هذه ومستعملي الطرق الطريق عموما ان شاء الله ديما نقولوا راهو في اطار القانون وقت اللي تكون فما فعلا وعي قانوني وقت اللي تكون الناس فاهمه القانون الاكيد راهي باش تتبعه وتضمن في النهايه حقوقها وتضمن يعني ان بعيده على التتبعات وبعيده على المشاكل
1: ان شاء الله ان شاء الله طريق امن للجميع وربي يحفظ الجميع ان شاء الله
0: شكرا لك سي ماهر صغير خبير في السلامة المرورية على زوز نقاط المهمين اللي اثرتهم منظومة والاكيد اللقاء يتجدد بيك كل نهار احد تحياتنا لك نهارك زين

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة تامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية تطاوين، مدينة وجبسة وتوزر وقبلية. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد الإثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهلية. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولدا لصيف 2026 يوم الجمعة 7 أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. واستشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين منذ صباح أمس جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة بحسب مصادر في مستشفيات القطاع. سد الهدوء في إيران لليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية، فيما أفادت مصادر في واشنطن بأن رئيس دونالد ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: بودكاست
5: أثر، عبر الأثير،
2: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. شعل البجعي تقتفي أثر الناقد والمفكر والصحفي التونسي الكبير أحمد حاذق العرف.
6: أحمد حاذق العرف هو من أبرز الأصوات النقدية النصف الثاني من القرن الظلم في حياته، ظلم لسنوات طويلة.
2: شهادات حصرية تبث لأول مرة وذكريات إنسانية وفكرية تكشف جوانب من سيرته ومسيرته ومن أثره العميق في المشهد الثقافي.
7: كان عنده نفس اللي ما خلطش يكمل، أنا عندي المسودة نتاعه، لا أسمح لنفسي بالنشر ولا حتى بلمسه، أما إن شاء الله باش يكون ثم عمل مسرحي بنفس عنوان النص هذاك ويكون مهدى لروحه.
2: أحمد حاذق العرف صوت نقدي ظل وفيا للكلمة الحرة وللثقافة التي تصنع الوعي.
8: أطلقنا عليه اسم الإمبراطور لأنه كما نقولوا إحنا يحكم بحكمه.
2: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
5: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
2: يبدأ من هنا، من عبر الأثير،
5: من عبر الأثير.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: تسعة دقائق بعد الثمانية رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا وديما في الوقاية هذه. طبعا نسألوا على الطقس ونحن ملي نفيقوا، نحن نسألوا على الطقس خاصة في الأيامات هذه. إن شاء الله نقولوا ربي برد علينا، إن شاء الله القادم أفضل، ما يدوم حال كل شيء يتعدى، شوية صبر شوية وصعبال، وإن شاء الله الناس كل نخرجوا من الفترة هذه ونحن بصحة وسلامة. معنا على خط البرنامج مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي سرحان الرحالي. سي سرحان نهارك طيب، صباح الخير، اهلا وسهلا، عايشك، شنحوالك؟
1: الحمد لله الحمد لله، ما دام تجاوزنا الموجة الحر هذه لمحالة ولاية تطاوين ما زالت معنية مع الأسف، إضافة إلى توزر قبلي المناطق الغربية لجابس وكذلك مدنين ما زالوا يعانيوا من الحرارة. هو في الحالة العادية ديما البلايصة دي سخونة بطبيعة الخصوصية الجغرافية.
0: كل مرة كيفاش سي سرحان؟ كل مرة كيفاش؟ أما الفترة هذه
1: الليل
0: طولت،
1: الليل كيفاش غادية؟ خطرنا من الليل ان شاء الله يكون مقبول.
0: الليل امبارح بارده شويه، لكن احنا الايامات هذه راي ناس كل عنينا من السخانه هذه. قبل الايامات هذه كانت سخانه الصيف العاديه، مره تبرد مره تسخن الدنيا، هذاك هو الصيف يبقى معناها لازم فيها السخانه. لكن مع دخول اوس وزاد سي سرحان، وهذه معلومه طبعا تعرفها انت، وهذا
1: اللي اطرافه
0: بارده ديما اخر العشيه، في الليل تبرد الدنيا، حتى في النهار كسخانة المعقولة معناها المقبولة،
1: وفرجت في النهاية
0: إن شاء الله يا ربي. كل شيء كل شيء يتعدى.
1: أختي سمحني لو كان تسمح، يعني مهم جدا كونه تترسخ عنا كمواطن ثقافة التعامل مع التطرف المناخي.
0: صحيح،
1: هذا مهم جدا. رو هذه موجة حر، ممكن تكون فيضانات لا قدر الله، ممكن تكون رياح كبيرة برشا، لكن لازم تترسخ عنا ثقافة التعامل مع مثل هذه الوضعيات، ونتعود. تونس ماهيش بمنأى على سائر بلدان العالم من جهة موجة حر، وهكم شفتوا أبرز ما ميز موجة الحر هذه هو طول الأمد متاحة، وهذا اللي قلق شوية، يعني حالة من الاضطراب والقلق شملت كل الولايات من الشمال إلى الجنوب، والانفراج كان بصفة تدريجية، عدنا إلى اللون الأصفر، هو اللون الطاغي هذه الفترة، سواء من حيث الحرارة أو من حيث الخلايا الرعدية التي ميزت، وباش تكون موجودة في الأفق القريب بالواجهة الغربية للبلاد، على غرار يوم أمس بولايتي الكاف وسليانة، وسجلنا أكبر كمية كان 12 مليمتر بسقية سيدي يوسف. الحمد لله، رب يرحم هذه الأماكن التي تشتعل، وساهمت الأمطار في التقليص في المساحات اللي النار تشعل فيها، أو حتى في إخماد النيران. مهم جدا هذه الرسائل الإلهية التي ساهمت في تراجع أولا في درجات الحرارة، والمساهمة في إخماد الحرائق من جهة أخرى. اليوم كيف نفس الحالة الجوية، صباحا أجواء مغيمة جزئيا، والعشية الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، أحيانا غزيرة نقصد بذلك في ظرف زمني مجيز ممكن نتحصل على كميات طيبة. اليوم أسند اللون الأصفر لولايات الكاف، القصرين، باجة، سليانة، زغوان، تونس الكبرى، نابل، وسليانة في نهاية المطاف. هذوما الولايات اللي باش تزيد تشملهم هذه الخلايا الرعدية. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. أمطار بعد موجة الحر، أحلى السيناريوهات اللي ممكن نتوقعها لمحال. أحيانا تسخن شوية نتيجة الحرارة الموجودة في الأرض، ولكن الأمطار دوما كتكون متواصلة تام حتى في تغيير من مزاجنا. الرياح بالنسبة لهذه الفترة تهب من القطاع الشرقي أو من القطاع الشمالي، طيارات يعني تساهم في تلطيف الأجواء، لكن أيضا قوتها تساهم في ظهور الأمواج، وبالتالي الإعلان عن هبوب رياح قوية الساري المفعول الذي يهم المنطقة الشرقية لشمال تونس، نقصد بذلك خليج تونس وصولا إلى جهة الوطن القبلي وخليج الحمامات، يعني في الحقيقة رياح جنوبية شرقية وتتجه ثم شمالية شرقية من شأنها كونها تعمل موجة، وبالتالي السباحة بتكون مع ملازمة الحذر والانتباه بدرجة عالية. الرياح أيضا في مناطق الجنوب خاصة في النصف الثاني من الليل تساهم في إثارة إثارة محلية للرمال والأتربة وبالتالي انخفاض مدى الرؤية الأفقية. تقريبا فما كل شيء، حرارة، أمطار رعدية، رياح قوية، دواوير رملية محلية، ملامح طقس يعني شتوية، ولكن فيما تبقى من أنفاس شهر جويل الذي لن ينسى بطبيعة الأرقام التي سجلناها في درجات الحرارة مع الأسف. كنا نتمنى نسجل يعني معدلات عادية، لكن لن ننسى يوم الجمعة ويوم الثلاثاء اللي سجلنا فيهم أرقام هامة وكبيرة تعتبر قياسية، حتى أنه لأول مرة نسند اللون البرتقالي تقريبا لكل الولايات التونسية ما عدا القصرين على ما نتذكر، اللي هي كمرتفعات يعني حافظت على اللون الأصفر. في قادم الأيام يعني قبل ما نمشي الغدوة فكرة عن درجات الحرارة المسجلة لهذا اليوم بين 34 و 38 بالمناطق الساحلية، بين 39 و 47 تصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور شيلي. حبيت نذكر هذه الأرقام باش نلمس الانخفاض يوم الغد إذا كان الغدوة ما بين 28 و 35 درجة بالشمال المناطق الساحلية والمرتفعات. هنا الأرقام تعود إلى الحالة الطبيعية، إلى المعدلات الصيفية بين 36 و40 ببقية الجهات، ما عدا مع الأسف بالجنوب الغربي ما بين 43 و47 مع ظهور الشيلي. نأمل كون هذه مناطق الجنوب توزر، قبلي، تطاوين، جابس، وصولا حتى إلى مدنين تعود إلى المعدلات العادية وتغادرنا موجة الحر. الحمد لله، صحيح أيامات صعيبة ولكن بعد الشدة يأتي الفرج على ما هل صحيح، ولكن احنا مرحبين به عندما أيضا نشوف القدرة الإلهية تعطينا أمطار في الواجهة الغربية للبلاد. هذا كله بفضل الله، وإن شاء الله السلامة للناس الكل
0: إن شاء الله.
1: فيما تبقى من عطلة صيفية إن شاء الله تكون
0: إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله نكون مستقبلا يعني عندنا الاستباق هيك في
1: نعم. في
0: تهيئنا للفترات نعم. هذه نقرأ حسابها في برشة مجالات وبرشة ميادين.
1: نعم مهم كلامك هذا، ولكن نختم ونقول اللي كونه الحرارة التي سجلناها وموجات الحرة ودرجات الحرارة العالية التي سجلناها هذه الفترة لن تذهب سدى، هذا الكل سيستثمر في ظهور وتشكل الخلايا الرعدية. بالتوازي مهم جدا كونه ناخذ المعلومة من مصدرها. أنا متقلق شوية يعني متنبأ في الرصد الجوي، خاصة عندما نلاحظ العديد قاعد يحكي ويفتي على حالة الطقس ويقدم تعلومات لا تمت الواقع بسلة. المعهد الوطني للرصد الجوي يشتغل 24/24، مهمته كان يصدر البلاغات حين يقدم المعلومة الشافية والكافية من خلال حتى المداخلات أو حتى موقع الويب اللي حقيقة ثري بالمعلومات. هذا باش يكسب الناس نوعا من الثقة ويعطي مصداقية لعملنا دون بلبلة أو تأويل من جهات أخرى. إن شاء الله نعمل على وعي الناس الكل باش يكونوا حريصين على أخذ المعلومة من مصدرها
0: إن شاء الله. شكرا لك سي سرحان، تحياتنا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: 23 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم مستمعين، ونرجع طبعا بفقرة أحوال السوق اللي جينا اليوم من جربة من جزيرة الأحلام مع زميلتنا ومراسلتنا لميا بن غالي. لميا صباح خير، أهلا وسهلا.
1: حلوة بصباح الياسمين، تحية لك الهان، تحية لكل الزملاء العاملين معك هذا الصباح، تحية كبيرة لكل مسامعينا وين ما كان صوتنا يوصلهم.
0: يعيشك، شكرا ليك لميا. شنو أحوال الطقس اليوم في جربة؟ زيت سخونة شوية، ربي برد علينا،
1: ربي برد علينا، إن شاء الله ربي يحمينا وربي معانا وكما يدوم حال أحلام.
0: ديما كل تجربة نتعلم منها.
1: أكيد
0: نسمعوا الشارة طبعا الفقرة هذه ونرجعوا لك لميا.
2: أحوال السوق،
0: يلا شنو أحوال سوقنا اليوم في جربة؟ شنو هي الأسعار؟ شنو هي المشتريات؟ شنو الموجود معناها؟ شنو المعروضات اللي موجودة في السوق في جربة؟
1: اليوم نحكيه على الأكيد الخضرة، الحوت، الدجاج واللحم. بالنسبة للبطاطا 2250، البصل دينار، الخيار 2000، طماطم دينار ومئة، الفلفل الحار 2250، الفلفل الحلو 3450، بالمعدنوس والسلك ما بين 500 و600، الربطة، البدنجان والقرع بتزينة تقريبا نفس السوم يمشوا في 1700 2000. الغلة طلعت شوية مقارنة بالأسابيع الفارطة، يمكن اليوم نحكي على الطقس زادة واللي أثر على الأسعار نوعا ما، وهذا شهدناه خاصة في البطيخ والدلاع الهام، في ارتفاع واضح في الأسعار هنا في جزيرة جربة. بالنسبة للبطيخ والدلاع، البطيخ ما بين 1800 و2000، والدلاع ما بين دينار وصل حتى دينار و400، موجود 800 و700، لكن اليوم نحكي على معدل الأسعار، وديما الأسعار اللي نقدموها هي معدل الأسعار الموجودة في معتمديات جربة الثلاثة. بالنسبة للعوينة تقريبا 6990، الخوخ 6000، اللوز الأخضر نعرفه اللي هو توا في آخر الموسم نتاعو تقريبا وصل 5000. نمشوا للحوت، وما أدرك من الحوت، في حقيقة أسعار مرتفعة. نحكي اليوم على كيلو الفار ب 22 دينار، القاروسة صغير ب 45 دينار، مناني صغير 40 دينار، الكريفيت ما بين 53 و23، نحكي على الكاليبر الكبيرة 353، الكاليبر الصغيرة اللي هو يعرف عنه الروزي 23 دينار. بالنسبة للحمرية 23 دينار كيف، القراز 43 دينار، المعزول القربوع يسمى 35 دينار، الكبير تقريبا 45 دينار، الشورو 25 دينار، الدولاب المربية 23 دينار، نحكي على لاتشا أقل حاجة تقريبا اللي موجودة في السوق هي 9000. لاتشا هي تشبه شوية السدينة، أكبر شوية من السدينة، أعتبر من الحوت الأزرق، وإن شاء الله معلومتي تكون صحيحة، هي صحيحة أكيد. بالنسبة للدجاج البولي بارك 6180، الجيجود بولي ب 6000، اليوم نحكي على سكالوب وصل تقريبا 18 دينار، العلوش تقريبا كما موجود في البلايس الكل ما بين 60 و61 دينار، البقري ما بين 38 و50 دينار، بيسو نحكي على الهبرة وعلى بالعظم، المرقيز 40 دينار، الكبدة 50 دينار. هذا هو تقريبا موجود اليوم في السوق الهام، وديما نعود ونقول وراه الأسعار هذه تختلف من منطقة أخرى، وحنا نعطيهم معدل الأسعار اللي موجودة في جزيرة جربة. ونهاركم زينة،
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك لميا، تحياتنا ليك، وديما فكرة على الأسعار من خلال جربة وإلا غيرها من المعتمديات والولايات الجنوب، ناخذ ديما الفكرة وقت اللي نهبطوا للسوق طبعا نعرفوا شنية مشترياتنا، وديما نسيس رواحنا ونساعدوا الميزانية متاعنا خاصة في فصل الصيف. طيب يونان، نفرح برشا وبعد رجعينا.

وهذه من الحاجات اللي تفرحنا برشا ونفرحوا زادة وقت اللي نسمع خبر كيما إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن التراث العالمي التابع لليونسكو. هذا موقع الإعلان عليه أمس بشكل رسمي في تتويج لملف الترشح اللي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وهذه طبعا تضاف لقائمة المواقع التونسية اللي وقع إدراجها ضمن التراث العالمي، وهذا ما يثمن طبعا الأماكن والمواقع هذه وما يزيد من نسبة الإقبال على تونس سواء من السياح أو من المستثمرين. وهذه من الحاجات اللي تسعى لها بلادنا عندها أعوام عديدة. نواصل معكم ديما في صبحيتنا 32 دقيقة بعد 8. مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع، نهاركم زين، نهاركم سعيد طيب، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، الناس اللي طبعا على الطرقات ديما سياقة المتزنة تساعدوا رواحكم، الدنيا سخونة شوية، اللي ما عنده قضية عنده شور عنده خرج عنده حاجة ديما ماذا بيه على بكري هكا، إذا كان قضية قريبة طبعا يروح على بكري، إذا كان نقوله نحن المشوار طويل وإلا المسافة طويلة ربي عينكم ما تنسوش طبعا دبيب زيت الماء وتستحفظوا على رواحكم. وديما السائق وقت اللي يحس بالتعب ما يسالش يرتاح، اللي يقدر عليهم بعد يستأنف السياقة، هذا الكل فيه ضمان لسلامته. وديما سلامتكم على الطرقات مستمع.

0: فيها كراولي في غنيتها الجديدة هذه طبعا بالأنغام التقليدية بأنغامنا الزمنية التراثية، وهذه من أكثر ربما الأغاني اللي تبقى في البال ومن أكثر الأغاني اللي حبوها التوانسة، خاصة في أجواء الاحتفالات وأجواء الصيف رغم كل شيء، رغم سخانة رغم الظرفية اللي تعدينا بها، وإن شاء الله نقوله آخر يوم في الظرفية هذه هو اليوم في الوضع هذية، لكن ما زالت المناسبات، ما زالت طبعا حركية الصيف، لأنه هذيك هو طبيعة الصيف، وفما التزامات وفما مواعيد اللي خلت ربما بعض العائلات ما أجلوش المناسبات متاعهم رغم كل الظروف. تجاوز صحيح هذية طبعا الاستعانة بمولدات الكهرباء، وهذا اللي ربما ساهم في استمرار بعض المناسبات في جهات الجنوب الشرقي ونتصور حتى في تونس ككل. لكن ما ننساش زادة فما بعض المبادرات الهامة اللي وقعت في الأيامات هذه في بعض الولايات والمعتمديات، من بينها توزيع الصهاريج المياه مع انقطاع طبعا المتكرر للماء في عديد المناطق، مش ربما بحكم الظرفية هذه متاع المناخ، لكن باعتبار أنه عندنا إشكالية في توزيع المياه في بعض المناطق وفي بعض المعتمديات. إضافة إلى ذلك مستشفى رمادة كثف ربما من العيادات خاصة اللي تهم كبار السن في إطار حمايتهم، في إطار الحرص عليهم من موجة الحرارة هذه اللي مرينا بها. تبقى ديما كليمة لكل عائلة فيها إنسان كبير وإلا زاد فيها حتى صغيرات بالكل في العمر، لابد من الاحتياط في الأجواء هذه، تعطوهم ديما الماء، تحطوهم في المكان اللي أكثر برودة، تهتموا بهم، تحاولوا تركزوا بارش على التغذية متاعهم، خاصة الحاجات اللي من شأنها أنها تحافظ على أجسامهم وتحافظ على هذاك الإحساس بالانتعاش، خاصة نراه مع تقدم في العمر الناس اللي كبار برشا برشا يقل فيهم الإحساس بالعطش. ربي يحفظ الكبار ويحفظ الصغار. نواصل ديما معكم في صبحيتنا، وتوكيل عادة فقرة أي تيك مع زميلنا عبدالله بقير.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم مش تحدثوا على رقم في احصاء خرج رغم اللي نحسه غريب شوية، لكن هذا معدل الاستخدام اليومي للهاتف الذكي واستخدام خاصة التصويرة والكاميرا متاع التليفون متاعك. الاحصائيات والبيانات تحدث ان المستخدم العادي اليوم متوسط الاستخدام متاع الهاتف الذكي او انه يشوف للكرام متاع المعدل القياسي اليومي تقريبا تحدثوا على 200 مرة في النهار تجب تشوف تليفونك أو تصور. مرة كل 5 دقائق بافتراض معدل طبيعي يعادل 7 ساعات باستخدام أو 7 ساعات تقعد مستيقظ، فإنه المعدل تقريبا 12 مرة في الساعة الواحدة، تقريبا مرة كل 5 دقائق أثناء العمل قراية مرتاح أو أي حكاية أخرى. وضح الموقع نت بسيكولوجي أنه الإشعارات هي المحفز والمشتت الأكبر وين يستقبلوا المستخدمين تقريبا 96 إشعار معدل متوسط يومي، 96 إشعار من التنبيهات واللي تثير استجابة فورية من الدماغ باش يعمل طلع على التليفون متاع شنو هو النوتيفيكاسيون اللي جت.
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.

0: كانت هذه سعاد محاسن يطير الحمام، وصلت بنا 48 دقيقة بعد 8. ومال كيف باش نهزكم الجرجيس، وين انطلقت أمس الدورة 54 المهرجان الدولي للإسفنج، وتتواصل حتى 8 أوت بإذن الله. طبعا المهرجان هذايا اللي فيه برشة فقرات، برشة حفلات، برشة برمجة ثرية جدا. واليوم تحديدا فما الخرجة البحرية، وتعرفوا شطوط الجرجيس المزيانة وجوها وطقسها عموما، حتى في فصل السخانة هذية راهو ديما تبقى جرجيس الهواء متاعها ملطف. معايا لخط البرنامج مدير المهرجان سي فارس سعيد. سي فارس صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام الهام، تحية ليك وتحية لي جميع مستمعي إذاعة تطاوين.
0: يعيشك
1: تطاوين. طبعا مواكبة طبعا للمهرجان، وشكرا لكم لمواكبتكم.
0: يعيشك.
1: ومن جرجيس نحييكم من ميناء السيد البحري. اليوم الخرجة البحرية، انطلاقة المهرجان، الافتتاح الرسمي، ما فماش مهرجان بدون الخرجة البحرية.
0: صح عليكم سي فارس. والله
1: والله الخرجة البحرية في فعالياتها، في تثمينها للموروث البحري في مدينة جرجيس، وتثمين الإسفنج. طبعا اليوم باش تكون عديد الفقرات التنشيطية، فهمني، عديد الفقرات التنشيطية، منها فرقة جوجو، فرقة المجورات اللي جابس باش تكون فما دمع عملاقة إن شاء الله، عديد الأنشطة. ثم تكون الخرجة البحرية على مراكب الصيد البحري بالاشتراك مع مراكب القواعد البحرية السياحية. طبعا حضور موجود، ونزيد نستدعي الناس الأخرى، الناس الكل باش تحضر الخرجة البحرية اليوم، باش نعملوا السيميلاسيون ان شاء الله، محاكاة لعملية صيد الاسفنج. ان شاء الله نتوفقوا. طبعا هي مجموعة من المحاولات، ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله تتعدى لباس وسلامات.
0: في العادة بيحضروا برشة في التظاهر هذه، خاصة في الخرجة البحرية هذه، فما ناس مغرومة، فما ناس راي حتى إذا كان هو ماهوش صياد ولا ما، لكن زاد قريب من البحر، عنده فكرة على البحر وعنده فكرة على كل المكونات وكل التفاصيل وكل الحاجات اللي تهم طبعا الساحل ككل.
1: بالضبط. اليوم هي الفرحة، فرحة الصغار انه يطلع في بابور، انه يعمل يتفرج يعيش البحر، واحنا اولاد الصيادة اولاد البحر. طبعا اليوم فرحتنا تكتمل بعد الخرجة البحرية، وقت اللي نشوفوا الصغار فرحانين وخاضوا تجربة انه يركب في البحر. غدوة نجم نصنع منها صياد، نصنع منها معناها مستثمر في الصيد البحري. دونك هذا هو الأوبجكتيف اللي نحب نوصله له، هو إثراء روح الانتماء للمنطقة وللوطن العزيز، وأيضا نعلم الأجيال القادمة المحافظة على الموروث الحضاري
0: إن شاء الله. الخرجة اليوم باش تبقى على نهار كامل ولا صبحية ولا كيف؟
1: هي صبحية واحدة، دونك نكملوا إن شاء الله مع نص نهار ونص.
0: أي.
1: الخرجة تكون العشرة متاع الصباح، بعد ما تصير مجموعة من الأنشطة معناها التنشيطية في فضاء الميناء. كان تسمعوا حتى في الصوت ديجا موجودة، الانيماسيون ديجا موجودة.
0: صحيح يصلنا.
1: دونك إن شاء الله تكون خرجة مزيانة. نحاولوا نحافظوا ننبهوا أكثر حاجة على سلامة الجميع، معناه ماذا بينا اللي يطلع في البتو يكون معاه مرافق ولي، ولا يكون معاه حد أدير معناها باش يعاون على ركوب التنجيز. هذا من غير ما نحكوا فيه، معناها القفز من البابور. دونك ماذا بينا ما يصيرش اليوم، فما شوية فريشك، البحر عالي شوي، لكن نحن بالرغم الظروف هذه إن شاء الله بتعاون مع الحرس الوطني والحماية المدنية اللي متواجدين، اللي نحب نحييهم بالرسمي، اللي مكثفين حتى إذا فما صورة نوريلك، فما أكثر من 8 قوارب للمراقبة و8 قوارب للإنقاذ. إن شاء الله نحن من من من حاولوش ان نتعبوهم اكثر. ان شاء الله نكونوا في البصام
0: تاع ان شاء الله ان شاء الله
1: تاع البرت ويصير خير ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا لك سي فارس سعيد طبعا مدير المهرجان الدولي للاسفنج. هذه فقره من اهم الفقرات اللي تقريبا سنويا يتخدم عليها ويقع التحضير لها لانه فيها برشا فايده للصغار وللكبار. هي فرصه ديما في الخرجه البحريه هذه انهم يتعرفوا على برشا حاجات. تحياتنا ليك وان شاء الله موفقين في ما بقى طبعا من المهرجان هذا اللي مازال في البدايات نتاعه ومازال فيه اكيد برشا فقرات وبرشا تظاهرات. الى اللقاء، نهارك طيب.

مواصلين ديو معكم طبعا بالباقة التونسية من الأنغام اللي نهدوها لكم في كل صبحية أحد. طبعا إذاعة مستمعي إذاعة تطاوين ومستمعي بانوراما في تونس الكبرى، أجمل التحايا لكم، ربي يحفظكم، ربي طبعا يفتحها قدامكم إن شاء الله ديما، نقولوا بالرزق الوفير في كل بداية يوم. شكرا لكم ديما على المتابعة، مواصلين معكم حتى للعشرة بقدرة ربي في ورود الأحد 26 جويليا، ومرحبا بكم الناس الكلهم بعد موجز التاسعة، ونواصل معكم إن شاء الله في رحلتنا الصباحية.

0: أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يكون طقس اليوم بل يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة إنذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة، ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ولايات تطاوين ومدنين وقابس وتوزر وقبلية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم غد الاثنين للتداول في الشأن العام مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. في العالم، ساد الهدوء في إيران الليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية، فيما أفادت مصادر في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. قراءة في معرض الصحف العربية والدولية معك فاطمة، تفضلي.
4: شكرا عفاف، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة العرب الجديد ومقال بعنوان هل تقترب الضفة الغربية من انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ تطرح الصحيفة تساؤلات حول احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وتوسع الاستيطان والهجمات على مدن وقرى الضفة الغربية. وترى الكاتبة لميس أندونيا أن ما يجري لا يمكن فصله عن مشروع إسرائيلي أوسع يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض خصوصا في القدس وإنهاء أي تصور لهوية فلسطينية مستقلة. الشرق الأوسط تعنون لبنان والمنطقة العربية أمام استحقاقات خطيرة. يرى المقال أن لبنان والمنطقة العربية تواجه مرحلة شديدة التعقيد في ظل تداعيات حرب غزة واتساع المواجهة الإقليمية، ما دفع بيروت إلى خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية رغم المخاطر. ويشير المقال إلى أن إيران التي فقدت جزءا كبيرا من نفوذها الإقليمية باتت تخوض معركة دفاع عن نظامها، بينما تبدو القوى الدولية عاجزة عن فرض تسوية واضحة ما يرجع. ويحذر المقال من احتمال توسع الحرب لتشمل الخليج والبحر الأحمر في ظل سياسة إسرائيلية تسعى إلى إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط، كما يلفت إلى استمرار الدعم الغربي لإسرائيل رغم تصاعد الانتقادات الشعبية. ويخلص إلى أن لبنان ودول المنطقة بحاجة إلى تعزيز الاستقرار الداخلي لأن مواجهة الضغوط الخارجية تبدأ بتحسين الجبهة الداخلية ومنع تداخل الأزمات الأمنية والسياسية. صحيفة العرب اللندنية عنونت مقال ترامب يمنح المفاوضات مع إيران فرصة دبلوماسية جديدة. تقول الصحيفة في تحول لافت في مسار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة بعد أسابيع من التصعيد العسكري في خطوة تعكس إدراكا متزايدا داخل الإدارة الأمريكية بأن الضربات العسكرية رغم تأثيرها قد لا تكون كافية لتحقيق الأهداف السياسية دون فتح نافذة للتفاوض. وتضيف الصحيفة تعليق الضربات لا يعكس تراجعا أمريكيا بقدر ما يشير إلى قناعة داخل البيت الأبيض بأن العمليات العسكرية بلغت سقفا يصعب تجاوزه دون الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة قد تكون كلفتها السياسية والعسكرية والاقتصادية أعلى من مكاسبها. نختم الجولة من صحيفة العرب الجديد ومقال بعنوان الانتخابات المغربية في زمن الفوضى الرقمية سباق مبكر خارج القواعد. المقال ناقش ظاهرة تنامي النشاط السياسي المبكر في المغرب قبل موعد الانتخابات خصوصا عبر الفضاء الرقمي الذي أصبح مجالا مفتوحا للدعاية والتأثير خارج الضوابط التقليدية. ويرى الكاتب أن شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار ما وصفه بالفوضى الرقمية، حيث تختلط الدعاية السياسية بالمعلومات المضللة والخطابات الشعبوية، ما قد يؤثر في نزاهة المنافسة الانتخابية. كانت هذه هي جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: ورود الصباح مع إلهام جليدي.

كيضيق بيك الدهر يا مزيانة، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة. والدور والدور والدور ما ترضاش غيري أنا، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة.

يغرق بيك ولا يفوش كي تتحوش كي الموج يغرق بيك ولا يفوش وتدور في الدنيا الكل وتلوش وتدور في الدنيا الكل وتلوش عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة.

قد ما ضهري وجعك ويألم، قد ما ضهري وجعك ويألم، وتشوف كل الناس في أحزانة، وتشوف كل الناس في أحزانة، محال تلقى غير قلبي ألم كي ضيق بك الضهر.

0: عشر دقائق بعد التسعة. مستمعينا صباح الخير، نهاركم طيب، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح، ورود الأحد، مواصلين معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. وتوا طبعا الحديث باش يكون على العمل البلدي وفقرتنا تقريبا اليومية اللي تخص التفاصيل هذية. واليوم البير الأحمر معنا سي حسن اليحيوي المكلف بتسيير بلدية البير الأحمر. سي حسن صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: صباح النور أخت سلام، صباح النور لكل مستمعي إذا تطوين، إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله عام مبروك حكم أن تتزامن المداخلة مع عيد الجمهورية. إن شاء الله ديما بلادنا بخير، وإن شاء الله في أمن وأمان،
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله بمزيد التقدم والازدهار
0: إن شاء الله يا ربي. هذا اللي نتمنوه طبعا لبلادنا، وهذا راه مسؤوليتنا واجبنا الناس الكل، كل واحد من الموقع أمتاعنا. نحب نشكركم سي حسن وكل طبعا مهندسي، نحن نسموهم مهندسي الطرقات، هذوما الناس اللي في الشمس تلقاهم، في السخانة، في البرد، في كل وقت، خاصة الفترة هذية راهم خدموا معناها أكثر من جهدهم مع حرارة الطقس. حيوهم إن شاء الله ربي يحفظهم، وراه فضل ربي هو سبحانه وتعالى، ولولاهم هما راه البلاد تكون اللطف علينا في هيئة أخرى وفي منظر آخر. قاعدين ينظفوا، قاعدين يجتهدوا، بالرغم أنه الإمكانيات ما هيش كبيرة برشا، لكن على كل المجهود موجود. شنو هو العمل البلدي، شنو هو فيه خلال الفترة هذية، هل فما حاجات جديدة، هل فما حاجات قمتوا بها؟ يلا ناخذ التفاصيل من عندك سي حسن، تفضل.
1: مشكورة أخت الهام على تسليط الأضواء على نشاط زملائنا في مهندسي النظافة، اللي بالمناسبة نوجه لهم تحية خاصة، لأن الظرف خاص نتاع حرارة استثنائية اللي أوجبت معناها حتى تبديل أوقات العمل في ساعات ومثل بكري برشا مؤخر شوي، حصيله ثم برشا تدخلات العادية متاع رفع اليوم للفضلة، تلك منها الاعتناء بالطرقات الأرصفة كيف كيف المرة هذه مغلقة زمنة الأحداث مع الاحتفال بالعيد الجمهورية، ثم كيف كيف إقامة معالم الزينة و لإكراما للمناسبة الوطنية المجيدة هذه، كيف كيف معناها بالنسبة للعمل معناها والحرارة الاستثنائية، معناها ثم ظروف خاصة للأمانة معناها في الحد من استعمال الطاقة، كيف كيف تقليص الإنارة العمومية بالأنهج، هذه معناها تعليمات باش نوفروا للحماية للشبكة الوطنية من مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
0: أيه.
1: والحمد لله مرت الموجة بسلام، وإن شاء الله ديما معناها أولادنا على الميدان. وكيف كيف راهم معناها نحيوهم تحية خاصة، لأن ظرف خاص معناها بسخانة ومعناها نقص وسائل العمل ومتجندين، معناها ما عندهمش كذا، زادوا أيضا ثم تدخل الكثرة متاع المدة هذه مع أخت إلهام معناها المناسبات العائلية والأفراح معناها ثم صحيح. أنا تتكاثر بزايد، أنا حتى الحجم متاع إنتاج الفضلات أنا يزيد يكثر.
0: أيه.
1: أنا ثم مضاعفات ومجهود استثنائي بصراحة، نشكرهم ونوجه لهم الشكر. كيف كيف هي توجيهات معناها من السيد وزير الداخلية وبحرص من السلطة الجهوية والسلطة المحلية باش ديما تكون معناها البلاد نظيفة، ديما معناها حماية المواطن المحيط متاعها بيئة سليمة، لكن معناها كي تتدارك وتتراكم تولي معناها مصدر للأمراض، مصدر معناها للإزعاج، لتكاثر الناموس، بحيث معناها الحياة المواطن معناها ديما نصب عينها، وبحول الله معناها قادرين حتى بالإمكانيات نقصة شوية، لكن عزيمة الرجال معناها قادرة أنها تسهل لو تذل الاستيعاب الكل. إن شاء الله من منبر هذا مرة أخرى نزيد نشكرهم زملائي، وإن شاء الله يعطيهم الصحة وربي يبارك فيهم إن شاء الله. وكيف كيف بالله توجيه معناها توصية للأخيان معناها المواطنين الالتزام بتوقيت إخراج الفضلات من ديارهم. كيف كيف معناها ما يلقيش أثر معناها في كما جاء في معناها الفضلات معناها ديما راهي ثم الخاويات، ثم معناها وقت اللي تعدى الشاخ من تاع الرفع مثلا بهم يعني خرج، بحيث هذه معناها ممارسات معناها بسيطة من شأنها أن تعاونهم ومن شأنها أن تحافظ على نظافة المحيط والبيئة.
0: ونحن زادة ما عرفش هو على الملاحظة اللي لاحظتها، والملاحظة هامة جدا سي حسن، نحب والله نعرج على النقطة هكا صغيرة، وإن شاء الله البلديات بإذن الله تخدم عليها. هو ديما بعد كل رفع فضلات لازم شنو يلقوا فضلات في الشارع، خاطر هما وقت خلال الرفع راهي تطيح هي بطبيعتها. يا ريت فما، صحيح نعرف العدد ناقص ونعرف الامكانيات ناقصه، لكن ان شاء الله يقع العمل عليها مستقبلا، تكون فما اعوان زاده تعاود تلم هذيك الفضلات اللي تحت، لان بعد يهزها الهواء من بعد سبحان الله ما عرفش ساعات راه تتعدى ناس ما مطيشها حتى بسقيها ما تعرفش يعني. فما بعض السلوكيات هي اللي بسيطه لكن راهي تخلي البيئه نتاعنا مش نظيفه وتخلي شوارعنا مش نظيفه. ويا ريت معناها، وهذه حاجه حريصين فيها اكيد انتم سي حسن، انه ديما راه زاده الناس اللي عندهم المطاعم ومحلات الاكلات بصفه مستمره ونعرفوا حركيه في الصيف ويخدموا برشا، ديما زاده هما يلتزموا معناها بالجمع نتاع الفضلات في الحاويات اللي خاصه بها، يخرجوها في وقتهم، عندهم اوقات خاصه بهم نعرف، لكن الالتزام هام جدا. راه صيف وفما معناها حتى العدد نتاع السكان يزيد، الجاليه التونسيه، السياح، غيرهم، مناسبات، حركه، ضياف، برشا حاجات، هذا الكل راه على الاقل نخرجوا من الفتره هذه باقل معناها الاضرار بالنسبه للبيئه وبالنسبه لصحتنا عموما.
1: والله هم معناها بالنسبه لبرنامج العمل اليومي معناها واخدينه في الاعتبار هذا، معناها حتى من بين التضحيات نتاعهم ان حتى العطل منها الاستراحة السنوية لا يمكن في الفترة هذه متاع شهرين جويلية وغود
0: تضحية كبيرة،
1: مش ممكن معناها تضحيات الواقع نشكرهم، لكن كما كنت تحت سيادتك ماذا بينا منها نعاونهم، ماذا بينا المواطن منها يكون متفهم لطبيعة العمل متاعهم، كيف أصحاب المحلات زادة منها مش في كل وقت منها يخرج الفضلات متاعه، كيف بالله من المناسبة هذه منها ثم منها برنامج خاص بأصحاب المحلات لو عندهم حاويات معناها تولي خاصة ويولي يخرج لما نهى الشاحنة بذمته، معناها وقت اللي كما نقول مثال بعد فترة متاع الخدمة متاع نص النهار على ثلاثة متاع العشية يخرج لأو ستة أو كذا، معناها تلقى فورميل أنك تتعامل معها الوضعية هذه باش محافظة على سلامة المحل متاعها وسلامة زادة البيئة البرة، معناها ما تكون شكل للتعفنات لأن المواد الغذائية هذه فيسة ما تعمل الريحة وتتعفن مثال السخانة، ومنها بحيث ديما يقع السيطرة وأخرين بالاعتبار الجانب هذا، وإن شاء الله ربي يوفق الناس كل باش معنا نتعاون شوية كل من جانبه باش معنا تبقى ديما بلادنا باهية ونظيفة، وحتى معنا بالنسبة للتدخلات هذه متاع عمال النظافة في سواء في البر الأحمر في تطاوين وجميع بلدية تطاوين للأمانة معناها النظافة فارقة معنا بالنسبة للمناطق أخرى، لكن هذا ما يمنعش أننا باش نقف ونقوله لا يزي، لا ديما نواصله وديما نجتهده ديما ثم الجديد بحول الله، وإن شاء الله ديما بلادنا مزيانة وبلادنا معناها طيبة ويستطر فيها العيش، فرحة بولادنا اللي عايدين من المهجر، فرحة معناها بالمناسبات العائلية بالنجاح، معناها كل ماذا بينا ديما تتعدى في أحسن الظروف وفي أيسر وأجمل الأجواء والفضاءات
0: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سي حسن اليحيوي المكلف بتسيير بلدية البير الأحمر، إن شاء الله ربي يعاونكم، نهارك طيب وإلى اللقاء.

أرجعني لكم. كان هذا روف ماهر مستمعين وصلبينا 22 دقيقة بعد التسعة. صباح عليكم مرة أخرى موصلين معاكم حتى للعشرة بقدرة ربي. وش نذكر ببلاغ جاء من إدارة المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بتونس، يذكر فيه أنه تم التمديد في فترة التسجيل للترشح للقبول بمرحلة الماجستير في مختلف الاختصاصات بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 حتى الغدوة الاثنين 27 جويلية على الساعة منتصف الليل، مع التقيد بنفس الإجراءات المنصوص عليها بالبلاغ الخاص بالتسجيل. طبعا الطلبة اللي باش يقدموا في مرحلة الماجستير يمكنهم يدخلوا للصفحة اللي خاصة بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بتونس وياخذوا أكثر تفاصيل. نواصل ديما بالأنغام وبعد رجعين.

0: 27 دقيقة بعد التسعة، الأنغام طبعا التونسية الزمنية هذه موصلين ديما معكم مستمعي إذاعة تطاوين، مستمعي بانوراما في تونس الكبرى. مرحبا بكم مجددا، وباش نعاود نهزكم طبعا الجربة وين الحديث على تظاهرة حلوة برشا وفكرة حلوة برشا انطلقت عندها مدة وحكينا عليها في إذاعة تطاوين، لكن باش نرجع لها لأنه تستحق أنه يتحكي عليها مرة أخرى، والأكيد أنه فيها جديد لأنها كل يوم تتطور. هي تجربة جربة تمشي. شنو معناها جربة تمشي؟ معناها ناس تخرج مع بعضها بعدد يعني محترم ويمشوا يعملوا رياضة المشي، يمارسوا رياضة المشي، كل مرة يختاروا بلاصة. وتعرفوا جربة مزيانة، جربة جزيرة أكيد، فما أماكن اللي طبعا تكون على الساحل، فما زادة أماكن أخرى اللي تنجم تمشي فيها وتتحرك فيها. جربة بكلها تستحق أنه واحد يمارس فيها الرياضة ويحس فيها هكا بانتعاشة قوية برشا. معنا على خط البرنامج صاحبة الفكرة هذه مدام حنين الجدوي اللي رحب بها في إذاعة تطاوين، وهذه ظهر لي المرة الثانية هكا. ولا مدام حنين صباح النور.
1: أهلا بيك، صباح الخير أختي الهام.
0: يعيشك، شنحوالك؟
1: يعيشك، ميرسي بوكو، الحمد لله لبيك، الحمد لله.
0: مشيتوا الفترة هذية في سخانة كين هكا ولا ليه؟
1: اي مشينا، اي حتى في السخانة نمشي.
0: واحد تحدي كبير هذا.
1: بالرغم الصعوبات والطقس نمشي، ما نقولوش ليه، خاطر شدينا الريتم وما عادش نجم نبطلوا.
0: به كيفاش كانت البداية الفكرة هذه؟ علاش اخترتي انه تكون هكا جربة تمشي بمجموعة من الناس؟ في العادة كل واحد يمشي وحده، وإلا على الأقل لزوز ولا ثلاث من الناس، عاد جروب صغير هكا نشوفوهم هكا في كل بلاصة، نشوفوهم يتمشوا صباح بكري عشية مخر. لكن علاش انت اصريتي انه تكون مجموعة، وان شاء الله نقوله تعيش نحن الفكرة هذه وتتواصل بإذن الله؟
1: ان شاء الله. جاتني الفكرة وبديت في قاعة الرياضة سال دسبور، وبعد جاتني ظروف ما عادش نجم نمشي للسال، ما وقفت. حبيت نزيد نكمل، ديما عندي الرياضة في الشتاء نلبس حذاء رياضي، نحط لي كوتير، وباقي ديما في الليل نمشي. في المغرب يتيح نمشي مارش وحدي، مرة مع ولدي مرة وحدي. حتى جتني الفكرة ريت أكودة تمشي مع سيليس بالحاج، تبارك الله في الشمال هما ديما يمشيوا. كلمته أنا صباحا، زيت تليفون طلبت سيليس، قلت له أنا راني مواطنة اسمي حنين في جربة، تعجبتني فكرتك، تبارك الله معه ألف بيسك وصل ألف وعبيد معه يمشيوا.
0: أي تبارك الله
1: كيفاش؟ أي أخي شجعني، قال لي فازي ابدأ أنت ولدك، وبعد ابدأ بشب شوية تشوف لعبت كل تعجبهم الفكرة واللي يمشوا معك. ترددت أول مرة، قلت جنوب وكيفاش يمشوا مخلط نساء ورجال وصغار، قعدت زيتي فهمت متردة. وبعد قلت خلينا نجرب، بجيت خمسة أصحابي مشيوا معايا، وبعد حشمة ما حبوش يتصورهم خاطر يزيني الصفحة نهبط الباج تشوف الفيسبوك ليه متورينيش ما تصورينيش. قلت لهم ميساج خلنا نوري لكم حتى البدري، نوري الكيس، نوري اللي احنا لابسين شوية. حتى تصور من تيلي، بديت نصور بشوية بشوية، حتى العبيد كل واحد تعجب فكرة يشوف الباس مع شوية ميزيك مع شوية فيديو، نرى البحر عنا مناظر ياسة تحفون احنا على المارينا،
0: صحيح صحيح،
1: طريق سيدي سالم مع الكورنيش، المنطقة السياحية. بديت بحومة السوق، ولو لعبت تجيني من ميدون من الماء من الجيمة، سقطوا لعبتك المرضى اللي تلقاها نقص نظر في

0: يجوني من بعاد من بلايص بعاد شجعتهم حق نعطيهم انا الطاقه اللي لدي وما يصيرش واحنا نساء ومش قاعدين كهول الدار والصغار لازمنا روحنا صحتنا نخمو في روحنا شويه نعطيو شويه روحنا
1: اي وهذا باش ياثر من بعد على دارنا وعلى عائلتنا وعلى علاقاتنا الكل ديما الرياضه فيها اضافه اي
0: ما باش نعطيو احنا زيد نرجعوا لعائلتنا ونعطيهم دو بلوس لوندومون كيفاش انت باش تقف على صغارك وقضيت ودار وكل يزمك زاد تكون صحتك لاباس
1: بالطبيعه بالطبيعه اهم حاجه صحه
0: فوالا كاو بديت دوك بديت بشوي بشوي حتى الحمد لله وصلنا ل 80 واحد
1: اي
0: تبارك الله رجال نساء يجوني كوبلوات راجل ومرتو نفرح كي راه هكا كوبل انا يجوني متفاهمين يجوا يمرشوا ببعضهم
1: بي
0: اخر مره جاني طبيب تبارك الله سي ناصر تصرفت بمعرفته جاي معانا ومرشا
1: اي في المارشا هذيا شنو يميزها فما حكايات هكا لا كل واحد لا ما فماش حكايات يحط كيت في وذنه بالك شي يسمع موسيقى شنو بالضبط الجو نتاع المارشا
0: اي فما العباد يحطوا كيت انا ساعه قبل من نسبق الحديث عندي عملت مجموعه معايا اعضاء يعاونوني خاطر انا وحدي تبارك الله ما عادش لازم نخلط خاطر انا نكونترولي الجماعه كل مجموعه من الاول للاخر نقعد نمشي ونجي نمشي ونجي تعبت ياسر دونك خليت دخلوا معايا تبارك الله مساعدين سي سفيان سي مودي سي عبد العزيز صاحبتي شادليه مدام سهام الحق قلت لهم عملنا مراول فيهم اللوجو كل واحد يشعل روحه وعملت لوجو بتاعي انا تعجربه تمشي مع حنين
1: اي
0: ولينا كل مهتمين بالمجموعه الحق ديما لاهين بهم وقسمنا رواحنا الاول في الوسط وقعدنا التالي وانا نمشي ونجي الكل والحق ضحكه تفد ليك شويه ما نحكيوش برشا اللي يجي يحكي عرفت يزيد يتعب لازم تحكي تمشي تتعب انا وانا نتعب معاهم دونك هاك شويه نتاع ضحكه وكلمتين تفد ليك هكا هاو ما عندها باش يحكي قصه حياته انت ديجا سايب دارك وصغارك جي باش تتفرهد مش جي باش تجي تحكي خاطر انا ديما عامله فيهم انا ما نكذبش عليك ديما نقول لهم نعم تحكي وش هي يزي وهي مرسي وهي كونسونتر توا في المشي شمو الهواء الاكسجين تخطو على البحر ركزوا مع روحكم ركزوا ما تتلهوش بغيركم تحب روحك تلهي بها ومرسي ونمشي بشويه بعد ربع ساعه نهرولو
1: اي
0: صحيح مادام الدم بدا يدور وسخن صحيح دونك نولي نمشيو بالكتاب باش بسرعه على محاله مش بجري لا بيدك الصغار لي جون 40 طون هذوك يمشيو يشريو على رواحهم واحنا اللي جاونا اللي سين تاع من 50 وطلع نمشيو بشويه ديما مع بعضنا ما نحبوش نبعدوا على بعضنا وكل ولي يجيب الصغير ديما معاه في يده ما يسيبوش خاطر انا راني مش مسؤوله عليهم كل واحد مسؤول على روحه ديما نكتبها في الصفحه كل شخص مسؤول على نفسه صحيح ببعضنا مو نسين بعضنا لكن لا قدر الله لا قدر الله صير لك حاجه ولا عثرت ولا سيقت في الكيس ما تعرف ساعات تصير حاجات في المشي
1: أي.
0: اقل حاجه نعملها مثلا نحطه في تاكسي ويروح اقل حاجه ما نجمش خاطر نسيب المجموعه ونتلهي بيه
1: صحيح
0: وانا ما تعرف ديما نقول كل واحد مسؤول على نفسه.
1: هو ينجم يكون يوما ما معاكم إطار صحي على شلي إذا كان فما شكون عنده رغبة بلكش معناه واحد عليه احنا نقولوا إن شاء الله ديما هكا خير وإن شاء الله ديما المارشة تتعدى لباس لكن ساعات سبحان الله على أقل حاجة هكا تطرأ ينجم يكون معاكم شكون معناه يعاون وشكون يتولها بأي شخص تعرض الحاجة
0: نوصي صحابي الكل نقول لهم تعرفوش الطب راني انا كلمت سنين ثلاثه والحق ما نحبش نزيد نلحلح
1: اي من غير هو مش بالضغط هو يكون معناه متطوع وبطبيعته ويعمل رياضه معاكم وفي نفس الوقت هو كمجهود موجود معناه حاجه وحوجه
0: لا هذيك اللي يزيد فرحني اكثر فضلا نقول لهم وليس امرا اللي يحب يجي ماذا بينا يتشرف يجي معايا كاستاذ رياضه كطبيب كعون كمساعد كل رحب صدر رحب نقبل عباد الكل من الصغير للكبير حتى ساعات نساء كبار يقول لي ما نجمش ليه تفضل مرحبا بي ايزا وامشي الحصه الاولى باش تتعب شويه صحيح
1: اي
0: الحصه الثانيه تشوف كيفاش تلقى روحك الحصه الثالثه
1: شويه بشويه قد ماله

0: بدل معناها يتعود بالتمارين هذه وبالمارشة هذه. قديش تقريبا معناها هو مرة مرتين في الأسبوع هكا ولا أكثر؟
1: كنت 3 مرات الدنيا سخنة خاطر أنا بديت في أبريل حكم شوي بشوي طقس سخن وليت عملت 2 فوا باغ سومان مرتين في الجمعة مرة على حد فيكس إذا كان فيكسين على حد ومرة في وسط الجمعة إذن كان راحة نهارين 3 أيام نتيح وخاطر وصلنا نعملوا 8 كيلومتر
0: ما شاء الله
1: بارك الله مشينا ساعات الدنيا سخنة نعملوا 5 كيلومتر ميسيرش أنا من العام نخدمش على المسافة نختم على الكاليتي العبيد أو في يدي ميجيو معايا ذلك هما نحبهم ديما يجيو معايا دبو زمان ديما في يدكم وصروا دينا عاود نحكي وعاود نهبط في الأعلان دبو زمان ضرورية ما عندكش دبو زمان تتعدى تمشي دبو زمان في يد ديما هذيك موجودة الحذاء الرياضي لابد منه ما نقبلكش من غير حذاء رياضي.
0: إيه بطبيعة باش يمشي مسافة كين هذيك يا أخي أكيد باش يلزم حذاء رياضي.
1: والله جيوني دي وصدقني جيوني معنيها ما يعرفوش وجيوني قلت لهم لا عايشكم مرة جاية وعملت ملاحظة وأكدت وكتبت بالعربي بالسوري لابد الحذاء الرياضي. اللباس رياضي مش مشكل.
0: كل هذه كل واحد هذيك مش هو محليها راه كي تكون بصحيح تكون بزي رياضي حلوه هكا يمشي في الخرجات هكا وفي المرشه هذيا. لكن على كل في النهايه كذا كان واحد يحب يلبس حاجات اخرى ما معنى على كيف المهم الحذاء الرياضي ودبيبزة الماء هذوك مش الشرط الاساسي.
1: وعن اللون كل مره نختاره لون رئيسي مره ازرق مره احمر مره اصفر ابيض باش نعملوا شعر من الليكيب ومحلينا قلنا فرد لون نتعديه حتى على الصور طبعا محلي كنا في الغاز كنا في البلو
0: وكيفاش كان الانطباع متاع المحيط متاعكم؟
1: والله أنا ما كنت في بيت برشا في البداية لا هما وحدهم حتى كي نحكي معهم يحكيوا لي ليه راني نحب نجي معكم نحب نشوف راني نشوفكم في الفيسبوك رانا نحبوا ريتك الإرادة يحبوا يجيوا لكن شوية بخل شوية مواعيد شوية طول عروسات شوية
0: شوية هكا
1: ظروف خاصة شوية بعض المسافة عندها دور نقولوا ميسيرش هاني نعملها بكري على خاطركم باش نجموا بعد شكا تروحوا عن الكيران طو الدنيا حافلة في جربة معنا ما تخافوش
0: وتنجموا انتم زادة مدام حنين ما عرفش هكا مقترح هكا جيني تو هكا على الطائرة نجموا انتم بيتكم تكونوا مرة حمتسوق مرة ميدون مرة قليلة برشا بلايس مزيانة في البلايس هذه تنجموا انتم بيتكم تبرمجوها مريرة بعد قديش معناه وتهبطوا طبعا على الصفحة متاعكم ونكونوا شكونوا حاضرين راكم في منطقة من المناطق هذية ويلا الناس تجي وتشارككم وفرصة انه معناها تزيد تكبر يكبر تكبر الفكرة هذية ويكبر المشروع المزيان هذية
1: مذابية ندور جربة كاملة
0: أي
1: مذابية ندورها لكن شوية ترانسبور اللي احنا مازلنا نخموا فيه كيفاش نهز المجموعة الأجنس دو فواياج خممت فيها بكيف الأسفار كان واحدة فيهم تتطوع
0: إن شاء الله باكش يسمعوا فينا توا مدام حنين
1: إيه علاش نقولة أنا أعطيونا مثلا تنصفير من عندهم جراتويت وجيت إحنا نعمل ببليسيتي للأجنس على الأقل هاكرا أنت تعاوني إحنا نعاونوك ونهبتوك معانا بكم ببليسيتي وانت سريعة من زمان تهزنا وتحط ما نمشي وبعيد شوية نعمل شوية معاك على البحر في الزنج في الشط العمومي في الليل في ميدون سريعة من زمان يروح بينا
0: برشا الزربة كلها فيها بلايس مزيانة تستحق انه واحد يمشي فيها وانه يتمتع بالمنظر نتاعها. يعطيك الصحة مدام حنين شكرا ليك ان شاء الله نشوفوا المجموعة هذه تكبر من 80 تولي معناها أعداد كبيرة وناس معناها مغرومة فعلا برياضة المشي وهذا كله يرجع بالفايدة. يعطيك الصحة نهارك زين وإلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعين مواصلين معكم ديما في صبحيتنا. مرحبا بكم مجددا ونهاركم زين. وباش نواصل بالاستضافات ومعايا على خط البرنامج سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الورد صباح الفل، تحية ليك تحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معك، شكرا لكم
0: دي يعيشك. شكرا لك. طبعا سي لطفي، نحن رغم ربما الوضعيات اللي نمر بها الكل في تونس ورغم الظروف الطارئة اللي جينا في كل مرة، لكن يبقى عندنا الإمكانية أن نكون سباقين في برشة أفكار وفي برشة إجراءات. هذا ما هوش غريب على التونسي، لأنه ديما نقول الفكرة التونسية والدماغ التونسي مميز راهو في العالم. نحن صحيح فما مشاكل، ما نقولوش ما فماش مشاكل، فما صعوبات، لكن هذا ما يعنيش انه نوقفه، ما يعنيش انه نبقوا في كل مره كل طرف يطيش في الكوره للطرف الاخر ولا يرمي المسؤوليه على الطرف الاخر، لكن ديما عندنا فرصه انه نلقوا حلول وانه نطبقوها على ارض الواقع، وهذه اهم حاجه. يعني في التنسيق معاك امس يا لطفي على الوضعيه هذه الكل، اقترحت معناها من عندك مجموعه من الاجراءات ومجموعه ربما من النقاط اللي فعلا نجموا نخدموا عليها في المستقبل. تفضل سي لطفي.
1: بالطبع نحن عندنا عديد الاشكاليات ونجوع الخير، ويلزمنا ناخذ نفس الكل مع بعضنا، وبالتالي يلزم نلوجوا على الحلول. الحلول اللي باش نلقاوها في عديد المجالات حسب رايي متاحه ونجموا ناخذوها. نبداو بالغلاء نلقاوها توا في الخضر والغلال اللي موجود هنا. الحل المفصلي هو في تجارة في مسالك التوزيع، وبالتالي في مسالك التوزيع، وبالتالي بعد برخمنة مسالك التوزيع نلقاو العديد من الحلول. هذا من ناحية تعرف اللي توا ذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء، ونجم نعمل برمجيات في مسالك التوزيع، وبالتالي نلقاو راحتنا ونلقاو نجم نكثفوا الرقابة ونكثفوا كل شيء في المجال هذا. في السياحة وطاو تنبك السياحة معناتها تاو في فترة العطل هنا نحن من عمناوي تحديدا من ورطة عمناوي عملنا عديد الاقتراحات من بينها السياحة الاجتماعية. السياحة الاجتماعية بفرعية، الفرع الأولاني كونه عندنا أفراستكتور كبيرة، بنية تحتية كبيرة من في مجال المطاعم والمطاعم الجامعية والمبيتات المدرسية والجامعية، وهذه يجب أن نستغلها في سياحة الشباب، بالتالي الشباب يجب أن يلقى العديد من التسهيلات في هذه، فهمت نقدم خدمات ونعرف نحن عندهم خدمات رائعة في هذا المجال وعندنا بنية تحتية جيدة وجيدة جدا. والناحية الثانية كون نوفروا نسبة مئوية من السياحة الداخلية للتوانس، بمعنى كونه تعرف أنت الفارق الأسعار كبير بين مدين السياح على خاطر السائح هو يحجز مشتاء. نحن قلناها عمناوي من قبل ما يجي الشتاء، قبل ما يجي الصيف، هاو في الشتاء توا نعملوا آلية لحجز تقريبا 30 والا 25% من طاقة الاستيعاب للسوانسة بالحجز المبكر، والآلية هذه سهلة توفيرها في أي جهاز رسمي ينجم يوفر الآلية هذه، وبالتالي الحجز المسبق يكون موجود هنا، تتمتع بنفس الأسعار ونفس التخفيضات اللي يتمتع بها السائح الأجنبي. هذه زادة كيف كيف وناقوا وقفة صارمة لغلاء الأسعار بنعلن الحد وأعلى سقف لهامش الربح. وهنا هامش الربح عندك حق فيه أي تاجر، لكن الشطط الكبير لا، وبالتالي كنحدوا أعلى سقف لهامش الربح وتكون من البداية من توريد المنتوجات اللي نوردوها من هذيك حتى للمعمل حتى لتاجر جملة تاجر التفسير. وهنا نعرج على هامش الربح الخلفي اللي صراحة هو مفصلي في غلاء الأسعار.
0: صحيح، خاطر كل واحد ماشي على كيفه معناها، وكل حد يحط الأسعار اللي تساعده وهامش الربح اللي يتماشى معناها مع رغبته هو الشخصية.
1: بالطبع، وهذا اللي غالي وهذا اللي نلقاوه، وبالتالي نحن كنحدد هامش الربح آخر هامش الربح ونحيه هامش الربح الخلفي ونحيه الشطط الكبير هذه اللي نلقاوه، بالتالي هنا ناخذ نلقاوه انخفاض في الأسعار. وهذا نجم نلقاوه بحلول ميسورة تنجم تقول هي متاحة، حدوا أعلى سقف لهامش الربح في جميع المراحل، ابتداء من توريد المنتوج عند مكونات المنتوج عند التوريد إلى تاجر الجملة إلى تاجر التفصيل إلى هامش الربح الخلفي في المساحات التجارية الكبرى. وبالتالي هذا كل نجم نلقاوه متاح بجميع تضافر جميع الجهود هذه النجم نلقاو فضاء تجاري محترم يعاني يراعي قدرة الشرائية المستهلك ويعاني الدخل الأسري. وهنا القانون الجديد بتاع اللي صدر بالرئيس الرسمي الأسبوع هذا نهاية الأسبوع هذا جاء في هذا الاتجاه وهو تحديد القروض تيسير القروض الميسرة لقروض الاستهلاك والقروض لمشاريع الصغرى بدون فائض بدون ضمانات. وهذا إن شاء الله يطبق إن شاء الله لتحقيق البنوك مع الآلية هذه وبالتالي هكذا نجم نلقاو حركية في وسط الصعوبات هذه اللي قاعدين نمر بها.
0: اي نعم يعطيك الصحة سي لطفي شكرا لك. طبعا هذه مجموعة من النقاط في شكل حلول تنجم تكون موجودة ماهيش من الحاجات الصعيبة فقط معناها تتقدم شوية الإجراءات وتكون قرارات حاسمة في ظل أنه تطبق كل الأفكار هذه وكل الحلول هذه حتى نضمن فعلا أسواقنا ونضمن سياحتنا ونضمن شبابنا ومجتمعنا وديما نظرتنا تكون استشرافية ومستقبلية في صالح البلاد والعباد. تحياتنا ليك نهارك زين وإلى اللقاء.
1: شكرا لكم نهارك زين.
0: يعيشك.

بالنغم هذية طبعا إن شاء الله ديما نقوله رفقة طيبة، نقوله صحبة دائمة في العلاقات الكل، وتكون صحبة طبعا مبنية على أسس صحيحة. هيك نكون وصلت معكم نهاية مشوارنا الصباحي اليوم، انطلقنا مع بعضنا من الستة حتى التو. شكرا على المتابعة، شكرا على الملاحظات اللي وصلتنا من ليبيا، من برشة بلدان من خارج، من برشة أصدقاء، من برشة طبعا ناس تتابع فينا وتتابع في إذاعة تطوين خاصة في الصبحيات. أجمل التحايا من عندي، من عند ضو، من عند عادل الجميل، زملائنا في قسم الرياضة وزملائنا في قسم الأخبار اللي حاضرين في الصبحية هذه. نهاركم زين الناس الكل، ألتقيكم غدوة في نفس الموعد في ورود الصباح، ورود الاثنين بإذن الله. نهاركم زين.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة، ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ولاية تطاوين مدنين وجابس وتوزر وقبلية. طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسية، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. واستشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين منذ صباح أمس جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة بحسب مصادر في مستشفيات القطاع. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيرانية قوله أمسية أن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
3: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: Passport.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الترجي الرياضي الجرجيسي ومفاوضات متقدمة مع المهاجم السابق للنادي الإفريقي حمدي العبيدي، اتفاق حاصل بين الطرفين في انتظار الإعلان الرسمي وتوصل الاتفاق بمقتضاه يكون حمدي العبيدي الموسم القادم يزال الترجي الرياضي الجرجيسي. حمدي العبيدي آخر تجربة له كانت جزائرية من خلال فريق نادي أقبو. نادي أولمبيك مدين تعلم الهيئة المديرة للفريق أن الموعد على جلسة العامة الانتخابية تم تحديد موعدها يوم الخميس الموافق ل 13 أوت انطلاقا من الساعة 6 مساء بقاعة الاجتماعات ببلدية مدين. آخر أجل لقبول الترشحات يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 في برنامج وجدول الأعمال. بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، تلاوة تقرير مراقب الحسابات وانتخاب رئيس جديد للمدة النيابية القادمة. أمل جربة ميدون الهيئة التسييرية للفريق تعلن من جديد عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية من أو إلى يوم الثلاثاء 4 أوت، وآخر أجل قبل الترشحات هو يوم 31 جويلية الجارية. ماهر الكنزاري في تدريب الأفريقي كبديل لفوز البنزرتي والتركيبة الكاملة للإطار الفني فوزي. وماهر الكنزاري مدرب أول، ثلاثة مساعدين أحمد الطويري، خالد المليتي، سامي زميت، عمار نبيغ ورؤوف الهمامي كمعدين بدنيين، ومدرب حراس هو محمد أمين لكسيكسي. ودينا اليوم على الترجي الرياضي التونسي يلاقي فريق تقدم ساقط الدير. في انتظار الإعلان الرسمي الاتفاق حاصل بين عزمي غومة والنجم الرياضي الساحلي ومدة العقد موسمين. سهيل البرادي رسميا مدرب جديد لفريق جمعية ريان وغدوة ينطلق في تدريب الفريق. أختم بخبر يهم الياس العاشوري، لاعب المنتخب الوطني التونسي ليتعاقد رسميا مع نادي سانتياغو الأمريكي لمدة 3 مواسم قادما من كوبنهاغن الدنماركية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: أثر عبر الأثير، في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. شعل البجعي تقتفي أثر الناقد والمفكر والصحفي التونسي الكبير أحمد حاذق العرف.
3: أحمد حاذق العرف هو من أبرز الأصوات النقدية النصف الثاني من القرن العشر. أحمد حاذق العرف ظلم في حياته، ظلم لسنوات طويلة.
2: شهادات حصرية تبث لأول مرة وذكريات إنسانية وفكرية تكشف جوانب من سيرته ومسيرته ومن أثره العميق في المشهد الثقافي.
4: كان عنده نص اللي ما خلطش يكمل، أنا عندي المسودة بتاعه، لا أسمح لنفسي بالنشر ولا حتى بلمسه. أما إن شاء الله باش يكون ثم عمل مسرحي بنفس عنوان النص هذاك ويكون مهدى لروحه.
2: أحمد حاذق العرف صوت نقدي ظل وفيا للكلمة الحرة وللثقافة التي تصنع الوعي.
5: أطلقنا عليه اسم الإمبراطور لأنه كما نقولوا إحنا يحكم بحكمه.
2: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
6: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
1: الصيف صيف يعمل الكيف.
0: الصيف صيف مع مجيد حداد
2: وصيف صيف يبدأ ويتوصل إلى حدود ماضي ساعة. صباحكم بالخير، صباحكم زين الناس اللي تسمعون الكل عبر موجة التطاوين. أكيد زميلنا مجيد حداد يرجع لكم في القريب القادم حتى يكون معكم ويرفقكم فيما تبقى من موسم الصيف، وإن شاء الله شفاء عاجلا للهواء لكل الناس اللي تسمعنا ربما صحيا مهيش في أفضل حالاتها. ونعرف أنه حرارة الطقس الأيامات الأخيرة أكيد أثرت على الناس كثيرا، نتقوى ببعضنا ونكون أفضل وأحسن ومقبلين على الحياة بالكثير من المحبة اللي ناخذوها من عند الناس المحيطين بينا. فما تتوانوش على أنكم تتشاركوا المحبة مع كل الناس اللي دايرة بيكم، وحتى أنفسكم وذواتكم محتاجة كل مرة أنه تدللوها وأنه تقولوا لها قداش تحبوها بالمحبة. نبدأ معكم اللقاء وبرشا محبة. أكيد نسلم على زملائي اللي موجودين معايا انطلاقا من زميلي فتحي المقبلي في الهندسة التقنية وزميلي عدل جميل في غرفة الهاتف، والشباب إن شاء الله اللي باش يكون موجود معايا في الساعة الثانية، والزملاء اللي موجودين في أكثر من مكان والضيوف زادة، وأنتم المتابعين أساس كل محتوى إعلامي نقدموه، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ثلاثة ساعات من البث المباشر بالمحتوى اللي حاول يعيش إيقاع صبحياتكم في فصل الصيف مع درجة الحرارة المرتفعة، مع الأجواء التصيف، مع كل الإيقاع والتفاصيل اللي يعيشها التونسي في جهتنا جهة الجنوب الشرقي. الإيقاعات والموسيقى حاضرة والبداية معها، وبعد شوية نرجع ونعرف تفاصيل حلقتنا لليوم.

0: يطير يا طاير ويمشي بأرض الله. وإحنا في أرض الله ومع الناس اللي أكيد موجودين في كل مكان، نحاولوا إنه نعيشوا معكم الإيقاعات هذية وإيقاعات الصيف كيفاش تعيشوها. وطبعا ديما نبدو بشوية حديث ونرجعوا لحديثنا التونسي المزيان اللي فيه برشا كلمات، قداش مهم إنه نقفوا عند هالكلمات هذية ونعرفوا قيمتها ونعرفوا أهميتها ونذكروا بعضنا بجمال ما عندنا في لهجتنا المحلية. وديناكم بالخير وخلينا بالخاطر، يا ترى اليوم اشني الكلمة اللي باش نقفوا عندها نحن والدكتور محمود جبلة بعد الشارع. نودكم بالخير وبأجمل ما في لهجتنا التونسية من كلمات حلوة ومزيانة عبر الكلام اللي باش يقولهولنا دكتور محمود جبلة اللي سعيدين في كل مرة انه يكون موجود معنا والانطلاقة تكون معاه. دكتور شحالك؟
1: الحمد لله بخير، صباح النور صباح الخير، صباح الدقلة والحليب، صباح الخير والبركة للجميع، إن شاء الله صباح مبروك، كل سرور وكل أفراح لمن ينتظر الفرح، وإحنا تو في موسم الأفراح والعروسة، وإن شاء الله زينة
0: إن شاء الله
1: زينة، وإن شاء الله اختيار صحيح لكل إنسان، إن شاء الله ربي يفرح كل القلوب
0: يا رب،
1: وإن شاء الله تزيان أيامنا لكل جميعا بحول الله. تحية ليك، تحية لكل من يعمل في إذاعة التطاوين اللي عندي عشرة ومحبة معها خاصة جدا، وكل من ينشط في هذه الإذاعة الفتية وديما تبقى إذاعة فتية. وتحياتي للمستمعين الأفاضل والمستمعات، نقول لهم يومكم فل وياسمين نهار لحد في دياركم مرتاحين، ولكن إن شاء الله على أمواج إذاعة التطاوين تلقاوا كل معاني الفرحة وكل معاني اللي تحبوها والمعاني الزينة
0: إن شاء الله يا ربي. وهو بشوية بشوية هزيتنا للكلمة اللي نقولوها وإحنا خارجين الصباح، ولا نقولوها وإحنا نسلموا على حد نعزوه ونحبوه، وموجودة في لهجتنا العامية اللي هي زينة، وإن شاء الله زينة وبرة، إن شاء الله زينة قدامك ووراك، والزين بكل ما فيه من جماليات. أكيد قداش مهم أنه ننتبه ونوقف عند الكلمة هذه يا دكتور.
1: صحيح، يعطيك الصحة ويعطيك الصحة أيضا لحسن اختيارك الكلمات اللي حقيقة يعني من ثقافتنا الأصيلة، من ثقافتنا المتجذرة في الأخلاق العالية، وحتى اللي ما عندوش باش يعطي من ماله ومن حر ماله يعطي الكلمة الطيبة ويسمع الناس الكلمة الطيبة، ومحلها الكلمة الطيبة عندها أثر كبير برشا. مش الناس كل في حاجة للفلوس، برشا ناس توا كلنا في حاجة للكلمة الحلوة والكلمة السمحة. إن شاء الله زينة هي كلمة يعني تعبر على زوز أبعاد. البعد الأول أنه الشخص اللي قالها لك هو رأى فرحان بالوضع اللي أنت فيه، فرحان بالصورة ويتمنى لك الخير. ثم هو الجانب الثاني هو دعوة اللي كنتي، دعوة اللي كنتي أكلي مقدم على حاجة وقابل حاجة، وش نتفايلوله نتفايلوله أنها تكون زينة وأنها تكون باهية. ومعنى إن شاء الله زينة أيضا هي دعوة عامة وشاملة، يعني إن شاء الله زينة إن شاء الله تزين لك حياتك، إن شاء الله تفرحك، إن شاء الله تعطيك الإضافة، الإضافة اللي تخليك فعلا سعيد وفرحان. هك علاش نحن نقولها في كل الخطوات نتاعنا، اللي ماشي يشتري في حاجة وتسأل يا فلان وين تربح، يقول لك ماشي قاصد ربي لك الحاجة باش نشتري، ولا تقول له إن شاء الله زينة معناها إن شاء الله تتممها بالخير. واللي قاصد يخطب وماشي لدار هاني ماشي نطلب في القرب ونسب من سيدي فلان، ان شاء الله زينه وان شاء الله تفرح ديما. وولدي ماشي عدي في الامتحان، ان شاء الله زينه. والفلاح الخارج لفلاحته وارضه هانا مش نبداو موسم الحصاد ولا موسم جني الدقله، ان شاء الله زينه. يعني شوف الكلمه هذه كلمه سحريه ومحلاها ثقافتنا، عندنا برشا كلمات عندها اكثر من معنى في الجانب الايجابي وتتقال في كل وقت تقريبا، اللي هو قليل على ثقافات العالم الآن، قليل باش تلقى كلمة ذات معنى شامل كما هالمعنى هذا. إن شاء الله زينة يقولها الصغير ويقولها الكبير، يقولها المرأة وتقولها الراجل، ونقولها للراجل والمرأة والصغير والكبير، ونقولها للناس الكل. وقداش تفرح بها الناس لأنه فيها فال طيب، تفاءلوا خير تجدوه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي قاصد باب ربي واللي قاصد فضل ربي وزيدوا انت دعوة خير ان شاء الله زينة يمشي منشرح ويمشي بأكثر عزيمة وبأكثر إقدام. ومحلاه الوليد اللي خارج الصباح مش عادي في امتحانه أمه تقول له إن شاء الله زينة وليدي، كي تقول له هالكلمة هذيك وين تلقاه؟ تلقاه فوق سابع سحاب كما يقولوا، يجنح ويطير ويقول دعوة عند الأمي ما دعوة الخير. وكيف كيف هذه أي كلمة تقولها لأي إنسان، وأنا ديما نعرف أنه في بعض الأسواق وقت اللي يدخل الإنسان من باب لول للسوق باش يمشي يفتح المحل متاعه يعرضوه الناس، أي فلان وين تربح؟ آه ماشي نفتح في باب الرزق متاعي إن شاء الله زينة. أحلاها كالدعوة يمشي ويمشي فرحان وقلبه مطمئن، يقول الناس كل تدعي لي. وأحلاها زادة وقت اللي واحد يقف، أنا نعرف هذه في مدينة القيروان وأكيد في برشة مدن من مدن التونسية، وقت يبدأ تاجر وما استفتحش وجاره استفتح، كي يقف الشاري عند الجار يقول له يا فلان هات هدنيك الحاجة وكل حاجة، يقول له إن شاء الله زينة، تعدى الجاري تلقاها عند جاري وما يفهمش السيد معناه مش رفض أنه يبيع له، لا حب كما هو استفتح جاره يستفتح. شو محلاها كيفش نشاركوا بعضنا الفرحة ومعاني الفرحة، نحتاج إلى أن نعاودوا ونراجعوا هالمعاني هذه الكل الجميلة، مش صعيب باش نرجعها، راو تستاهل منا شوية إرادة هيك شوية مش حتى برشا، لأن هي كلمات تخرج ومحلاها كي تخرج من القلب، محلاها كي تكون دعوة صافية، محلاها فعلا يعني تفرش للإنسان ورد وحرير في أرض ولو كان معبي بالأشواك، الكلمة هذيك تخليه يعفس ويرفس وماشي طول الهتف نتاعه وما يترجعش. فضل يا فضل يا فيروز سمحني استأفرت بالكلام.
0: وانت تحكي جت البالي ما تفكرش في الأحزان وفرح باللي باش يجينا سيد علي الرياحي، ونفرح طبعا باللي باش يجينا مهما كان الأحزان ولا مهما كانت الصعوبات، أكيد لأنه أقول إن شاء الله زينة إن شاء الله زينة
1: نعم ريت محلاها حتى الفن متاعنا والثقافة متاعنا كانت تخدم هالمعاني هذه الجليلة، المعاني هذه العظيمة معاني الحب، معاني الأكل الاشتراك، أن نشترك مع بعضنا ولو حتى تبدأ ثم أحزان وثم شوية أحزان، ديما احنا نقول لعل فيها خير ان شاء الله فيها خير ان شاء الله زينة. احيانا الانسان حتى ولو عند المصيبة ديما يخزر لك بصيص الأمل، يخزر لك الزاوية المضيئة، فكل المصيبة هذيك فما زاوية مضيئة أكيد، فما حاجة باهية أكيد بجدلا. وفما قولة تعجبني عند واحد من الصالحين محلاه، قال ما ثماش محنة تصيب الإنسان ويصبر إلا وتجيه بعدها منحة من الله، أوكا محنة منحة شوك في تغيير الحروف. قالوا ما ثماش شدة تصيب الإنسان ويصبر إلا وتجيه شدة إلى الله، ربي يشده ليه ويقربه منه. هذه هي حياتنا، حياتنا الكل تتراوح بين طلعات وهبطات، ومش ديما احنا في الطالع، احيانا نكونوا في النازل، لكن كي تكون في النازل تكون عندك عزيم وعندك قوية اكيد باش تطلع اكيد باش ترجع. وراو العيب مش العيب في اللي يتيح، لا لا لا، العيب في اللي يبقى وين طاح. هك عليك نقولوا كلمة زينة تعطي دفع معنوي كبير برشا، ويفكر الانسان في كل العقبات اللي ممكن تعرضه، لكن بكلمة ان شاء الله زينة فعلا تولي زينة الحكاية وتولي الدنيا مزيانة من حوله، وتولي الصورة هي الصورة الجميلة اللي ظاهرة عنده، كما صورة القمرة ولو غشاتها السحب ديما تبقى القمرة تلالي من وراء السحاب، ديما القمرة تبقى زينة.
0: والحمد لله
1: وحلاهم جارة القمر وفيروز جارة القمر ديما يبقاوا بك الإشعاع وبك البرود، وإن شاء الله زينة ليك
0: والله يزين
1: العامل في ذات التطويل لكل المستمعين
0: يا دكتور، والله يزين أيامك يا ربي ويخليك ويخليك. وإحنا في حلقة اليوم نحب نهدي لك حاجة، لأنه في كل مرة تكون موجود معنا وتزين الحلقة ما شاء الله بحديثك المرتوب والمعلومات اللي تعطيها لنا والكلام الياسر مزيان اللي تحكيهونا، فاليوم حبيت نسمعك ولو مقطع صغير من أنت عمري لأم كلثوم لأنه نعرف كداش تحب أم كلثوم. هدية ليك نعم. وإن شاء الله نهارك يتعدى زين ومزين بالأحباب وبالأصحاب وبوجودهم وبطلتهم عليك, ويا ربي نهارك يتعدى أجمل وأجمل وأمتعتنا كما تمتعنا في كل حلقة من وجودك معنا دكتور محمود.
1: العفو عفو, إن شاء الله أيامكم كلها زينة, ونتمناه السعادة والخير لكل المستمعين ولكل من يشاركنا في فرحتنا, وقولوا له يا ربي ديم أفراحك وربي ديم السعادة عليكم جميعا.
0: يعيشك ياخذ بخاطرك دكتور محمود جبلة, وإن شاء الله زينة, ويا ربي ديما نتقابلوا بالكلام الزين في بلادنا وعلى العبارات الحلوة اللي موجودة عندنا اللي في كل مرة نمشوا لها ونلوجوا على تفاصيلها معك دكتور محمود جبلة. أنت عمري مقطع صغير منها لك دكتور, هدية ليك, وإن شاء الله نهارك يتعدى مزين بالجمال متاع الموسيقى والفن والفنانين والمحبة اللي مليانة داخل الإيقاعات الموسيقية. شكرا لك دكتور.
1: خليك, شكرا.

0: المقطع من انت عمري طبعا هدية لكل الناس اللي تحب أم كلثوم، تحبها في كل الأوقات أكيد أم كلثوم. على الطير باش نمجو مباشرة إلى زميلتي شعلاء المجعي اللي موجودة في الخرج البحرية في إطار مهرجان الإسفنج في دورته لهذا العام. شعلاء صباح النور.
1: مرحبا بك فيروز، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين. بالفعل أنا موجودة بميناء الصيد البحري بجريس، أين انطلقت منذ حين الخرجة البحرية في الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج بجريس. طبعا أجواء جد منعشة في الميناء، عروض فرجوية للفن الشعبي، عروض لمجورات جابس، عروض لبرشة أجواء في الحقيقة لا يمكن وصفها في هذه اللحظات. احنا باش ناخذ قبل ما نطلع على المركب البحري باش ناخذ هنا صديقنا طارق المحذاوي من مندوب الهيئة للثقافة. في بعض الثواني في طارق، أصعب البدايات هي الخطوة الأولى
2: أكيد، وأصعب الفقرات في مهرجان الإسفنج هي الخرجة البحرية طبعا، اللي يجوها برشا يحبوا يشاركوا في الخرجة البحرية. إن شاء الله تمشي الأمور على أحسن ما يرام، وإن شاء الله الناس كل تعمل تشارك في الخرجة هذه وتكون انطلاقة جيدة للمهرجان في دورة 54. وندعو الناس كل باش تدعم هيئة المهرجان في الدورة هذه، وإن شاء الله مع بعضنا نكونوا ديما نظمين ونكونوا خير ونكونوا أقوى وننجحوا مع بعض.
1: طبعا هو فقرة الخرجة البحرية هي العلامة المميزة لمهرجان الإسفنج. نعرف المهرجانات الأخرى تركز على السهرات الفنية، ولكن المهرجان الإسفنج بجريس عنده خصوصية بحرية.
2: طبعا هو اسمه مهرجان الإسفنج، الخرجة البحرية نفس التجسيد لعمليات صيد الإسفنج في السابق، وشوفنا البارح في الافتتاح الشريط الوثائقي لبسيط الهيئة المهرجان كان يوثق للخرج البحري في دورات في ثمانينات وفي دورات سابقة، وكيفاش عملية صيد الإسفنج تجسيد الذي هي أبرز فقرة من فقرات المهرجان، وإن شاء الله تعدى سلامة إن شاء الله.
1: شكرا لك في طارق. معنا سيد معتمد جريسي عبد الحسام بعتيز. سيد معتمد، أكيد الخرجة البحرية سبقتها استعدادات كثيرة لأجل أنه نأمن هالخرجة، لأنه فقرة صعبة برشا على مستوى سلامة المشاركين في الخرجة.
3: بالفعل أخت سعلة، كل شكر لك ولكل مستمعي إذاعة تطاويل، أعطيكم صحة. هو اليوم الثاني من المهرجان الدولي الإسفنج في دورة 54، أهم فقرة وعندها تقاليد وتمثل العمود الفقري لمهرجان الإسفنج ألا وهي الخرجة البحرية. كنا عقدنا جلسات عديدة مع مختلف المصالح الأمنية، الحرس البحري، جهة السلامة البحرية، الديوان البحري التجاري والموانا، أمر ميناء الصيد البحري، وكنا حددنا الإجراءات المستوجبة على كل مركب يريد البحار ويريد المشاركة بهذه الخرجة. الحمد لله حاليا انطلقت هذه الفقرة في كنف السلامة، إن شاء الله تنتهي معناها في أجواء طيبة بدون حوادث تذكر. كل الشكر للناس كلها، فيكم الصحة، أنتم كإعلاميين قاعدين تنقلوا في صورة جريس الجميلة، بارك الله فيكم. ودعوة لكافة أهالي جرجيس أنهم يواكبوا فقرات المهرجان، وكذلك من المناطق المجاورة من جربة، تطاوين، مدنين، بنقردان، مرحبا بكم في جرجيس. فقرات المهرجان وسهرات مهرجان على شاطئ البحر سهرات جميلة، إن شاء الله الناس كل تكون موجودة وتقضي معنا موسم الصيف جميل، بارك الله فيكم الناس كل، وإن شاء الله يتعدى مهرجان جيد. وطبعا كما الناس تتمناه أهالي جرجيس، أهالي جرجيس المهرجان قاعد في كل دورة يعود إلى بريقة كما عودناه. بالمناسبة نشكر هيئة المهرجان اللي قاعدة تخدم بهدف أن المهرجان يعود إلى بريقة.
1: شكرا لك سيد محمد. ابتسامي شامخ مدير المعرض التجاري بجرجيس أكيد حاضر من فترة الافتتاح البارح في السهرة، أكيد الأجواء ما نجموش نصفها وأحد داعمي مهرجان الإسفنج.
4: الحق احنا كمدير المعرض التجاري الدولي بجرجيس من الداعمين الاساسيين لمهرجان الإسفنج، مش من الدوره هذه، منذ سنوات واحنا ندعمه في المهرجان هذا مع الاجواء اللي يصفيها معناها على جرجيس على الولايه ككل. المهرجان زاد ثم عنا ان شاء الله انتظام المعرض التجاري الدولي اللي ينطلق يوم 1 يتواصل الى 20 اوت، ان شاء الله باش يزيد يصفي اجواء اضافيه معناها المنعشه هذه اللي يخلقها المهرجان. عندنا عديد 250 عارض باش يحضروا ان شاء الله، وعديد الاجواء الفنيه والكل، باش نحاولوا نتكاملوا احنا والمهرجان، باش والغايه نتاعنا هي باش ندخلوا الفرحه على اهالينا ان شاء الله في جرجيس والولايه ككل.
1: شكرا لك يا سي سامي. سي فارس، في كلمه، الخرجه البحريه اساسا اللي هي احد ركائز مهرجان الإسفنج خرج نجم نقوله تجاوزت حدود أرض الوطن من حيث الإشعاع نتاعها.
3: اليوم مهرجان لفرنسا اليوم
1: تو نشوفوا في صفوف المئات ما زالوا ينتظروا باش يطلعوا في المراكب في مراكب صيد البحر.
3: اليوم فرحتنا بالخرجة البحرية تثمينا للموروث البحري. أكيد خارج الوطن الاسفنج بطبيعته انترناسيونال، الاسفنج بطبيعته معناها سافر عبر الحدود ومن احسن من اجود انواع الاسفنج على المستوى المتوسط موجود في مدينه جرجيس. اليوم باش تكون تم محاكاه لعمليه صيد الاسفنج. ان شاء الله طبعا الناس تكون راضيه على الشيء اللي نعمله فيه، والله هو اللي يتوفيق.
1: شكرا لك سي فارس، انا نحب نحيي تحيه كبيره وحدات الحرس البحري اللي قاعده تسهر على سلامه يعني الخرجه البحريه وعلى سلامه المشاركين في الخرجه البحريه بالفعل، والحمايه المدنيه ايضا على مساهمتهم في تامين ربما صعود المشاركين في الخرجه البحريه، لانه مو سهل انه نصعدوا على يعني مراكب الصيد البحري والدخول في عمق تقريبا زوز ولا ثلاثة أميال. فتحية إكبار وإجلال لوحدات الحرس البحري والحماية المدنية فيروز، وخليكم أكيد احنا قبل الخرجة وفي الأجواء رصدنا الأجواء قبل الخرجة، نرجعونها في الريبورتاج اللي معك أنت ونلتقي إن شاء الله في محطات إذاعية قادمة بإذن الله.
0: يعيشك واستمتعي ومساب جينا معكم في الخرجة البحرية، عشنا الأجواء شوية معكم وإن شاء الله عيشناها لكل المستمعين عبر العمل بتاعك شعلة وعلى بر التزامك بأنه تكوني موجودة معنا وأيضا تنقلين الأجواء هذية الصورة الإذاعية نسمعوها عبر موجة إذاعة تطاوين عبرك شعلة. شكرا على كل هالمحبة وشكرا على كل هالخدمة اللي تخدمي فيها، أكيد ممتنين جدا. كنت موجودة مع اللي كانوا موجودين واللي ما زالوا موجودين معاكم في الخرجة البحرية وأمنتينا تسجيل باش نسمعوه مباشرة. تحية لكل ضيوفك اللي كانوا موجودين معاك وبالكثير من الاستمتاع في

0: الدور نتاعها ويمشي يعدوا النهار في الـ في الـ فوق البابور ويعملوا هكا الانتراكسيون ويعوموا شويه وكذا منا دونك الحاجه اللي تميز الخرجه البحريه الفعليه انه مشاركه الاطفال لانه الاطفال نحبوا نغرسوا فيهم مفهوم تثمين الهويه الجرجسيه اللي هي مبنيه على البحر مبنيه على البحاره مبنيه على سيد الاسفنج سيد معناها سيد البحري بصفه عامه انتمائنا للمنطقه طبعا والجو الكبير اللي نحبوا نعيشوه في مهرجان الاسفنج لهذا نقوموا بالخرجه البحرية.
1: فوزي كباو رئيس جمعية مجرات جبس. مجرات جبس تزور كل عام جيت نشط مهرجان الإسفنج بجرجيس. احنا عائلة واحدة مناش غرباء على المهرجان من سنين طويلة ممكن من سنة 2004 سنة 2004 هيك. منا مشكورين كانت كنا نجو كانت فما حفاوة. مجورة جابس هي مجورة عريقة بكل تواضع تكون سنة 96 وعندي أنا كرئيس جمعية عندي 30 عام عمل متواصل كوننا أجيال كانت تشاع على كامل تراب جمهورية شاركنا في عدة تظاهرات في عدة مسابقات وطنية للمجورات حصلنا لعدة جوائز وميداليات ذهبية إن شاء الله اليوم نشرفوا جرجيس بالحضور وبالتنشيط وإن شاء الله الإعجاب يكون كبير. الفرقة فيها مجموعة كانت قبل الثورة 60 عنصر بعد الثورة نقصت شوي خطر تعطل تو عندنا 35 عنصر.
2: باش تشاركي في الخرجة هكا؟
3: إيه.
2: شنو اللي يخليك تشاركي كل عام؟
3: نحب الجو معناتها نعوم هكا ويبدأوا يجيبوا المجوارات هكا القوقمة.
2: إيه. أنت من جرجيس؟
3: لا
2: منين؟
3: من قرقنة.
2: من قرقنة جيت تحب تتفرجي في الخرجة وتشاركي فيها؟ تعجبك برشا؟
3: تعجبني برشا.
2: ناخذوا بنوتة أخرى على السلامة.
4: على السلامة.
2: شو اللي يعجبك في الخرجة البحرية؟
4: يعجبني برشا في الخرجة أنه كيف نخرجوا نعملوا دورة بين الشطوط وكل ومعنتها منها تعرف على البحور متاع جرجيس ومنها البحارة معنتها يقدموا أنواع الأسماك اللي عندهم.
2: عموما تعجبك الخرجة البحرية؟
4: بالطبيعة ايه شكون ما تعجبش الخرجة البحرية؟

0: يا العوامة، الأغنية اللي كانت من بين أشهر أغنيات رابح درياسة الكبير سمعناها بصوت ولدة عابد ودرياسة في الوقت هذايا في إيقاعاتنا لليوم اللي ما بين الإيقاعات الموسيقية وإيقاعات وتفاصيل الحياة اليومية، اللي من بين أهم التفاصيل هذية الموجة متاع الحرارة الشديدة، ونهار اليوم سخن شوية مقارنة بأمس وأول أمس، وظهر لي يشبه شوية للأيامات اللي كانت في أول الأسبوع. فسيسوا رواحكم الناس اللي خارجين، خذوا كل الاحتياطات اللازمة حتى تحموا أنفسكم وتحموا صغاركم وإلا المرافقين متاعكم من درجة الحرارة القوية. من بين الحاجات اللي موجودة في تفاصيل حياتنا اللي تعاوننا على أنه نتعايش ونتأقلم مع درجات الحرارة هي المنسوجات التقليدية متاعنا، اللي من بينها الكليم، البلوم، الزربية وأشياء أخرى أكيد الحرفيين فيها هم اللي عندهم فكرة على المواضيع هذه. شكون باش يحكي لنا على هذه الكل؟ الحرفية عايشة الدهش من بير 30 موجودة معنا على الخط. عايشة صباح النور.
1: صباح الخير. نهارك
0: شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله لاباس.
0: الحمد لله. شحال كنت
1: برد؟ انا نوفا والحمد لله.
0: ان شاء الله ان شاء الله الكلنا تكون عندنا الامكانيات حتى نجموا نقاوموا درجه الحراره الكبيره في فصل الصيف. اللي من بين الحاجات اللي تعاوننا هي المفروشات اللي عندنا التقليديه. انت اخصائيه في النسيج من سنوات، عندك سنين قلت لي؟
1: عندي سنين. عندي المنسوجات العامه، يعني كل ما هو منسوج كل
0: الحكاية وقتش بدت، كيفاش بدت وغرام، وإلا فما شكون في العائلة ينسز بطبيعته وانتي تعلمت عليه الصنعة؟
1: ولا قبل ما أنا ما عندناش بنات في عمري، يعني خرجت بكر شوي من القراية وتوفرنا معمل هنا في البلاد في برشلونة، دخلونا نتعلموا في الزربية، وبعد بشوي بشوي كل مرة نتعلم. أمي تنزل في المنسوج البدوي اللي هو الحمل والغرارة والفليج، تعلمت عليه وكان بشوي بشوي بدت نتعلم، كل مرة نتعلم حاجة حتى تعلمت كل الحمد لله.
0: أنت تو تنزلي على المنسج القديم ولا على أنواع المنسج الجديدة العصرية اللي موجودة تو؟
1: لا اللي متوفر تو للحديد، يعني قبل نسجت على اللوح وكل، أما تو متوفر عندها سنين يعني من التسعينات متوفر النول اللي هو بالحال مسهل لنا
0: التقليدي. التقليدي طبعا
1: التقليدي معناه عصري تقليدي.
0: وانت ظهر لي تكلمي فيه وانت قدام النول صح؟
1: اي.
0: كأني سمعت الدقة متاع الخلالة ظهر لي.
1: قمنا بكري من السخانة وعملنا شوية دورة في الدير وانا تمشي ربي سان نخدم شوي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي عينك. لازمها برشة وصعبال خدمة النول والمنزز، ونعرف برشة تفاصيل فيها وبرشة فنيات في الخدمة متاع النول، ولازمها إنسان دقيق الملاحظة وإنسان يهتم بالتفاصيل متاع التفاصيل. فخدمتكم فيها برشة جمال وتمنحنا الكثير من الإحساس بحياة جدودنا وحياة أهلنا. أنت توفش تمزي في في في غطاء ولا في زربية ولا فيش؟
1: تو نعمل في الغرارة.
0: في الغرارة ما شاء الله. والغرارة الأساس متاعها صوف وبر، شنو بالضبط؟
1: اللي تو نعمل فيها صوف، صوف كلها صوف. ما هي أصلها صوف وشعر وبر. بالنسبة للشعر والبر ما هي محسوبة قرض ماش موجود. وتونا نعمل فيها سوف سوف، اللي يحب يعمل سوف لها من السوف معناه اللي موجود في السوق، أما اللي نحن فيها توا سوف كلها.
0: وأكيد فروشات الصوف في الصيف يكونوا بردين مع كي يكونوا في الحوش وفي الغار ولا لا؟
1: الصيف السوف اللي هو معناها أهلنا قبل خدمة سوف للسخانة والبرد، معناها في الشتاء يسخنوا وفي الصيف يبردوا.
0: احكي لي شوية على البلوم، انت تنزل البلوم ولا لا؟
1: لا نفس البلوم، البلوم اللي هو معناها كل حد كيفاش يخدم، زعما الناس تاخذ الخيط بتاعها اللي هو شوالك حاضر، معناها وزعما الناس اللي تاخذ منها فيه، نقول احنا التدوير نتاع الملابس القديمة كلمة يلوموا بالصاو يعملوا بلوم يبرد فيه تو، البلوم الناس تتفرج فيه تو في الصيف يعملوا على الجراري على الفرشة على
0: الجراري يولوا سخونين ياسر في الصيف ما عادش يستحملوهم الناس يولي الأسهل والأفضل
1: يبرد
0: يقول الأسهل والأفضل إنه يفرش بلوم ولا يفرش حصير من القديم ولا من السمارة هكا ولا
1: صحيح اللي سمع نفسه هو الحصير اللي بتاع القديم السمارة مش موجودين برش أنا اللي موجود هو البلوم كل عائلة قداش عندها في الدار من فراد كل عائلة كل فرد عنده عنده الحنا على قد الجرايم تاع بلوم أي فرشوا باش يعدي فيه السخانة
0: وساعات بالله شوي بالماء باش يقد يقاوم درجة السخانة إن شاء الله ربي يعيننا جميعا وربي يعينك أنت عايشة تحية تجيك من عند مريم غراب قلت إنك من أجمل ما عرفت مريم وهي في الاستماع لنا مباشرة من صفاقس وكيف كيف عاد البلطيف أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين اللي تابعونا ويسمعونا وتحية لك أنت ومن خلالك لكل الحرفيات اللي محافظين لنا
1: باش نحكوا على حاجاتنا وان شاء الله قادم افضل جديد نتقابلوا ونحكوا برشا حاجات
0: ان شاء الله يا ربي وتوا انت بديتي منذ شويه وقت والا بديتي من اللي فقتي مباشره شديتي النول
1: لا لا شويه دوره في الدار وفطور وواحد في الصيف يجوا حتى ضيف وبعد اللي نعمل بعد ما نكمل نعمل كبراد التاي والناس اللي بيجوا بحذايا يعني انا نخدم ونحكوا وكذا
0: الوقت ايش تقعدي قدام النول؟
1: انا والوقت بدأ الدنيا صورة نقوم بكرة باش نعمل الغداء
0: ايه؟
1: وكان الدنيا باهية وانا ننسف حتى لين 11 ونص وبعد هو واحدي طيب يعمل فطورة ويدور دورة في الدار
0: وقديش تمشي في النول في النهار ما شاء الله نعرف الحرفيات يخدموا بالقداء بالشبر تحسبوا ولا لا؟
1: الشبر بذراع هاي بالنسبة للغرارة ما شاء الله تطلع يعني نخدم حتى 50 سنتي يعني نخدمها
0: ما شاء الله
1: 50 و70 سنتي نخدمها نقوله في النهار
0: ما شاء الله يعني
1: قاعدة نخدم حتى متر بالنسبة للغرارة يعني خاطر تطلع الغرارة مش الحاجة أما المرقوم والحاجات الأخرى لا تأخذ شوي وقت حتى 15-20 سنتي خاصة المرقوم مش شوي برش
0: المرقوم قداش ياخذ لك وقت باش يكون جاهز كله
1: مرقوم اللي بدأ معبي معبي معناه مرقوم من يبدأ مثلا 4 متر طول يأخذ حتى 6 شهور
0: والغرارة قداش تاخذ لك وقت؟
1: لا الغرارة جمعة 10 أيام أقل شوي ما هيش برشا
0: وقداش تبيعها تاع الغرارة؟ أهم سؤال
1: أنا وأنت وسيد يعني سما تتباع المترو ب25 ولا وحتى لا عندي مرقب
0: به والمرقوم بقديش؟
1: لا المرقوم غالي مرقوم أكثر حال الناس متبع شوية تخدم فيه يد عامل يعني يجيب لك حد وتخدم يخدموا المترو من 50 ومن تي طالع حتى 70
0: والبلوم فيسع يحضر ظهر لك نهارين تيث
1: 10,000 مش هدف البلوم بالكل
0: مش
1: قبل لبدي قاعد يخدم حتى في جمعة
0: إن شاء الله بالرزق وإن شاء الله بالوفرة عندك عيشة وعند كل الحرفيات اللي محافظين لنا على صنعتنا التقليدية هذية اللي نحتاجوها في الأوقات اللي كيما السخانة ودرجة الحرارة المرتفعة هذية ونرجعوا لها ونبدأ نلوجوا عليها غار تلقاش بلوم ولا تلقاش مرقوم باش تتبرد بيه وباش تعدي بيها موجة الحرارة هذية من خلالك تحية لكل أهلنا في بيرة 30 عايشة
1: صحة ويرحم والديك وإن شاء الله نتلاقوا على خير
0: يا ربي أكيد من خلالك تحية المريم ولكل الحرفيات في
1: وبرشا بنات نعرفهم وإن شاء الله نتلاقوا حتى ما عندي برشا ما شفتهم
0: إن شاء الله يا لله إن شاء الله أكيد إحنا حبيناها طلع على الحرفيين والحرفيات اللي محافظين لنا على صنعتنا التقليدية اللي نحتاجوها في الوقت هذا وفي درجة الحرارة المرتفعة كيفاش نجمو نتأقلم معها عبر الحرف اللي نسمعوها مرة مظلة مرة الفخار واليوم حكينا على المرقوم والكليم والبلوم مع عايشة الدهش الحرفية من بير 30

0: هون اللي غروا مني وقبلها نور الشمس أغنيات بمعالجة عبر الذكاء الاصطناعي. نور الشمس الباسكال مش علاني ولمون اللي غروا مني الهدي الجويني. أكيد نوعية الموسيقى وجودتها من الأشياء اللي نجموا نستغلوها في تطوير الأعمال الفنية عبر الذكاء الاصطناعي. 51 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا ينضمنا في الاستماع. عم عز الدين الدغري في بغرارة، أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بكل الناس اللي تسمعنا وتابعنا عبر موجة إذاعة طهين. الوقت هذايا باش نمشوا نتحدثوا على السلامة المرورية ونتحدثوا على تفصيلة من تفاصيل حياتنا في الصيف وإيقاعات العروسات في الصيف مع سي عماد خضر رئيس مكتب جمعية السلامة المرورية بجابس. أهلا وسهلا بك سي عماد.
1: مرحبتين زهور فاروز، سمحني، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية لأهلنا في تطاوين.
0: نبعث برشا زهور وبرشا ورد للناس تسمع فينا سي عماد، إيش قولك؟
1: إن شاء الله ربي طيب ريحتنا إن شاء الله.
0: أمين يا رب.
1: الرياح الطيبة إن شاء الله.
0: الزهور والعطور يا سيدي، أهلا وسهلا مرحبا بك سي عماد. ظهر لي من بين الحاجات اللي ضروري نتحدث عليها هي الكورتاج متاع العروسات متاعنا على الطرقات، من عندك التفاصيل أكيد.
1: فعلا زهور موضوع يعطيك الصحة، اخترناه هو المحل، كانت الفكرة طيبة ياسر، وإحنا توا الأيامات هذه تقريب كلها أفراح ومسرات، ربي يدوم علينا إن شاء الله الأفراح ومسرات وربي يهني كل مؤمن. تبقينا ديما ما كعرفة فيروز، إحنا ديما رانا ديما سلامة رفقنا وكما إحنا حريصين على سلامتنا نحب على سلامة الناس ونحب على الأيامات متاع الصيف هذه تتعدى خالية سالمة سليمة من الفواجع ومن سيران الدماء على الطرقات والفواجع على الطريق.
0: لطف على الجميع سي عماد.
1: فعلا اللي حبينا نحكوا فيه اليوم، ما احنا توا جرات عندنا العادة في دوبيك طوال الكورتاج طبعا متاع العراس، وقبل كانت يمكن كره بزوز ثلاثة، اليوم ولت برشا كراب ولت كراب حديثة وتكنولوجيا حديثة، ما عادش كراب تمشي بشوية وكراب فيها لي زوبسيون الكل اللي تخلي السائق في بعض الأحيان فيروز خليني نكون صريح أن راه ما نحسوش رواحنا كيف نجرو. تنمو يتنشيتي داخل الكهرباء مش حس مش دوي نتاع محرك اللي كما قبل كانت 404 وكانت أنواع أخرى نتاع سيارات، نعدلوا السرعة نتاعنا على مستوى دوست الزيادة في السرعة اللي نسموها بالأكسلراتور اللي نزل عليها برجلنا اليمين. كنا نعدلوا على حس السرعة قد ما يتقوى حس الموتور قد ما احنا نرخفه ما نحبوش نجري ياسر خطر تقلقنا. اليوم ولت إيطانشيتي ياسر، ما انا مغلف الكراب من داخل ما عاش تسمع حتى شيء وما عاش تسمع حتى الدوي، دونك توفر الكمفور بدينا ما عاش نحس بالسرعة نتاعنا. نرجع بيك مش هذا الموضوع نتاعنا، لكن حبيت نقول لك علاش ولت عندنا سرعة في الطرقات. اليوم عندنا أعراس وعندنا كورتيز، أول حاجة ساعة الكورتاج ديما عادة ما مسافة الأمان تكون قصيرة وهذا يوجب عليه الحذر واليقظة والانتباه ويزمك مثلا حتى بشيء أنت كسائق إلا الشوفان إلى الأمام، أراه ما تنجمش تتلفت ليمين ليسار في الكورتاج في طرقات أمام التزايد سريع ليوصل السيارات وتزايد سريع لوصول الدراجات النارية اللي هي مصيبة معضلة كبيرة تول قاعدين تسببنا في حوادث قاتلة. ما ننسوش كيف الدرجات الهوائية اللي بدأت تكتسح السوق وتكتسح الطرقات حتى هي دخلت للطرقات ولينا نحتاط منهم ولينا حذر كبير.
0: فما حاجات، سامحني فقط نقاطعك او نتفاعل معاك في النقطه هذه، فما حاجات غير مسؤوله في الكورتاج هذوما، مانيش نحكي على الجميع، نحكي على اللي يقوموا بمجاوزات او تجاوزات، المجاوزه على اليمين، الكلاكسون اللي ما تبطلش، الصغار اللي خارجين من النوافذ نتاع السيارات، والكثير من الظواهر اللي هي راهي خطر خطر خطر على الكورتاج وخطر على الناس اللي مستعملة للعربة هذيا.
1: فعلا فيروز هو كان سكتي لك حزيتي
0: أنا سكتي
1: كنا بس نجدوا هذي كلنا كيف نحكوا عليه، نحكوا على الودات الصغار اللي خرجوا روسهم من النوافذ اللي هي فما حد مؤقسة متاع سيارة لقدر الله روكي خرج راسها. هذا نحب نتوجه به الأولياء، يا ودي حط سيارك عندك على الأقل وكون أنت مرافق معه، راو صغير سايد وبريء وعنده سوء تقدير المسافات يعني الحزات بحذاه وسوء تقدير للسرعة. صغاركم مش ممكن وراء ورد بالكم ما نحطهمش في شاحنة غير مهيئة وغير معدل لنقل الأشخاص. أراك أمس أو لامس فيروز جذب انتباهي في كورتاج في مدينة الحامة شاحنة خفيفة كي نقول لك فما دورة العشرين صغير في وسطها يعني لا قوة عضلية باش نجم يقاوم لقدر ذا وقوف وجهي ولا ينجم يمنع روحها من الصدام بحاجة ونعرف وراه الشاحنة ذي كلها تقريبا حديد يمكن نحكوش على الجوانة بما شوية لوح جنابي منه ومنه ولكن راهو ما هواش كونفور في الشاحنة ذي راهو اختر يهديكم ربي نحب نتوجه للأولياء والأمهات خاصة الأمهات شدوا صغيراتكم في الكورتاج تنعرف طلع سيارك معك في الكهرباء وضمني وضمن ربي راهو هذايا راهو سلوك سيء وراهو مش باهي احنا اليوم هاك تشوف الحوادث واسبابها ومسبباتها تو كي نشوفوا جماعة عمالنا بالخارج كيف يجوا ويدخلوا لتونس وكانوا في منظومة متاع نظام أوروبي معناه جيد عندها التزاماته وعندها زواج ما يقف فيه ممر خاص المترجلين ترك الأولوية عدم استعمال الهاتف الجوال يجي يلقى هنا فوضى شي ولي يقولك مثل الفرنساوي يقولك أون في هذاك يا أخوي خلنا نعمل الناس ما نجمناش إذا كان هو أنا مش نطبق قانون ما نطبقش نولي نتعطل في حركة الجولان دونك هذا حوجات لميناها فيروز ويزدينا وكفانا من الفوازع ويزدينا من الحوادث كونوا يقظين فيقوا بصغيراتكم نعودوا صغيراتنا السلوك الباهي للسلامة طلع في الكهرباء نعلموك يحط حزام الأمان ما نجمش ما يزمكش يهبط من شيرة معبد نعرفوا
0: وشد صحيح وشد صحيح باش يقعد من قدام ما يقعدش صغير من قدام قانون الطرقات يمنع انه الاطفال يكونوا موجودين في المقعد الامامي ونطبقوا القانون ونحترموا القانون ويزينا من الفوضى على الطرقات راهو حاجات نشوفوا فيها في الطرقات حاجات تخوف
1: موش معقول اليوم خمسي فيكم معلومة راه ممنوع علينا باش نطلعوا صغير من المستوى الكراسي الأمامية إذا كان يكون أقل من 10 سنين هاو باش نحكوا عليه خاطر ساقيه لوطا مي سوس بلانشات متاع التابي أقل وقوف وجهي باش يمشي راسه يصطدم بلوحة القيادة اللي نسموها التابلو دبار وكي بقدي بشق على الاستدامة على مستوى الرأس الرأس في دماغ دونك بصيرنا نزيف طولت عليك فيروز هذا كل ما حبينا نحكي ان شاء الله ربي يسترنا ورب يحفظنا شكرا ليك على الاستضافه فيروز
0: يعيشك
1: وبعدنا في حصه قادمه ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي وبالسلامه للجميع سي عماد خضر رئيس مكتب جمعيه السلامة المروريه من جابس اكيد تحدثنا على التجاوزات او بعض التجاوزات اللي يقوموا بهم على الطرقات نتاعنا ان شاء الله بالسلامه وطريق السلامه للجميع ونذكر ديما بعضنا بالاشياء السلبيه اللي ممكن نعملوها او نتغافلوا عليها. الصيف صيف متواصلة للماضي ساعة أهلا وسهلا مرحبا بالجميع
2: الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف الصيف صيف يعمل الكيف الصيف صيف مع مجيد حداد

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلقت رسميا اليوم الأحد من ميناء الصيد البحري فعاليات بجرجيسد، فعاليات الدورة 54 من المهرجان الدولي للإسفنج بالخرجة البحرية التي يشارك فيها عدد من المراكب. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 2026 يوم الجمعة 7 أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة لإيران، وذلك لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان في وقت امتدت فيه تداعيات الحرب إلى البحر الأحمر وبحر قزوين. هذا وأفاد مصادر صحفية بأن مسؤولا أمريكيا في وزارة الحرب البنتاغون أكد تعليق العمليات العسكرية ضد إيران دون تقديم مزيد من التفاصيل. نهاية الموجز في أمان الله.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: الصيف صيف، صيف صيف، الصيف صيف، يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.

0: الإيقاعات التونسية بدينا معهم الساعة الثانية ونسمع برشا إيقاعات تونسية بمعالجة ممكن مختلفة شوية, معالجة عبر الذكاء الاصطناعي ممكن تروق للبعض ممكن ما تروقش للبعض الآخر, يحبوا يسمعوا الأغنيات بأصواتها الأصلية. فما بين هذا وهذا نسمعوا التونسي 100% ونعيشوا الأجواء التونسية في سياق موجات الحرارة الكبيرة في الفترة اللي فاتت. فما حملات كثيرة لتوزيع المياه داخل المناطق وداخل أعماق الجهات, من بينها منزل الحبيب اللي هي وجهتنا الآن باش نمشي إلى منزل الحبيب, وتحديدا معايا على الخط رئيس المجلس المحلي في منزل الحبيب سي طاهر الصيد حتى يحدثنا على الحملة اللي انطلقت عندها تقريبا يومين ومتواصلة, كل التفاصيل ناخذوها من عندها. سي طاهر شنحوالك؟
1: أهلا وسهلا,
0: مرحبا بيك
1: أختي فيروز.
0: مرحبا بيك. شنو الطقس الساعة في منزل الحبيب اليوم؟
1: والله سخون شوية اليوم.
0: سخون سخون
1: فما شوية رطوبة عالية شوية وفما سخانة فما سخانة اليوم.
0: وبديتوا بالحملة اليوم كملتوا ما زلتوا وقتاش؟
1: والله لا على ما شرفناه فما عملنا انفاضة هي توا في دار تخفيف معاناة على مواطنين معظم في منزل الحبيب. تحبي نبدأ لك من البداية ساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم, تحية لك فيروز لكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: مرحبا.
1: كما تعرفوا مرت بلادنا الفترة الأخرى بموجة حركة ما تفضلت وذكرت سيادتك, أكيد ما تنضيط منزل حبيب في كل المعتمديات الريفية كان عندنا مشكل مطروح, هو قبل حتى الموجة متاع الحر مشكل تزود بالماء صالح للشراب, خاصة في جزء من العمادات الجنوبية بمعتمديه منزل الحبيب. مع موجه الحر والانقطاعات المتكرره نتاع الكهرباء مع نقص التزود بالماء الحقيقه صار كثره البلاغات على نقص الماء سواء الموجه للانسان ولا حتى للدواب والماشيه بمعتمديه منزل الحبيب. البدايه كانت مع خليه ازمه محليه استباقيه قامت السيده معتمده منزل الحبيب سيده بوسينه ولد العادي بالتعاون مع خليه الارشاد الفلاحي بلديه المكان واداره البيئه شركه البيئه والغلسه والدفن منزل الحبيب بتزويد بعض العمادات مش بصفة كبيرة ولكن باجتهاد على الأقل محلي توفير بعض الجرارات وزيارة بعض المناطق اللي ما وصلهاش الماء وعندها مدة ما وصلهاش الماء
0: ومقصوص عليها الماء.
1: يوم 23 أو 24 جويلية استلم الجيش الوطني بالمناسبة نوجه لهم تحية خليط الأزمة بتضافة كذلك جهود المحلية مع المعتمدية وبلدية المكان الحرس الوطني خليط الإرشاد الفلاحي وتم تزويد العمادات خاصة كما قلت لك العمادات الجنوبية في جي جوالي وزقراطة والزيتون بطهريج مياه وفي الأحياء خاصة التجمعات السكنية اللي تشهد نقص حاد في المياه, والحمد لله على الأقل ساهموا بنسبة حتى كان ما هيش كبيرة ولكن خافوا من معاناة أهلينا بالمناطق هذه.
0: فما انقطاعات متكررة للمياه ولا ثم أماكن ما فيهاش مياه جملة؟
1: فما انقطاعات واثنين فما المعينات اللي ذكرتها لك تبقى حتى 15 يوم ما تشربش ماء الحقيقة فما مشكل مطروح ماء أبار الأزمة هذه اللي الحادة اللي عشناها في الأيام الأخرى في مع موجة الحر. فما عمادات الجنوبية هي مشكل مطروح تقريبا عندها سنوات فما مشكل ماء فما عمادات اللي تشرب حتى على بعد جماعة بعد 15 يوم معناه جاء بالتداو بالصفة حتى معناش تعرف حتى كانت تحب نتوسع شوي كان فما وقت وأنه معتمدية منزل الحبيب هي تقريبا ما عندهاش موارد ذاتية يعني موارد مياه في المعتمدية تتزود اشترى العمادة يعني الشمالي اللي هي عمادة منزل الحبيب سقي والمهاملة ونصف من عمادة زقراطة من عمادة بالخير تبع ولاية قفصة هذا تزود له في المجمل جيد يكون والعمادات الجنوبية تزود معتمدية المطوية وكما تعرف تقريبا ولاية قابس هي مشكل مطروح في أغلب في المعتمديات ولكن بصفة خاصة بمعتمدين مزرعة حديد كان المشكل مطروح بشدة بشدة جدا. مع تزامنا مع موجة الحر ضعفت المعاناة متاع أهالينا هناك، وهك علاش كان تدخل السيد الوالي مشكور زادة وأنه أذن بخلية أزمة في معتمدية مزرعة حبيب بتدخل من الجيش والسلطة المحلية.
0: به المال توزعوا فيه ماء صالح للشراب وإلا ماء فقط؟
1: ماء صالح للشراب.
0: والسيترنت سيترنت البلدية ولا سيترنت الجيش الوطني؟
1: فما سيترنت تابع الجيش الوطني وفما ساهم خلية الأرشاد السلاحي بلدية المكان وشركة الغراسات شركة البيئة والغراسات والبس.
0: والوقتش متواصلة حملة توزيع المياه؟
1: والله لحد اليوم ما زالت على الأقل وصلنا بنسبة حسب الأرقام اللي مدونا بها الأخية في المعتمدية والأخية بنسبة 80% وصل للماء اللي وصلوا لهم على الأقل ظرفيا الماء، فما يتم سكبة في في في في في الفسطيات أو المواجن في في في التجمعات السكنية اللي يصلهاش مياه جملة.
0: ولاد السويس يوصلها الماء؟ ولاد السويس يوصلها الماء؟
1: والله فما اللي يوصلها الماء بعد 15 يوم، فما اللي ما يوصلهم مش
0: لا لا في الحملة هذه أولاد السويسي وصلها الماء والسقي؟
1: وصلهم؟ لا وصلهم. لا
0: جميل
1: السقي لا السقي وصلها رومان، قلت العمادات الشمالية ما تنظيم الذهبي بيوصلهم الماء. فما المشكل المطروح بشدة في العمادات الجنوبية أبارتين من زقراطة والزيتون اللي في جيجوال هذون المطروح فيهم بشدة المشكلة،
0: إلى أن تكون فما حلول جذرية للمشكلة.
1: إن شاء الله إن شاء الله نقولوا فما بورد الحلول، وعندنا زوز أبار اكتشاف وما تقريبا مشروع معطل منذ سنوات تقريبا عندها 6 سنوات، صار فيه إشكال عقاري ثم البير الثاني صار فيه إشكال مع المقاول المتحصل على اللزمة. مؤخرا صارت الريزيلياسيون معنا يفك الصفقة مع المقاول الواحد ومقاول الأخير، وتم فتح طلب عروض إن شاء الله في أثر العجيل. وهذا يبحث السيد الوالي وطلبنا منه أخيرا كمجلس محلي في عدد مرات وأن تكون بأجيال مختصرة أو تسريع في عملية الإسناد الرخصة للي باش يقوم بتجهيز البئر هذه. إن شاء الله تتم العملية وعلى الأقل من خلالها نكون نقولوا على الأقل عملنا حل حتى كان ظرفي، ولكن يكون حل به مزرعة حديد.
0: جميل.
1: وعمادتها جنوبية.
0: وهذا ممكن من الملفات اللي تشتغلوا عليها في المجلس المحلي، وإن شاء الله الحل يكون حل جذري في الفترة القادمة ويكون فما تخطيط وتكون الناس بخير وسلامة. وأكيد تحية لكل الناس اللي في زقراطة اللي في المهاملة اللي في واد الزيتون اللي في كل مكان في منزل الحبيب وفي غيرها من المناطق الداخلية وأعماق البلاد اللي انقطع عليهم الماء، وفي الفترة اللي فاتت انقطاع مياه وانقطاع ضوء وانترنت وتغطية وغيرها من إشكاليات ومشاغل عاشها المواطن التونسي. إن شاء الله حلول جذرية في الفترة القادمة. شكرا لك سي طاهر وبالحظ والتوفيق لكم وسيسر وحكم السخانة، وإن شاء الله فترة وتتعدى إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله.
0: شكرا يعيشك. شكرا لكل المعطيات اللي اعطيتها لنا وقدمتها لنا فيما يهم حملة توزيع المياه. ونعرف الحملة هذه موجودة مش كان في منزل الحبيب، في أكثر من مكان لإهانة الناس على تحمل درجات الحرارة المرتفعة مع انقطاع التيار الكهربائي أو الانقطاعات المتواترة والمتكررة للتيار الكهربائي في فترة الذروة الأسبوع اللي فات. إن شاء الله فترة وتتعدى على خير على الجميع. 18 دقيقة بعد 11 متاع الصباح نمشي نسمعوا عبد الوهاب حناشي في صبرك مكتوب وصبرنا كيف صبر أيوب، وبعدها يدخل بحذايا الشباب اللي يمثل مركب الثقافي في تطاوين ونحو

0: صبرك مكتوب وصبرنا كيف صبر أيوب عبد الوهاب الحنيش. وصلنا معه 23 دقيقة بعد 11 في الصيف. صيف منذ 3 أسابيع كل أسبوع يكونوا موجودين بحذايا شباب المركب الثقافي بتطاوين حتى يعيشوا معنا تجربة الإذاعة والعمل الإذاعي, وأيضا تعرفنا على نشاطهم وعلى المهارات اللي عندهم. وطبعا في كل مرة نحاولوا أنه نعيش نحن وياهم أجواء تنشيطية حتى نقرب أكثر للشباب للرواد دور الشباب ودور الثقافة, ونفهموا أكثر طريقة تفكيرهم, نفهموا أكثر الأشياء اللي خمموا فيها, المشاريع ممكن اللي يحبوا يقوموا بها, علاقتهم بالقراية, علاقتهم بالفنون بشكل عام, ويا ترى كيفاش يشوفوا الحياة في عمر ما بين 17-18 وحتى أقل شوية 14-15 عام. موجودين بحذايا عدد من الشابات, طبعا حمزة فريفيتا كما كل أسبوع في التوثيق عبر التصوير الفوتوغرافي, ونادي راديو الويب ولا نادي التصوير الفوتوغرافي حمزة, نادي السينما والصورة في المركب الثقافي بتطاوين. حمزة فريفيتا موجود معنا, والبنات موجودين. أي نجا صباح النور.
1: صباح النور,
0: شحوالك؟
1: والله الحمد لله. انت
0: لباس؟ الحمد لله. انت شحالك؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. من عند ايه باش نمشي الأميمة؟ أميمة شحالك اليوم؟
2: والله صافا الحمد لله لاباس.
0: السخانة والأسبوع كيفاش تعدى؟
2: لا والله الحقيقة السخانة بدت تنقص على الأسبوع اللي فات. أبرك يعني أبرك ثم شويك نسمة خفيفة.
0: طيب وبحلك سلام. سلام شحالك؟
3: الحمد لله انت لاباس.
0: اش بكم حشمين شويه اليوم؟
2: لا مش حشمين, انا
0: خايفين. تو تعودتوا تعودتوا شويه بالميكرو المفروض هذا ثالث اسبوع معايا. مرحبا بكم. اسلام كيفاش عدى الاسبوع نتاعك؟
3: والله صافا تعدى سخانه كي الناس كلها ما صافا الحمد لله.
0: والحمد لله. نحب في اقل من دقيقه اي اذا كان النهار اليوم في لون, شو نجم يكون اللون بالنسبة لك؟
1: قهوي.
0: هي لابسة بالقهوي. وعليش قهوي؟
1: مش عارفة اللون المفضل.
0: اللون المفضل متاعك هو البني. به ومش عارفة. أما أميمة وإسلام باش تقولوا لي علاش الألوان. أميمة شنو لونك اليوم؟ كان نقول لك فسري لي أو مش فسري لي أو قولي لي نهار اليوم في لون.
1: والله
0: شنو نجم يكون اللون؟
1: لوني هو الاخضر نجم نقول لك.
0: مش لونك انت, لون النهار
1: هيك يعني النهار اللي انا اليوم اللي فيه وكل شيء.
0: ايه اخضر.
1: ايه
0: علاش؟
1: والله هيك نحس اللون محلى, لوني يعبر على برشا حاجات ايجابيه, حاجات محلى وكل شيء.
0: بالايجابيه معناها.
1: بالايجابيه.
0: وحتى ايه اعتقد انه البني بالايجابي خاطر لونك المفضل ولا
1: ايه.
0: وإسلام تو عنده بني وأخضر
3: وأحمر. درجة السخانة تالي
0: معناها الأمور سخانة طالعة اليوم بالقدام القدام ولا
3: والله طالعة.
0: أي سخانة سخانة البرة بالقدام تقص اليوم فسيسو رواحنا. أحمر لونك المفضل؟
1: لا لا مش حتى أنا مش لوني المفضل.
0: علاش اخترتيه ميز نهارك اليوم؟
3: خاطر سخانة قلت لك درجة الحرارة في الميزان هكا أحمر.
0: إن شاء الله يولي أصفر ولا إن شاء الله يولي أخضر كما عند أميمة. طيب إذا كان نسألكم على المركب الثقافي وعلاقتكم به, توا أنتم عندكم فما اللي عنده 3 سنين, أي أنت قديش عندك في المركب الثقافي؟
1: ثلاثة سنين.
0: أميمة 3 سنين وإسلام عندها عام ونص. إذا كان نقول لكم علاقتكم بالمركب الثقافي لخصوها لي في كلمة, شو ترجم تكون؟ نبدأ من عندك أميمة.
2: بصراحة حاليا ولت علاقة من نجمش نصف على خاطر علاقة كبيرة على الخير.
3: قلت لي كلمة
0: كلمة كلمة من الجملة كلمة
2: على الخير. والله ما عنديش كلمة على خاطرني بالنسبة لي المركب الثقافي علاقة حب بيني والمركب الثقافي.
0: جميل
2: والله على الخير.
0: معناها في حب.
2: في حب على الخير.
0: جميل. إسلام
3: نجم نقول فورميدابل ولا خاطر حاجة باهي هي علاقتنا الرلاسيون بيناتنا احنا والمركب الثقافي باهي على الخير.
0: باهي معناها
3: اي باهي.
0: حب باهي
1: وايه علاقة انسجة تعاطف محبة ومش عارف حتى كي نبدأ متغششة الحكاية وين ماشي ماشي المركب الثقافي.
0: يعني وقت مهم من حياتكم او من نهاركم تعدوه في المركب الثقافي. طبعا هذية في فترة الصيف، ولكن في فترة القراية عشية الجمعة عشية السبت وصبحية الأحد، وإلا تمشوا كان صبحية الأحد في وقت القراية؟
3: عشية الجمعة والسبت.
2: عشية الجمعة والسبت حنا نمشوا.
0: في نوادي نذكر أنكم أميمة وإسلام وآية. آية أنت معاهم في نادي الإسبانية؟
1: لا كنت ألمانية وبعتلي
0: بطلتي وليتي في نادي الموسيقى ظهر لي. آية نادي الموسيقى، نادي الإسبانية، حمزة نادي السينما والصورة، ومعنا بليل دب أيضا في نادي الألمانية، ومختلف النوادي اللي موجودة في المركب الثقافي. وتحية لكل الإطارات والمشرفين على المركب الثقافي بتطاوين وبكل المؤسسات الثقافية والشبابية اللي تحاول إنها تأثر الشباب وتحاول إنها تتحاور مع الشباب وتتواصل معهم وتفهم طريقة تفكيرهم والأفكار متاعهم. إذا كان تكونوا أشخاص فاعلين في المركب الثقافي في تطاوين وديكم الفرصة باش تحققوا فكرة أو باش تكونوا مشرفين على مشروع في المركب الثقافي، شنية المشروع اللي تخمموا إنكم تخدموه أو تحلموا إنكم تخدموه في المركب الثقافي؟ نبدأ من عندك أميمة.
2: إيه والله أنا يعني دائما أكثر حاجة نحبها نحب نتعرف على تراثنا وثقافتنا وتاريخنا. وإن شاء الله أول فكرة إن بش نبدأ بها إن شاء الله في البداية هو أني نخدم عليها، نخدم على تراثنا ونتعرفوا على الأماكن التاريخية النادرة في تطاوين، مش هكاكا نبرزوا جمال جهتنا. وهذه أكثر حاجة حاليا تون حابين قاعدين نركزوا عليها بش نخدموا عليها.
0: مشروع يهم التراث.
2: يهم التراث.
0: والتراث بالنسبة لك موسيقى، بالنسبة لك أغاني، بالنسبة لك لبسة، بالنسبة لك أماكن.
2: على أماكن، على الأماكن التاريخية اللي في تطاوين، يعني الأماكن النادرة اللي برشا ناس ما عندهمش عليها فكرة وبرشا ناس ما همش مهتمين بها وكل شيء.
0: يعني باش تمشي للقصور، باش تمشي
2: هذاك
0: حبيتيش تقولي وانا فقط شنو شنو ناخذوا على القصور؟ اول حاجه تخمموا فيها او اول مشروع تخممي فيه أميمة تخدمي على القصور، انت بالنسبه لك شي مثلولك القصور؟
2: والله بالنسبة لي أنا القصور صحيح أنا مازلت في بداية الطريق وما نعرفش برشا حاجات، أما مازلت نتعلم وبجد في كل القصر من نهز عليه برشا حاجات. نتعرف مثال كما قصر السلطان حاليا انت وبدت نتعرف عليه ونحب نعرف عليه برشا حاجات، ومعايا زادة صحباتي إسلام وتقوى تحية لي كبيرة برشا، وحاليا قاعدين نخدموا عليه الفكرة هذه إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. أكيد تنمو المهارات، تطور المهارات اللي عندك
2: إن شاء الله
0: شوية بشوية، لأنه نعرفوا تاريخ المنطقة كيفاش باش نخرجوه في التصميم، في التصاور، في أشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة. إذا كان مشروع كما هكا إن شاء الله توصل نهار من هرات وتشتغل
2: باش نأثروا فيهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. علاش لا إسلام، إذا كان تجيك فرصة باش تخدمي فكرة أو مشروع في المركب الثقافي؟
3: نظم مهرجان كبير يوحي التراث كما قالتي، ندخلوا بين التراث ونجموا بما أن يعني نقرأ إسبانيول وكل نجموا ندخلوا زادة الدول اللي يعني تحب تتعرف على التراث نتاعنا، وقت التطاوين تولي يعني وجهة سياحية كبيرة برشا، يعني تولي معروف
0: كيف كيف في التراث وفي السياحة مع
2: بعضهم.
0: أي إذا تجيك فرصة باش تكوني صاحبة مشروع في المركب الثقافي؟
1: والله هو القرار ناخذ أني نعمل مختبر مختبر للشباب باسم تطاوين الإبداع، نحلوا باب المركب الثقافي يكون محلول نهار ولي قدام الشباب اللي يحب يطور من نفسه ويعمل برشا حكاية، ونحبوا فضاء متاع المركب الثقافي يخرج من خدمة الأوراق والثقافات والحاجات اللي يعمل فيها هو
0: الإدارية تقصد
1: ايه، ويولي دار مفتوحة للناس الكل.
0: ايش معناها دار مفتوحة للناس الكل؟ يعني
1: معناتها ان خلوه فضاء مفتوح للناس الكل.

0: إذا تكونوا ثلاثة موجودين وفي نشاط واحد
1: مختلف الأعمار
0: أي مختلف الأعمار موجودين في في في فضاء واحد هذا شنو باش ينجم يعطي باش يخليكم تحكوا أكثر باش يخلي
1: تنوع الأفكار مثال
0: إيه وباش يخليكم تحكوا أكثر هو أكثر حاجة ممكن الأسرة التونسية متاعنا ناقصة فيها هي الحديث وهي التواصل وهي الحوار فإني نكون موجودة أنا وباباي وأخوي الصغير في نفس الفضاء نتفرجوا على نفس المسرحية إيش باش يخلق هذا من بعد
2: برشا كوميونيكاسيون بين بعضهم
0: برشا باش نخرجوا من المسرحية كل واحد يفسر المسرحية كما راه
3: باش
0: نحكوا عليها ولا لا باش نحكوا عليها كلنا كل واحد يحكي من المنظور نتاعها وباش نبداو نتناقشوا يقصد المخرج يقصد هيك الممثل عمل
1: لا مش هكاك هو قال لي نتاعو
2: لو بس انا نبداو كلنا بعضنا
0: لا لا لازم في الاخر ود لازم
1: نوصل النتيجه باهيه في الاخر
0: ود وتوادد في سياق اخر توا انتم موجودين في المركب الثقافي منذ فتره فما تحديات تحسوها او فما نواقص تحسوها في المؤسسات الثقافيه ماذا بكم كان تكون ما احسن نبدا من عندكم اين
1: باهي اول حاجه بالنسبه لي نواقص في الدعم والفضاءات مجهزه للشباب باهي شنو هي اني يعني باش يخلوا يعني باش يعطوا للشباب يخرجوا مواهبهم وكل شيء وانهم زادة يحطوا يعطونا يعني اللغات خطره هني اللغات عندنا نقصة برشا يعني في تطوير مثلا اللغه الكوريه ولا والايطالي وثم برشا لغات وخاصه اللغه الانجليزيه على خطرها اليوم هي لغه العالم ولا لا يعني هني اني اكثر حاجه نحبها تكون موجوده في المركب الثقافي نتمنى تكون موجوده هي اللغات
0: توا اللغات موجوده الاسبانيه وموجوده الالمانيه في المركب الثقافي
1: فقط
0: والحاجه اللي تحسوها ناقصه اكثر هي
1: التجهيزات ناقصين
0: في النوادي اللي انتم تنشطوا فيها طبعا ماذا بكم كان
2: تكون كان يجهزوها
1: بالجهزوها بالباهي بالباهي
0: والشباب موجودين
2: موجودين اما مش بكثره يعني.
1: مش بكثره
0: هل انه اللي يخليهم ما يجيش لدار الثقافه ودار الشباب هو تجهيزات ولا هو طريقه تفكير معينه
2: ممكن تكون طريقة التفكير خاطر كل واحد والمنتاليتي نتاعه يعني تختلف من عمر لعمر يعني كل واحد مغروم بحاجة ممكن واحد مغروم بسبور ما فماش في المركب الثقافي
0: موجود في دار شباب
4: حتى طريقة المعاملة تختلف من إنسان لآخر
1: زاد حتى ثم شكون يبدأ مغروم بالمونتاج وهيك الأجواء هيك وزاد مهيش متوفر الحاسوبات والأجواء والأحاسيب يعني الحاسوبات وكل شيء يعني ناقصين برشا حاجات في المركب الثقافي
0: ولكن بالرغم أنه فما نواقص موجودة في المركب الثقافي أنتم موجودين يعني أنا بالنسبة لي ممكن النقطة اللي ضروري نتحدث فيها اليوم هي المسؤولية مهيش على المركب الثقافي بقدر ما هي
1: على الشباب
0: على الشباب اللي يجي علاش خاطر لو كان فما شباب يجي ومقبل على النوادي الاداره باش تولي تحرص اكثر واكثر انها تجيب الامكانيات والتجهيزات وتوفر لكم المتطلبات نتاعكم واكيد فما صندوق مقترحات يسمعوا ارائكم انتم شي الحاجات اللي تحبوها اكثر شي العروض والا الفعاليات اللي تحبوها اكثر في حديث طبعا نعرف سي عبد القادر والمؤطرين نتاعكم معاكم لحظه بلحظه في مختلف النوادي فاكيد يسمعوكم عارفين انتم شنو المشاغل نتاعكم وفاهمينكم فلهنا الشباب زاد يتحمل المسؤوليه ولا طيب باش نمشي انا وياكم الى هكا شويه من المشاكسات الصباحيه قبل هذا خلينا نسمعوك ايه انت محضره لنا حاجه اليوم ولا وانت في نادي الموسيقى شنو محضره لنا اليوم قولي لي
4: أغنية هز عيونك راهم شبوهي
0: هز عيونك اللي نسمعوك انتم حافظين اغاني ولا لا لبنات أميمة وإسلام
1: احنا وإسلام وإسلام هيك مقاطع حوانا كي تجي المقطع يعني عدوها نكمل
0: جميل ومغرومين بالمسرح اللي مش مغرومين
2: شوية
0: باش نعمل مسرح وباش نغنوا زاد باش نغنوا زاد
1: الصوت
2: الصوت لازم موديفيكاسيون على الاخر
0: خلي ما هي ايه بتعاوننا عاد احنا معانا ايه في نادي الموسيقى ايه نسمع من عندك هز عيونك

0: عايشك ياخذ خاطرك آية. وشكرا ليك على أنه سمعتينا صوتك, وإن شاء الله هذه خطوة أولى وبداية نحو أنك تكوني من المطربات والموسيقيات ربما, لأنه الموسيقي المتكون الأكاديمي مهم برشا لثقافة الموسيقية, للإيقاع الموسيقي, لمعرفة الإيقاعات التونسية, وما شاء الله المؤسسات الموسيقية موجودة بالكدا عنا, وتخلي زادة الأذن متاعك تكون أذن سميعة وأذن تعشق الكلمة وتعشق أيضا اللحن اللي ذا جودة اللي يرتقي بالمستمع ويرتقي بالذائقة متاع المجموعة القريبة عليك. وإذا كان ما شاء الله تكوني من الفنانات في الجهة على شلاء اللي تحافظي على الموروث المحلي متاعنا, وفي نفس الوقت تكون عندك تكوين أكاديمي مهم وتواصلي في المسار هذايا, ونسمع من عندك المألوف التونسي, نسمع من عندك إيقاعاتنا ونصوص بتاع تطاوين, ونسمع من عندك مختلف الحاجات اللي تميز الموسيقى التونسية كما زرياب تونس, كما زيد غرسة والطاهر غرسة عم طاهر وغيرها من الفنانين اللي صنعوا الموسيقى التونسية. وأبائنا وأمهاتنا راو أصواتهم نصلي عني بين نصوص متاع تطاوين, والأصوات متاعنا متاع جهاتنا راهي تدرس في الجامعات. فأي إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لك. المسابقة شنية باش نعطيكم كلمة, كل واحدة تعطيني أغنية فيها الكلمة هذه. الليل, مش نبدو بالليل,
1: نجوم الليل الضوايا أنا عندي معك ألف حكاية وكلام طويل
0: وكلام طويل. الليل أميمة أغنية
2: ريت الليل هيك
0: ريت النجمة
2: ريت النجمة
0: مش النجمة في الليل
2: والله سيسخي هيك خطر

0: ما شاء الله ما عرفكم شفوا في التحدي هذا
1: اي هي اللي باش تفوز التحدي ما شاء الله باش تفوز التحدي هذا اسلام الليل اغنيه في هالليل
2: نقول التتر نتاعها سهر الليالي
1: سهر الليالي شكون
0: سهر الليالي
1: يا يا يا يا سهر الليالي شكون الغناية
2: حلوة
1: مش عارفة الأغنية لشكون وهذه ممكن من الحاجات اللي الشباب ما ينتبهوا لهاش حتى طرف هي الفنانين اللي غنوا الأغنية هذية أو يسمعوهم في إعادات وما يلوجوش على الفنان الأصلي اللي غنى الأغنية سهر الليل للسيدة فيروز وتسمعت أو تم إعادتها من عند برشة فنانين من أجمل أغاني السيدة فيروز. نمشي للكلمة الثانية حب
0: حبيت بدري جد تاسي لا ما يتعدي
1: حدش كيف يتعدي
0: صل صل صل
1: حبيت بدري جد حب أو ميمة
0: والله ما عارش
1: لازمك تعملي محاولة فماش لازم محاولة حمزة قاعد يسمي الإسلام
0: قاعد يغش
1: قولي أمي
0: أي غشيني
1: عاونها أي عاونها حب فما فنانة ياسر معروفة بأغاني الحب أو في جيلكم أنتم توا فما برشة فنانين يغنوا أول
0: الله يا حب اسمعني
1: لقيتها بحذاها غنتها كنا نسمع فيها بصوت آية ومن عندك سلام
2: أغنية الحب تاع رؤوف ماهر
1: أي قولي
0: أنت الحب سكن في الوريد وأنت الشوق في قلبي سكن
2: أنا خرج من تاخذ سلام في الأغنية تحكيش
1: كملي ليها كملي عاودين المقطع خلنا نسمع صوتك
0: انت الحب ساكن في الوريد وانت الشوق في قلبي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل
2: الباقي مش
1: حاف طبعا تحية لفنان فنان الجهة رؤوف ماهر من أكثر الفنانين اللي قاعدين يشتغلوا وكل الحظ والتوفيق لكل الفنانين اللي نفرحوا كي نشوفوهم على مسرح قرطاج أو على مسرحنا أو في فعالياتنا الثقافية في مهرجاناتنا اللي من بينهم طبعا رؤوف ماهر وغيره من فنانين الجهة خالدة كعيب وكلمة ليك طبعا كل التحايا ليهم الأسماء الكل اللي سميناها واللي ما سميناهاش فأهلا سهلا ومرحبا بكل الناس اللي تحب النوعية هذية نحب عبر الأسئلة هذية نعيش الناس أجواءكم في المركب الثقافي لأنه هذية شوية من الأجواء التنشيطية اللي تعيشوها مع النوادي المتخصصة والنوادي اللي فيها تخصصات معينة اللي تنمي لكم المهارات متاعكم باش نمشي إلى كلمة الياسمين وغنية فيها الياسمين سهلة هذه ما هذه أسهل أغنية إيه حمزة لا بدون الاستعانة بصديق يلا يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة أي
2: بس أعطيك
1: نعطيك سلام نعطيك أنت سلام ياسمين
2: أنا قلت لك
1: عندنا أغنية تونسية معروفة برشا فيها الياسمين
0: ياسمين
1: عندنا أغنية معروفة برشا
0: ياسمين الورد
1: تحت الياسمين في الليل ولا ليه
2: هذيك
1: حفظتها ولا ايه يا سمعينا منها شوي
0: تحت

0: والتفاعل طبعا جميل جدا من عندك فتحي المقبلي, اعطانا الهدي جويدي في تحت اللي ياسمينة في الليل. الاغاني هذوما تعرفوا فنانينهم؟ تعرفيهم اي وقت اللي تحضري الغنيه تمشي للفنان الاصلي اللي غناها ولا لا, والا يهمك انك تحضري الكلمات الساعه وبعد تمشي تلوجي على الفنان الملحن اللي لحن والشاعر اللي كتب؟
1: ثم غنيات نمشي للفنان قبل وثم غنيات نحفظ قبل. كل أغنية وكيف؟
0: الهادي جويني, على رياحي, محمد جموسي, نعمة
1: فخري.
0: نعمة علي, هذوما فنانين توانسة. وطبعا صباح فخري في المشرق, سيدة فيروز, أم كلثوم, عبد الحليم. تحرصوا أنكم تمشوا للغنية تسمعوها تسمعيها أنت باعتبارك تحب الموسيقى وباعتبارك في نادي الموسيقى, تمشي تلوجي على تفاصيل الأغنية وإلا لا؟
1: لا.
0: وعليش؟
1: ما عنديش نسمع لقاء الكلمات تعجبوني نحفظ.
0: هاو من هنا من الإذاعة مهم أنه نعرف الفنان الأصلي شكون, الكاتب الكلمات, الشاعر شكون, وهذا يراه ينمي ذائقتك أول حاجة ومعارفك في المجال الموسيقي. عندنا غنية أخرى فيها الياسمين, غنية تونسية وفنان ياسر ياسر ياسر نحبوه الكلنا وقت نسمعوه, ياسمين وفل يوسف التميمي فتحي. ياسمين وفل من بين أجمل الأغنيات التونسية, ويوسف التميمي نعرف الشباب اليوم برشا ما يعرفوهش, ولكن في الإذاعات نعدوا برشا يوسف التميمي, فعدوا الموجة ديما على الإذاعة باش تسمعوا يوسف التميمي في مختلف الأغنيات اللي غناهم يوسف التميمي. باش نمشي الفقرة أخرى سريعة ونمشي لكم السؤال باش نعملوا به دور على المجموعة الكل. نفس السؤال, آية, إذا كان يتم طلب منك إخراج مسرحية كوميدية بالدرجة التطوينية, شنو هي تكون المسرحية؟ مسرحية باش تخرجيها شو تجم تكون المسرحية؟ عنوانها عنوانها
1: خليني لاي في روحي
0: خليني لاي في روحي. وانت هذا ظهر لي يعكس شوية كل واحد شنية الطبيعة اللي عنده أو شخصيته. أميمة, عنوان مسرحية كوميدية.
2: نحكي لك على الفكرة خاطر ما عنديش عنوان.
0: بحكينا على الفكرة
2: كوميدية, ما خاص أني أكثر حاجة يركزوا لي كل الشابين كيف يشبدوا يحكوا كل شيء الطريقة هيك أكثر حاجة. والله الحقيقة يا بدا فيروس ما عنديش فكرة كتير معين.
0: تقعدي بحذاهم المسنين وقت اللي يبدوا يحكوا وتحاولي أني تسمعوا وتركزي شو قاعدين يحكوا؟
2: نقعد جوي معهم
3: نقعد يعجبوني حكاياتهم
2: يبغوني أنا وغيهم
0: سمع حكاياتهم مثلا
2: كل مرة هيك يحكوا على حاجة وكل شيء, وحتى أني كي نبدأ نحكي لهم يوسعوا بالهم معايا ويسمعوني حتى كده ما فاهمين شيء يسمعون. الحقيقة نبيهم
0: ربي يفضلهم, ربي يفضلهم أهلنا وجدودنا اللي موجودين وعايشين معنا. إسلام, مسرحية كوميدية في عنوان
3: الحق ما عنديش تيتر وما عنديش سيجي زوزي
4: شافني قال لي
0: يزي متخمم يزي متخمم هذي كلام الليل وهذي رؤوف بن عمر شوية من المقطع ونتها يزي متخمم تون عدوها إن شاء الله في الساعة الثالثة. إذا قص الضوء أثناء عرض متاع مسرحية أو متاع فعالية موسيقية في المركب الثقافي, شنية تعملي آية باش تخلي الجمهور ما يغدرش القاعة؟
1: أنا نروح.
0: هلاش تروحي؟
1: والله أول حاجة نعملها نقول مش على الفلاشات بتاع التليفونة
0: أي
1: والنبي عرب
0: أمويمة
2: نحاول نخلقوا أجواء أخرى يعني هيك نخلو الجمهور يستمتع وكل شيء.
0: أي لازم الجمهور ما يروحش.
2: لازم الجمهور ما يروحش.
3: نكملوا في العرض ونخلقوا أجواء كما قالت أمين.
0: يجي مخرج هوليودي للتطوين, شنو تعملي أميمة باش تخليه يعطيك دور في الفيلم اللي باش يصوره؟
2: كيف
0: فيلم مخرج هوليودي من هوليود جاي للتطوين وباش يصور فيلم, شنو تعملي انت باش تخليه يعطيك دور في الفيلم؟
3: تفتق مواهب
2: نوري مواهب
0: بروحي معاه بالاسباني
2: لا
0: وانت اسلام
3: نفتق مواهب
0: ايش معناها؟
3: يعني نحكي معاه
2: نقل عن اني راني نجم الدور هاك.
0: وانت اي
1: نرقص لها بالهندي جوني جوني
0: غدوة يقول لك انه تم اقتراحك باش تكون مدير مركب الثقافي, شنو هي الحاجة اللي تخمم مباشرة او شنو القرار اللي تخمم مباشرة انه تقوم به اذا كنت تكون مدير دار ثقافة؟ أميمة,
2: اللي اللي اللي اللي راه هنا ناقص نحن نعمله.
0: جميل,
3: نزيد في التجهيزات تاع المركب الثقافي ونشير يعني
2: نأهل فيه.
3: هكي.
0: جميل.
1: طور في المركب.
0: ينسوك ليلة كاملة في المركب الثقافي.
2: معاش نجيهم.
0: لا مازال شطر سؤال ثاني. ينسوك ليلة كاملة في المركب الثقافي. شنية البلاصة أو المكان أو النادي اللي تختار إنه تعدي فيه الليلة هذيك في مختلف النوادي اللي موجودة في المركب الثقافي؟
2: نادي الموسيقى.
0: نادي الموسيقى. وأنت
3: صلت الدانس.
0: الدانس. وأنت الموسيقى. وأقرب الميكرو حمزة. أنت وين؟
5: الاستوديو.
0: الاستوديو. تقعد ليلة كاملة في الاستوديو. واضح. لو فاز المركب الثقافي بجائزة كبرى فلوس ولازم في 24 ساعة يصرف الفلوس هذية. في شنو تشوفوا انه لازم يصرفها في 24 ساعة حمزة؟
5: تجهيزات الاستوديو.
0: تجهيزات الاستوديو. اي
1: كيف كيف
0: تجهيزات
2: الاجهزة اللي ناقصة في المركب الثقافي بكامل؟
0: تشروهم الكل.
2: تشروهم الكل.
0: كيف كيف
3: الناس ريبونس.
0: يقولوا لك أرسم جدارية على واجهة المركب الثقافي في تطاوين تمثل شباب تطاوين. أول صورة تجي لذهنك حمزة؟
5: صورة خيالة. خيالة.
0: الخيالة. خيالة. الخيالة اللي هي تمثل الفروسية وعلاقتنا بالفروسية في تطاوين. أميمة
2: الهاء يعني تصويرة تخليهم هيك تجذبهم
0: فيها صحراء مثلا
3: على الخيال.
0: على الخيال. حتى انت اسلام
3: على المناطق التراثيه وما ننسوش التوش تاع علم فلسطين في الاخر.
0: جميل. اي
1: يدين برشيدين شادين بعض
3: تعاون وكذا
0: التعاون والناس لازمها تكون ديما مع بعضها. هذه شويه من الحاجات اللي نجموا نتحدثوا فيهم مع الشباب وممكن بطريقه كل شاب واكيد فما احترام وفما كل شاب شو التفكير اللي جا منه وشنو هي البيئه اللي جا منها. باش نعطيكم ثلاثه ارقام كل واحد يختار لي رقم او اربعه ارقام. احنا اربعه ولينا في استوديو في دقيقه من زمان. اختار لي رقم
5: 13.
0: لا لا لا من 1 ل 4.
5: من 1 ل 4. اي
0: 2. البلد تمشي على كبارها. مثله لي بصوت طفل صغير. البلد تمشي على كبارها. البلد هو يبيدها الجمله عاودها لي بصوت طفل صغير. عندنا دقيقه برك. يلا
5: البلد
0: اي
5: تمشي على
0: كبارها.
5: البلد تمشي على كبار.
0: توا راهو مسددكم والمؤطرين متاعكم في دار الثقافة باش يكتشفوا فيكم مهارات راهو قاعدين يكتشفوا. اختار رقم 2 حمزة. أميمة اختاري لي رقم من 1 ل 4 بخلاف 2.
2: 4.
0: 4. الصيد صيد ولو في قفص. اختاري قولي لي بصوت رجل مسن. الصيد صيد.
2: الصيد صيد.
0: ايه ولو في قفص.
2: ولو في قفص.
0: عاودي
2: الصيد صيد ولو في قفص.
0: ما بين 1 و 3 اسلام.
3: 1.
0: ما يقعد في الوادي كان حجره. قولي لي بطريقه حد متغشش. يلا
3: ما يقعد في الوادي كان حجره.
0: متغشش هذا.
3: ما يقعد في الواد كان حجر.
0: تم متغشى هذا حمزة مش متغشى.
2: ما يقعد في الواد كان حجر.
0: طيب وآية بقالنا رقم 3 اللي هو أعمل كيف جارك ولا بدل باب دارك بتاع حد سعيد وفرحان. أعمل كيف جارك.
1: أعمل كيف جارك.
0: ولا بدل باب دارك.
1: ولا بدل باب دارك.
0: هذي الشباب وشباب دول الثقافة. شكرا على حضوركم. حمزة في كلمة نادي السينما والصورة.
5: كلمة.
0: أي قوله لي في كلمة بالنسبة لك شي مثل لك نادي السينما والصورة.
5: والله هي البداية متاعي كانت أول معناها كان عندي غرام بالتصوير مقبل. بعد خلت مع سي لسعد الصالح في المركب الثقافي. كنت أول مرة مشيت للنادي المسرح. بعد لا ما جبنيش المسرح مشيت للنادي حق بدي معي لسعد فهمني في التصوير الكادراج الإضاءة
0: بشوي في كلمة بشوي. مش في جمعة في فقرة. في كلمة
5: فقرة هو معناها باش بنسبها لك هو كل شيء عندي.
0: إن شاء الله نشوفك مصور. إن شاء الله تكون مخرج سينمائي أو مخرج تلفزيوني وتكون من الكفاءات الموجودة في البلاد. كل حظ وتوفيق لك. شكرا. حمزة وشكرا على وجودك وعلى توثيقك للقاءات الشباب متاع المركب الثقافي. آية بالنسبة لك نادي الموسيقى في كلمة.
1: بالنسبة لي نادي الموسيقى حاجة في
0: في القلب
1: في القلب.
0: وانت أميمة نادي الموسيقى بالنسبة لك نادي الإسبانية بالنسبة لك في كلمة
2: غوابة حاجة جميلة جدا.
0: جميل
2: جميل.
0: وانت إخلاف
3: مربيلوس مدهش يعني مدهش. حاجة رائعة
0: ما بين الإدهاش وما بين القلب وما بين الحياة النوادي الثقافية اللي موجودة في مؤسستنا الثقافية هذا شنو تمثل للشباب. فخليكم ديما موجودين في المؤسسات الثقافية اللي قريب عليكم واستغلوا الفرص اللي موجودة فيها حتى تنموا المهارات وتطوروها كما أميمة كما إسلام كما حمزة كما أية اللي موجودين بحضنا للأسبوع الثالث على التوالي. وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بلال أيضا بلال دب موجود معاهم وحشم شوية قال ما نجمش ندخل ونحكي ولكن أكيد تحية لك بلال ولكل الناس اللي تبعتنا لأوليائكم والأكيد لنا لقاءات أخرى عبر موجات التطاوين الصيف متواصلة للماضي ساعة خليكم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الأحد درجة إنذار كبيرة في الجنوب. تعطل أشغال المؤتمر الجهوي لاتحاد الشغل بمدينة المقرر اليوم. انطلاق فعاليات الدورة 54 من المهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس. دوليا، طهران تتحدث عن مباحثات بناءة مع مسقط حول هرمز وهدوء عسكري بالمنطقة.

0: إلى تفاصيل النشرة. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم الأحد في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة. ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات تطاوين ومدنين وجابس وتوزر وقبلي. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. إلى مدنين، إن شهدت أشغال المؤتمر الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين اليوم حالة من التوتر بعد تعذر انعقاد المؤتمر إثر غلق قاعة الاجتماعات من قبل عدد من المؤتمرين وطردهم لأعضاء من الاتحاد الوطني الذين كانوا سيشرفون على انعقاده، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بإخلالات رافقت المسار التنظيمي للمؤتمر. وقد حال هذا التحرك دون انطلاق أشغال المؤتمر في موعده وسط دعوات موجهة إلى المكتب التنفيذي لإيجاد حلول قانونية. عضو النقابة الأساسية للصحة روضة المليان تحدثت بأكثر تفاصيل في متابعة منتها الزميلة عفاف الودرني.
1: أغلق المؤتمر كرد احتجاجي على الشيء اللي صار في المؤتمر الأول. تفاجأت الناس، كل الناس جاية من بعيد، ناس من كذا يسكر الباب. بعدين تفاجأنا بقى في مكتب تنفيذي عدم اكتمال النصاب. تتكرر بعد 15 يوم نفس الحكاية، لا بعثوا رخص نقابية. بلغنا اللي يجي رئيس المؤتمر سي عثمان الجلولي، بلغناه الشكاوي كلها اللي صارت واللي احنا رافضين. صارت معناها بدلوا معناها النيابه، الكاتب العام يتنحى. قلنا الناس كلها مأكده على تطبيق القانون، منخرط غير منخرط. المره هذه اللي تفاجئنا به المكتب التنفيذي قرر، قال كل المؤتمرات كلها خلي الامور ترتاح.

0: صاحبي 27 تلها النقابات بالانخراطات متاعينها تخدم على روحها، تفاجأ انا ولا تقرر في جويلية باقي تقدم زيد وقع سحب مجموعة اخرى، مجموعة اخرى طلعت باقي قالوا لي حتى هذا مش من خرتين. يا اخي انتم شديروا المرة الاولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، يا اخي ايش يخدم النظام الداخلي ولا مشكلة؟ نجم اني مرة اخرى يجي يقولوا لي حتى انت ماكش من خرطة، ماهوش معقول. واليوم هذا اكتمر المرة اللي فاتت رد فعل الطلبات تطبيق القانون، وتقع هيئة لجنة هنا تشوف المشاكل اللي صايرة. تم ناس عندنا موقف رفضنا ان ينعقد المؤتمر هذه لان ما صارش حتى موقف من المكتب التنفيذي لبات على الشيء اللي صار لنا مره فاتت على تسكير القاع.
1: ويأتي هذا التعطل ليعيد إلى الواجهة أزمة المؤتمر الجهوي للشغل بمدنين بعد أن سبق أن تعطلت أشغاله في أكثر من مناسبة دون التوصل إلى استكمال مساره التنظيمي. إلى جرجيسين انطلقت رسميا اليوم الأحد من ميناء الصيد البحري بالجهة فعالية الدورة 54 من المهرجان الدولي للإسفنج بالخرجة البحرية التي يشارك فيها عدد من المراكب في مشهد يرمز إلى تمسك أهالي جرجيس بالموروث البحري. لسعد غراب بحار يصف هذا المشهد في استضافة أمنتها الزميلة شعلة المشعي.
2: خرجة بحرية كل فلوك هنا تعبي، يخرج الحرس البحري مع غطاس، يهبط الغطاس يطلع النشاف. دين هنا نرجع باقي البرد من الصيد البحري بجرجيس، فما اللي يهبط من خرجة هيك يروح، وفما اللي يز عائلاته ويز غدي، ونخرج وطيش مختاف البرة، نعدوا نهير كامل على البحر. في وسط الميناء فما زاد أنشطة، جوجو نعلو مجورات نتاع السوسة، يحيوا الميناء عشوية باهية تتفرد الناس كل عاداتنا وتقاليدنا. مهرجان إسفنج معجودنا قبل.
1: تشهد مدينة بنغردان هذه الأيام إقامة الدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية التي تدخل اليوم يومها الثالث على التوالي، حيث يتواصل تقديم العروض المبرمجة والتي أثثت لها الجمعية الثقافية للفروسية والترفيه راعية هذه الدورة. محمد نبهان وورقة في الغرض.
3: تدخل اليوم أهم تظاهرة ثقافية ببنغردان يومها الثالث على التوالي وسط أجواء مناخية اتسمت بارتفاع درجة الحرارة، ما قلص نسبيا من مستوى الإقبال الجماهيري على مختلف الفقرات المؤثثة لهذه الدورة 37 والتي تركزت أساسا على نشاط الفروسية من خلال إقامة المسابقات المحلية والوطنية، وهو نشاط لا يكاد يغيب يوما عن كامل أيام التظاهرة الممتدة من 24 من جويلية الحالي وحتى غرة أوت القادم. في حين سجلت العروض الفنية والندوات الفكرية حضورا محتشما خلال هذه الدورة، ليبقى هواة هذا النوع من الأنشطة بانتظار سهرة الفنان خالد كعيب المبرمجة لمساء الثلاثاء القادم، وكذلك موعد الندوة الفكرية. بنغردان وجهة سياحية بين ثراء المكان وأفاق الاستثمار، وبين هذين الموعدين يظل الجمهور يراوح مكانه بين سباقات الخيول وتنشيط الصغار بالفسحة الشاطئية.
1: وطنيا، نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معدلاته العادية، حيث يبلغ نحو 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 دينار مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحدود الحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عمليات التسجيل لسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية لتمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية. دوليا، وفي اليوم 39 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 148 يوما من اندلاع الحرب، أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة

المحادثات حتى بعد أن صرح بأنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران. وقال الرئيس ترامب لمراسلة قناة LCE الفرنسية ردا على سؤال إذا كان يفكر في استئناف حرب واسعة ضد إيران: إذا لم نحصل على 100% مما نريد فبالتأكيد سيحدث. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني أن أمريكا هي من انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت مرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن أي دولة سواء كانت بريطانيا أو غيرها ستكون هدفا مشروعا لنا إذا دعمت أمريكا في الحرب. هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن تل أبيب لم تخفض مستوى تأهبها رغم تصريحات ترامب بشأن إيران، وأضافت أن قرار الإبقاء على حالة التأهب القصوى في إسرائيل ينبع من قناعة مفادها أن الإيرانيين لن يستجيبوا لما يطلبه ترامب. في المقابل كشف مصدر أمني إيراني عن أن إيران أعدت بنك أهداف جديد داخل إسرائيل وسيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران. وصلت حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في جنوب غرب فرنسا ومحيط العاصمة الإسبانية مدريد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما أجبر السلطات في البلدين على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص وسط إعلان حالة الطوارئ الوطنية في إسبانيا للمرة الأولى بسبب الحرائق واستدعاء الجيش والدفع بطائرات عملاقة في فرنسا للحد من اتساع رقعة النيران. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: بودكاست أثر عبر الأثير.
4: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، شعل البجعي تقتفي أثر الناقد والمفكر والصحفي التونسي الكبير أحمد حاذق العرف.
5: أحمد حاذق العرف هو من أبرز أصوات النقدية النصف الثاني من القرن العشرين. أحمد حاذق العرف ظلم في حياته، ظلم لسنوات طويلة.
4: شهادات حصرية تبث لأول مرة وذكريات إنسانية وفكرية تكشف جوانب من سيرته ومسيرته ومن أثره العميق في المشهد الثقافي.
6: كان عنده نفس اللي ما خلطش يكمل، أنا عندي المسودة بتاعه، لا أسمح لنفسي بالنشر ولا حتى بلمسه، أما إن شاء الله باش يكون ثم عمل مسرحي بنفس عنوان النص هذاك ويكون مهدى لروحه.
4: أحمد حاذق العرف صوت نقدي ظل وفيا للكلمة الحرة وللثقافة التي تصنع الوعي.
7: أطلقنا عليه اسم الإمبراطور لأنه كما نقول إحنا يحكم بحكمه.
4: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
8: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير. الصيف صيف
9: صيف صيف
3: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.

زحمة يا دنيا زحمة، وفي وقت الذروة في طرقاتنا تبدأ زحمة يا دنيا زحمة مع درجة الحرارة، واحد يكون فما برشة ضغط والناس كلها ما عندهاش صبر والناس كلها تحب توصل في أقصر وقت ممكن، فبرغم الزحمة نسيسوا بعضنا ونصبر على بعضنا وميسالش نعدوا ساعة بساعة وكلنا نكونوا مع عائلتنا ومع حبيبنا بخير وسلامة، وإن شاء الله الدنيا تكون هادية ورايقة كما يقولوا بالمصري وفي أفضل الأحوال، ونستمتعوا جميعا بالصيف من غير الحوادث ومن غير السلبيات ومن غير هالانقطاعات وهالمشاغل اللي عايشينها جميعا، إن شاء الله كلها يتعدى على خير وبلطف ربي. في الساعة الثالثة من الصيف صيف إذا كنا نجمنا نتحصلوا على أمين دخيل واليابان والرحلة إلى اليابان أكيد يكون موجود معنا، ونمشوا نحن وياه نحكوا حكاية جديدة من حكاية اليابان مع المواطن التونسي اللي يعيش هناك، كيفاش يشوف الحياة، كيفاش نمط الخدمة، كيفاش هو وشنية الأشياء الغريبة اللي يعيشها التونسي في اليابان عبر شهادة طبعا ديما التونسي المقيم هناك أمين دخيل اللي كان معنا حلقة الأسبوع اللي فات والحلقة اللي قبلها. والحاجة اللي تميز الساعة الثالثة أيضا هي السؤال اللي من خلاله نربحكم 200 دينار من إهداء مؤسسة الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. سؤالنا لليوم نبدأ في استقبال المكالمات مباشرة بعد ما نسمعوا كوكتيل اليوم والكوكتيل العبد الحليم، واش باش نختاروا العبد الحليم، ما شاء الله أغنيات كثيرة يحبها المتابع ويحبها المستمع، اخترنا بعض من الأغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم محافظ. السؤال للمسابقة اللي فيها 200 دينار ضيف الصباح لزميلتي آسيا البرهومي في ورود الجمعة، شكون كان ومعه الموضوع المدخل اللي بدأ به الشيخ عبد الحكيم عشعش في يسألونك مباشرة بعد ورود الصباح ليوم الجمعة. زوز أسئلة اللي عند الإجابة 75-870-900 ضيف الصباح لزميلتي آسيا البرهومي في حلقة الجمعة 24 جويلية شكون كان، والموضوع المدخل اللي طرق له الشيخ عبد الحكيم عشعش في يسألونك مع زميلي عرفت الذيب. إذا عرفتوا الإجابة 75-870-900 لأحباء الفن الجميل وأيام زمان عبد الحليم حافظ في كوكتيل.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، شعل البجعي تقتفي أثر الناقد والمفكر والصحفي التونسي الكبير أحمد حاذق العرف.
1: أحمد حاذق العرف هو من أبرز أصوات النقدية النصف الثاني من القرن العشرين. أحمد حاذق العرف ظلم في حياته، ظلم لسنوات طويلة.
0: شهادات حصرية تبث لأول مرة وذكريات إنسانية وفكرية تكشف جوانب من سيرته ومسيرته ومن أثره العميق في المشهد الثقافي.
2: كان عنده نفس اللي ما خلطش يكمل، أنا عندي المسودة بتاعه، لا أسمح لنفسي بالنشر ولا حتى بلمسه، أما إن شاء الله باش يكون ثم عمل مسرحي بنفس عنوان النص هذاك ويكون مهدى لروحه.
0: أحمد حاذق العرف صوت نقدي ظل وفيا للكلمة الحرة وللثقافة التي تصنع الوعي.
3: أطلقنا عليه اسم الإمبراطور لأنه كما نقولوا إحنا يحكم بحكمه.
0: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
4: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
5: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
4: من عبر الأثير.
6: أحمد حاذق العرف المغامر المثقف الكبير اللي ممكن برشا شباب من وقتنا توا ما يعرفوش أحمد حاذق العرف، هي مناسبة حتى تتعرفوا عليه أكثر، حتى تسمعوا عليه حكايات ما تعرفوهاش من عند المقربين، وهذا الأثر الجميل اللي خلاه أحمد حاذق العرف يرحمه. أكيد الحلقة باش تكون فيها الكثير من التفاصيل اليوم، ماذي ساعة للمساعتين في أثر عبر الأثير مع زميلتنا شعلة، وشكرا لشعلة على اشتغالها على التوثيق لشخصيات تركوا أثر كبير في جهتنا، جهة الجنوب الشرقي، اللي من بينهم الدكتور حسين الختالي المهندس غانا وفتح غانا وأحمد حاذق العرف وأسماء أخرى كثيرة تأتي تباعا وتهتم بأثرها. أكيد شعلة المجعي فاستماعا رائقا للجميع. بعد شوية نبدأ في استقبال تلفوناتكم على 75-870-900 في سؤالنا اللي هم يسألونك موضوع المدخل اللي قدمه الشيخ عبد الحكيم عشعش وضيف الصباح مع زميلتنا آسيا البرهومي في ورود الصباح، شكون كان ضيف الصباح في حلقة الجمعة. الآن مستمعينا موعد مقدس على موجة الإذاعة، موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوينة.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوينة.

0: اللي تحبونا تعالوا لنا اقعدوا معانا وتعالوا قدانا وبرشا حاجات نحبوا نقولهم لكل الناس اللي تحبنا واكيد محبتهم تزيدنا تزيدنا في الضحكه في التبسيمه في الاقبال على الحياه. ان شاء الله جميعا نقبل على الحياه ونشترك في المحبه مع الناس اللي عايشين معنا واحنا نشتركوا في المحبه نحن وياكم مستمعينا الكل تسمعونا وتتابعونا عبر موجات اذاعه تطاوين. وبديتوا معانا ممكن اللقاء من 10 متاع الصباح إلى حدود الوقت هذايا ومواصلين في متابعة مختلف برامج إذاعة تطاوين اللي التحقوا بنا في الاستماع كنتو أهلا وسهلا. الصيف صيف متواصلة الماضي ساعة وعنا مسابقة 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. السؤال ضيف الصباح مع زميلتي آسيا البرهومي في ورود الجمعة شكون كان والموضوع على المدخل اللي اقترحه الشيخ عبد الحكيم عشعش شنو كان موضوع نهار الجمعة في يسألونك. إذا عندكم الإجابة 75 78 900 أو التليفون في الانتظار. ألو مرحبا.
1: نور خطيروي.
0: مرحبا سيدي.
1: وبيك عايشك أحمد مبيدي بس.
0: مرحبا مرحبا. وبيك سمعت الإذاعة نهار الجمعة؟
1: سمعت.
0: سمعت. الضيف الصباح شكون؟
1: عمر البيولي يحكي عن
0: الماء. عمر البيولي يحكي عن الماء. والموضوع في يسألونك.
1: الشيخ الميراث.
0: الميراث. أنت تقول هك. شكرا لك أحمد. يعيشك يعيشك ويحفظك وشكرا انه هزت التليفون وكلمتنا لليوم. تليفون اخر. الو مرحبا.
2: الو مساء الورد.
0: مرحبا مساء الفل والياسمين.
2: يعيشك معك جميله من تطاوين.
0: جميله من تطاوين يا اهلا وسهلا يا جميله.
2: يعيشك.
0: الاجابه سمعتي الساعه نهار الجمعه ولا ما سمعتيش؟
2: سمعت نهار الجمعه على الميراء.
0: قريب قريب.
2: اي
0: طيب الموضوع تقولي الموضوع هذا في المدخل الميراث وال
2: الميراث يحكي على الاخوه يعني
0: الميراث ب الشيخ عبد الحكيم عشعش وضيف الصباح شكون؟
2: عمر البيولي يحكي على الماء.
0: عمر البيولي حكى على الماء. سمعتوا الإذا يعني البرامج اللي يسمعوها المستمعين برشا هي البرامج الصباحية.
2: أي ما أصبح أصبح الحل الوحيد كل... إنك تحطي الإذاعة وتبدأ تسمعي نغمات بتاعها نغمة سمحة الإذاعة.
0: يا لله مرحبا بك ديما معنا في الإذاعة.
2: أهلا وسهلا.
0: يعيشك يا أخو بخاطرك يعيشك. من سماحتك هذا الكل يعيشك يا جميلة. من عندك شنو مشيت تليفون آخر. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي.
3: معك شريف.
0: عم شريف إيش حالك؟
3: لاباس عليك.
0: الحمد لله بخير بخير. إيش حالكم في بنقردان؟
3: والله يا كل مرة يقص الضو.
0: كل مرة اليوم يقص عليكم الضو؟
3: واليوم يقص والله تم كان قاس علينا.
0: كان قاس عليكم مش برشا ما يبقاش فترة طويلة ولا يبقى فترة طويلة اليوم.
3: والله فرحنا البارح قاعد الصبح
0: يمشي
3: كل يجيك مدرسة عم تعليل قصرين
0: ويقعد بالساعتين بالثلاثة في كل مكان وكيفاش
3: حتى بالأربع سواء قاس علينا والله وانا عندي دوحة في التلاجة والله
0: ان شاء الله ان شاء الله فتره وتتعدى على خير. عم الشريف
3: ان شاء الله ان شاء الله بنتي على خير.
0: يعيشك. نهار الجمعه سمعت لي ذاعه صباح
3: سمعت ما يشعر ويطفى اجابت على الماء هذا اسمه
0: ايش اسمه ايش اسمه الضيف
3: البيوم ولا شكون هذا
0: البي
3: من قبل شيء يا اخي خاطر يقص لي الضوء
0: اها
3: البيولي هذا
0: البيولي البيولي كما كما التليفونات اللي قبلك اي والموضوع في يسالونك
3: موضوع على الوراث جاب عبد الحميد عاش عشان حتى شارك حتى معنا على جميع
0: عم
3: ما بين الاخوة معناها كيفاش الورثة تكون مشوي ما بين الاخوة
0: على الميراث. شكرا يعيشك عم شريف. شكرا
3: ربي يعاونك.
0: يعاونك انت زاده يفضلك. تليفون اخر. الو مرحبا.
4: الو
0: مرحبا سيدي. مرحبا بيك.
4: الموضوع نتاع
0: استناني الساعة قول لي شكون
4: اسمع معك. فرج من الحم.
0: فرج
4: ايه فرج من الحم.
0: مرحبا بيك من حامد بن زيد. يعيشك مرحبا بيك. عم فرج الموضوع الموضوع في يسألونك موضوع المدخل شنو كان مع
4: موضوع المدخل على الورثة اللي لو شاركت معاه
0: على الميراث به. وضيف الصباح شكون كان مع زميلتي آسيا البرهومي في ورود الصباح
4: اللي قال عليه السيد هذا اللي قدامي لي هذاك هو.
0: جميل. يعني تقول عمر البيولي كما جمع الكل
4: هي مجموعة كلها هو اللي شارك على الورثة والشارك على المي
0: ايه لا هو ورود الصباح وحدها برنامج يبدا من 6 متاع الصباح لل 9 نهار الجمعه، وبعدها من 9 للعشرة يجي برنامج يسال هناك مع زميلي عرفت الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش. وانا سالت سؤال على مساحه ورود الصباح، ضيف الصباح شكون كان؟ مع اسيا البرهومي، والموضوع المدخل في يسالونك اللي يبدا به الشيخ عبد الحكيم عشعش ديما اللقاء شنو هو؟ يعني الاجابه فيها زوز عناصر. انت تقول لنا الميراث الموضوع، والضيف هو عمر البيولي كما الجميع.
4: هيا لكم
0: يعيشك عم فرج، شكرا ليك
4: باي.
0: يبارك لك. من عندك تليفون اخر من الحامه وين باش نمشوا؟ الو مرحبا.
2: تمشي الجربة.
0: الجربة. جربة من يمشي الجربة ويراها ولا
2: ايه لبس خير
0: وبخير الحمد لله يا منيا، شحالك انت؟
2: والله هاني حال الصنف تعاملنا فينا وانكم
0: والحمد لله على الجميع. راهو حالك من حال الناس الكل والله.
2: اي والله العظيم
0: الحمد لله وكهو. الحمد لله ان شاء الله.
2: امبارح امبارح الحمد لله تفرشكت علينا، ما نحكي لكش لي ما شاء الله.
0: الحمد لله
2: صبح الدنيا باقي كالعاده والله
0: صنف. كهو كهو نهار سخون ونهار بارد. احنا الفايده ما يتقصش الضوء وما تتقصش الماء ونجموا نتاقلموا مع السخانه شويه، ما واحد يتحذق عليها شويه، ممكن ما يخرجش في الوقت نتاع الذروه، يوخر التزاماته شويه، ولكن ولكن الاشكال ممكن اللي قلق الناس الكل واللي عمل ضغط برشا هي قصان الماء وقصان الضوء.
2: الضوء بصراحه ولامس برك قص علينا ما وضوء نهار كامل ما تصوريش العبد كيفاه. انا لا يجي السخانه ويجي الماء والضوء مخصوصين والله العظيم. تم البارح ما جي الحق ما قصوش البارح واليوم ما نعرفش نقرها على كبير عبلوها زادة دو.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يلطف بينا وان شاء الله فتره وتتعدى، ولكن ضروري مراجعه السياسات العامه في علاقه بالكهرباء وبالماء، وضروري انه نفهموا الاشكاليات هذه الشيء الاسباب نتاعها ونحاول نعالجوها في اقرب في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. منيا الضيف ضيف الصباح شكون؟ سمعتي الساعه الجمعه ولا
2: سمعت عمر البيولي
0: البيولي اي
2: والميراث
0: الميراث المدخل
2: ميراث
0: جميل. شكرا لك يا منيا منسى بالعائله
2: يعيش كل الفريق معاك كل المستمعين الكل
0: ينورك لله. شكرا لك انه هزيت التليفون وكلمتينا. منيا من المستمعات الوفيه جدا لاذاعه تطاوين. من عند منيا تليفون اخر. الو يا مرحبا.
2: الو
0: مرحبا. لا صوتك يمشي ويجي، اذا ممكن فقط تغير المكان.
2: الو
0: مرحبا بيك.
2: اهلا بيك فيروز.
0: مرحبا.
2: عايشك معك مريم من بغراره.
0: مريم من بغراره مرحبا بك يا مريم. قداش عندي ما سمعتش صوتك.
2: مديده خاطر ما شاركش ديما ديما.
0: مرحبا بيك.
2: يا عايشك اختي، تحيه ليك ولكل الفريق ولكل مستمع.
0: عاد انتم في بغراره متنعمين بالبرود على الاقل في العشويات.
2: ايه العشويات تبرد الحق صحيح. والعشويه مخر راهو خاطر يقعد الهواء سخون. حتى كان ثم نسمه ما تقعد سخونه. ان شاء الله ربي يبرد علينا
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. منيا مريم سمعتي الاذاعه نهار الجمعه؟
2: لا الحق ما سمعتش، انا راني باش نتبع الجمعه اليوم.
0: باش تقولي عمر البيولي و
2: احكي على الماء والسؤال الاخر على الميراث.
0: على الميراث اما لازمكم تركزوا مع برامج اذاعه تطاوين لانه في الصيف صيف
2: ولهين شويه بالعروسات ولمات وبحر
0: اي في الصيف صيف راهو المسابقه نتاع ال 200 دينار الكلها باش تكون حول استماعكم لاذاعه تطاوين، تسمعوا معدلين الموجه على الاذاعه والا لا على امتداد الاسبوع. فاهلا وسهلا مرحبا بكم ديما مريم. شكرا ليك.
2: شكرا
0: أختي. يعيشك. من خلالك نمشي لتليفون آخر من بغرارة. وين باش نمشي؟ ألو مرحبا.
5: أهلا
0: مرحبا بيك. التغطية يبدو
5: في دحام الحامة.
0: مرحبا يا دحاه أهلا وسهلا
5: بك أكثر. يعيش
0: جي مشينا للحامة مع عم فرج ورجعنا. مشينا ورجعنا. دحاه سمعتي نهارة الجمعة
5: البرنامج بتاع ياسر البرهومي؟ البرنامج الثاني البرنامج المضيف معناتها ياسر البرهومي هو عمر البيولي.
0: عمر البيولي
5: وعبد الحكيم عشعش دخل على المدخل معناتها في الميراث.
0: الميراث باه. عايشك يا دحاه.
5: شكرا.
0: يعيشك. من عند دحاه باش نمشي للتليفون اخر. الو
6: الو عسلامة.
0: مرحبا
6: بك تحيه لك اختي فيروز.
0: يعيشك. ولك انت زاده خالتي زهره ظهر لي.
6: لا هذه غالية من بنقردان.
0: غالية من بنقردان مرحبا بك يا غالية.
6: بك أكثر تحية لك تحية لنسمعكم.
0: ينورك غالية. سمعتي نهار الجمعة؟
6: ايه.
0: الضيف شكون؟
2: الأستاذ عمر بيولي.
0: اي
2: الموضوع الشيخ على الميراث. انا
0: الميراث
2: المفروض
0: الميراث من المواضيع المهمة جدا في حياتنا اليومية وفي تفاصيل حياتنا اليومية، اللي ضروري انه ديما نرجع للشريعة ولديننا الاسلامي. شنو
2: ان شاء الله
0: يا ربي ان شاء الله
2: تحيي لكم.
0: يعيشك يا غالية، شكرا على وفائك واستماعك لإذاعة تطاوين. من عند غالية باش نمشي لتليفون اخر. الو مرحبا.
7: الو مرحبا.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
7: معك عايشة من تطاوين.
0: عايشة من تطاوين، وين في تطاوين يا عايشة؟
7: تطاوين وسط البلاد.
0: وسط البلاد. سمعتي نهار الجمعة إذا؟
7: أكيد.
0: الضيف شكون؟ في ورود الصباح.
7: يحكي عن الميراث.
0: الموضوع مع عبد الحكيم عاش، مع الشيخ عبد الحكيم عاشعش. إيه. الميراث.
7: أكيد علي بيومي يحكي عن.
0: علي ولا عمر؟
7: عمر البيولي.
0: عمر البيولي. سمعتي أنت سمعتي ولا تبعتي جماعة؟
7: الموضوع متاع الشيخة سمعته ولا حتى بعتي جماعة؟
0: الحق الحق
7: الحق متاع ربي.
0: يعيشك يعيشك يا عايشة، شكرا ليك.
7: شكرا لك وكل الفريق.
0: يعيشك يحفظك يا ربي. شكرا. من عند عايشة وتطاوين باش نمشيو لتليفون آخر. ألو يا أهلا وسهلا.
8: نمشيو له شوية برود، معناتها نتعدوا له شوية البرود.
0: وين البرود؟ وين؟ لا عاد لا عاد كنا لازم نجي القرب مستوي يا بزر.
8: شو عليكم مش ناسكم الكل انت والتكنيسيان وكل مش ناسكم الكل انت مفاهمني كل مش ناسكم القرب وواحد الكل جماعة الكل.
0: يعيشك يعيشك يا منظر.
8: وربي يبرد علينا وربي يبرد علينا الناس الكل وان شاء الله ديما منمومين في الخير
0: يا رب.
8: وحبيت نقول والله والله والله خاطرهم اعز التعويذ مع فيروز هكا جايب. وعاوز ان شاء الله ميمون المجيد بالشفاء العاجل ليه ان شاء الله. توحشني برشا
0: ان شاء الله.
8: احنا خاطر كل شيء موجود راهو يرجع للفاش راهو مسخوا لهم.
0: لا لا لازم تسمعوا لازم تسمعوا اليوم
8: نسمعوا ويرجعوا زاد للفاش خاطر تبارك الله الفيديوهات كلها قاعدين تهبطوا لنا في الفيديوهات. انا تبعت الجمعه اللي ما قفش الضوء.
0: ايوه
8: دونك تبعت عمر بيولي ازمه الماء وال وكيفاش يلزمنا هكا على الماء يلزمنا نستحفظوا كل شيء خاطر راهو الماء الأزمة ذيك يلزمنا تتعدى هكا في صفيفة وإن شاء الله ما تقعدش. وضيف الضيف الواحدة احنا تبعنا بالداء الميراث والعرك ما بين الأخوات خنقولها نيتاج خاطر جبت عبد الحكيم وكل شيء كيفاش معناتها الأخوات كي تبدا مثلا في الميراث هكا المشاكل تاع الميراث وكل شيء مخفيها هو من الجوانب بتاعها في الثلاثة ولا الأربعة معناتها الواحد.
0: شكرا ليك شكرا ليك منظر
8: يعليك وينورك وخليك لينا وإن شاء الله الجمعة الجاية نسمعوا صباحية حد هكا رغم علامة
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش لا كاني موجوده كاني موجوده كان موجود مجيد هاتون عادي المجيد المقترح نتاعك يا منذر. شكرا لك
8: نورك يعليك
0: يعيشك يحفظك يا سيدي. من عند منذر نمشي للتليفون اخر. الو مرحبا.
9: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
9: كيف حالكم؟
0: بخير. وحالك؟
9: والله بخير يا رب.
0: يعيشك. التحيه للزينه منين تجينا؟
9: جيت اتيكم من عمر من رقبه.
0: عمر من رقبه، مرحبا يا عمر، اهلا وسهلا.
9: ضيف الشرف هو سيد عمر البيولي.
0: الاسم على السمعات.
9: ايه
0: ايه.
9: والموضوع هو الميراث.
0: الميراث. شكرا ليك.
9: عايز.
0: انت سمعت ولا تبع في الجماعة يا عمر؟
9: لا لا سمعت سمعت حتى اذا كان الضوء قصه شوي نبدل البورتابل معناه عادي جدا.
0: باهي يا سيدي ان شاء الله ديما متابع وفي. واليوم سمعتنا من الاول ولا التحقت كنتو؟
9: لا والله لي نص ساعة معنا هذا نسمع في ما كنتش في الدار معنا.
0: مرحبا مرحبا بك ديما. وأهلا وسهلا بك يا عمر، ومن خلالك تحية لكل أهلنا في الركبة. عمر زهر
9: عمر عايشك ماشي عمر. عمر ما سمناش اسم عمر بالله سمع عمر هكاو
0: في لهجتنا المحلية نقول عمر.
9: لا والله ما لدينا نبدأ خاصة في الأسامي أحمد وعمر وإلى غير ذلك نعطي لكل كل
0: باهي يا سيدي باهي ناخذ بخاطرك جدا. عمر في الرقبة ظهر لك عدد الماء مقصوص عليكم 6 أيام ولا؟
9: والله شوية شوية قص هي المرة بالبداية قص المرة لولا والله أيامات عنينا الويلات وتو الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله ما يعودش يتقص وإن شاء الله فترة وتتعدى على خير. شكرا لك يا عمر. شكرا لك يا عمر، اهلا وسهلا. نورتني. تليفون اخر من تطاوين الركبه باش نمشوا له.
10: اهلا وسهلا مرحبا.
0: مرحبا بيك.
10: مساء الخير ام لؤي من تطاوين.
0: ام لؤي مازلنا في تطاوين امام الركبه وين باش نمشوا؟
10: الوادي القمح.
0: الوادي القمح. مرحبا بيك وادي القمح يا لله. سمعتي نهار الجمعه الورود ويسالونك ولا؟
10: والله شوي شوي بحكم الذوي قص. الأستاذ عمر البيولي. الموضوع الميراث.
0: الميراث. شكرا لك يا أم لؤي.
10: أعيشك.
0: شكرا. يعيشك. إذا عندنا تليفون آخر ناخذه تليفونات. ألو مرحبا.
11: ألو
0: مرحبا.
11: وبيك يعيشك.
0: شكون معنا؟
11: نجات مرمادة.
0: نجات مرمادة. مرحبا يا نجات. هلا وسهلا. كيف الطقس قداكم في رمادة اليوم؟
11: سخان.
0: سخانة. سخانة كبيرة.
11: إيه.
0: إن شاء الله ربي معاكم ومع الناس الكل لأنه درجات الحرارة اليوم مرتفعة في تطاوين. إن شاء الله نردوا بالنا بالكدا ونأخذ كل احتياطاتنا في الخروج إذا كان اضطرينا أن نخرج الوقت هذايا ومن هنا للأربعة ماذا بينا بقل خروج وبقل تحركات حتى نتفادوا ضربات الشمس ونتفادوا المشاكل اللي تنجم تعملها حرارة الطقس. نجيت الضيف شكون كان في ورود الصباح الجمعة؟
11: حمد دل.
0: ورود الصباح نهار الجمعة مع زميلتي أسيل برهومي شكون كان؟
11: اسم حمد ومسار
0: به. والموضوع في يسألونك المدخل
11: دع الورث.
0: الورث الميراث. شكرا لك يا نجيت.
11: به يعني.
0: يعيشك. فما تليفون آخر في الانتظار فتحي؟ ألو.
12: ألو
0: مرحبا سيدي.
12: بس
0: الحمد لله بخير. انت لاباس؟
12: الحمد لله. حبيب من نجيب.
0: حبيب من وين؟
12: نجيب جربة.
0: محبيب نجيب من جربة. مرحبا بك يا نجيب. حبيب
12: بنشر بخصوة عزة بالنظر المراحيل.
0: ايش بيه؟
12: وقتاش يتعاود؟
0: وقتاش يتعاود؟ ما عنديش المعلومة. نثبت في المعلومة ونقول لك وقتاش يتم إعادة المراحيل. نجاوبك من هنا بعض الدقائق تو نجاوبك على السؤال. فقط قل
12: والموضوع بالسبت شنكا مع جماعة أخلاع.
0: نعم
12: شنكا مع جماعة أخلاع.
0: عود لي يمن
12: قلت لك شنكا مع جماعة أخلاع.
0: كما جماعة يعني تقول عمر البيولي وانت ما سمعتش يبدو.
12: لا مسمعش.
0: عمر البيولي ضيف ورود الصباح الجمعة والميراث هو الموضوع للشيخ عبد الحكيم عشعش. يعيشك. يعيشك يا حبيب. شكرا لك. تليفون أخير آخر تليفون في حلقتنا لليوم حتى نسمع الإجابة الصحيحة من عند فتحي. ألو مرحبا. مرحبا سيدي.
13: عمك بشير القطوفي حسن جربي.
0: مرحبا يا عم بشير. شحالك؟
13: وبيك عايشك الحمد لله.
0: هالغيبة يا عم بشير.
13: والله ينتبعوا كل يوم الراديو ديما فيدي كل من توجد خلاص كان الراديو كوي إذا جربي إذا تطويل.
0: مرحبا يا سيدي تنورنا ديما. مرحبا بيك.
13: الحمد لله. عم ملاحظة أخت فيروز.
0: قولي.
13: والله بس الاحترامات لكل المتدخلين في التليفون هذا ما يطورش كلام ياسر ياسر بريز بريز بريزي حتى الوقت ضيق وماذا يروح يطب تجي 15 مرة ثواني.
0: مرحبا بيك وملاحظتك أكيد بلغت لكل الناس تسمع فيه.
13: حوار جاوب سؤال.
0: مرحبا سيدي. مساعدة أنا هو اللي نسأل رأو. مرحبا بيك يا سيدي في كل الأحوال.
13: كل احترامات لكافة الأخوين.
0: مرحبا مرحبا تنورنا ديما. قل الإجابة.
13: عمر البيولي والشيخ على الميراث.
0: على الميراث. مرحبا شكرا لك عم بشير. شكرا يبارك لك. من عند عم بشير هذه آخر المكالمات وهي المكالمة عدد 15 فباش نسمعوا الإجابات الصحاح الزوز من عندك فتحي إذا ممكن بعدها نختاروا ونقوموا بعملية القرعة في حلقة اليوم ونعرفوا شكون اللي باش يفوز بالمئتين دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة التطاوينة.
14: ضيف الصباح من شوية لمحت الموضوع على الأقل في علاقة بالماء وما أدرك ما الماء. خبير طبعا المختص سيد عمر البيولي ضيف الصباح على إذاعة التطاوين في ورود الجمعة. أهلا صباح النور.
15: ما دخلنا اليوم نحكو شوية على الميراث شيخ كل ما نعود إلى هذا الموضوع من هو فيه برشة زوايا وكثير من التفاصيل طبعا.
16: كلا بل تكرمون اليتيمة ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ففي بعض كتب التفسير الأكثرية هذه لا وتأكلون التراث أكلا لما هو أكل الحقوق متاع الغير من مما أوجبه الله لهم في مسألة الميراث.
0: إذن الموضوع هو الميراث اللي كان مدخل حلقة يسألونك نهار الجمعة 24 جويلية مع الشيخ عبد الحكيم عشعش، وطبعا ضمن برنامج يسألونك مع زميلي عرفت الذيب، والضيف ضيف الصباح كان المهندس والخبير عمر البيولي، والإجابة الصحيحة كانت تقريبا من عند كل المستمعين ما عدا نجية من رمادة اللي ما كانتش إجابتها صحيحة، أعطت أحمد اسم الضيف والميراث فإجابتها ما هيش صحيحة. بقية المستمعين الكل تقريبا، مش الكل، هم الكلهم إجاباتهم صحيح مش تقريبا. فعندي من رقم واحد إلى رقم 14، شنو تختار زميلي فتحي المقبلي؟ رقم 12 اللي هي أم لؤي من تطاوين، ألف مبروك ال 200 دينار. يا ريت أم لؤي إذا تسمعي فينا عبر موجة الإذاعة تتواصلي معنا في الكواليس حتى ناخذ كل المعطيات وأيضا طريقة تسلم جائزتك 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية. نذكر الفايزة في القرعة اليوم ما بين المستمعين هي أم لؤي من تطاوين من وادي القمح. ألف مبروك لك أم لؤي، سعيدة إني كنت موجودة معكم اليوم على امتداد ثلاثة ساعات من البث المباشر. شكرا لكل الناس اللي رفقتنا، شكرا لكل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا، لزميلتي شعلة المجعي على تألقها اللي باش تسمعوها بعد الموجز مباشرة في أثر عبر الأثير مع ضيفها أو أثر ضيفها المرحوم أحمد حذق العرف مع رفقة والناس اللي تعرف مع أحمد حذق العرف أكثر وتحب تعرف أكثر الناس على أثر أحمد حذق العرف المفكر والمثقف التونسي ابن البير الأحمر. ف استماعنا رائقا، وكنت سعيدة بوجودي معكم، إن شاء الله نهاركم يتعدى بالخير والبركة والمحبة، نهاركم أسعد الأيام.
17: الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. الصيف صيف يعمل الكيف. الصيف صيف مع مجيد حداد.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. شهدت أشغال المؤتمر الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين اليوم حالة من التوتر بعد تعذر انعقاد المؤتمر إثر غلق قاعة الاجتماعات من قبل عدد من المؤتمرين احتجاجا على ما وصفوه بإخلالات رافقت المسار التنظيمي للمؤتمر. طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 26 و2027 و2028 لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 من أوت القادم ويتوصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة لإيران، وذلك ليفسح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر تروى وصدا يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير. أعداد وتقديم
2: شعلاء المجعي.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عدد جديد من بودكاست أثر عبر الأثير. هناك رجال لا يقاس أثرهم بعدد الكتب التي ألفوها ولا بعدد المقالات التي كتبوها، بل بما غرسوه في العقول من أسئلة وبما فتحوه من آفاق أمام أجيال كاملة من المثقفين والمبدعين. في هذه الحلقة من أثر عبر الأثير نختفي أثر واحد من أبرز رموز الثقافة التونسية الحديثة، الناقد والمفكر والصحفي أحمد حاذق العرف، رجل جعل من الثقافة مشروع حياة ومن النقد أداة لبناء الوعي ومن الكلمة الحرة موقفا لا يحيد عنه.
4: سيرة ومسيرة.
3: ولد أحمد حاذق العرف في 24 من جويلة سنة 1950 بمعتمدية البر الأحمر من ولاية تطاوين، في بيئة جنوبية ستسهم فيما بعد في تشكيل وعيه وحسه الإنساني والثقافي. تلقى تعليمه بمدرسة ترشيح المعلمين، ثم انتقل إلى العاصمة ليلتحق بمدرسة التمثيل، حيث انفتح على الحركة الثقافية والفكرية واندمج مبكرا في الأوساط الأدبية والفنية ليكون أحد الأصوات الصاعدة ضمن جيل الطليعة الأدبية في أواخر الستينات. وفي سياق الأزمة التي شهدتها البلاد على خلفية الصراع بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال فترة حكومة محمد مصالي، أقصي أحمد حاذق العرف من عمله، ولكن ذلك لم يزده إلا تمسكا برسالته الثقافية والفكرية. ولعل للمفارقة دلالتها في منتصف سبعينات القرن الماضي، عاد إلى الجنوب لا باختياره بل في إطار نفي إداري إلى ولاية مدنين، غير أن ما أريد له أن يكون عزلة وإقصاء حوله إلى ورشة ثقافية مفتوحة. فبعث في دور الثقافة والنوادي روحا جديدة وجعل منها فضاءات للنقاش الطلائعي والحداثي تلتقي فيها النخب الثقافية والشباب والمبدعون. وهكذا لم تعد مدنين مجرد منفى إداري، بل غدت مركز جذب للحوار الفكري والإبداعي وإحدى أهم المحطات الثقافية في الجنوب التونسي.
4: سيرة ومسيرة.
3: لم يكن أحمد حاذق العرف صحفيا ثقافيا فحسب، بل قادته تجربته في الملاحق الثقافية إلى أن يكون من أبرز رواد حركة الطليعة الأدبية، ثم طور تجربته ليرسم مدارات نقدية وفكرية واسعة لم تقتصر على الأدب، بل شملت المسرح والسينما والفكرة والثقافة بمفهومها الشامل. وعلى امتداد أكثر من 5 عقود ظل أحمد حاذق العرف حاضرا في المشهد الثقافي التونسي، ناقدا ومحاضرا وصحفيا ومؤطرا للنقاشات الفكرية، حتى لقب في الأوساط الثقافية بالإمبراطور، لما عرف به من غزارة المعرفة وقوة الحضور واتساع التأثير.
1: أثر عبر الأثير.
3: وتولت وزارة الشؤون الثقافية نشر جزء من أعماله في 3 أجزاء بتحقيق وتقديم للباحث محمد المي، تكريما لرجل جعل من الثقافة مشروع حياة وترك أثرا لا يزال حاضرا في الذاكرة الثقافية التونسية.
4: سيرة ومسيرة.
3: هذه ليست سيرة رجل مر عبر المشهد الثقافي التونسي، بل حكاية مثقف آمن بأن النقد الحقيقي فعل بناء لا فعل هدم. ورغم رحيل أحمد حاذق العرف في 31 من ديسمبر سنة 2024، فإن أثره ما زال حيا في كتبه ومقالاته وفي ذاكرة من عرفوه وتتلمذ على فكره. ولكن السيرة لا تكتمل بالتواريخ والمحطات فقط، بل تكتمل بشهادات أولئك الذين عايشوا الرجل واقتسموا معه الفكرة والصداقة وشغف الثقافة، فكيف يستحضرون أحمد حاذق العرف؟ وما الأثر الذي تركه في حياتهم وفي المشهد الثقافي التونسي؟ نستمع إلى شهاداتهم.
4: صدى الأثر.
5: أحمد حاذق العرف مغامر ومقامر ومحب بالحياة، يكتب كمن يكتب بمشرق ولا يخشى في الحق لومة ذلك. أحمد حاذق العرف هو من أبرز أصوات النقدية النصف الثاني من القرن العشرين. أحمد حاذق العرف ظلم في حياته، ظلم لسنوات طويلة، اختصرت مسيرته في كتيب صغير.
4: صدى الأثر.
6: أنا كتبت فيه نص ونشر وكان عنده نص اللي ما خلطش يكمل. أنا عندي المسودة بتاعه، لا أسمح لنفسي بالنشر ولا حتى بلمسه. أما إن شاء الله باش يكون ثم عمل مسرحي بنفس عنوان النص هذاك ويكون مهدى لروحه. كان فخور جدا بالأخص بالملحق من جريدة الشعب.
4: صدى الأثر.
7: أطلقنا عليه اسم الإمبراطور لأنه كما نقولوا إحنا يحكم بحكمه. الشبيرين الكل يعيطوا له كان الإمبراطور، ما يعيطوا مش أحمد ولا العرف. أول المحطة هي تأسيسنا للشعب الثقافي، المحطة الثانية هي تأسيسنا لمنارات، ثم المحطة الثالثة مهمة جدا عملناها هي ملتقى النقابيين الشعراء.
4: صدى الأثر.
8: كنت أقول له نظم الغرفة يا أحمد، كان جوابه المهتم بتنظيم العالم وتنظيف العالم لا يجد الوقت لتنظيف غرفته. وكان صاحب رأي، صاحب فكرة، وصاحب موقف أيضا، وهذا يحسب له أنه كان وفيا لمبادئه ولم يحد عنها يوما.
4: صدى الأثر.
1: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
3: وننتقل مستمعينا الكرام إلى صدى الأثر، والبداية بشهادة زوجته ورفيقة دربه ريم عبروك، وهي شهادة تحملنا إلى أعمق جوانب شخصية أحمد حاذق العرف، الإنسان الذي آمن بأن العمل رسالة وأن الثقافة أسلوب حياة، فكان وفيا لمبادئه حتى آخر أيامه.
4: صدى الأثر.
6: أحمد الله يرحمه ما كانش غريب علي، احنا من نفس الميدان، هو كان صديقي، صديقي المقرب، بل صديقي الأوحد، الشخص اللي أنا نحكي له كل شيء بكل صدق ونستشيره في كل كبيرة وصغيرة، فأحنا أصدقاء للآخر لحظة، أصدقاء صحاح. أولا أحمد شخص ذكي وذكي للغاية، وأنا امرأة نحب الذكاء برشا، وعندي فلسفتي الخاصة، وأنا عندي وعي أنه هو شخص ذو قيمة ثروة يعني، ومش كل يوم نصادف أمثال أحمد حاذق العرف. فهو كان ضحوك وروحه خفيفة، هذا الجانب اللي تعرف عليه الناس الكل. ثم جانب آخر مش ناس كل يعرف، ثم جانب آخر نعرفه أنا حد آخر لا. يعني مثلا كنا نعمل جلسات ونغوصوا في الأحاديث عميقا، يوم نحكيه على المتنبي مثلا، غدوة نحكيه على المترو، إنما كل حديث كان معه شيق، ومستحيل تقعد مع أحمد وتحكي معه في موضوع ما وما تخرجش مستفيدة من الحديث. هو شخص هادئ جدا وقليل الكلام ومسالم جدا، كان عندنا جو خارج، احنا ما كناش كأي كوب العادي، لا يعني 70% من الوقت اللي نكونوا فيه مع بعضنا يعني نشغل الوقت هذاك بحاجات في الكتابة مثلا. كانت عنا لعبة نمارسوها اسمها المبارزة بالقلم، كل واحد فينا يكتب جملة وشكون يتفوق على صاحبه في الطريزة، يعني كيفاش نطرزوا جملة، واستفدت منه برشا صراحة، استفدت بشكل كبير. يعني أسلوبه في الكتابة جميل ومريح، أنا ما كنتش نعرف الأسلوب هذاك باش يكون مريح للدرجة هذيك، هو خلاني نعشق الأسلوب هذاك في الكتاب. وأكبر ميزة في أحمد قلبه أبيض برشا، ما يعرفش يحقد أولا، أحمد عمره ما يحسك مكد لا، وكانش يلعب دور الضحية، بالعكس كان عنده أنفة كبيرة ياسر، حتى كيبدأ مريض فقط يرقد ما يشكيش، ساعات نقولوا كالطفل المدلل يبدأ يضحك، يحلوله أحيانا يمارس الدلال فقط باش يضحك عليا وعلى ردود أفعالي.
9: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة زوجة ورفيقة درب أحمد حاذق العرف.
6: هو بشكل عام أي حد عنده مبدأ ولقى صعوبات في المبدأ هذاك بيصير باش يعاني. أحمد جاته فترة في حياته والكل يعرفها وكان متقلق، ما كان قوي، ما وقعلوش زلزال ولا شرخ. أحمد ما يعرفش يوخر التالي، يمضي قدما، والدليل على ذلك مسيرته من بعد وإبداعاته. أحيانا كانت تجيه كأي إنسان فترات متاع ركود في الكتابة ويتمعينه باش يعمل حتى شيء، وبالأخص أيام اللي ينشر في جريدة المغرب وخرج كتابات وعمل وقتها ضجة كبيرة برشا كبيرة برشا في جريدة المغرب.
4: صدى الأثر.
6: كان فخور جدا بالأخص بالملحق متاع جريدة الشعب، وفخور جدا بما نشره آخر ما نشر هو تقريبا في جريدة المغرب. كان سعيد جدا بإصدار وزارة الثقافة لأعماله كاملة، اختار ما زال ما كملوش الأجزاء الأخرين ومشى، أما هو كان فخور جدا وكان فرحان. حس اللي أخيرا البلاد تقول له شكرا، وأنا أثمن جهود الأستاذ محمد الميك هذا للتاريخ. هو كان منشغل برشا بحكاية الأعمال الكاملة. أنا كتبت فيها نص ونشر، وكان عنده نص اللي ما خلطش يكمل. أنا عندي المسودة نتاعه، لا أسمح لنفسي بالنشر ولا حتى بلمسه، أما إن شاء الله باش يكون ثم عمل مسرحي بنفس عنوان النص هذاك ويكون مهدى لروحه إن شاء الله يا ربي. يكون العمل جاهز، هو أنا نكتب فيه على مهل، لازم يكون النص والعمل كله يليق بحمد حرق العرف، لازم تكون هدية نحاول نفرحه بها، خاطر نعرف اللي هو متابعني ونعرف اللي هو يفرح لو أنا نقدمه النص هذاك في شكل عمل مسرحي. طبعا مش بش يكون نفس المحتوى، رغم أني عندي المسودة بخط يده وعندي مسودات برشا بخط يده، وهي حاجات ثمينة برشا عندي أنا لا تقدر بثمن وأحتفظ بها، أما إن شاء الله نحاول بش يكون أول عرض في التطوير. أنا نعرف الحمد بماتش مراه بنادم يمشي الجسد فقط ويبقى ذكره، يبقى الأثر متاعه، وحد في قيمة أحمد حرق العرف لن يموت، هو باقي بكتاباته بأعماله الكاملة بما أنجز بما قدم. أنا أفرح طبعا، نفرح كما أصحابه الكل كما تونس كلها تفرح.
4: صدى الأثر.
6: نوصفه بشكل شخصي صديقي بين ظفرين، صديقي مسطر تحت موطوة عنا أزمة إحنا كبيرة، عاش تلقى أصدقاء صحاح نادرا بندرة، معاش كما قبل. أنا فقدت صديقي، عندي حالة يتم، وبصراحة ما كنتش نظن روحي للدرجة هذه معناها، وكل ما يفوت الوقت كل ما نحس روحي محتاجة نحكي معاه. كان يعرف يسمع، ميزة كبيرة ياسر أحمد، خاطر الناس كل ممكن يسمعوك، أنا مش ناس كل تعرف تسمعك. هو كان يجيب يتقن استماع، ما كانش صرصار، وكان مثلا يعطيك رأي جملة واحدة فقط يعطيك الحل برأيي. كان حكيما بصراحة، الله يرحمه، رحيله موجع برش. في العلاقات أحمد ما يجبد حتى إنسان، ما يختاب حد، ما بيني وبينه كانت أحاديث مستحيل يحكيها مع حد آخر، فكان هو يعرفني حقيقة الأشخاص، وكان يحلوله يعيط لي يا ابنتي. ساعات نكون أنا متفاجئة، كل مرة أنا حبيت نسجله قال لي لن أسمح لحد باش يسجلني إلا أنت. ما فهمتش علاش أنا ما سجلتوش، خاطر حكي لي على بالأخص السبعينات والثمانينات، وكانت معلومات هامة وهامة جدا، يا ليتني سجلت، هذا اللي أنا نادم عليه فعلا.
4: صدى الأثر.
10: للأمانة أنا ما قلتش كل شيء على خاطر حياته الشخصية ما كانش يسمح لحتى حد أنه يعرفها، يعني كانت حياته الشخصية خط أحمر. كانت والدته الله يرحمها عندها حيز كبير في حياته، كان يحب أمه برشا برشا برشا، وكان فخورا بجدي، وكان عنده نص اسمه أنا أحمد ويا جدي، الله يرحم الجميع. أحمد الله يرحمه كانت عنده ميزة كبيرة برشا، كان يعرف حقيقة من حوله تماما، هم عراة أمامه ولا يعرفون. الرسالة هذه أنا نحب نقولها لكل من كان حوله، خذوا المعلومة هذه، أحمد كان يعرفكم جيدا، يراكم من الداخل بكل وضوح، لكنه كان مترفعا.
4: صدى الأثر.
6: حبيت بالمناسبة هذه أنا نشكر إذاعة تطاوين اللي ما عمرها ما قصرت معاه، وكبت وفاته كرم في تطاوين. شكر خاص لأستاذ منير هلال اللي اقتنص الفرصة وأحمد مازال حي وكرمه. شكرا لاتحاد العام التونسي للشغل اللي ما يتواناش كل ما يجيو يعني يقع تكريم لأحمد ولا يكون حاضر. شكرا لدرس قافة الزهروني اللي أنشأوا نادي النقد الأدبي والمسرحي أحمد حاذق العرف. شكرا للأستاذ محمد المي على مجهوداته، لوزارة الثقافة على إنتاجها لأعماله الكاملة، وإن شاء الله تصدر البقية. شكرا لكم أنتم على اهتمامكم على البرودكاست الجميل، بارك الله فيك.
4: صدى الأثر.
3: شهادة الباحث محمد المي الذي جمع أعمال أحمد حاذق العرف وحققها وقدمها في 3 أجزاء ليعيد إلى الأجيال جزءا من إرثه الفكري والنقدي ويقربنا من تجربته ومكانته في المشهد الثقافي التونسي.
4: صدى الأثر.
5: قمت بجمع الأعمال الكاملة لأحمد حاذق العرف، صدر منها إلى حد الآن 3 مجلدات، المجلد الأول بعنوان المسرح التونسي وعوائق التجاوز، المجلد الثاني بعنوان الطبيعة الأدبية المنعطفات والمنجزات، المجلد الثالث بلذات صفحات من كتاب الحياة. أحمد حاذق العرف دون شك ودون جدل يعني هو من أبرز الأصوات النقدية النصف الثاني من القرن العشرين، واحد من الذين تركوا بصماتهم في مختلف ألوان الإبداع الأدبي. فإذا سألت عن ناقد المسرح يقال هو أحمد حاذق العرف، إذا سألت عن ناقد السينما يقال أيضا أحمد حاذق العرف، عن النقد التلفزي والإذاعي يقال لك أحمد حاذق العرف، عن النقد الأدبي طبعا وهو أحد رموز حركة الطبيعة الأدبية هو أحمد حاذق العرف دون شك. حتى في الفنون التشكيلية له باع وذراع، ومقالاته إلى اليوم تعتبر من المراجع حول عديد المعارض الفنية التشكيلية التي أقيمت في العاصمة. بالتالي لا يمكن إزالة جهود هذا الرجل على ما قدمه وثابر على الكتابة حتى بعد الألفينات، يعني لا تقول 20 سنة الأخيرة أو 20 سنة الأولى من القرن 21، كان أحمد حاذق العرف حاضرا بمقالاته بتأملاته بمتابعاته للشأن الثقافي وحتى الشأن السياسي. يعني في الأخير أصبح بعد 2011 يكتب عن الشأن السياسي، ولكن قبل ذلك كان أحمد حاذق العرف هو الناقد الثقافي الأبرز، إلى درجة أن النقد يختصر في كلمة كانت متداولة في نصف الثاني من القرن العشرين على سبيل الفذلكة، مثل ما يقال عن الصحافة في عمل لاكسيدون صباح لاباس اللي هي العمل لاكسيدون والصباح لاباس، يقال عن النقد بومزين على العريس، يعني يختصر في بوزين السعدي رحمه الله، وعريف هو أحمد حاذق العرف. إذن هكذا كان يختصر في كلمة بمزين على عريف يختصر النقد الثقافي في تونس. أحمد حاذق العرف شئنا أن نقول أحد المجددين، أحد الذين أرادوا أن يكون هناك نوع من التجديد في الحياة الثقافية، لأن الحياة الثقافية قبل 70s كانت تقريبا حياة رتيبة يسيطر عليها الشعر وتحديدا الشعر الكلاسيكي. هناك الثقافة الرسمية هي السائدة أكثر من غيرها بحكم المنابر الثقافية الموجودة، وهي منابر السلطة، منابر الحزب الحاكم في ذلك الوقت. لا يمكن أن تشذع تلك المنابر عن القواعد الرسمية، بالتالي كانت أغلب الأصوات أغلب ما ينشروا في نطاق السلطة الرسمية. نتذكر أن العقابيات التي كانت تقام للمجاهد الأكبر الرئيس لحبيب بورقيبة في ذلك الوقت، فكانت الجرائد تعج بذلك الشعر، شعر العقابيات، شعر المدح، شعر. إذا خرجنا عن تلك المناسبات نجد بعض الأشعار التي تكتب حول المناسبات، لم يكن هناك إذن نفور أو خروج عن المألوف. مع السبعينات بدأت القطيعة، بدأت نوعا ما هناك أقلام جديدة، أصوات جديدة، حركة جديدة بدأت تظهر. في منتصف الستينات قطعت مجموعة الستة مع مدرسة الفنون الجميلة، بدأت تظهر نوع من الكتابات التجريبية، بدأت هناك نوع من المعارك الأدبية في الساحة التي تنتشر، بدأ هناك ما يسمى بالمد الاشتراكي، ظهرت قصيدة نور الدين صمود الأصنام والسنابل، ظهرت مقالات أبو قاسم محمد كرو الرافضة لنمط الثقافة التونسية والأدب التونسي الذي دعا إلى الثورة في الإنتاج في على مستوى الكتابات، ظهرت إذن انشقاقات وبدأت أصوات أخرى ترفض، ظهرت حركة الطليعة الأدبية التي قطعت معها السائد. وكان أحمد حاذق العرف أحد أبرز النقاد الذين واكبوا منجز حركة الطبيعة الأدبية. من هنا هذه الرجة التي حدثت في الثقافة أفرزت أقلاما جديدة على شكلة أحمد حاذق العرف، الرافض لما هو موجود للسائد للنمطي المختلف، المحاول لأن تكون هناك أصوات جديدة، أقلام جديدة، كتابات جديدة. فكانت كتابات أحمد حاذق العرف كتابات تندرج في هذا الإطار مع كتابات عز الدين المدني، كتابات محمد صلاح بن عمر وغيرهم من الأصوات المختلفة على مستوى الكتابة النقد.
9: تستمعون الآن إلى شهادة الكاتب والباحث محمد المي.
5: أحمد حاذق العرف لم يكتب في منبر ثقافي واحد، يعني كتب في عدة جرائد وفي عدة مجلات، مثلا كتب في مجلة الطريق اللبنانية، كتب في مجلة الأقلام العراقية التي اختفت، كتب في الصباح، كتب في العمل، كتب في جريدة الشعب، كتب في مجلة الفكر، كتب في جريدة العمل، كتب في جريدة الإعلام في عام 79، كتب في مجلة الإذاعة، كتب في النشريات التي كانت تصدر في الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة لمهرجان قرطاج الدولي، كتب في النشريات التي كانت تصدر في أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج السينمائية. يعني تقريبا لا يوجد منبر ثقافي لم يكتب فيه أحمد حاذق العرف، وهذه صعوبة كبرى، لأنك إذا أردت أن تطلع على ما كتب أحمد حاذق العرف عليك حتى بكل هذا. وهنا تأتي الصعوبة الثانية، هل يوجد كل هذا؟ هل يوجد الأرشيف؟ هل يتوفر لنا أرشيف فيه كل هذه الجرائد؟ طبعا ده يعني ليست كل الجرائد هي محفوظة في لا في المكتبة الوطنية ولا في الأرشيف الوطني، وإن وجدت هذه الجرائد فهي موجودة بصورة غير مكتملة، يعني ليست كل الجرائد موجودة. وإن وجدت هذه الجرائد متفرقة أو مجتزأة أو بعضها موجود وبعضها الآخر غير موجود، فإن الموجود منها ليس كله على حالة جيدة يمكننا استغلاله والاستفادة منه، وإن وجدناه في صورة الكاملة فليس متاح كذلك التصوير، لأن هناك قوانين تمنع مثلا تصوير الجرائد القديمة أو الجرائد المهترئة أو الجرائد التي بدأت لا يمكن المساس بها. وهنا تأتي صعوبة أخرى، يعني كل هذا كان عملا صعبا وعملا شاقا، وقد وجدت شبه معونة من أحمد حاذق العرف، لأني عندما كنت أقوم بتجميع المقالات وتصويرها ونسخها وغير ذلك من الطرق التي استعملتها، كان أحمد حاذق العرف يعينني على تنظيمها. لأنه المشكلة الأخرى كيف نصنف هذه المقالات، يعني مثلا عن المسرح المجلد الأول مسرح التونسي وعوائق تجاوز لا يحتوي على كل ما كتبه أحمد حاذق العرف عن المسرح، لا هناك مقالات أخرى استظلت مجلد الرابع والخامس والسادس، ولكن لا يمكن أن تكون في المسرح التونسي وعوائق تجاوز، لأن هذا الكتاب له خصوصية أرادها أحمد حاذق العرف، وهذا الكتاب في حد ذاته صدر في طبعة أولى غير مكتمل، صدر عن دار الجنوب للنشر وبإشراف أستاذ حمدي الحميدي، وضمن سلسلة كتب عن المسرح مولها أو أشرف عليها المسرح الوطني. وفي ذلك الوقت أرادوا أن يبعثوا سلسلة من الكتب، فاختاروا بعض المقالات صدرت تحت هذا العنوان. ولكن عندما حققنا الأعمال الكاملة لأحمد حاذق العرف رأينا أن نزيل هناك مقالات بإشارة من أحمد حاذق العرف نفسه لكي يصبح هذا الكتاب على شكل مختلف. المرة الأولى خرج في 180 صفحة، بعدين يعني هذا الكتاب الذي بين يدينا في المجلد الأول في 320 صفحة. الكتاب الثاني وهو عن حركة الطبيعة الأدبية، هذا احتوى كل المقالات التي كتبها أحمد حاذق العرف عن حركة الطبيعة الأدبية التي امتدت من سنة 1968 إلى 1972. اختفت هذه الحركة بعد 4 سنوات، وقد وثق لها الطاهر الهمامي في أطروحة جامعية، وهذه الأطروحة أثارت ما أثارت من اللغط ومن ردود الفعل غير المتوقع من جماعة الطبيعة، إذا اعتبروا أن هذه الأطروحة فيها نوع من الانحراف ومحاولة لتحريف التاريخ وقراءة أحادية للتاريخ. وبالتالي أحمد حاذق العرف عندما صدر كتابه استغل تلك الفرصة ليضيف أو لينبه إلى أشياء لم يتطرق إليها طاهر الهمامي، وهي محاولة لتجميع يعني التراث النقدي لحركة الطبيعة الأدبية، ومن هذه الزاوية يعتبر هذا الكتاب بمثابة الإضافة الحقيقية لمن يريد أن يبحث عن تاريخ حركة الطبيعة الأدبية التي كانت طريعة على مستوى الشعر، طريعة على مستوى القصة، طريعة على مستوى المسرح، طريعة على مستوى النقد طبعا. يعني كانت هناك ثورة حقيقية في هذه الحركة التي أحدثت رجة في المشهد.
9: ما زلتم مستمعين الكرام تتابعون شهادة الكاتب والباحث محمد المي.
5: الكتاب الأخير الجزء الثالث بلا بفير صفحات من كتاب الحياة، يعني هو أيضا أراده أحمد حلق العرف ليكون بمثابة التأملات في المشهد. نعم أحمد حلق العرف ظلم في حياته، ظلم لسنوات طويلة، اختصرت مسيرته في كتيب صغير، يعني قلت لا يعكس حجم جهوده وعطائه والمسرح التونسي والتجاوز. ولكن عندما صدرت أعماله ثلاث مجلدات، نزلت ثلاثة أخرى، يعني فهمت ستة مجلدات، هناك من استغرب هل كل هذا كتبه أحمد حلق العرف؟ يعني فوجئ الرأي العام الثقافي، فوجئ بحجم الجهد الذي قام به أحمد حلق العرف على امتداد سنوات التي ذكرنا منذ السبعينات، منذ نهاية السبعينات، منذ 69 إلى قبيل وفاته. لم يتصور العديد أن أحمد حلق العرف كتب على تلك الشاكلة وكتب بتلك الكثافة، وبالتالي فاجأنا الرأي العام، وكنا نتداول ذلك أنا وأحمد حلق العرف رحمه الله، ونضحك ونسخر ممن يعتقد أن أحمد حلق العرف لم يكتب بالشاكلة التي كانوا يعتقدون أو يتصورون. هو نفسه كان يضحك يعني ويسخر من كان يعتقد أن أحمد حلق العرف لم يقدم الكثير. بالفعل لقد قدم جهودا جبارة للثقافة التونسية. أنا شخصيا يعني فوجئت وأنا أجمع هذه المقالات وأصورها وأبحث عنها في بطون الجرائد والمجلات والنشريات، ونحن نعمل الآن على أن تصدر بقية أعماله الكاملة، وبحول الله لنا معناها مؤشرات تؤكد أننا سنواصل نشر بقية المجلدات حتى تكتمل الصورة نسبيا عن أحمد حلق العرف. هذا الذي ظلم في حياته لا يجب أن يظلم بعد وفاته. هناك مشكورة عائلة العرف شقيقة في محمد العرف يتابعنا، وهو يحرص على أن تصدر أعمال شقيقة لإنصافه حتى على الحساب الخاص بالعائلة. هناك أيضا مؤشرات أخرى من وزارة الثقافة وتحديدا إدارة الأداب، ننتظر هذه الأيام خبرا بحول الله يكون صارا فيه إشارة لمواصلة نشر الأعمال الكاملة لأحمد حلق العرف حتى نحتفي به من جديد، وحتى نبرز أعماله وتبقى في الذاكرة وتبقى للأجيال وتبقى لمن يريد أن يعرف. لأن أحمد حلق العرف في حقيقة الأمر لا يمكن اختصاره ولا يمكن اختزاله. أنا أدعو من هذا المنبر وهذه الإذاعة العتيدة إلى أن تحتفي تطوين بعصفورها بابنها أحمد حلق العرف، فتطلق اسمه على دار الثقافة بير لحمة وعلى بعض الملتقيات، كأن تبعث ملتقى نقدي أو ملتقى ربما النقد الثقافي أو ملتقى أحمد حلق العرف للدراسات والبحوث، لأنه كل بلاد لها رجال أحمد حلق العرف من الذين خدموا تطاوين وخدموا تونس بصفة عامة، من الذين أضاءوا وقدموا، لأن أحببت أن تراه أن كل إنسان ينسب إلى ولايته وإلى جهته. بالتالي على تطاوين أن تحتفي بنجادتها وبأعلامها، لأن كل بلد لا يكبر إلا بأسماء الأدباء وأسماء المثقفين. أحمد حلق العرف مغامر ومقامر ومشب بالحياة في ثلاثة كلمات. أحمد حلق العرف إلى آخر لحظة في حياته يطالع ويبحث ويقرأ ويتعلم ويدون، فتجد هذا الرجل المهووس بالقراءة والمهووس بالمطالعة. أحمد حلق العرف لا يمتلك مكتبة مثل ما يذهب في أذهان البعض، ولكن الكتاب الذي يقع بين يديه فإنه يستطيع أن يفجره ويخرج منه ما لم تكن تتوقع وما لم تكن تدري. يعني وهذه قوة أحمد حلق العرف وعبقريته. أحمد حلق العرف يعني أحمد حلق العرف يكتب كمن يكتب بمشرط، لا يهمه، لا يخشى في الحق لومته، لا يراعي أحيانا عواطف الشخص، يتعامل مع العمل في حد ذاته بقطع النظر عن الشخص. وقد سببت له كتابات هذه العديد من الخلافات مع العديد من الشخصيات، مثلا هناك معركة كبيرة بين أحمد حاذق العرف وعز الدين المدني رغم أنهم صديقين وبقيا مختلفين تقريبا إلى حدود الوفاة.
11: أنا اكتشفت أول شيء يعني في العدد والحجم الكبير للمقالات التي كتبها من جهة. من جهة ثانية اكتشفت أن أحمد حاذق العرف عندما يكتب تقريبا كان يكتب يعني عشرات الصفحات لم يكن له حدود في الكتاب وأبدع على مستوى الإطالة. وبعد ذلك اكتشفت مثلا عنده قدرة على التكثيف، مثلا كتب في جريدة المغرب مقالات قصيرة جدا وحتى في جريدة الشعب يعني كتب بمثابة الشذرات، يعني نوع في أساليب وطرائق الكتابة وأبدع في كلها. في شخصيته أحمد حاذق العرف يظهر كأنه شخص جامد أو متزمت أو، ولكن شخصيته هو شخص مرح، شخص ميال إلى الضحك إلى الفذكة إلى الدعابة.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
5: يجب أن يبقى.

0: سخف عنها لفت للانتباه، اولا بحكم هيئته والفيزيولوجيه، ولكن بحكم درايته وبحكم ادارته للنقاش وادارته للحديث واثارته لمواضيع غير مسبوقه. الحقيقه اول ما تعرفت عليه في مقهى، كان مقهى يسمى شيلينيكر، هذا كان موجود في شارع بريف، هذا مقهى الثقافيين والصحفيين، وكان أحمد العرف يترأس طاولة حوله عدد من الصحفيين ومن المثقفين، وهو يلقي من الدروس أو من لا أقول المواعظ، ولكن ينبه إلى بعض الأخطاء في الممارسات الثقافية التي كانت في ذلك الوقت وخاصة في مجال المسرح. فلفت انتباهي شخصيا ولفت انتباهنا كأسرة، كنا في ذلك الوقت في جريدة الشعب، كنا نفكر في أننا ننشئ ملحقا ثقافيا أو يعني جانبا من جريدة مخصص للثقافة، لكن يكون مختلفا عما هو سائد. ذلك الوقت كان هناك ملحق العمل الثقافي، كانت جريدة الصباح المختلفة في صحفها تتيح مساحات واسعة للشأن الثقافي والشأن الفكري والشأن الثقافي خاصة. فقلنا احنا لابد ان نترك هذا البلد يعني بالثقافة من جانب اخر، من جانب مختلف. واتفقنا مع قيادة الاتحاد في ذلك الوقت، كان سيد طيب بركوش كأمين عام، وكان الأستاذ قصباس اللي عرفه مثلا كان هو اللهيب الإعلام وصناع الجريدة، قدمنا له الاقتراح فوافق، وابتدأنا بما سميناه في ذلك الوقت الشعب الثقافي قياسا على العمل الثقافي وعلى الصباح. أول 82-83-83 بدينا في طرق معناها مواضيع مختلفة نسبيا عما كان سائدا. تعرفين سيدتي الكريمة معناها ما نديكوش التغيير السريع حتى والمفاجئ والمختلف. فقام نقاش وسط الاتحاد العام التونسي للحقوق، يا أخي هذه جريدة خدامة ولا جريدة مثقفين؟ يا أخي الثقافة ثم كان الثقافة هذه ذات منح يساري، ثم علاش هالثقافة المثلثة هذه؟ يا أخي أعطينا حاجة عندنا قدنا إحنا خدامة. كانت دفاعنا ووجهة نظرنا أنه الثقافة تسمو بالناس، طلعها من فوق خلي شوف. وكان أبرز المدافعين على هذه الفكرة هو سي أحمد الحق العرف، كان في كل مرة يبدع ويجيب فكرة أو يناقش حدا خلي أنه الناس تتعلق بالمشروع هذاك، ونكسب إحنا المزيد من المدافعين على التصور.
1: تستمعون الآن إلى شهادة الصحفي محمد العروسي بن صالح.
0: للأسف جاء خلاف كبير في وسط القيادة، فتحت نسبيا 84-85، ثم جاءت الأزمة ونجم تقول انفض يعني جمعنا، لأن غادرنا في ذلك الوقت غادرنا جريدة باعتبار أننا لم نصادق على أشخاص غير شرعيين افتكوا مقاليد القيادة في الاتحاد. المهم حاولنا رجعنا، نحب نذكر هنا بطرفة لأنه الخلاف بدأ في القيادة القبلية ولكنه انعكس سياسيا خاصة بمناسبة أزمة ذلك أحداث الخبر 84. نحن عندنا في الذاكرة أحداث 26 في 88. واحد من كبار المسؤولين في ذلك الوقت مع أنها متوفى هو الله يرحمه، من كان متقلق جدا على أساس أنه هو مثقف، كان متقلق جدا من الأطروحات اللي كان أثرتها جريدة الشعب وخاصة الشعب الثقافي في ذلك الوقت، قلق جدا جدا ويناقش فيها فكريا. جد أحداث جان في أحداث بتاع الخبز، فمن جملة ما قال ذلك المسؤول قال الشعب هذا ما فهمنيش. رد عليه أخونا أحمد العرق قال لي أخويا مدام الشعب هذا ما فهمكش الرجيب الثورة شعب آخر أحكم فيه. أنا باش نوريك إلى أي حد وصل ووصل في الأثناء أي انتهت بإمتلاء بعض الناقدين غير الشرعيين على قيادة الاتحاد. المهم رجعنا في بداية حسين بعد هذاك من 86 رجعنا كان وعاودنا تجربة لكن بشكل آخر، بشكل أرقى شوي، فما ما عادش اسمها الشعب الثقافي، اسمها منارة. ومع منارة ارتقى حتى معالجة المواضيع معالجة المواد اللي كانت تروح فيه، ارتقى إلى ما هو أبعد وصار تناقش. أولا احنا كنا نناقش مثلا المحتوى الأعمال المسرحية، محتوى الكتب التي تنشر، محتوى الأفكار التي ارتقى تروح إلى مناقشة السياسات المقترحة لإدارة الشأن الثقافي في البلاد. وكالعادة للأسف رجعت القصة متاع

0: النقاش هذاك يخيرهم تخدموا في الشغالين ومشاكلهم ومطالبهم ولا تعملوا لنا الثقافة والثقافة المثقفة. الحقيقة كان أحمد مبدع في دفاعه على هذه وجهة النظر، وكان يعني عنده دائما خليني أنا أقول تخريجات اللي تنقذنا من أي ورطة نكون وقعنا فيها. والتاريخ معناه ولا الإيجابي في المثل أن أحمد بإدارته للمنارات الملح والمنارات فتحه بشكل ديمقراطي موسع للعديد من المفكرين، العديد من الكتاب، العديد من المسرحيين السينمائيين اللي كلنا نصغي في إسراء المشهد الثقافي ومناقشة المسائل الفكرية التي في بعض الأحيان إما مسكوت عنها أو هي مغيبة عمدا أو لا ترغب بعض الأطراف إشارتها. من جملة المسائل اللي خدم عليها أحمد في النسخة الثانية هذه من تاع منهارات مسألة الترجمة، وكما يقولوا أهل الترجمة معناها الترجمة هي نوع من الخيانة، تخون النص ويقول ترديوش في ترايير تخدم عليها بشكل كبير، وشاركوا فيها عدد من أقطاب الترجمة في الجامعة التونسية حكم معناها مش اختصاصه أما حكم ميله للمسرح. أحمد أعطاه مساحة واسعة جدا جدا للمسرح وللحركات وللتيارات الفكرية اللي كانت وكل شيء تشق أما معناها كانت تتأسس عن المشهد المسرحي في تونس قدامي هناك عناوين من نوع أرفض اللغة الخشبية التي ترضي كل الأطراف. هذا كان مثلا من الحاجات اللي حبينا نخرج منها باقتراح من أحمد نور أنه الخروج من السائد من قراءة اللغة الخشبية التي ترضي الأطراف. صحيح كان واحد يمشي مثلا شو يضحك شو أما الاستفادة مثلا.
1: مستمعين الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الصحفي محمد العروسي بن صالح.
0: أبرز المحطات النجم كلك أول المحطة هي إحنا تأسيسنا للشعب الثقافي، المحطة الثانية هي تأسيسنا لمنارات، ثم المحطة الثالثة مهمة جدا عملناها هي ملتقى النقابيين الشعراء، لأنه انتبهنا وأنه بين النقابيين عدد كبير من الشعراء، فأنشأنا لهم ملتقى نظم 5 دورات متتالية لتمكين هؤلاء من فرصة أنهم يظهروا للناس وأنهم يقدموا موادهم المختلفة عن سائد معناها في الساحة في ذلك الوقت. معناها من إيجابيات هذاك الملتقى أن كشفنا الجانب الشعر لدى في النطف الوهيبي، أن كشفنا شاعر كبير عبد الحفيظ المختومي، منظور العين عدد كبير من الشعراء اللي كانوا مغمورين بحكم اختياراتهم معناها الفكرية والسياسية وعملهم مقاد، لكن هذاك الملتقى مكنهم باش يبرزوا باش يتعرفوا. بالحقيقة كانت عندنا مشاريع أخرى لكن للأسف معناها ما لزمناش أطلقنا عليه اسم ريمبراتو، لأنه كما نقولوا احنا يحكم بحكمه، لأنه وقت اللي يعني في نقاش أو في حاجة يطلع لك فكرة يطلع لك اقتراح اللي معناها ما يصدر إلا على سان عبقى تفقيل الشبيرين الكل على أنه يعيطوا له كان الإمبراطور ما يعيطوا له شعب ولا العرف الإمبراطور. هذا جانب. الجانب الثاني أنه متفرد في ذهابه للزوايا التي لا يطرقها غيره. في وقت ما كنا حبينا نعمل حملة إشهارية للجريدة باش نعرف بها الناس، عملنا يعني ومضة إشهارية في الكاميرا الوطنية وعملنا مسابقات. جينا رياض المهدي وقتها هو صغير قال أنا عندي فكرة. شنو هي الفكرة؟ قال عندي حفلة نتاع غناء شعبي. فالحقيقة أنا اتجهت لأحمد شنو رايك في الموضوع؟ قال يا سي محمد رأي الشعوب تعيش كان بالفن نتاعها اللي يعيش اللي اليوم ترجمان عندي ما باش نعمل حفلة هكا. قال لي لا ما سمحتش حتى إشكال. ثم مرة أخرى وقت اللي ظهر سلسل مكتوب بأول مرة كل الوقت انصب على موجة التحرر اللي فيه وموجة بسيط المواضيع اللي اتطرقت فيه، إلا أحمد تبدو بديع على إبهار الصورة، لأن العمل الثقافي فيه محتوى ولكن فيه الشكل اللي يتقدم بداء أحمد متقن ومدرك كثيرا للجزئيات التي تحيط بالعمل الفني. والنجم نقول أنه هو يطيح التنسيون الوقت ذاك على المسلسل هذاك بحكم تفسيره ولا تفكيكه ولا شرحه من جوانب الفنية الجمالية التي خلت أكل الجمال هذاك يلفت الانتباه ويصير النقد النقد الكبير. فكرة احنا اللي كنا ندافع عليه هو هذا النقد الشامل. أحمد العرف كان متوفر فيه هذه الخصائص، ودافع على الحقوق النقدية، على حقوق الإنسان، على الحرية، على حرية الرأي والتفكير المهم، وكان مبدعا إضافة إلى ما ذكرت، كان مبدعا يعني المادة الفكرية أو الثقافية اللي قدمها لك تخليك تقرأ المقال، تخليك تفكر، وتخليك تقول أنا شبيني ما فقتش بها الحكاية اللي معناها أنا محتاج لها، أنا محتاج أنا مثلا المسرحية، محتاج الفيلم، محتاج يعني إلى مسلسل، محتاج إلى حتى مقابلة كرة. المهم هو في طريقة تقديمها، في طريقة الشعر، في محتوى الأشياء هذيك اللي أنت تقدمها للناس ولا للجماهير، حيث كان دافع على النظرة الشاملة هذه. وهنا أنا من باب التندر في وقت ما قاع إشكال بيننا كوزارة التحرير وقيادة الاتحاد، والمسؤول الذي كان أمامنا أفرط في اللوم في أنكم مش مهتمين بالمسائل النقدية، مش مهتمين بشكل العمال في هذا في تارك النقاش القديم اللي قلت لك أنتم جريدة تسعى على الأمور النقدية والعمال، ولا تعملون في المسائل الفكرية. وفي أثناء الحديث قال المسؤول، معناه هو متجه لنا كوزارة التحرير، واحنا نعتبركم مناضلين. في أحمد الشطار رفع يده قالوا لا أنا نحتاج، قال لا هذا تحسس، قالوا أنا لست مناضل، أنا إنسان نعمل في عمل فكري، إنسان نعمل في عمل متطور، ما يستحقش أنك تعطي صفة أي صفة من صفات هذه هذه تداولوا فيها النزال حكى أنتم ناضلين. حيث أن سيد أحمد كان هذا الرجل الشامل، هذا الرجل قريب إلى النقابين، كان يعد من بين الانتقاء الكثير الكثير من النقابين من مختلف المستويات. ربما هذا العنوان الفوقي نقول واحد سير تيتر عود على بدء كيف نصلح وضع الشأن الثقافي بعد 15 سنة من الصليان قبل الثورة. كانت المعركة هي من أجل الحرية، من أجل حرية التفكير، من أجل حرية الكتابة، من أجل حرية الإبداع. للأساس أن الوقت اللي توفر الحرية ما جاش الإبداع اللي يزيد يقدم له. هذه الخصوصية عنده أحمد، أنه في وضعيات مثل هذه قال معناها ما بين معقفين أن ينجب فكرة لم تخطر على بال أحد. هذه خصوصيته، هذه ميزة عنده نجم نقولك فرد بها، أنه يجيب لك فكرة لم يسبق إليها أحد.
2: نختم مستمعينا الكرام بشهادة الأستاذ محمد الباشا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين، الذي يستعيد معنا مرحلة النفي الإداري، وكيف تحولت بفضل أحمد حاذق العرف من مرحلة إقصاء إلى مرحلة إشعاع ثقافي تركت أثرا باقيا في ذاكرة الجنوب التونسي.
1: صدى الأثر.
3: تعرفت على المرحوم أحمد الحاذق العرف في السبعينات عندما جاء إلى مدنين، كان هو في قمة شبه جبلية لاعتبارات سياسية في مدنين. تعرفنا وكان مهتم بالشأن الثقافي، وطبعا الشأن السياسي في بعد الفكري والنظري مش في بعد التنظيمي. جمع بيننا حب الثقافة والتقارب الفكري ما بيننا. تعرفنا وكان يعيش في ظروف صعبة، الواقع صعب جدا، حتى أنه من ناحية السكن كان يسكن هو وضيف آخر معنا مختص كهرباء في غرفة مخزن إنشأنا الوالد الكهربائي هذا، وكنت أزورهما من حين لحين. ومن الطريف أن الفوضى كانت عارمة في الغرفة اللي فيها أحمد الحاذق العرف. كنت أقول له نظم الغرفة يا أحمد، كان جوابه المهتم بتنظيم العالم، وتنظيف العالم لا يجد الوقت لتنظيف غرفته. كان نهما لقراءة ومهتما بشأن ثقافي اهتمام مبكر جدا. جدا، فجمعت بيننا الأنشطة الثقافية والفكرية بصفة عامة. اجتمعنا في نادي السينما، معروف دور نوادي السينما في السبعينات كان دور هام جدا، إذ يعرض الشريط ثم يناقش. كانت معناها نوادي السينما مدرسة فعلية فكرية ثقافية إلى غيره. جمعت بيننا أيضا الأنشطة الثقافية التي تقام في مدينة مدين، وقد اجتمعنا سلة من المثقفين في تلك الفترة وشكلنا نادي سميناه نادي بن عرفة للثقافة والفنون، وكنا ننشط فيه تقريبا، ننظم تقريبا نشاطا يكاد يكون في كل أسبوع أو في كل أسبوعين. الأنشطة كانت ندوات فكرية، كانت معالجة مسائل ثقافية، وكان نشيطا جدا في هذه التظاهرات، وكان صاحب رأي، صاحب فكرة، وصاحب موقف أيضا، وهذا يحسب له أنه كان وفيا لمبادئه ولم يحد عنها يوما. أحمد الحذق العرف إلى جانب هذه الصفات كان طريفا ومحبوبا لدى الجميع، كان يكتب أيضا وإن لم ينشر كثيرا إلا من بعد، كان يكتب وكان يناقشني من حين لحين في الشؤون التي يكتب فيها، وكان يهتم خاصة منذ تلك الفترة كان اهتمامه بالمسرح اهتماما كبيرا. في حوالي 80 تقريبا جاءني يوما وقد رفعت عنه هذا الحظر في الإقامة، معناها تعديل الإقامة، قال لي ناوي نمشي لتونس. على الظلين مين، بما أنك الآن معناها تصرف في حريتك وفي إرادتك، مكانك في تونس هناك يمكن أن تجد السبيل للبروز وحتى لكسب الحياة، معناها لأنه كان يعيش على مساعدات من عائلته أو فهذا إلى تونس، واستقيت به بعد تلك بعد سفره لتسعة أشهر تونس. حدثني عن الصعوبات الكبرى التي واجهها في تونس، حتى أنه أكد لي أنه اضطر إلى أن يقضي بعض الليالي في الشوارع وفي مداخل العمارات، معناها كانت تجربة قاسية جدا. اشتكى حتى من بعض من كان يأمل منهم الدعم والمساعدة. بعدها مباشرة، معناها بعد هذا العناء كما يقال، انفتح له الباب الانضمام إلى هيئة التحرير في جريدة الشعب، وقد ساعده عدد من الإخوان، وكان كما قلت صاحب رأي وصاحب قلم، ففرض نفسه في جريدة الشعب وأصبح قلما ثقافيا مميزا، حتى أن الأصدقاء كانوا يلقبونه بالإمبراطور.
1: مستمعين الكرام، أنتم بصدد متابعة شهادة الأستاذ محمد الباشا.
3: ثم تزوج من بعد، توليت بعدها مندوبية الثقافة، أخذنا ملتقى الشعراء بمدين في سنة 94، فوجهت إليه الدعوة وجاء محاضرا في هذا الملتقى وقدم لزوجته رحمه الله. ثم كانت له في مدين أيضا لقاءات أخرى، منها خاصة الدعوة التي وجهها إليه مركز الفنون الدرامية الروحية في إطار مهرجان مسرح التجريب، حيث ألقى محاضرة حول المسرح التونسي، وقد أصبح أحمد الحاذق العرف من المميزين، لكي لا أقول المختصين، من المميزين في معرفة أطوار المسرح التونسي وأهم توجهاته الفنية والفكرية. أحمد الحاذق العرف سيبقى قلما، سيبقى فكرة، سيبقى مثالا للرجل العصامي، رجل العصامي بالفعل، لأن تكوينه كان تكوين شخصي وبرغبة ذاتية وبكفاح، وقد كان شخصية فاعلة مثقفا، كان ملتزما، كان وفيا، وكان على خلق. ذكرتني بعبارة قلتها يوما للمرحوم أنور الشعث رحمه الله، قلت له يوما يا أنور لا تدخل تونس إلا غازيا، بمعنى أن تحمل معناها رحيق الثقافة والفكر والمسرح الذي ساهمت فيه في مدين أن تنقله إلى العاصمة، يعني أن تدخل من موقف الحامل لفكر وليس المنتظر اللي جات أو إلى. كذلك أحمد حدق العرف بالفعل أنا صوتا للثقافة والمثقفين بالنسبة للمدينة وطبعا جنوب الشرقي، لأنه الحديث عن أحمد الحدق العرف يعني الحديث عن مدينة عن تطاوين في نفس الوقت، لأنه ذو البير الأحمر كما قلت كان صوتا للمثقفين للجهة في ولذلك وليس من جيدا أنه البروز في الساحة الثقافية في العاصمة ليس أمرا هينا لتعدد المشارب وتعدد الاتجاهات وثراء الحياة الثقافية فيها، مع قلة هم الذين دخلوا العاصمة مثقفين وبرزوا فيها من الآفاق معناها بلغة أخرى. أحمد الحاذق العرف في النقد والأدب والفكر من مدين، أنور الشعافي أسماء قليلة هي التي فرضت وجودها، بينما ذاب عدد كبير من الذين التحقوا بساحة ثقافية تونس ذابوا في خضم تلك الساحة. أحمد الحاذق العرف بقي صوتا متفردا تماما تماما كما معناها كأنور الشعافي أو أقول من مثقفي الآفاق كلهم الذين برزوا دوسة عبد القادر مقدد منصف السويسي، فأحمد الحاذق العرف برز وتبوأ بين المثقفين في تونس مكانة بارزة تذكر له ويذكر بها، وبقي بصمة أحمد الحاذق العرف على الحياة الثقافية سواء في ربوع الجنوب أو في تونس عامة. شكرا وربي يوفق.
1: صدى الأثر.
2: وهكذا انطوت صفحة من حياة رجل اختار أن يكون للثقافة صوتا وللفكر موقفا وللنقد رسالة، فلم يسعى إلى الشهرة بل سعى إلى تكريس قيم الحرية والجمال والحوار. وإذا كان الراحلون يقاسون بما يتركون من أثر، فإن أحمد حاذق العرف ترك أثرا يتجدد كلما قرأت كتاباته واستحضرت أفكاره وتناقلت الأجيال ما غرسه من قيم في الوعي الثقافي التونسي. رحل أحمد حاذق العرف ولكن الأثر لا يرحل، فبعض الناس يغيبون عن الأبصار ويبقون حاضرين في الأفكار، وبعض الأصوات يصمت صداها لكن معناها يبقى مترددا في الوجدان. وكذلك كان أحمد حاذق العرف رجلا مر من هنا وترك أثرا لا يمحوه الزمن. شكرا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في أثر جديد. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة، إلى اللقاء.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
4: شعلاء المجعي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انطلقت اليوم رسميا من ميناء الصيد البحري بجرجيس فعاليتها الدورة 54 من المهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس بالخرجة البحرية. طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. تم انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 27 و2030 و2000، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 من أوت القادم، ويتوصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة لإيران، وذلك ليفسح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الإذاعية حول العمارة التونسية.
1: البرج الصفاقسي. في جهة صفاقس تتنوع المساكن معماريا، فالزائر لها يلاحظ اختلافا كبيرا بين مسكن المدينة العتيقة ومسكن أرخبيل قرقنة ومسكن جنان ومسكن الريف. سنتحدث اليوم عن الصفاقسي الحضري صاحب المسكنين، فقد لاحظ أغلب الرحالة ظاهرة ازدواجية المساكن في صفاقس. فالصفاقسي منزل في المدينة العتيقة وآخر خارجها، فما هو السبب في هذه الازدواجية؟ وما هي خاصيات المسكن أو ما يعرف بالبرج بكسر الباء خارج المدينة العتيقة؟ للتعرف على تاريخ بناء الأبراج في صفاقس معنا المهندس المعماري سفيان السويسي.
2: هي حكاية البرج هذه هي حكاية طريفة جدا، علاش؟ خاطر هي التطور متاعها مرتبط كثيرا بتاريخ المدينة. نعرفوا اللي اسم البرج التسمية متاعه كبرج هي عبارة منشأة دفاعية، وهذه نجم نلمسوه في الأبراج الأولى اللي الشواهد متاعها قادت لنا من القرن 17.
1: الصفاقسي دار في المدينة العتيقة، وهي مسكنه الحضري الذي يعيش فيه في الخريف والشتاء نظرا لارتباطه بالمدينة خلال هذه الفترة. والبرج هو مسكن حدائقي يتنقل إليه الصفاقسي بداية من فصل الربيع وكامل فصل الصيف. وحسب جون دي بوانفان هذه الظاهرة تشمل قرابة ثلاثة أرباع سكان صفاقس. الباحث في التراث يوسف الشرفي يأخذنا في جولة في البرج الصفاقسي.
3: ظاهرة الأبراج التي تعرف بها مدينة صفاقس فهي ظهرت في القرن 17، لأن السكن كان منحصر داخل المدينة العتيقة، ثم لأسباب ديمغرافية ولأسباب أمنية ولأسباب فلاحية واجتماعية توسعت وخرجت بعض المساكن إلى خارج الأسوار. هذه المساكن كانت تسمى الأبراج، وإن هي

0: سيموس فاقس إلى عديد الأحزمة، وتبدأ بالحزام الأول وهو المدينة العتيقة، ثم نجد حزام جنان، ثم حزام البورة، ثم نجد الأحوازة. يقع الدخول إلى جنان من خلال باب كبير به باب صغير يسمى باب الخوخة أو باب الفلة. في وسط جنان نجد البرج العربي، هو مسكن حدائقي يقع في منطقة جنان على حزام يصل مداه إلى 12 كيلومتر من المدينة العتيقة. كان البرج الصفاقسي في بدايته مسكنا فصليا مرتبطا بالفلاحة، ثم أصبح مسكنا قارا للصفاقسي، يستعمل بسبب اتساعه لتنظيم المناسبات الكبرى مثل الختان والزواج وأعداد العولة.
1: البرج حقيقة كان يمثل الأسرة بترابطها بتماسكها. نجد بالبرج الواحد حين تطور وحين توسع كسرت به المرفقات يمكن أن يضم أجيال متلاحقة. كان فضاء للتعاون يتسع لهذه العادة لأنه تجتمع له نسوة من الجارات ومن الأخوات والأقارب إلى آخره لفتن العولة، كذلك لغسل الصوف. البرج هو نقطة استقطاب لكامل الأسرة.
0: وقد مر البرج في تطوره بأربع مراحل مهمة. المرحلة الأولى هو برج صيفي على شكل مربع مبني بطريقة هرمية ذو طابع دفاعي يحمي ساكنه من سوء المناخ واللصوص. يتميز الطابع الحمائي من خلال طريقة البناء اللفة ووجود مدخل واحد، كما توجد به فتحات صغيرة تسمى البناجر، وفتحة بارزة في شكل مثلث تقع في السطح وتسمى الخشم. تستعمل هذه الفتحة لإطلاق النار أو طلب النجدة أو إلقاء الحجارة، ويقع طلب النجدة من خلال كلمة يا نغارة.
2: وهذه نجم نلمسوه في الأبراج الأولى ونلقاوها هي شكل هرمي، وشكل هرمي هذا احنا بالعامية نسميوه البني باللفة. باللفة يعني قبل كان البني يستعمل المسطرة، مسطرة تقريبا الزاوية يتحصل عليها، خاطر المسطرة هذه على شكل شبه منحرف وهي تقريبا فما انحراف متاع 2 سنتيمتر في كل متر. بالنسبة للطابع الدفاعي هذايا نلقاوه في الفتحات اللي هي تبدأ قليلة برشا واللي هي صغيرة برشا، ونلقاوه حتى البناجر اللي هي يعني تظهر كأنه منشأة دفاعية يطردوا بها اللصوص. وبطبيعة الحال البرج كي نشوفوه الهرمي هذايا تلقاه برج صغير، معناها كله على كله تقريبا 6 على 6، فيها طابق طابق أرضي طابق علوي. بالنسبة للبرج معناها مراحل البناء متاعه، جدودنا كانوا أذكياء برشا في طريقة البناء متاعهم وما كانوش يكلفوا البناء. الحظيرة هي في حد ذاتها المقطع. أول شيء كان المعلم استا يحفر البير باش يستخرج الحجارة ويستخرج القرشة ويكون عنده الماء اللي هو باش يبني به. حفر الأسس هذا كيف كيف مش يعطيه القرشة ويعطيه الحجر. الحجر هو الحجارة المطروحة الكلسية اللي احنا نسميوها في صفاقس حجر النداس. الحجارة هذه مش نخمروا الطين القرشة وماش نبنيه بها. يقول القائل هل إن هذه تنجم تقاوم العوامل الطبيعية الميلات الليقة هذه اللي هي بالجير العربية والجير الهوائي احنا نسميوها اللي هو يتخمر على الأقل 21 يوم ماشي يحمي القرشة هذه باش لا المطر لا نداء يقلقها.
0: ومن أقدم شواهد المرحلة الأولى من بناء الأبراج برج المنيف الذي يقع في طريق منزل شاكر وبالتحديد في المدرسة الإعدادية غورة باي، ويتكون من طابق أرضي وطابق أول. يعتبر هذا البرج من أقدم أبراج صفاقس، مبني بشكل هرمي ذو باب واحد وعديد النوافذ الصغيرة، كما نجد برج الجنوني.
1: أقدم الشواهد التاريخية للأبراج في مدينة صفاقس هو ما يعرف ببرج الجنوني، ويبعد حوالي 2 كيلومتر 2 ميل على مدينة صفاقس تقريبا على طريق يعرف بطريق جرمدا. هذا البرج يعد هو أقدم الشواهد التاريخية عن الأبراج ويعود إلى القرن 17.
0: المرحلة الثانية هو البرج المصمم للسكن الدائم، وقد اتسع في بنائه كما اتسعت ساحته. أضيفت إليه عديد المكونات من بينها البرتال وبيت السهرة وأصبح مزخرفا. المرحلة الثالثة وهو البرج الحوش الذي توسع أفقيا وأضيفت إليه عديد المكونات من بينها الرواء لإيواء الحيوانات والأماكن لخزن المنتوجات الفلاحية. المرحلة الرابعة، البرج السرايا. أصبح هذا البرج ممتدا أفقيا وعموديا ومتطورا.
1: أخذ البرج يتطور وأخذ الكثير من المرافق، مرافق الدور من دور مدينة صفاقس. من هذه المرافق مثلا صار له ما يسمى بالحوش، فالبرج أصبح يفتح على فناء مكشوف يسمى الحوش. هذا الحوش نجد فيه مرفقين آخرين، مرفق يسمى على اليسار الرواء، والرواء هو اسطبل الحيوانات والدواب، وعلى اليمين الداخل نجد ما يسمى ببيت السهرة، ومن الخارج هناك السطحة، وبيت السهرة تفتح على السطحة. فبيت السهرة كانت فعلا في رمضان تمثل عبارة على مساجد، فيأتي الرجال في صلاة التراويح وحتى في صلاة المغرب، والاجتماع والصلاة تقع في هذه بيت السهرة. كذلك من المرفقات التي أضيفت للبرج المجنبة، نعرف المجنبة يعني البرطال، كذلك البرج اشتمل على المجنبة، وتحت المجنبة تحت البرطال أعدوا بيت يسمونها بيت البرطال.
0: وما زال إلى حد الآن البرج الصفاقسي شاهدا على عراقة تاريخ مدينة صفاقس المعماري وتعلق الأجيال به.
2: البناء هذا اللي هو البناء التقليدي صديق للطبيعة، بناء إيكولوجي بامتياز، ما يتكلفش لا في النقل. نشوفوا احنا يا حبذا لو كان نرجعوا البناء التقليدي متاعنا أو نستلهم منه باش حافظوا على البيئة في نفس الوقت، ونسكنوا في سكن مريح في الحرارة وعدم استهلاك الكهرباء والطاقة.
3: كنتم مع
0: وثائق البرج الصفاقسي، نص وإنجاز فاطمة مقني، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.

0: الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجمعية. تلك قرية ماقوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: يا حميد يا حميد وينك حاشدين؟
1: هز شاكر سلاحه يمكن يحتاجه.
2: هذا رايك ولا راي طريف؟
1: طريف طريف هذني باش نعطيكم اسلحتكم يمكن غير راي على الاقل في هالمده الجايه.
2: يا باباي كيف في مولية ما اقدر نفهم غير ولا اعرف ايش نقول.
1: انت تعرف كل شيء يا حميد. مره وين قلت لك؟ تعال ابعتالي ظهر حمل قمح من المطنور وحضر النواة على في الجمال. موضوع شاكر ابعتاليه المشكل في عيلة حمد ولد ودخوه ودك دلتان.

0: تعلمني يا راني ما عملت شيء، بس قلت رباحة اللي تعرفها.
1: رباحة اللي عشت معها الله يرحمها.
0: ايش كان يا مغلوبة؟ حكمي في باباي. عمك ساكت، نزلنا نستنى في كلمة.
1: عمي حكم علي بالموت والغربة، باعني، جمع الكل متفاهمين علي، وليت عدو.
0: ما تقطعش بالسارق قبل ما يسرق.
1: حتى شيخ عبد الدائم. بلادنا مساكين، يحسبوا في عطيانك الهاشم ماشي يتهنوا. الوقت طويل، نهار اللي يحتاجوني يا رباحة يندموا، يعضوا صباحه ويقولوا كان شاكرا فرجها.
0: الله لا يكثر علينا. وين ماشي؟
1: بلاد اللي رغموني وفكوني فيها اللي نحب، ما عاد ندخلها وما عاد ننسب عليهم.
0: شكل ما تحيرني، وين تتغرب وين؟
1: أرض ربي واسع رباحة، الله وعباد في كل بلاد. دنيا ما فتش فيها جبل.
0: اصبر اصبر يا شكل، حتى نعرف وش يقول بابا.
1: اصبر، المحكوم عليه بالموت ما يستناش وقت التنفيذ رباحة.
0: حضرت روحي وهونتني للعدو يا شاكر.
1: اسمعي، ما عادش نحبك تنكري اسمي. اسمك ولا مرار في فمي.
0: مظلومة، والله مظلومة. سمعوني من سوق لسوق وحد حد ما شاورني.
1: مظلومة؟ قلتي مظلومة يا رباحة؟ باهي مظلومة. اسمعي، الليلة راني خارج من جبل المطوس، تهربي معاي؟
0: نعم. استنى لحد الروح بعدك العشاء حال. فكرت من نلجو؟
1: كيف نبعدوه؟ نعرف وين قاطي. أرض ربي واسع، الدنيا مازال فيها الخير. نخدم بدراعي ونعيشك أنت وذريتك، لكن اللي جينا من هالجبل نسكره في وجه الباب. وقبل ما ترافقيني يا رباحة فكري مليح مليح، فهمتي؟ اللي ودع مطوس ما عاد يرجع لها. اعرفي علاش قاد مربيحة؟ من ليلة لا عاد نملكوا أرض ولا عندنا أهل، حتى اسمك واسمي نغيروهم. من غدوة أني وانتي ناس أخرين، نخلو بلاد ونعمروا بلاد. بري يا ربيحة، بري قعدي وحدك فكري مليح مليح، وإذا ما جيتيش قبل الأذان نفهم روحي.

0: ما يعرف كل شيء عن هذا بعد استحشاك. آه باباي، ترى في العوم ما كنت ظن تدخل فيها. على هاش تفضل تفسد سمعتك. اخي على هالوقت اللي غير بلاد اخي.
1: شاكر اشاكر حميد، جبت لك سلاحك. باباي وصل.
2: ما قصرش يا عبد الدين، الا في قلب الدين في قلب السلاح. انت حميد بارك الله فيك، كيف جيتني في هالليل؟ تعبت روح برا تسمع
1: لخير. بالصدفة شاكر سمعت كلامك نهار بيها.
2: مش تقول تجلس علي حميد؟ هذه اخرتها
1: حميد كما تعرف ما يتبدلش. نقطة الدم خير من ألف صاح. وكي عرفتك مهاجرنا، وين انت وين انا؟
2: اعمل عقلك حميد، انا مانيش كيفك. موك يحتاجك
1: وامك. امها عندها باباي، وضايع عندها مشكلة عمل منها رسمال. جمعتنا خايفين يتلاجوا هاربين من الموت من أجل أرواحهم، سلموا في كل شيء. صح ما نسيني لأخرة هالموت. الكلام ما عاد فيه فايدة شاكر. قبل ما نكون عندك الزوادة والبنود حاضرين، ما تهزوا كان الباسم من نخرج لكل تجاهدنا. لكن ماذا بيا نتعدوا على زهرة شاكر.
2: ندري أني خايف من طبيعة الوقت، وش معتنا يلحقونا.
1: كي يلحقونا ما تكلم حد، أنا اللي انفهمه من حضره، واللي يركب راسه نقتله. هاي تصبح على خير.

0: تقتلونها.
1: خلي مادي بريد بكلمك.
0: شمي مادي يا شام؟ والعشية لبس علي.
1: خلي لفهمك نظر هالدم. راسها يفور كيف القدرة. ما يحبش الكلام. ما تخلى دي شاك.
0: خل شاك يرد. هاني معاه. هاي.
2: أرجوني يا وراك.
1: أشكر أخيك. ما بدي خوكم أشكر. إزريلي إزريلي.
0: يرقد شاكر وما دي مريض؟ لا. اطلع مات. برا هات من أمك شوية دوير الدم والسخانة برا. يا والله بخت يا والله بخت. هيا شاب هيا عادي زي من بكي. ما دي قلب حي ما يطيقش ذبانة تعد عليه. قول يا شاب بالك شرب حاجة تضر ولا؟
1: لا لا أخي لا غير لك لا الأسراب. ما قلت لك أنا بتخمى. تعطى الدار قال هاني قبري. لطف يا ربي لطف. تعرف شاب يظهر لي لي ما دي ملكة جميلة. هاي ملكة فاخر بعد ما يحن صراحة. نرى لبادي يا ناري كيف يقرى الدم وقع لك لو السلامة سنة اللي مزال لسنة
0: مادي نخاف راجل حر العوش ما يحملاش واللي عشنا يهدنا جبال شامخة لو الدمعة تجري على قلب تنفس علينا
1: ويلي شاكة دموال النسوان
0: والدم للرجاجين شامخة غابت دموعنا وهرب دمنا

0: أشرب الدوية مادي فتح
1: أزرب يا بيك أزرب أشرب أزرب يا عيب
0: أنا حلفت اليمين كبير لا أتناكل ولا نشرب لين تخرج الروح
2: بس دولة مادي أخي هبيك
1: يا شباب انا وصلت يا شباب

0: صح. أنت تو بعد ما ثنيت علينا.
1: كل واشرب عاد.
2: هات الماكلة والدواء. هات. مهدي هو اللي وصلكم لبلاد النيجير.
1: شكون؟ أنت مريضة مهدي.
2: مهدي مريض قلب. ماهوش مريض فريزة شاكر. وتو تو هاني صحيح سالم. أقابل الليل نجيكم. لولا شامخة ودودة ولا نهزوها معنا. لكن الخطوة الأولى نهني عليكم ونرجع لها. ما توصل ما تدعوها.

0: قلبي حويل هشاك. هزت البش ونزلت مع الشعب حتى ما تنزل مع الشعب. هي كلها متلاكو. هاي هاي فيس هاي. نقول لك حنيت كابر علي ما نودعش عمي الا عمك ولا باباي الهملة اللي دارت.
1: ايه كلامك على حلاها
2: عمي وعلى عبد الدايم.
1: فكرت عمك يا شاكر وانت يا عميل هاربين منا احنا اللي كبرناكم.
2: انت كذا عمي والدنيا دخلت بعضها. يا ريت تفهمني كيف مات باباك خلاك عمرك 3 سنين وكيف لحقت امك خلاتك في 5 عام واليوم يا شاكر عمرك 25 تبارك الله وليت راجل تهرب من عمك وحميد يهرب من باباه.
1: بابا سامحونا سامحونا.
2: تعال يا مادي هات ارجح وتعالوا اسمعوني وبعد هالي يعملوا اللي ترضوا عليه. وانت يا حميد باباك مكسوبة انت وامك كيف تسمع عيونها يا عمو يدلي عليكم العمده تخلونا في فم الصيد. انت يا مادي الصنديد يا خسارة الظلم والدمار وقهر الرجال هالأسياد.
1: كيف نقول لكم ربيحها بنتي وشاكر في نظام ولدي أني نعرفهم ونعرف مصلحتهم ونعرف مصلحة.
2: مش بيكم ساكتين هجين على خاطر النساء. يا عاركم لا تشاوروا لا تفكروا وكيف الصبح يجينا طريف بصبيحيته ويدخلني انا وعمك حمدت الحبس ها ويقولوا عملتوها وهربتوهم وقت انتم تكونوا في برلمان اتمنوا في رواحكم بنسيه والذريه وتو اشكون اللي باع الاخر احنا ولا انتم.
1: وانت يا شاكر علاش ما خديت الشرائي وفتحت قلبك لعمك؟
2: كيفك ساكت عمي ما حبيتش نحير عليك.
1: ذنيت عمك يعطي بنته مغصوبه ويبيع ولد خوه من بعد يمشي بين الناس راسها مرفوع ويقول انا حمد.
2: عشت يا شيخ حمد عشت. وينك يا شامخه وينك؟
1: انت يا سي مادي يلي بعت شامخه وخليتها راقده وهربت.
2: مريض والله يا سيدي مريض راسي يغلي لا عاد فاهم خير من شره.
1: مره كملوا لومكم وغدوا عرس ربيحه وشاكر غدوا العرس واللي يجي مرحبا بيه.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شهدت أشغال المؤتمر الجوي لاتحاد الجوي للشغل بمدينة اليوم حالة من التوتر بعد التعذر عن انعقاد المؤتمر إثر غلق قاعات الاجتماعات من قبل عدد من المؤتمرين وطردهم لأعضاء من الاتحاد الوطني الذين كانوا سيشرفون على انعقاده، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بإخلالات رافقت المسار التنظيمي للمؤتمر. احتضن معهد المناطق القاحلة بجبسة اليوم ندوة علمية بعنوان الذهب الأحمر بواحة شنيني بين التثمين والمحافظة. ندوة بشراكة مع جمعية صيانة واحة شنيني تمحورت حول إشكاليات التي يواجهها الفلاحة في المحافظة على غلاسة الحنة. ندوة أمانتها الأستاذ المساعد في هندسة الكيميائية أساليب بالمدرسة الوطنية المهندسين الجابس أسماء فرحات. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لصيف 2026 يوم الجمعة 7 أوت القادم، يتواصل على امتداد 6 أسابيع. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي اليوم إن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، مضيفا أنهم أوقفوا أيضا عملياتهم الانتقامية. ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم أن لغمان بحري انفجر في نقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بها. الموجز في أمان الله.

مساء النور، اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من بين موسمين. بين موسمين برنامج تعودتوا به للمتابعه ديما، متابعه اخبار انديتنا، تحضيراتها قبل انطلاقه الموسم. البدايه اليوم بشكون باخبار الاتحاد الرياضي ببن قردان، بوادر انفراج اداريه واكيد تتبعها فنيه ماليه. تفاصيل ان شاء الله بشكون مع زميل نور الدين الجليدي. من بين المتابعات اليوم ايضا الترجي الرياضي الجرجيسي مع المدرب ايمن نفق. اليوم اخبار اولمبيك مدين ان شاء الله باش تكون حاضره معنا في بين موسمين، جلسه عامه انتخابيه في الاسبوع الاول من شهر اوت، وان شاء الله سيد احسن لنور باش يكون ضيفنا في بين موسمين. اخبار قابس وانديه قابس، المستقبل الرياضي بقابس اليوم ان شاء الله باش تكون استضافه للسيد جهاد بن عثمان في متابعه زميلنا روف عزيز اخر اخبار فريق المستقبل الرياضي بقابس. اكيد وفما جلسه لتنقيح بعض البنود في القانون الاساسي. اخبار الملعب القابسي هذا باش تكون حاضره مع زميلي محمد الحمروني. اخبارنا اكيد اخبار الرياضيه باش تكون حاضره في بين موسمين. ننطلق مباشرة من بن قردان. قلت الأخبار الرياضية باش تكون حاضرة أيضا من العاصمة مع زميلي هادي السياري، إن شاء الله باش كنا متابعة لأخبار في أندية العاصمة، الرابطة الأولى والرابطة الثانية، آخر استعدادات والتحذيرات، وأيضا إن شاء الله الأخبار باش جينا من صفاقس عاصمة الجنوب، آخر استعدادات النادي الرياضي الصفاقسي وتقدم الرياضي بساقية الدير. الفريق أكيد الوافد الجديد على بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش يأمننا أخبارهم في صفاقس الزميل سامي هندوز. من بن قردان ننطلق مع زميل نور الدين الجليدي. نور الدين اهلا وسهلا بك. نور الدين الجليدي واخر اخبار التي

0: هذا الرياضي بيبن قردان قلنا بودر انفراج مبدئ إدارية ومبدئين أكيد باش يكون معها فنية ومالية. في انتظار أكيد باش يلتحق بنا نور الدين بعد شوية. إذا كان نور الدين حاضر موجود معنا، تفضل نور الدين.
1: ويحسن
0: مرحبا مرحبا مرحبا نور الدين، إذا معنا مباشرة على موجة إذاعة الطاوين. نور الدين أهلا وسهلا بك. على كل إن شاء الله نور الدين بعد شوي يكون حاضر معنا، يوصل معنا صوت 5 على 5. قلت اليوم إن شاء الله من بين الأخبار باش يكون حاضر أخبار أندية العاصمة في تحذيرات استعدادات نادي الأفريقي الترجي الرياضي التونسي وأندية الرابطة الثانية إن شاء الله مع زميلي هادي السياري، وأيضا قلت أخبار عاصمة الجنوب النادي الرياضي الصفاقسي والوفد الجديد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التقدم الرياضي بساقية الدهر. نمشي نرجع من جديد نور الدين في بن قردان. نور الدين يسمع فيه، تفضل نور الدين. مرحبا.
1: شكرا ليك رباب، تحية ليك، تحية لكل الفريق العمل معاك، لكل مستمعينا وأحباء الرياضة على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. كما قلت يعني تبارك الله، يعني كل أخبار الجنوب الأندية الجنوب الشرقي وعلى المستوى الوطني أكيد حصريا معك في بين موسمين. هتنبدأ كما قلت يعني بأخبار الاتحاد الرياضي بن قردان، في الحقيقة يعني بشوية طبقته على مستوى الإداري، يعني كنرجع معك شوية للأسبوع الفارط تقريبا كما البارح، يعني جلسة دعت إليها الهيئة المديرة للتشاور حول وضعية الفريق، يعني جلسة لم تفي بوعودها. على كل حال بعد الجلسة لوح بالاستقالة السيد عمار الجري رئيس الاتحاد الرياضي بن قردان، لكن أكيد بالتوافق الجميع عاد من جديد ليواصل المسيرة صحبة أعضاء الهيئة المديرة الجديد يعني في الاتحاد الرياضي بن قردان. كما ذكرنا على موجات إذاعة تطاوين سفيان الحدوسي رسميا هو المدرب الجديد القديم للاتحاد الرياضي بن قردان، يعني اللي بدأ الفريق يعني نهار الجمعة عمل أولى الحصص التدريبية اللي أشرف عليها مدرب الحراس علي المفتاحي مع اللاعبين اللي ما زالوا على ذمة الاتحاد الرياضي بن قردان، في انتظار أنه نهار الاثنين 5 متاع العشية في ملعب 7 مارس بحي المطار يباشر سفيان الحدوسي صحبة الإطار الفني، يعني اللي باش يختاروا طبعا مدرب مساعد ومدرب حراس ومعد بدني اللي باش يكون إلى جانب سفيان الحدوسي في تدريب والإشراف على الاتحاد الرياضي بن قردان. أسماء في الحقيقة ما زالت ليست رسمية، نحكي على الانتدابات، يعني أكيد احنا تعودنا على موجات إذاعة تطاوين نذكر فقط الانتدابات الرسمية في انتظار طبعا واحترام سرية الاتصالات
0: أكيد
1: بالنسبة
0: أكيد.
1: للهيئات المديرة اللي تعنينا ديما هيئات المديرة الخاصة بأندية الجنوب الشرقي.
0: يعطيك الصحة نور الدين. أكيد يعني غدوة إن شاء الله سفيان الحدوسي باش يباشر مهامه على رأس الإطار الفني للاتحاد الرياضي بن قردان مع شوية غموض النجم نقول على مستوى الإطار الكامل.
1: فعلا يعني في اتصالاتنا إلى حد الآن يعني لم يحدد رسميا شكون باش يكون إلى جانب سفيان الحدوسي، فقط إن شاء الله الساعات القليلة القادمة أكيد باش نتعرفوا على الجهاز الفني الكامل للاتحاد الرياضي بن قردان، وأكيد سنكون في الموعد كما تعودنا على موجات.
0: شكرا لك.
1: تطوين على صفحة تطوين
0: أكيد
1: لنقل هذه الأخبار.
0: شكرا لك نور الدين، زميل نور الدين الجليدي مراسلنا في بن قردان، وأكيد أخبار الاتحاد الرياضي بن قردان لحظة بلحظة إن شاء الله باش تكون على موجاتنا في مواعيدنا الرياضية، وأكيد على صفحتنا على الفيسبوك تطوين FM، وديما منعته كان الأخبار الصحيحة 100%.

أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم من جديد في بين موسمين. بعد شوي إن شاء الله يكون حاضر معنا أيمن منافق المدرب المساعد للترجي الرياضي الجرجيسي، نأخذ معاه آخر أخبار واستعدادات الترجي الرياضي الجرجيسي اللي نعرفه بطبيعة أنهى الجزء الأول من تحضيراته للموسم الرياضي 2026-2027. باش نواصله أكيد إن شاء الله بعد شوي يكون حاضر معنا أيمن منافق كما كنت نحكي ذنا على مستوى أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي. قبل ما نتحول لأخبار الرابطة الثانية وتحذيرات واستعدادات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أنديتنا لانطلاق الموسم، ذكر فقط أنه في أخبارنا الرياضية إن شاء الله زميل هادي السياري باش يكون حاضر معانا في الساعة الثانية، باش نحكيو على استعدادات أندية العاصمة الترجي الرياضي النادي الأفريقي. نذكر فقط في هذا الإطار الترجي الرياضي فاز أمام ساقية الدير بنتيجة 3-0 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقان اليوم بمركز التربصات بعين درام. اليوم إذن قلت الفوز 3-0 أمام ساقية الدير، الوفد الجديد على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إن شاء الله بعد شوي أيمن منافق يكون حاضر معنا، نأخذه في أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي.

مرحبا بكم من جديد واهلا وسهلا بالجميع. اكيد معانا اخبار الترجي الرياضي لجرجيس. نمشي مباشره لجرجيس مع المدرب ايمن منافق. ان شاء الله بعد شوي يكون حاضر معانا ايمن منافق. اذا في اخبار الترجي الرياضي الجرجيسيه

0: ان شاء الله ان شاء الله المنع خير ان شاء الله على كل. احنا ان شاء الله ناخذ اخبار الترجي الرياضي الجرجيسي قبل نهايه الحصه قبل نهايه بين موسمين, ونسقنا في الكواليس مع المدرب ايمن منافك حتى باش ناخذ اخر اخبار الترجي الرياضي الجرجيسي ان شاء الله من هنا قبل ما نروحوا قبل ما نكملوا خدمتنا وقبل ما نكملوا الخمسه اذا نهايه البرنامج ان شاء الله يكون حاضر معنا المدرب ايمن منافك. نمشوا الأخبار جابس إذن إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. نمشوا الأخبار فريق المستقبل الذي بجابس مع زميلي روف عزيز. روف اللي حضرنا أكيد استضافة للسيد جهاد بن عثمان في استضافة للزميل روف عزيز آخر أخبار الفريق واللي تتمحور أساسا على تنقيح القانون الأساسي لفريق المستقبل الرياضي بجابس. روف في هذه الاستضافة.
1: مرحبا رباب, أجمل تحيات الرياضية ليك للسادة والسيدات المستمعين أو في إذاعة تطاوين. نلتقي فيما بين موسمين, طبعا موسم انقضاء وآخر على الأبواب في محطة ومصافحة من مدينة جابس لمتابعة أخبار فريق مستقبل جابس ليستعد طبعا الأسبوع القادم لعقد جلسة خارقة للعادة من أجل تنقيح بعض الفصول الأساسية في القانون الأساسي للفريق, إلى جانب سي جهاد بن عثمان نائب رئيس فريق مستقبل جابس. رحب به الساعة على موجة إذاعة تطاوين. مرحبا بك سي جهاد.
2: مرحبا بك سي رؤوف, ومرحبا مستمعينا بإذاعة تطاوين. شرفنا أن نكون معكم في الانترفيو هذايا باش نعطوكم الأخبار الجديدة, ومشكورين انتم لاهتمامكم بالفرق الجنوب الشرقي وخاصه جمعيتنا مستقبل جابس.
1: مكرم زي هذا وجه,
2: وان شاء الله نعطوك المعلومات الصافيه والطافيه
1: الشافيه والزافيه
2: الشافيه والزافيه
1: والصافيه حتى باهي خاطر الهيئه راه تتكتب على برشا حاجات.
2: اكيد اكيد فما حاجات تخرج للعموم وفما حاجات خاصه.
1: على كل نبدأ من البداية, في أي إطار تنزل ربما محاولة تنقيح بعض الفصول في القانون الأساسي لفريق مستقبل جابس؟
2: باهي, وردت على الجمعية مراسلة من سلطة الإشراف للتنقيح القانون الأساسي بحكم القانون الأساسي ما هوش محين حسب النموذج الجديد. الجديد هو نحكو 2011 هو النموذج الجديد. طلبت سلطة الإشراف أنهم باش نحيوا القانون الأساسي, وزاد بحكم زاد القانون الأساسي فيه بعض الفصول المتناقضة وبعض الفصول اللي عملت لنا بلوكاج خاصة نحن كهيئة.
1: مش هتفسروا شوية بسرعة يعني فصول متناقضة وفصول ربما تعمل بلوكاج للهيئة على مستوى يعني المواصلة أو الخروج؟
2: بالنسبة لمثلا الجلسة الخارقة للعادة عندنا فصل يلزم أن نكون 200 منخرط موجودين في الجلسة على أقل 200 منخرط, وفما زوز فصول أخرين يعطونا نوعا ما فليكسيبيليتي باش يكون فما دوتيير وكان فماش دوتيير الحضور الموجود هو اللي نجم يصوت على تنقيح القانون.
1: هذا معناها اهم التنقيحات. كذلك فما على مستوى استمراريه في في صوره مغادرة رئيس ولا انسحابه ولا مغادرة بعض الاعضاء, يعني الفريق يجلس في روحه معناها في مشكل متاع مواصل
2: الشغور سد يعني. في عندنا زاده في مشكله في سد الشغور, سد الشغور كل سواء انسحاب الرئيس ولا بعض الاعضاء ما عندناش فصل ولا حاجه نرتكز عليه باش يتعوض الشخص هذاك بشخص اخر باش نضمنوا الاستمراريه نتاع الهيئه. بحكم زاده العدد نتاع الهيئه زاده ليميتي اللي هو 6 اعضاء, ان شاء الله في القانون الجديد باش نحاولوا نكبروا في عدد الاعضاء, وزاد المده النيابيه زاد هي عامين تويكا في القانون القديم, ان شاء الله نحاولوا زاد تكون مده نيابيه جديده اطول شويه باش كل سواء الهيئه واصلت ولا جت هيئه جديده تلقى الوقت باش تخدم وتطبق المشروع نتاعها, وان شاء الله أن نكون وفقنا في التقييم هذا.
1: على كل المطلوب هو يعني حضور الأحباء مباركتهم لهذه التغييرات من أجل غد أفضل لفريق مستقبل جابس. شو تقول لحبة فريق مستقبل جابس تقريبا أسبوع قبل انعقاد الجلسة؟
2: بس يرأوف إن شاء الله من المنبر هذايا نطلب من جمهور مستقبل جابس ينخرط في الجمعية ويقبل بكثافة على الانخراطات باش تولي عنا ثقافة كل كسوا مرة هذه في التنقيح القانون الأساسي والجلسة جلسة التنقيح كل كسوا مرة العام الجاي ولا اللي بعده تكون فما ثقافة متاع انخراطات
1: وتكون عنا الانتماء على قلب الانخراط
2: يعطيك الصحة سي رؤوف. هو يتسمى أول خطوة في الانتماء هي اقتناء الانخراط ويكون هو زاد بعلم بالانخراط هذاك يكون عنده علم بكل معلومات جديدة في الجمعية ويكون زاد فاعل في جمعيته بكل بطاقة الانخراط هذيك.
1: شكرا ليك سي جهاد، هذه مصافحة أولى رباب فيما يخص ربما فعاليات الجلسة الخارقة العادة الخاصة بتنقيح بعض الفصول الأساسية لفريق مستقبل للقانون الأساسي لفريق مستقبل جالس. نلتقي إن شاء الله بعد قليل
0: أكيد.
1: للحديث ربما عن جديد الفريق خلال المرحلة القادمة استعدادا للموسم الجديد.
0: هذه إذن كان الجزء الأول من استضافة زميلنا رؤوف عزيز للسيد جهاد بن عثمان رئيس فريق المستقبل الرياضي بجابس. الجزء الأول حكى فيها على الانخراطات على الجلسة العامة التقييمية واللي باش يكون فيها إن شاء الله تقييم للقانون الأساسي. إن شاء الله أخبار الفريق وجديدها باش نسمعوها مباشرة بعد شوية معاك رؤوف أكيد في الجزء الثاني من هذه الاستضافة.
1: مرحبا مجددا رباب في مصافحة ثانية مع سي جهاد بن عثمان نائب رئيس فريق مستقبل جابس. ربما كنا تحدثنا في مصافحة أولى على فعاليات الجلسة الخارقة العادة المخصصة لتنقيح بعض فصول القانون الأساسي، حبيت نسأله توا طبعا على بعد بضعة أسابيع من انطلاقة الموسم والوقت بديلز كما يقولوا بلغة الكرة، شنو هي استعدادات فريق مستقبل جابس للموسم الجديد وشنو هي خطوات الهيئة الحالية طبعا على هذا الدرب؟
2: السلام عليكم سي رؤوف. حبيت نقول لك ديجا هو سي علي بوشاع اثنيناه على الاستقالة مرتين خطر لقي برشا صعوبات في الموسم اللي فات، صعوبات مادية صعوبات إدارية. المنح خاصة منحة المجمع الكيميائي ما تمتعناش بها، لذا شاف أن أحسن حل أنه ينسحب من دفة التسيير ويخلي البلاصة الناس تنجم تكون عندها موارد وعندها فلوس باش تنجم تواصل بالجمعية.
1: هاي يعني سي علام تو مرتين اثنيتوه ما فماش إمكانية متاع يعني اثنيه لمرة ثالثة كما يقول المثل الفرنسي جميل دون سانتروا.
2: والله سي رؤوف احنا تو باش نجتمعوا ان شاء الله بعد التنقيح القانون الأساسي كيف المجموعة كاملة متاع الهيئة نجتمعوا مع بعضنا وديجا باش نحددوا الخطوط العريضة معناها والمستقبلية للأيامات الجاية ونشوفوا الحل معناه لو كان هو بشي يبقى بشي نكملوا نحضر الموسم الجديد، لو كان زاد موش بشي يبقى بشي نشوفوا بقية الهيئة شنو زاد هي رغبتها أسكي بشي تواصل ولا بشي تنسحب. ديجا زاد احنا في انترتون قاعدين نحضروا في الريبريز نتاع لونترينمون ان شاء الله باش نتصلوا وديجا بدينا في الاتصالات نتاع الاولاد الجمعيه ان شاء الله باش نبداو معاهم ريبريز وديجا عندنا بعض اللاعبين اللي هم مازالت عقودهم ساريه ان شاء الله زاد باش نتصلوا بيهم وان شاء الله زاد كيف نشوفوا اطار فني كوف باش يهزنا البر الامان ان شاء الله.
1: معنى إذا كان نحوصل يعني أيامات قليلة بعد الجلسة الخاصة الخارقة العادة الخاصة بتنقيح بعض فصول القانون الأساسي الهيئة باش تجتمع وتقرر إما المواصلة فستتم وقتها ربما الدعوة لعقد جلسة تقييمية وموصلة الهيئة الحالية، أو ربما الانسحاب والدعوة لجلسة عامة انتخابية يعني تنتخب هيئة جديدة. والأساس والمهم حسب رأيك والأسرع هو الإسراع يعني بعودة الفريق للتمارين، نقترب من بداية الموسم تقريبا 19-20 سبتمبر على بعد تقريبا شهر ونصف أو ما يزيد عن ذلك بأيامات قليلة، وقت تقريبا يلزم فريق مستقبل جابس يعود للتمارين ويحضر وينطلق في ويشرع في التحضير للموسم القادم.
2: أكيد سي رؤوف، بالتوازي مع الأمور الإدارية وتحضير للموسم الرياضي مش نحاول نرجع الجمعية للتمارين، كل سوا جمعية معناها الهيئة المديرة هذه بقت

0: خبر هذا نطلب من سلطة الإشراف والمجمع الكيميائي أن يوفي بوعوده ويوفر لنا المنحة باش نعملوا على الأقل دوبي سيزون باهية ونجموا نخلصوا الديون المتخلدة ونوفوا بوعودنا زاد الملاعبية اللي هي صبرت معانا خاصة أبناء النادي وصبروا معانا وكانوا في وقت ما هما أحسن سند للجمعية. إن شاء الله تكون المنح موجودة والفلوس موجودة باش نوفوا بالوعود إن شاء الله.
1: شكرا لك سي جهاد, إن شاء الله طبعا نداك يوجد صدى وإن شاء الله فريق مستقبل جابس بين موسم مضى يعني غادر فيه الرابطة المحترفة الأولى وموسم على الأبواب يتمكن من التدارك والعودة إلى مصاف الكبار ويتجاوز كل مشاكله. هكا تقريبا نصل إلى نهاية محطتنا ومصافحتنا اليوم من جابس فيما بين موسمين. الكلمة ليك رباب.
2: شكرا
1: لبقية الزملاء.
2: شكرا ليك روف, احنا مواصلين اكيد في بين موسمين بعد شوي ان شاء الله باش كون حاضر اخبار الترجي الرياضي الجرجيسي معنا في مع نهاية هذا الجزء الاول من بين موسمين.

0: مرحبا بكم من جديد في بين موسمين، جزء خير من بين موسمين في الجزء الأول. إذن في الساعة الأولى باش نخدموا مع أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي، وموجود معانا المدرب أيمن منافق. أيمن أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: أختي رباب مرحبا بكل مستمعي ذات طبع.
0: مرحبا بك. إذن أكيد الفريق انطلق ومحسوب أنهى الجزء الأول من الاستعدادات للموسم الرياضي 26-27. لو نأخذ معك تفاصيل أكثر عن المرحلة القادمة وعلى التحذيرات في الجزء الأول.
1: صحيح، معنا توعنا تقريب معنا دخلين في الأسبوع الثالث من التحذيرات، كان فيها جانب كبير معنا بدني. إن شاء الله ما زلت لنا حصة اليوم ونعطي يومين راحة للدعية. نهار الأربعاء يكون إن شاء الله الانطلاق التربص السوس إن شاء الله، بيش تكون فيه معناها مباريات ودية كل يومين مقابلة تحذيرا لبداية الموسم إن شاء الله.
0: التربص إن شاء الله بيش يكون لمدة أسبوعين في سوسة، وفي يتخللوا يعني كل نهرين فما مباراة ودية. مباراة الودية حددتوها يعني 10 أيام هو التربص؟
1: 10 أيام متربص إن شاء الله. معنا من يوم يبدأ يوم 31 يوفن يوم 8 إن شاء الله. معنا نحسب اليوم الأربعاء اللي هو باش ننطلقوا فيه نكملوه يوم 8 إن شاء الله.
0: يعني يقولوا فما 3 لقاءات ودية إن شاء الله في البرنامج.
1: مبدئيا 3 مقابلات ودية معناها أوفيسيال مون معناها
0: حددتوها ضد شكون وشكون وشكون.
1: المقابلة الأولى إن شاء الله يوم 31 مع حمام سوسة، ويوم 2 مع النجم الرياضي الساحلي، ويوم نهار 6 مع شباب القيروان، ومبدئيا مع نادي الصقسي نهار 8، وكانت بريفي نهار 4 مقابلة مع الفريق العراقي، لكن اللي معنا آخر الأخبار اللي هم ما عطوهمش التأشيرات باش يجوا
0: تونس،
1: باش نحاولوا نهار 4 نشوفوا فريق آخر نبرمج معاه مقابلة ودية إن شاء الله.
0: يوم 4 أوت يعني توا في تحصيل الحاصل إن شاء الله 3 لقاءات ودية رسمية باش تكون أمام الحمام سوسة نهار 31 جويلية، أمام النجم الرياضي الساحلي يوم 2 أوت، أمام شباب تل القيروان يوم 6 أوت، وأمام النادي الرياضي الصفاقسي يوم 8 أوت. الانتدابات سي أيمن كوتش؟
1: والله كما شفتوا معنا
0: صرتوها الانتدابات
1: تعرف معنا بعد خروج برشا ملاعبية معنا 7-8 لاعبين اللي هم ركائز الفريق.
0: صحيح.
1: دونك معنا كانت مسؤولية كبيرة خاصة الانتدابات. تعرف اليوم السوق في تونس ما هوش معنا مع حق النوعية الملاعبية اللي حاجتنا بيه وما عاش متوفرة برشا. عملنا اجتهاداتنا معنا باش جبنا لاعبين ان شاء الله باش يعوضوا المغادرين اللي هم جبنا في صادق الطول معنا في الدفاع، جبنا حازم منادي، جبنا ادم الطاوس في وسط الميدان، جبنا ياسين الكاسع، وجبنا شكون اخر مبدئيا 4 لاعبين، جبنا سامبا زاد في محور الدفاع اللي هو لاعب اجنبي. هو ضمن عبية ومازال إن شاء الله بحول الله بشي تحقق بينا زادة في تربص زوز وثلاثة من عبية جدد
0: مش يكونوا تحت الاختبار زوز ولا ثلاثة أو رسمي؟
1: مبدئيا زوز من عبية إن شاء الله بشي يكونوا رسمي إذا اتفقوا معناها وصح الكونترا معناها دونك لاعبين معناها بلغتنا معروفين وكونفيرمي معنا بشجو ديريكت أكيد صح.
0: متنجمش يعني تدلينا بأسمها؟
1: الله يكتب
0: مدى مرسمي عادة مرسمي
1: مش رسمي أنا مرسمي إلا ما يصحح في العقد فهمني. أما الاتفاق حاصل بين اللاعب والنادي فالنابية والنادي إن شاء الله يكونوا بحذانا بحول الله إن شاء الله دوبهم يصحوا نوعدك إن شاء الله نتفق فيك ونعطيك معلومة.
0: شكرا لك. إذن اليوم آخر نحوصلوا أخبار الترجي الجرجيسي، اليوم آخر حصة تدريبية في المرحلة الأولى من الاستعدادات، بعدها راح خطف إن شاء الله بنهارين للملعبية، ثم نهار الأربعاء تنطلقوا في المرحلة الثانية من الاستعدادات في تربص يدوم 10 أيام في سوسة باش تخللوا لقاءات ودية كل نهارين تقريبا. 31 جويلية باش تكون أمام حمام سوسة، 2 أوت أمام النجم الرياضي الساحلي، 6 أمام شبة القيروان، ونهار 8 أوت إن شاء الله باش تكون أمام النادي الرياضي الصفاقسي. الانتدابات أكيد يعني في صفوف الفريق، نحكيو على صادق التوج، على حازم المنادي، على آدم الطاوس، على الكاسع، على سامبا، وايضا 3 أسماء ان شاء الله باش تكون في منتظره يعني باش تنضم لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي خلال هذا التربص. مشكور سي أيمن. هذه تفاصيل كاملة للترجي الرياضي الجرجس. شارب الحظ والتوفيق لك. شكرا لك. شكرا. نكملنا الجزء الأول إذا من بين موسمين. نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز اليوم وآخر الأخبار. الجزء الثاني باش نحكيه فيه على فريق الملعب الجبسي على أولمبيك مدنين. نحكيه على فريق أولمبيك مدنين جلسة عامة انتخابية تنتظر الفريق. وش نحكيه أيضا على أخبار أنديتنا في العاصمة وفي عاصمة الجنوب الصفاقس ساقية الدير. زوز أندية توا في عاصمة الجنوب يلعبوا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. صلتوا عليهم أكيد على أضواء نادي الرياضي الصفاقسي وساقية الدير إلى جانب أخبار العاصمة الترجي والإفريقي.

0: موجز الأخبار.
1: تحياتنا متجددة مستمعينا الكرام. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تسجيل لسنة دراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولدي صيف 2026 يوم الجمعة 7 من أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. دوليا، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الهجمات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين الصهاينة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل والاعتداء على المواطنين وتخريب الممتلكات وإقامة بوراتين استيطانيتين جديدتين بالتزامن مع مواصلة قوات المحتل اقتحام المدن والقرى والمخيمات. قال مايك والتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة.

0: نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. الآن إليكم النشرة البحرية.
1: الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية الملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 26 جويلية 2026. نستهلها بإعلان برياح قوية يدوم لمدة 24 ساعة بداية من اليوم على الساعة 3 بعد الزوال ويهم خليج قابس ومحليا شرق تونس. بالنسبة للعوامل الجوية خليج قابس وشرق تونس ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية قوة 7 من سولم بوفور أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة تصل محليا قوة 8 من سولم بوفور. وهذا الأعلام بسبب منخفض للضغط الجوي 1005 هكتوباسكال على الوسط الشرقي الجزائري يتزامن مع منخفض للضغط الجوي 1009 هكتوباسكال على خليج قابس يصبح أكثر فاعلية تدريجيا. نمر الآن توقعات الجوية في هذه الليلة. شمال تونس الريح جنوبية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب والطقس مغيم جزئيا والرؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس هذه الليلة الريح تكون شرقية جنوبية شرقية تتجه شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز محليا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية تكون منخفضة. بالنسبة لخليج قابس هذه الليلة الريح جنوبية جنوبية شرقية تتجه شمالية شمالية شرقية تكون سرعتها من 25 إلى 30 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة وطقس مغيم جزئيا والرؤية منخفضة. نمر الآن توقعات جوية ليوم الغد. شمال تونس الريح تكون شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقتا 30 عقدة بعد الظهر مع هبة تتجاوز 35 عقدة والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة لشرق تونس يوم الغد الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شمالية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة ثم تتقوى محليا بعد الظهر إلى 35 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة والطقس مغيم جزئيا والرؤية تكون منخفضة. خليج قابس يوم الغد الريح جنوبية جنوبية شرقية تتجه شمالية شمالية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقت 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة ثم تتقوى محليا بعد الظهر إلى 35 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة والطقس مغيم جزئيا والرؤية تكون

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عودة من جديد بين موسمين في الجزء الثاني ذن من بين موسمين باش نتلق من أخبار فريق أولمبيك مدنين. فريق أولمبيك مدنين الفريق اللي استعد ذن لجلسة عامة انتخابية في الأسبوع الأول من شهر أوت. أخبار الفريق أكيد عودة إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم إن شاء الله اللي ملاها في الموسم القادم إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الفريق مازال ما انطلقش صحيح في التحضيرات وفي الانتدابات في انتظار أنه تتم الجلسة العامة الانتخابية. تفاصيل أكثر باش نسمعها مع سيد أحسن لنو رئيس الفريق. سي أحسن أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أختي لبير. مرحبا بك.
0: مرحبا بك
1: سمعين إذاعة الطويل.
0: مرحبا. إذن الفريق إن شاء الله في برنامج إن شاء الله الأسبوع الأول من شهر أوت باش يكون موعد مع جلسة عامة انتخابية.
1: أي إن شاء الله.
0: تعطينا شوية تفاصيل.
1: إن شاء الله يوم 13 أوت أنا جلسة انتخابية إن شاء الله وبعتلي المطبعة هي يمكن ندخل في التحضيرات معناها نعود التمرين قبل
0: شنو برنامجي بالضبط سي حسين بالضبط شنو برنامجكم بالضبط قبل الجلسة العامة الانتخابية أو لاستعدادات الموسم الرياضي الجديد؟
1: والله شنو برنامجي لازم نرجع التمارين الساعة الأولى نحضر قاعدين الأمان معناها التحضير للعودة التمارين وبعدين بتبيع الجمعية جمعة تمشي أمور الجمعية هيك حاجة وبعدين الانتخابات هلا
0: هات تعطينا نمشي بأمور الجمعية وتحضيرات الموسم الرياضي الجديد. أعطينا فما إطار فني تو حاضر جاهز معناها ملعبية حاضرين للموسم الرياضي الجديد هات تعطينا فكرة.
1: والله مش عندك بنقول لك السيم أنا ما هناش حاجة فما بتبيع الأسامي الموجودة يعني الواحد يعرف فما أسامي فما أسامي ملعبية أنا ملعبية الموسم الماضي فما دي اشتغل
0: نفس الأسماء يعني بسبقة ولا برز
1: مش كل لاعبيه غادر فما لاعبيه اشتغلت وبنعزوه بلاعبيه اخرين والاطار الفني بتبيع مازال ما حددناش لما عندي برشا اسماء فهمتني وربي يسهل خاطر تو ما قد نحكي لحد شيء
0: ما نجمش نحكي حد شيء لانه جلسه عامه انتخابيه نهار 13 اوت ان شاء الله لكن مادام انت خذيتني يعني للمنحى الاخر انه تنجم تكون الاستعدادات قبل موعد الجلسه العامه الانتخابيه هذاك نسالك يعني اذا فما اطار فني باش ينطلق على قليل يعني على السكه مع التحضيرات للموسم الرياضي.
1: والله احنا ديما كي نطلقوا في اول موسم الاطار الفني يكون مساعد المدرب هو اللي
0: ياخذ المقاليد في انتظار انكم تحددوا اطار فني كامل.
1: المدرب انا سي ناصر الحداد هو اللي يبدا والمعد البدني سي محمد السالم المعد البدني معنا من الاول هو باش يبدو في المرحله الاولى
0: المساعد ان شاء الله هو اللي باش ينطلق في مرحله اولى مع مجموعه الاسماء اللي موجوده مبدئيا في صفوف فريق اولمبيك مدنين
1: ان شاء الله.
0: ديما نقولوا في انتظار تعزيزات وتحضيرات تعزيزات الفريق باسماء جديده التعزيزات سي حسن هي ايضا باش تنتظر جلسه عامه انتخابيه ولا تنجم تكون قبل
1: لا كان بعد الجلسه حتى ما نعرفش شكون يوصل شكون يشد الدنيا وشكون كذا ما نجمش نجيب لاعبيه ويعودهم وكذا ولا تصير اي حاجه بعدين ما يجي رئيس اخر يمكن ما يعرفوش يمكن تصير ما نعرفش انا كل واحد كيفاش يخدم.
0: عندك نية انك باش تواصل ان شاء الله على رأس الفريق؟
1: والله باش نقول لك حاجة احنا مشكلتنا في مدينة الامور المادية. مشكلتنا تو الجمعية ممنوع من الانتداب. وقاعدين شنو هي بالنسبة لي يعني نخدم في جمعيتي معناها كسوا كنت رئيس جمعية ولا مش رئيس جمعية معناها كاني هاني ولا غيري احنا اولمبيك مدينة هذه ملك الجمهور وملك الناس الكل معناها سواء كان ترشحت انا وترشحت الاخر احنا مشكلتنا في الامور الماديه تو عندنا فهمني حمله ان شاء الله باش نبدو فيها مع اخونا جعفر الجاسمي حمله نتاع مراو تحت تبرعات اللي نحضروها ان شاء الله نبدو فيها يكون الموسم الجاي هذه نحاول ندعم بها ونقصوا معناها من انتداب نخلصوا ماكسيموم الجمعيه على الاقل باش ديما للجمعيه نقول احنا جمعيه عملنا وصرفنا برشا باش طلعنا وانت عارف هو الموارد ناقصه شوي فهمني ناقصه ياسر ان شاء الله تلتفت الناس كله تلتفت السلطة لمنا إذا هو في وقته ترى جمعية مستحق الناس كله مستحق السلطة وفوقها باهي لأن ما كنت الناس كله تنحمل الانتداب وحضرت الملعبية راهو يصير موسم كارثي نقول لك
0: صحيح
1: لازمنا الناس كل توقف لأن أنا العملية أول تعبت برشا نقول لك صحيح مع الهيئة المديرة اللي معايا الناس كل تعبت باش طلعنا معناها تعرف راهو الغلطة ثلاثة صعيبة ياسر احنا عندنا عامين معناها شادين جمعية العام الأول نظمنا الامور الواقع وكذا وبدينا مخر شوي العام الثاني بدينا نخدم على بكري حضرنا جمعيه باهيه وفقنا ربي طلعنا لهذا ما نضيعوش الخدمه تاعنا ولازم تكمل فهمتي سواء معنا احنا ومعنا سخر لازم تواصل الخدمه ما تواصل الخدمه هذه كما تقول لي فما معناها دعم مادي باهي للجمعيه
0: صحيح، إلا ما تتكاتف الجهود من أجل نجاح الموسم الرياضي، وخاصة يعني إنقاذ الجمعية من المنع من الانتداب. ما فماش أسماء أخرى مطروحة؟ يعني ما عندكش فكرة في الكواليس فماش أسماء أخرى
1: مطروحة؟ والله بالنسبة لنا الأسماء المدربين قعدت أقول لك صحيح مع المدربين، وعندي منافية لكن ما قد نعمل حتى يقول لك صحيح.
0: لا أسماء نحكي لك أسماء يعطيك صحة أسماء يعني نحكي بك هي إدارية جديد.
1: لا ما في بديش على كل ما يملك الناس كل شيء مرحبا بيك، سواء أي واحد يشنفع جمعية سواء أنا ولا غيري، ويكون أحسن أنه من برهضية أي واحد يكون ينجم جمعية خير مني وكي ترشح. بالعكس إحنا لنا جمعية هذه كما جت ناس تمشي ناس، ودي ما نعود هذه رأي جمعية هذه تمشي معناها برجالها معناها. الموسم اللي فات طلعنا صحيح احنا كان وصلنا، احنا ان شاء الله ربي يوفقنا نجح الدخل ان شاء الله بدنا ينجح ويوصل.
0: يعطيك الصحة، واحنا من مبرنا اكيد نداء لكل الغيورين على فريق اولمبيك مدنين مد يد المساعدة اكيد وانقاذ الفريق قبل انطلاقة الموسم. شكرا لك سحسن، واكيد ان شاء الله باش كنا متابعه لجلسه العمل الانتخابيه لفريق اولمبيك مدنين اللي باش يكون موعدها يوم 13 اوت. سحسن هات نعطوا المكان وتوقيت.
1: يوم 13 اوت ان شاء الله على الساعه 3 مساء.
0: 16 ولا 13 عيد المراه 13 اوت. اي
1: 13 اوت 6 متاع العشية بقاعة الاجتماعات البلدية مدنين.
0: 6 متاع العشية بقاعة الاجتماعات البلدية بمدنين. شكرا لك سحسن، يعطيك الصحة ان شاء الله موافقين ان شاء الله. شكرا لك. شكرا، نحن مواصلين اكيد فريق اولمبيك مدينه ونحوصل جلسه عامه انتخابيه ان شاء الله بشكون موعدها يوم 13 اوت ب قاعه جلسات البلديه، جلسه البلديه اكيد واجتماعات البلديه انطلاقا من 6 بتاع العشيه. تلتحقوا اكيد بفريقكم، واكيد ان شاء الله المعلومه وصلت للناس الكل على مستوى المنع من الانتداب، الالتفاف حول الجمعيه حتى يتعدى الموسم في احسن الظروف. بعد شوي ان شاء الله باش نحكيوا على فريق الملعب الجيبسي مصيف الأنغام.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، مواصلين في بين موسمين ديما في متابعة لهم الأخبار أكيد وجديد تحضرت أنديتنا. باش نمشوا لجيبس إلى زميل محمد الحمروني ناخذوا معاه آخر أخبار فريق الملعب الجيبسي وأيضا أخبار الأمل الرياضي ببوشامة. محمد أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك. مرحبا بالسادة المستمعين الكرام. مرحبا طبعا بكل أوفياء العروس طبعا هذه الأمسية الرياضية اليوم رغم حرارة الطقس ورغم الجو الصيفي. يعطيك الصحة على الأنغام اللي كنت مرحبا منذ قليل. نعم على كل ما تعرف باب تقريبا الكل والأغلب الجمعيات تقريبا بخطوص والأحفاد كنت غيرت المحتلفة الثانية منهم فريق الملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي مؤخرا كما يعرف الجميع وحسب المصدر في الصفحة الرسمية وحسب ما زاد فصلنا بالنطق الرسمي في توفيق جرادي النطق الرسمي فريق الملعب الجيبسي تبدو أنه لحد الآن الملعب الجيبسي طبعا تم تعيين المدرب والإدارة الفني شاكر مفتاح على الإدارة المستوى الإدارة الفنية فريق الملعب الجيبسي في انتظار تعيين بقية الإدارة الفني خلال الأيام القليلة القادمة. وايضا على مستوى الانتدابات الملعب الجيبسي لحد الان تقريب زوج انتدابات رسميه. المدافع المحوري عفيف الجبالي كان لعب في البطوله الليبيه الموسم الماضي وايضا مدافع ايسر كان لعب في الموسم الماضي في فريق المستقبليات بالقصرين محمد امين بن مسعود مع تجديد عقد اللاعب وسيم زغدود لمده موسمين. وايضا نرجع لعفيف الجبالي محمد امين بن مسعود تم تعاقد معهم بصفه رسميه لمده موسمين في انتظار ان شاء الله ايضا خلال الايام القليله القادمه باش هناك قائمه من اللاعبين الهيئه المديره حارسه وحريصه ساعيه على القيام بانتدابات. نعرف ورباب حسب ما فادنا به في توفيق جلاد مؤخرا انه تقريبا الملعب الجيبسي باش يكون في شكل مغاير تماما. نعرف 80% تقريبا من اللاعبيه باش يغادروا الفريق او غادروا صفه رسميه كما خليل ساسي كما خير الدين المداوي كما الحارس حمدي شعيرادي امضى عقد مؤخرا مع الاولمبي الباجي لمده موسمين خالد البوسعيدي ياسين الديناري ازر الغالي هذه تقريبا قائمه اوليه. وايضا ثم 10% رباط لاعبيه عندهم عقود لكن عندهم زاد فسخ عقود مع تريزيليسيون كونترا اون باراليل في نفس الوقت مع 10% تقريبا هم اللي مثلا ذمة الجمعية على كل الهيئة المديرة. هناك الأسماء ما حبوش يعطوها لنا لحد الآن صفة رسمية في انتظار إتمام كل الإجراءات مع التعاقد مع اللاعبين. على كل نعرف الملعب الجيبسي باش يرجع للتمارين إن شاء الله يوم غرة عود معناتها الملعب الفرعي بالمعشب بجيبس. وأكيد بشقع برمجة تربص تحضيري خارج مدينة جيبس في المرة الأولى ثم يراخذ بهم الملعب الجيبسي وخصوصا حق الملعب الجيبسي أنه المستوى الهيئة المديرة نعرف أن السيد محمد الناصري أمين المهن السابق قدم استقالته متى أثر نهاية الموسم الرياضي الماضي صراحة اللي كانت صراحة نقولوها كانت خيبة أمل كبيرة جدا لدى أوساط فريق الملعب الجيبسي خاصة بعد لقاء البراج من نادي حامل لمس بهذه المثقيلة 3-0. الكل كان كانوا ينتظروا الملعب الجيبسي على الأقل في مرحلة ثانية من البراج معناتها يحقق صعوده. على كل في توفيق جرادي أكد أنه الهيئة المديرة ستتعد من الأخطاء اللي صاروا في الموسم الماضي وأكيد باش يكون حتى الانتدابات مدروسة على معناتها مدروسة. وأكيد أنه الملعب الجيبسي دائما يلعب من أجل الأدوار الأولى والصعود خاصة الصعود للرابطة المحترفة الأولى.
0: أخبار الأمل الرياضي ببوشمة.
1: أمل بوشمة صراحة ما عنديش أخبار كبيرة لكن كما يعرف الجميع أنه أيضا تغيير على مستوى الإدارة الفني بعد خروج المدرب زوير الناس في 5 سنوات كان قضاها على أمل بوشمة. الجديد أمل بوشمة هو التعيين المدرب صابر الصايب نافو كان درب مستقبل جابس في احدى المواسم الماضيه معاه ايضا باش يكون معاه مساعده رياض شامخ. رياض شامخ كان مدرب مساعد في مستقبل جابس وكان زاد مدرب مساعد في الملعب الجيبسي وكان درب زاد الملعب الجيبسي. على كل ان شاء الله تمنيتنا بالتوفيق للامر الجيبسي بوشمة اسرى. وايضا نعرف المهاجم افضل مهاجم احسن مهاجم وفي امل بوشمة مهدي خيري ايضا هذا اللاعب صراحه يستحق معناتها يستحق على كل غادر بصفة رسمية من المجمع والتحق بالأولمبي الدجي. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق، هذا اللاعب الشاب أصيل مدينة جربة، فنتمنى له إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق في معناتها مع الأولمبي الدجي.
0: شكرا لك زميل محمد الحمروني من جابس، واخر اخبار فريقي الملعب الجابسي الامل الرياضي ببوشمة. من جابس نمشي مباشرة لصفاقس مع زميل سامي هندوز، اخر اخبار النادي الرياضي الصفاقسي وايضا الوافد الجديد على بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تقدم ساقيت الدير. سامي اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا بك ربيع، مرحبا بك وبكل مستمعينا الكرام عبر موجات اذاعه تتوين. بالفعل اخر اخبار النادي السقسي، اعلنت الهيئه المديره للنادي السقسي استكمال اجراءات تسويه الديون والملفات الماليه واحالتها للجامعه التونسيه لكره القدم، وشملت التسويه النهائيه مستحقات المدرب الكسندر سانتوس السابق وعدد لاعبين مثل ولد عزيزي وجوسو تراوري وفيدروسا، وبذلك ضمن النادي السيرسي رسميا المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 26-27 بعد استيفاء كافة الشروط من خلال تسوية النزاعات المالية المقدرة ب 4 ملايين دينار. أهم تحليلات النادي السيرسي خلال هذه الصيفية، دخل النادي السيرسي في تربص مغلق بمدينة سوسة من 22-30 جويلية. أبرز مستجدات هذه التحضيرات الإشراف الفني تحت قيادة المدرب الجديد نبيل كوكي بمساعدة كريم النفطي ونادر الهبيري. أبرز انتدابات النادر السيخسي لهذا الموسم بعد نجاح الهيئة المديرة في رفع عقوبة المنع من الانتداب، عندنا الأوغندي حكيم موتيابا متوسط الميدان يبلغ من عمر 20 سنة له إمكانية ممتازة، كذلك مؤمن الرحمن المهاجم السابق للترجي الرياضي الجنسيتي، غيث الصغير متوسط الميدان السابق للنادي الإفريقي، الحارس عبد السلام الحلاوي حارس مرمى السابق للاتحاد الرياضي المونستيري، وقد شهد التدريبات الأخيرة أيضا مشاركة لاعبين أجانب قيد الاختبار والتأهيل مثل النيجيري إيمانويل أوكبولو والمهاجم المالي فواد ديارا، بالإضافة إلى عودة الحارس أيمن دحمان للفريق. وظهر اللاعبين الأجانب المستبعدين استبعد الإطار الفني ثلاثي ويلي أونانا وكذلك جمال موتيابا وعمر تيكور من الاختبارات الفنية التكتيكية للموسم القادم. يبقى وضعية جمال موتيابا الذي عزيز العروض الخارجية من الأهلي الليبي والاتحاد الليبي كذلك من السويحلي، مازال يفكر فيه الإطار الفني من بقاء من عدمه في النادي السيرسي. كذلك انتقال المهاجم نادر السيخ يبحث عن مهاجم بعد خروج مهاجم الهداف عمر بن علي الى الدوري التركي بمبلغ 4 مليارات الى لالانيا سبور التركي. هذا فيما يخص نادر السيخ. بالنسبه لاخر اخبار التقدم لنادر السيخ للدير الوافد الجديد للرابطه المحترفه الاولى، يخوض الفريق تربص تحضيري أول امتد من 18 إلى 26 ينتهي اليوم بعندرام، وقد خذ الفريق مباراة ودية تحضيرية أولى ضد فريق شباب الوزداد الجزائري، انهزم فيها هدف مقابل صفر، وانهزم اليوم أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف. قيادة المدرب يسري بكحلة يعني أهم نقطة محافظة على الإطار الفني للتقدم الساقية للدير. كذلك يعني أهم انتدابات تقدم الساقية للدير، تعاقد النادي رسميا مع الحارس عبد القادر شوية الحارس السابق لمستقبل جابس لمدة موسم واحد، محمد علي العامري مهاجم قادم من البلجي بعقد موسمين، صامويل كويني اونيا جونيور مهاجم نيجيري بعقد مسلسل 3 مواسم، زيار معتوقي ظهير ايسر يبلغ العمر 24 عام قادما من نادي الصباح الليلي بعقد موسمين، والهداف الهادي منتصر جناح هجومي قادم من اتحاد قصور السيف وهو اولى الصفقات لهذا الفريق. كما أن فريق التقدم للسقة الدير يستعد لتربص مغلق ثاني مبرمج من 3 إلى 9 أوت 2026، ومكان التربص لم يتحدد بعد. سيشهد البرنامج الالتحاق بقية الصفقات الصيفية الجديدة، سيتخلله 3 مباريات ودية إضافية. للتذكير أن التقدم للسقة الدير سيلعب كل مباريات الموسم الكروي الجديد بملعب الطيب الهولي بالساقس، نظرا لأن ملعب السقة الدير غير مؤهل لإذان مباريات الرابطة المحترفة الأولى. هذا فيما يخص أخبار تقدم النادي السقيط الدير. فرق الرابطة المحترفة السيرية تمثل 3 فرق تمثل ولاية السقيط، بداية بكوكب عقارب، عديد الأمور غير واضحة بالمرة خصوصا في الرصيد البشري نتيجة الصعوبات المالية الخانقة التي تمر بها الفريق، تقريبا أكثر من 11 لاعب قد يغادرون الفريق. وكذلك يعني بعض اللاعبين خرجوا بصفة رسمية مثل أسامة حمود، شين الغيداوي، رامي العفيز، جسر المعروفي، ومهدي بن مراتب. في انتظار بقية اللاعبين، تقريبا 8 لاعبين عبروا عن عدم ارتياحهم وعدم الخلاص، يفكروا بجدية في الخروج من كوكب الرياضي بعقارب. يعني كوكب الرياضي بعقارب يعيش صعوبات مادية كبيرة في ظل خطايا الصندوق الوطني الرياضي كما تعرفوا الضمان الاجتماعي، ما يقدر ب 235 ألف دينار. كما قلنا الهيئة المديرة عبرت أيضا عن انسحابها في انتظار الجلسة العامة التقييمية يوم 16 أوت 2026. نادي محمد قرقنة تقريبا خروج بعض اللاعبين على غرار عمر بلال، مدافع إيهاب عبيد، حسام المناعي، صانع الألعاب أيمن الحمدوري، بقية الفريق يحافظ على نفس الرصيد البشري، وذلك السكاك الحديد السقسي. أبرز ما يخص السكاك الحديد السقسي هو انتظار القضية بينه وبين النادي السقسي، بانتظار تسوية الوضعية.

0: شكرا لك. شكرا سامي دنم. أعطيك صح.
1: شكرا ربيع.
0: أخبار عاصمة الجنوب وكلها بأنديتنا أكيد الرابطة المحترفة الأولى كرة القدم والرابطة الثانية. وتقريبا الملاحظ أنه كل الأندية في الرابطة الثانية مازالت يعني بخطى بطيئة لتو ما انطلقتش. فاملي ما انطلقش وفاملي مازال يعني برمج باش ينطلق. وأكيد الأخبار باش تكون لحظة بلحظة على موجات إذاعة تطاوين. بعد شوية باش نختم مع زميلي هادي السياري هي أخبار العاصمة.

0: نحبكم برشا ان شاء الله عجبتكم خديجه.
1: مرحبا بكم من جديد. إذا باش نختم مع أخبار أندية العاصمة مع زميل هادي السياري. أخبار الترجي الرياضية، النادي الإفريقي ترجي نعرفوا اللي موجود في تربص بعين دراهم وانهزم اليوم أمام فاز اليوم أمام ساقيت الدار بنتيجة 3 أهداف لهدف. وأخبار في الإفريقي برشا أخبار وبرشا جديد في الإفريقي باش نسمعوه مع زميل هادي السياري. هادي أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك رباب، تحية ليك ولكل السادة المستمعين. أنا مجد إذاعة تطاوين، طبعا الأخبار بالتداول في هذا الطقس الحار. سلامات إن شاء الله لكل أفراد الشعب التونسي وبمناسبة ذكر عيد الجمهورية. على كل الأخبار قلنا انطلاق بطولات المحترف الأولى باش يكون بين 22 و 23 أوت، والرابط المحترف الثاني بين 19 و 20 سبتمبر 2026. اما قرعه او سحب برزنامه قرعه الرابطه المحترف الاولى باش يكون ان شاء الله الاربعاء 29 جويليا، يعني بعد غدوه ان شاء الله الاربعاء 29 جويليا. بينما لم يحدد بعد موعد قرعه الرابطه وسحب برزنامه قرعه الرابطه المحترفه الثانيه. الاخبار الفرق مع الترجي كما قلنا اللي قاعد يجري في تربص بالمركز التربصات الدوليه بعين دراهم. التربص يوفى اليوم. الترجي عمل زوز مباريات وديه، الاولى كانت امام النجم الخميري بعين دراهم وفاز الترجي 2-0، ومباراه وديه ثانيه كانت اليوم ضد تقدم ساقيت الدير الصاعد حديث الرابطه المحترفه الاولى، وانتصر الترجي ب 3-1. اليوم يوفى تربص الترجي في انتظار برمجه تربص اخر باش تكون مباراه وديه اخرى مع فريق الحزم او ضد فريق الحزم السعودي. الترجي بعد ما استنفذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الأجال اللي تم اتفاق عليها بين مختلف الأطراف، نقصد لهنا اللاعب الجزائري يوسف البيلي، فقد تقرر غلق الملف رسميا، يعني غلق ملف تجديد اللاعب بصفة نهائية، يعني تقريبا أغلق هذا الملف نهائيا ويوسف البيلي لن يكون في الترجي. كثر برشا حديث على صفقة البرازيلي كارلوس ريبيرو، للأسف صفقة متعطلة الآن، خاصة اليوم كما سمعنا في الساعات الفارطة تقديم استقالة الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الليبي، وهو ما عطل شوي لحد الآن صفقة انتقال البرازيلي كارلوس ريبيرو لفريق الترجي الرياضي التونسي. آخر أخبار يخص الترجي، الترجي يقرر سحب القميص الرقم 5 تخليدا لذكرى المرحوم الهادي برخيصة. النادي الافريقي وبعد الرحيل المفاجئ والغير متوقع للمدرب فوزي البزارتي نحو الاتحاد الليبي لترك الاداره الحقيقه في موقف لا يحسد عليه، لتاتي بالقرار المفاجئ لجميع النادي الافريقي وهو تعيين المدرب ماهر كازاري مدربا جديدا للفريق. شو صار؟ جمعيه المنخرطين لفريق النادي الافريقي هبطت بين احتجاجي ترفض فيه بشده رفض تام تعيين المدرب ماهر كازاري على راس الفريق النادي الافريقي. المدل رئيس الجمعيه محسن الطرابلسي يهدد بالاستقالة إذا ما تمش يعني سحب البيان، وفي الأخير تم سحب البيان من الصفحة الرسمية للمنخرطين النادي الإفريقي مع الاعتذار وعودة الأمور إلى نصابها. على المستوى الإطار الفني قلنا ماهر كازاري كمدرب أول تقرر الإبقاء رسميا على المدرب المساعد، يعني فبز مدربين مساعدين أحمد الطويري وخالد الميلتي اللي كانوا مع المدرب فوزي البزارتي، تعيين مدرب ومساعد مدرب ثالث اللي هو سامي زوميت، كذلك المحافظة على المعد البدني الأول عمار نبيخ ضمن الإطار الفني، والإبقاء على رؤوف الهمامي كمدرب يعني كمعد بدني ثاني، مع تعيين محمد أمين لكسيكسي في خطة مدرب حراس مرمى. التربص قلت إذن غدوة إن شاء الله باش ينطلق ماهر كازاري في مع التمارين النادي الافريقي بتربص في مدينه عين دراهم. على مستوى الانتدابات نعرفوا لاخر انتداب كان تم النادي الافريقي التعاقد مع اللاعب هيكل الشيخاوي لمده 3 سنوات، والان الحديث على مهاجم كاميروني عمره 25 سنة قدم الكاميرون، قلت متكون في البرتغال ولعب الموسم الفارط في الملعب المالي، وصول منتظر اليوم إن شاء الله لتونس، وقد يمضي مع النادي الإفريقي، فقد تبقى يعني التست ميديكال والاختبار الطبي والأمور المالية. آخر خبر يهم فريق النادي الإفريقي هو الاتفاق يعني أو نعيم السليتي قريب جدا من النادي الإفريقي في انتظار ما ستقول إليه الساعات القادمة. فريق الملعب التونسي بينراد سوباردو تتواصل التحضيرات تحت إشراف المدرب الجديد البرتغالي توزي ماريكو أو توزي ماريسو كما يقولوا في البرتغال. آخر الانتدابات اللي كان أعلن عليها عبر صفحته الرسمية للملعب التونسي كانت تعاقد مع الروج فخر الدين بن يوسف لمدة سنتين، وكذلك عودة وسام الشوالي للفريق بعقد لمدة 3 سنوات، كذلك اسكندر صغير يمدد عقده مع فريق الملعب التونسي. لقناوية فريق مستقبل المرسى يدخل في تربص بمدينة تبرقة حمام بوركيبة من 24 جويلية إلى 30 جويلية بقيادة المدرب الجديد عماد بن يونس، وعمل مباراة ودية ضد نادي الحزم السعودي وفات 2-0 للفريق السعودي. فريق شبيبة العمران دخل كذلك في تربص بمدينة عين دراهم بين 24 و 30 جويلية استعداد الموسم الرياضي الجديد تحت قيادة المدرب أمين البيجي. وكما تشوف رباب تقريبا أغلبية الفرق التوانسة في تربص في دورة الشمال يعني مدينة عين دراهم. تفاصيل التربص، قلنا التربص من 24 ل 30 جويلية برمجت مباراة ودية ضد النادي الرياضي البنزرتي. كانت فما إمكانية مع ضد نادي حمام النمف، لكن كما تعرفوا نادي حمام النمف يعني أجل التربص نتاعو بعد وفاة والد المدرب شمس الدين ذوادي اللي جدوا له التعازي. الهيئة التسييرية بقيادة منذر الجبنياني بالتنسيق الكامل مع لجنة الإذاعات تعمل على يعني في تجاوز المرحلة الدقيقة اللي يمر بها النادي، وذلك عبر تسويت بعض الملفات العالقة. تم التوصل لتفقيد إيجابية في عدد من الملفات والملفات النزاعات بفضل تفاهم العديد من اللاعبين السابقين، فيما تتواصل جهود الاتصال ببقية الأطراف وإيجاد الحلول التوافقية. أخبار متفرقة رباب، حابين نوع شوية. بلال ماجري قلنا يوقع لصالح فريق نادي الرياضي البنزرتي لمدة موسم واحد. فريق الاتحاد المنستيري وجد معوض لرائد الشيخاوي انتقل الترجي، وتم تعويضه ببير منويسر المدافع السابق للنادي الرياضي حمام النمف، كان تقريبا أبرز مدافعين في الرابطة المحترفة الثانية. جمعية أريانا إطار فني جديد بقيادة سهيل براذية ومساعدة عمور الدريدي مدرب مساعد ومعد بدني رامي زكري وبالحسن لونيف في خطة مدرب للحراس. فريق مستقبل سليمان برشا انتدابات، حمزة غلاب من نادي حمام لنف، حمزة قويدر من هلال مساكن، خالد البوسعايدي من ملعب جابسي، أحسن الشلي قادم من اتحاد تطاوين، والمدافع والظهير الأيسر للملعب الجابسي خليل ساسي. شباب القيروان تقرر رسميا التوجه للتاس للتعب في الترتيب النهائي للبطولة، وذلك بعد حكم لجنة الاستئناف الوطنية ضدها. الشبيبة متمسكة بالبقاء في الرابطة. عثمان الشهيبي مدرب جديد لسبورتينغ بنعروس خلفا لأمين كمون اللي تعاقد مع مستقبل سليمان. بعض المباريات الودية باش تكون كلها في مدينة تبرقة، نهار الأربعاء 5 أوت شباب الوزداد يلاقي نادي الرياضي الصفاقسي، الجمعة 7 أوت أولمبيك أوكبو ضد الملعب التونسي، والأحد 9 أوت شباب بلوزداد ضد الملعب التونسي. قلت كل المباريات هذه باش تكون في مدينة تبرقة بأحد النزل. حبينا نوع شوية ربيب مشيو اللاعبين المحترفين. رقي العواني لاعب وسط التونسي، لاعب الوسط لفريق ريغا اللاتفي، عمل قلت شارك في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لدور المؤتمر الأوروبي ضد فاردار المقدوني. رقي لعب وخرج في الدقيقة 67، فريقه ربح 3-2. سيباسياتو نكتي لاعب سلتيك الأسكتلندي لعب 63 دقيقة مع فريقه ضد مين الإيطالي في مباراة ودية وفات بالتعادل 2-2. تونكتي تحصل على أدنى تنقيط في المباراة ب 5.7. جناح المنتخب الياسر العاشوري يوقع رسميا لفريق سانتياغو الأمريكي. يذكر أن الياس سعد كذلك أيضا وقع مع فريق ناشفيل الأمريكي منذ أيام. اسماعيل الغربي لاعب سبورتينغ براغا يمضي، علاش قلت سبورتينغ براغا؟ لانه كان في يعني في اعاره في البطوله الالمانيه، يوقع يعني لموسم واحد على سبيل الاعاره مع فريق ليغانيس الاسباني الناشط في الدرجه الثانيه الاسبانيه. واسماعيل الغربي سيواجه مع فريقه الجديد يوم الثلاثاء المقبل في مباراه وديه ضد فريق ريال مدريد الاسباني. حنبع المجبري شارك كأساسي مع فريق بيرلي الإنجليزي ضد أجاكس في مباراة ودية وخرج في الدقيقة 85. فريق حنبعل انهزم 2-1، وحنبعل تحصل على تقييد 6.3. فينيزيا الإيطالي العائد حديثا لسيريا في البطولة الإيطالية الكالشيو يقدم عرض رسمي لضم مدافع المنتخب التونسي إدم أروسا. الياس الصخيري قائد المنتخب التونسي خارج قائمة فرانكفورت للموسم الجديد وقد يعود إلى فريق كولن الألماني. أخبار بعض المدربين على المستوى الوطني: عماد جبل على رأس مكان المهدية، المدرب هشام السويسي مطلوب من فريق القلعة الرياضية، المدرب محمد المكشر يغادر نادي العدالة السعودي، ومحمد عزيز مدرب لفريق نادي البزرتي للموسم 26-27. بعض أخبار المدربين على المستوى العربي: فتح جبال في القوة الجوية العراقي في الدور الممتاز، سامي الترمسي كما نعرفه عمل عقد مع الشرطة العراقي في الدور الممتاز كذلك، قيس اليعقوب مع التيالي العراقي زاد في الدور الممتاز، يمن الزلفاني كذلك في الغراف العراقي، فوز بزرتي كما نعرفه من الاتحاد الليبي، لحبيب برمضان مع الزلفي السعودي في الدرجة الأولى، وكما نعرفه كذلك خالد بن يحيى ونبيل معلول في الدوري الجزائري. نختم بالأخبار الدولية رباب، الأخبار الدولية والعالمية. تنطلق مباراة الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 26-27 تقريبا كلها في شهر أوت، يتقدمها انطلاقة الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي. الموعد: الدوري الإسباني ينطلق 15 أوت، الدوري الإنجليزي الممتاز الجمعة 21 أوت، الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي نفس اليوم السبت 22 أوت، الدوري الألماني 28 أوت، مواعيد البطولات الأوروبية كأس السوبر الألماني الأربعاء 12 أوت 2026، دوري أبطال أوروبا المرحلة الدوري من 8 إلى 10 سبتمبر، والدوري الأوروبي 16 و17 سبتمبر. آخر خبر نسكت السنة فيه تقريبا هو قضية الشهيرة لكأس إفريقيا الأمم بين المغرب والسنغال. محكمة التحكيم الرياضي التاس تعلن عن قرارها بخصوص هوية بطل أفريقيا 2025 يوم 8 أكتوبر المقبل.
1: شكرا لك، شكرا هادي على كل هذه التفاصيل أكيد المفصلة في الأخبار الوطنية العالمية وأخبار أكيد ملعبيتنا محترفين في أوروبا. شكرا لك، وأنا باش نختم أكيد باش نختم بين موسمين العدد تقريبا الثالثة والرابعة على موجات إذاعة التطاوين قبل انطلاق البطولة. شكرا لك أحسن على المستوى الهندسة التقني، شكرا لحبيب في غرفة الهاتف، شكرا لكل الزملاء المراسلين لأمنونا الاستضافات وأخبار أنديتنا في كل الجهات. انطلق من نور الدين الجليدي اللي أمننا أخبار الاتحاد الرياضي ببن قردان، ثم سامي هندوز اللي أمننا أخبار فرقنا في صفاقس، زبيل هادي السياري فرق الأندية في تونس العاصمة، الزملاء محمد ورؤوف لأمننا الأخبار في جيبس. ألتقي بكم إن شاء الله في موعد الذي قدم على موجات إذاعة تطاوين.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شهدت أشغال المؤتمر الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة اليوم حالة من التوتر بعد التعذر انعقاد المؤتمر إثر غلق قاعة الاجتماعات من قبل عدد من المؤتمرين احتجاجا على ما وصفوه بإخلالات رافقة المسار التنظيمي للمؤتمر. طلبت نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل لسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. دوليا حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الهجمات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين الصهاينة بحق ابناء الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الضفة العربية المحتلة والتي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل والاعتداء على المواطنين وتخريب الممتلكات وإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين بالتزامن مع وصلة قوات المحتلة اقتحام المدن والقرى والمخيمات. اقتربت حرائق الغابات اليوم من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق قروم العنب في حين تحاول فرنسا وإسبانيا السيطرة على الحرائق التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار. الموجز في أمان الله.
2: أسايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلموك.
3: الخمسة وثلاثة دقائق على إذاعة تطاوين، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من أصايل. كل عشوية أحد نبدو معكم من توحة على ثمانية متاع الليل. مرحبا بكل مستمعين اللي بيرافقونا في العشوية هذه اللي فيها أكيد متابعة لأبرز المحطات الفنية والثقافية والتظاهرات اللي باش تكون حاضرة في الفترة هذه والفترة الجاية. زادة كيف تابعونا حتى لثمانية مع فقرة أصايل. كل عشوية أحد، تحية كبيرة لكل مستمعينا وين ما كانوا معنا في الاستماع. الطقس مازال سخون شوية الحقيقة، مش تاع خروج توا، تحولها ان شاء الله ربي معكم، ان شاء الله ربي برد علينا. وكان ان شاء الله بدايه من الغدو باش يكون فما انخفاض في درجه الحراره، بعد شويه نعطيكم فكره على الطقس عموما حتى درجه الحراره باش تسجل الايامات الجايه. ان شاء الله يكون طقس في انخفاض، ربي برد علينا ان شاء الله، وان شاء الله فتره نتاع درجه الحراره القياسيه هذه فتره وتتعدى. وزاد كيف الحمد لله بدينا نشوفوا في يعني فترات اقل في قصا الضوء. ان شاء الله ان شاء الله فتره جاي تكون خير على الناس الكل، يا رب ان شاء الله ديما تكونوا في احسن الاحوال كل مستمعينا وما كنتوا معنا في الاستماع. تحيه كبيره لكم الكل وين ما تتابعوا فينا. نمسوكم ان شاء الله برشا غنيات وبرشا متابعات خارجيه زاد كيف مع ضيوفي. تحيه لكم الكل وين ما كنتوا معنا. بجد معكم مع يسرى محنوش ولا غنياتنا مع فريقي رافقكم ان شاء الله حتى الثمانية. احسن وحمدي في الجانب التقني، كل زملائي حيوكم. نادي سلموك ترافقكم من امام الميكرو. تحيه لكم الناس الكل.

نحن نواصلوا معكم مستمعينا 5:13 على موجودة. كما نعرف المعهد الوطني لرصد الجوع اليوم كان أعلن عن درجة انذار كبيرة في الجنوب التونسي في مجمل الجنوب التونسي اليوم اللي يستوجب اليقظة تامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. حسب المعهد الوطني لرصد الجوع يشمل التحذير وفق خريطة اليقظة صادرة عن المعهد الوطني ولاية توزار قبلي مدنين وجبس ولاية تطاوين. متوقع أن يتميز الوضع الجوي بعدها بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد. رياح قوية زادت تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. نعرف درجة الحرارة اليوم وسط 47 درجة في ولاية مدنين، 45 في تطاوين، 42 درجة في جيب، 47 درجة زادة في كل من قبلي وتوزر، 44 بقفصة بسيدي بوزيد. اليوم درجة الحرارة تسجلت بعد الظهر 47 درجة في أقصى الجنوب في برج الخضرة. وطقس في الليل باش يتبدل، باش تكون فما انخفاض كبير في درجة الحرارة تقريبا 10 درجات انخفاض في درجة الحرارة توصل حتى ليلة 37 درجة بكل من تطاوين ومدنين، 33 درجة بجيبس، 34 بقبلي، 37 بتوزر، 32 بصفاقس، تقريبا تتراوح بين 29 و 30 درجة ببقية ولاية الجمهورية. نتحدث على طقس باش يكون برد، باش يكون فما هو برد وزاد أمطار في بعض الولايات الليلة هذه على طقس. وحنا كي باش نكونوا في متابعة ديما لكل ما هو جديد في آخر تحليل ديما من المعهد الوطني للرصد الجوي، نقدمكم تفاصيل جديدة تهم الطقس بالطبيعة. إن شاء الله ربي معنا الناس الكل في سخانة اليوم هذه. تقريبا التوقيت هذا مازال طقس سخون برشا، إن شاء الله شوية تدريجيا الطقس يتبدل، تكون فما نسيمة، يبرد شوية، تحاولوا على الأقل تخرجوا خاطر السخان توا مازالت معناها مرتفعة برشا. رد بالكم الناس الكل، إن شاء الله ربي معاكم الناس اللي تخدموا وزادة اللي ماشي مسافات بعيدة، ردوا بالكم في الأثنية إن شاء الله توصلوا ديما سلامات وين ما كنتوا. قاعدين ربي مستمعين الكل، هذه أصيلة معاكم حتى الثمانية على إذاعة تطاوين في بقية متابعتنا ديما معاكم.

0: محلى القمر محلى جماله في كل ليلة بشوفه جميل جميل يا ليل.
1: نوصل معكم للخمسة وخمسة عشرين دقيقة مستمعينا، مرحبا بكم ديما في الاستماع. باش نمشوا للقرية الحرفية بمدنين وين باش نتعرفوا على القاعة جديدة فيها برشا اختصاصات من تنظيم القطب المدني بمدنين وبشراكة مع المندوبية الجوية صناعة تقليدية. أكثر تفاصيل مع سي عبد الوهاب ماضي، قدمنا عليها تفاصيل القاعة هذه وشنو الهدف منها زادة كيف كيف باش نمشوا بناخذ زادة بالتوازي زادة فما قاعة أخرى في طور الإنجاز. مرحبا بك معنا عبد الوهاب، أهلا وسهلا.
2: نادي ومرحبا مستمعي إذاعة تطاوين، شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة، عودتنا دائما نكون في الموعد. نحن ديما نكونوا في الموعد معك كل جديد إن شاء الله.
1: إن شاء الله احنا نتبعوا ديما في جديد معكم عبد الوهاب. القاعة هذه لشنو بالضبط وشنو الهدف منها؟
2: هي القاعة هذه هي ثمرة تعاون مشترك ما بين جمعية القطب المدني والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدنين في إطار مشروع فضاءات مجتمعية مشتركة لننفذوه بدعم من المعهد الفرنسي بتونس، برنامج ديناميك تروازيم. القاعة هي الهدف نتاعها الأساسي هو أنه نخلق فضاءات مجتمعية تكون متعدة في إطار رؤية جديدة للفضاء المحلي، نخرج به من نطاق ضيق من الهدف الرئيسي بتاعه إلى هدف أشمل وأعمى وأعمق، ويعني يكون نحول الفضاء ذا إلى مركز مجتمعي شامل يكون شامل ومفتوح لعديد الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية الشبابية، كل الأنشطة اللي ممكن تفيد المجتمع المحلي بتاعه.
1: بهي برشا بدأت في الـ في الـ في الطور الاستغلال ولا مازال نعم بالنسبة للقاعة هذه في قلب القرية الحرفية؟
2: إن شاء الله تدخل في مرحلة الاستغلال كذلك. هي يعني كما قلت هي الغاية في حد ذاتها مش القاعة، أو الغاية في حد ذاتها هو الفضاء. هو الغاية أنه نخلق كما قلت فضاء ومساحة للإبداع للابتكار سواء في الصناعة التقليدية أو في مجالات أخرى، كذلك تكون بيئة محفزة باش نتعاون ونتبادل الخبرات ما بين كل أطراف المجتمع ونحقق منصة للتواصل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. كذلك هي فرصة للشباب المرأة للتمكين الاقتصادي، خاصة أن القرية تشهد بعض الأحيان في الجملة في الأغلب نتاعها تشهد معارض الصناعات التقليدية للابتكار، كذلك الفضاء يجب يكون حاضر للمعارض هذه للابتكارات هذه والتجديد في الصناعات التقليدية.
1: به فما بالتوازي زاد كيف كيف قاعة أخرى في ابن خديش هيك
2: ولا؟ إن شاء الله بإذن الله كما قلنا هو في إطار نفس المشروع إن شاء الله، وفي اتفاق حتى في إطار الاتفاقية اللي أمضيناها مع المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بمدنين، فما رؤية زاد كيف لابن خديش القرية الحرفية ابن خديش لاستغلال القاعة الموجودة فيها كقاعة تكوين. نعرفوا في بعض الجديد ابن خديش فما نقص كبير على مستوى البنية التحتية الموجهة للشباب والمجتمع المدني. اليوم هذه فرصة نختنموها بعضنا باش نوفروا على الأقل القاعة هذه اللي تكون قاعة تكون مميزة مشاهزة تتسع لقيمة 30-35 مشارك، قاعة تكوين مريحة تكون مجهزة بأدوات سمعية وبصرية كما القاعة هذه، وتكون يعني على ذمة المجتمع المدني والشباب الراغب أن ينشط ويقدم الإضافة للجهة نتاعو.
1: هذا ما بالنسبة للمشاريع اللي قاعدين تخدموا فيها مع الوهاب على مستوى جمعية القطب المدني، ولا فما حاجات أخرى قاعدين تحضروا فيها أنشطة ذا كيف كيف؟
2: إن شاء الله نحن قاعدين نحضر جملة من الأنشطة الأخرى باش تكون في المجال الذكاء الاصطناعي في مجال في عديد مجالات إن شاء الله جديدة اللي نحاولوا كما قلنا ديما نكون مميزين في الأنشطة نتاعنا والجديد، ونحاولوا ديما تكون الفائدة أعم وأكثر وعلى رغبة شبابنا وعلى رغبة المجتمع المحلي نتاعنا. وهذا هو الهدف نتاع خدمة بلادنا خدمة مدنين وخدمة أهلنا ومالينا في مدنين.
1: باهي إن شاء الله بالتوفيق عليكم عبد الوهاب ماضي، يعطيك الصحة على تدخل معنا.
2: يعيشك. وكلمة أخيرة حبيت نوجهها هي مشكورة أختي نادية، أنا حبيت نتوجه بالتحية والشكر للديوان الوطني للصناعة التقليدية ممثل في المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بمدنين على حسن التعاون. وقت اقترحنا عليه الفكرة واقترحنا عليه الرؤية أنه نحول القرية الحرفية إلى قلب نابض بالحيوية في قلب مدينة في قلب مدينة مدينة ويكون فضاء مشترك ومفتوح يضم أنشطة ثقافية وحرفية واقتصادية واجتماعية، ملقينا منهم كل الدعم والمساندة. وبالمناسبة دي نحب نوجه لهم تحية شكر وكبار على وقوفهم هذا، وهذا دليل أنه في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ومختلف الفعالية حطوا دينا في دين بعضنا قاعدين نعمل برشا حاجات بديانا في مدينة،
1: وهذا هو المطلوب. يعطيك صحة ابن عبد الوهاب، توفيق لكم ديما. كنت حكيت لنا على القاعة اللي هي فيها برشا اختصاصات بالقرية الحرفية بولاية مدنين. يعطيك صحة عبد الوهاب، مشكور، بتوفيق مرة أخرى ديما لك، تحياتنا لك.
2: تحياتنا.

نوصل معكم ل 35 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا معنا في الاستماع. نذكركم اللي ابتداء من 7 أوت باش ينطلق السولد الصيفي ويتواصل على امتداد 6 أسابيع أخرين لصيف 2026 حسب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. أكد أنه إذا كان ما انعقدش اجتماع تحضيري لموسم السولد وتحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون عدد 40 سنة 1998 المنظم لطرق البيع التجاري، اعتبر زادة أنه السولد الصيفي أو شتوي زادة هو مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. خلال فترة الصيف بإمكان الأسر التونسية أنه تقتني ملابس وأحذية بأسعار تكون مناسبة ومدروسة حسب رأيه، وأنه باستطاعتها أنه تقتني زادة كيف منتجات استعداد للعودة المدرسية القادمة. إن شاء الله يكون سولد يعني مناسب في الأسعار، مش فقط يعني سولد كما ما يعني نوعا ما مش مقبول، وخاصة انه باش توصل لستة اسابيع اذا كان فما معنى كيما نقولوا شواء وفما يعني الـ الـ الـ السلعة موجودة والأسعار مقبولة وسولد يكون به، علاش لا؟ الناس أكيد باش تستفيد، وخاصة أنه احنا قادمين معناها على موسم دراسي وكيف كيف زادا موسم الصيف اللي أكيد الناس تشري برشا وتستحق. على امتداد السنوات الفارتة يرتكز موسم السولد الصيفي على ترويج الملابس والأحذية مع ترويج بعض الإكسسوارات والنظارات. هذيك علاش كان دعا إلى المشاركة بكثافة في السولد الصيفي لسنام والإسراع بتزويج جدا انخراطهم لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، واللي حث على اعتماد نسب تخفيض تكون يعني مشجعة لجذب أكثر الحرفاء. من جانب آخر دعاء المتحدث المستهلكين إلى الإقبال بكثافة على السولد من منطلق أنها تظاهرة تجارية هامة يلقوا فيها معناها عدة منتجات تونسية وأجنبية تكون بأثمان معقولة. نذكروا أن تظاهرة السولد دعوة على امتداد السنوات الفارتة. بعض المستهلكين يعني والتجار بداوا معناها عرفوا بشوي بشوي معناها بالمنتوجات نتاعهم، بالرغم معناها ما فماش رواج كبير معناها للسولد هذا لعدة أسباب اعتبروها هما زادة، واللي أبرزها تطور أساليب البيع خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، تنامي زادة كيف التجارة الإلكترونية كما نعرفوا، علاوة على عدم تنقيح القانون عدد 40 سنة 1998 اللي بشهادة المهنيين غير مواكب للتحولات التجارية وأنماط البيع. ذكروا زادة أنه فما مبادرة تشريعية عفوا من وزارة التجارة لإدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم للسولد، ولكن ما زالت المبادرة التشريعية هذه ما شافتش النور حتى الآن حسب

الأخرى. فإذا كان مناسب علاش الناس ما تشاركش وتكون موجودة في السولد وتشري بطبيعة في الفترة بتاع الصيف وزادة كيف كيف مع العودة المدرسية. متواصلين ديما معكم مستمعينا في متابعتنا حتى الثمانية.

0: زماني.
1: نوصل معكم من 45 دقيقة مستمعينا، مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع. ديما نذكركم نرد بكم من الشمس والحرارة المرتفعة في آخر نهار ليها إن شاء الله، هذا ما نتمنوه، مع انخفاض أكيد باش يكون في درجة الحرارة بداية من الليلة. هذيك علاش وزارة الصحة وكل الأطباء المختصين في الطب الاستعجالي يحذروا من ضربة الشمس اللي هي تختلف على ضربة الحرارة. هذيك علاش يمكن يتعرض ليها الشخص نتيجة البقاء في أماكن تكون مغلقة أو تكون سخونة برشا لفترات طويلة من غير ما يتعرضوا مباشرة لأشعة الشمس. هذيك علاش في فيديو نشرته وزارة الصحة تأكد أن ضربة الحرارة تصير وقت ما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى اضطراب في وظائف الأعضاء الحيوية، والدماغ لهنا يكون أول المتأثرين بعد ما تمتد المضاعفات هذه للكبدة والدورة الدموية. وزاد كيف كيف الحالات هذه ممكن تتطور زاد بسرعة إلى غيبوبة، لطف عليكم الناس الكل. وإذا كان مسيرش معناها تدخل عاجل أكيد معناها تدهور الحالة متاع المريض. أتأكد زاد كيف كيف أنه من أبرز أعراض ضربة الحرارة ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40% أو درجة مئوية يعني، وتوصل حتى 42 درجة أو أكثر مع حرارة شديدة في الجسم وتوقف أدلة التحرك وإرهاق شديد زادة غثيان واضطراب زادة في الوعي اللي توصل معناها للتشنجات أو الغيبوبة. هذيك علاش تدعو إلى الإسراع بتبريد المصاب ونقله في أسرع وقت إلى أقرب مؤسسة صحية، خاصة إذا كان من كبار السن وحتى الصغيرات معناها اللي في عمر صغير، الأطفال بصفة عامة أو اللي عندهم أمراض معناها مزمنة باعتبارهم الأكثر عرضة للمضاعفات هذه. وفي إطار الوقاية تشددوا على أنه يلزم معناها يكون المريض أو حتى الإنسان اللي لبس عليه في يكون معناها موجود في أماكن تكون فيها تهوئة، يتجنبوا زادة كيف كيف ترك الأشخاص داخل السيارات المغلقة، الأكثر من شرب المياه، مع الحرص على متابعة كبار السن خاصة والأشخاص اللي يعيشوا وحدهم معناها خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة. هذو مراهم نصاح لازم ناخذهم بعين الاعتبار، نشربوا برشا ماء، نردوا بالنا من السخانة، وخاصة معناها كي يكون مكان مغلق ماهوش مهيأ. راهو الناس اللي كبار في العمر والناس اللي عندها أمراض مزمنة وحتى صغيرات راهم يتقلقوا برشا ويتعرضوا لحالة خطيرة. لطف عليكم الناس الكل، إن شاء الله ديما لاباس يا ربي، اللي تابعوا فينا الكل وين ما كنتوا معنا، إن شاء الله نطمنوكم بعد شوية للطقس يكون خير وأبرد شوية. هذا ما نتمنوه لكل مستمعينا، خاصة نعرفوا اللي الفترات هذه عاشوها كبار السن فترة صعيبة برشا، الناس الكل هي الحقيقة، ولكن حتى الناس معناها اللي مريضة اللي عندها مرض مزمنة والناس الكبار في العمر هما اللي كانوا أكثر معناها متقلقين ومرضوا برشا. إن شاء الله لاباس الناس الكل، لطف عليكم وسيسر رواحكم الناس الكل وين ما كنتوا معنا ديما في الاستماع. 45 دقيقة على موجاتنا، مازلنا نتواصل معكم حتى 8 في بقية متابعتنا في أصايل اليوم على إذاعة التعويم.

بعد شوية مستمعنا الموعد يكون مع نشرة الأخبار الستة ونجحنا نوصل معكم بقية متابعاتنا تغطيتنا لأهم الأنشطة والتظاهرات الثقافية في الفترة هذه على مستوى ولايات الجنوب الشرقي وهذا كيف كيف في إطلالة على أهم المهرجانات والسهرات المبرمجة بالنسبة لليلة حتى الثمانية مع بعضنا في أصيل على إذاعة تطاوين. خليكم معنا في بقية متابعتنا.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. أشغال المؤتمر الجوي لاتحاد الشغل بمدينة المقرر اليوم تتعطل من جديد. نقابة الصادرات الخاصة تطالب بمعايير واضحة لمراجعة أسعار الأدوية تراعي القدرة الشرائية وديمومة القطاع. وفي العالم، إيران تعلن تعليق هجماتها على الخليج بعد توقف الضربات الأمريكية. إلى تفاصيل الأخبار. دشن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بتونس محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية. كما تم في نفس الإطار تسليم عدد من المحركات البحرية الكهربائية لفائدة بحارة بميناء أسد البحري بأجديم في جزيرة جربة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع أسد البحري الحرفي وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة. شهدت أشغال المؤتمر الجهوي للاتحاد الجوي للشغل بمدينة اليوم حالة من التوتر بعد تعذر انعقاد المؤتمر إثر غلق قاعة الاجتماعات من قبل عدد من المؤتمرين وطردهم لأعضاء من الاتحاد الوطني الذين كانوا سيشرفون على انعقاده، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بإخلالات ترافق المسار التنظيمي للمؤتمر. وقد حال هذا التحرك دون انطلاق أشغال المؤتمر في موعدها وسط دعوات موجهة إلى المكتب التنفيذي لجد حلول قانونية. عضو النقابة الأساسية للصحة روض المليان تتحدث بأكثر تفاصيل.
2: أغلق المؤتمر كرد احتجاجي على الشيء اللي صار في المؤتمر الأول. تفاجأت الناس، كل الناس جاية من بعيد، ناس من كذا يسكر الباب. بعدين تفاجأنا بقى في مكتب تنفيذي عدم اكتمال النصاب. تتكرر بعد 15 يوم نفس الحكاية. لبعثوا رخص نقابية، بلغنا اللي جي رئيس المؤتمر سي عثمان الجلولي، بلغناه الشكاوي كلها اللي صارت واللي احنا رافضين. صارت معناها بدلوا معناها النيابة، الكاتب العام يتنحى. قلنا الناس كلها مأكدة على تطبيق القانون، منخرط غير منخرط. المرة هذه اللي تفاجأنا به المكتب التنفيذي قرر قال كل المؤتمرات كلها خلي الأمور ترتاح، كلها في 27 تلها النقابات بالانخراطات متاعينها تخدم على روحها. تفاجأنا ولا تقرر في جويلية باقي تقدم زيد وقع سحب مجموعة أخرى طلعت باقي قالوا لا حتى هذا مش منخرطين. يا أخي انتم شديروا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، يا أخي ايش يخدم النظام الداخلي ولا المشكلة؟ نجمني مرة أخرى جي يقولوا لي حتى انت ماكش منخرطة، ماهوش معقول. واليوم هذا كان احتجاجي ورد فعل على تسكيرة القاعة نتاع المؤتمر المرة اللي فاتت، رد فعل الطلبات تطبيق القانون، وتقع هيئة لجنة هني تشوف المشاكل اللي صايرة. تم ناس عندنا موقف رفضنا ان ينعقد المؤتمر هذه لان ما صارش حتى موقف من المكتب التنفيذي اللي فات على الشيء اللي صار لنا مرة فاتت على تسكير القاع.
1: احتضن معهد المناطق القاحلة بجبس اليوم ندوة علمية بعنوان الذهب الأحمر بواحد شني بين التثميني والمحافظة. ندوة بشراكة مع جمعية صيانة واحد شني تمحورت حول الإشكاليات التي واجهها الفلاحة في المحافظة على رغاسة الحنة. ندوة أمانتها الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية أساليب المدرسة الوطنية للمهندسية.
3: حكينا على الحنة كذهب الأحمر لولاية جابس على خاطر هي تعطينا الصبغة الحمراء لنفس كليكة تحب عليها، واللي هي راي مسكن صبغة هي علاج للبرشة حاجات. النقاش صار على النبتة هذه وكيفاش طرق تثمينها وكيفاش زادة طرق المحافظة عليها، على خاطر هي نبتة للفلاحة ما عادش يقبلوا عليها كما قبل، وذلك بتكلفة الإنتاج كبيرة وهو معناها العائد اللي هو الاقتصادي ضعيف. وصلت لحالة الاندثار، طرقنا شنو المشاكل اللي نجموا نتفادوها مع المجتمع المدني، الجمعيات والجامعة والفرق البحثية، وخاصة فريق البحث متاعي اللي هو فريق بحث الليب اللي هو طاقة وبيئة وماء وأساليب في المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس، واللي هما جديدين للفريق البحث هذا باش نحاولوا نطوروا من النبتة هذية ونخلقوا لها سلاسل تثمين باش نجموا نبيعوها بطرق أخرى.
1: وأكدت الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية ساليب أسمى فرحات أن اللقاء آخر سينعقد في قادم الأيام لدراسة آليات إعادة الحياة لهذا القطاع وهذه النبتة وتثمينها بشكل يتماشى مع أهميتها العلاجية ومتطلبات العصر. وفي هذا السياق تضيف
3: الطاولة المستديرة اللي صارت حاولنا أن نجتمعوا مرة أخرى ونخرجوا بمشروع نموذجي نحاولوا نقدموه باش نأخذوا به تمويل بحثي، واللي نعاودوا نزرعوا في أماكن معينة نختاروها باش نعاودوا التجربة باش نصنعوا بها ولا نخلقوا لها سلاسل تسمين أخرى نجموا نصنعوا بها دي بوماد، نجموا نصنعوا بها دي شامبوان، نجموا نصنعوا بها دي سافون اللي خطر هي عندها اكتيفيتي معناها انتي باكتيريان مهمة وعندها انتي فانجيك زادة كيف كيف مهمة وهي مضاد حيوي كبير فيها زادة دي فلافانويد وفينولات اللي مضادين زادة للأكسدة هذا الكل اللي كان نجموا نستغلوه ونصنعوا به حاجات علاجية وتجميلية.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطوين. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معدلاته العادية حيث يبلغ نحو 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 دينار مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا.

0: للحصول على صاري الصرف رسميا. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تسجيل لسنة دراسية 2026-2027 لجمع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى موارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفعالية. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقدة أمس بولاية جندوبة إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات المساهمة في دفع التنمية الوطنية. في المستجدات الدولية، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الهجمات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين الصهاينة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل والاعتداء على المواطنين وتخريب الممتلكات وإقامة بوراتين استيطانيتين جديدتين بالتزامن مع مواصلة قوات المحتل اقتحام المدن والقرى والمخيمات. في أثناء اعتقلت قوات المحتل الصهيونية اليوم 58 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون ونساء وأطفال، وفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. جهة أخرى، قال مسؤول صهيوني اليوم إن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على السماح لقوى دولية مقترحة بدخول أجزاء من قطاع غزة لا تخضع للسيطرة الصهيونية. وقوة الأمن الدولية المقترحة جزء من الخطة المدعومة من الولايات المتحدة بشأن غزة والمطروحة في أكتوبر الماضي. تشهد منطقة الخليج هدوءا حذرا مع توقف الضربة الأمريكية ضد إيران وتعليق طهران هجماتها الانتقامية على دول الخليج. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي اليوم إن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، مضيفا أنهم أوقفوا أيضا العمليات الانتقامية. يأتي ذلك وسط مؤشرات على استمرار المسار التفاوضي بالتزامن مع وصول وفد عماني إلى طهران لبحث مضيق هرمز، فيما أفاد موقع إكسوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بوقف الضربات بعد نحو أسبوعين من هجمات اليومية مع إبقاء خطط استئناف عمليات واسعة قيد الإعداد. اقتربت حرائق الغابات اليوم من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كروم العنب، في حين تحاول فرنسا وإسبانيا السيطرة على الحرائق التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار. وأجلت السلطات نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألف في إسبانيا من منازلهم، وأمرت 30 ألف تقريبا بالاحتماء في أماكنهم. في فرنسا اجتاحت الحرائق شبه جزيرة كاب فيري على ساحل المحيط الراسي، وهي وجهة سياحية شهيرة، وانتشرت عبر المناطق المحيطة بمدينة بوردو، حيث يسعى رجال أطفال جاهدين لمنع النيران من الوصول إلى العاصمة المنطقة. وقال توما كازناف رئيس بلدية بوردو اليوم الحريق على بعد نحو 15 كيلومترا من مداخل المدينة الرئيسية. وفي إسبانيا، زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المناطق المتضررة من الحرائق في أبيلا، وهي أحدث ثلاثة أقاليم مستتأثرت بحرائق ضخمة إلى جانب مدريد وطليطلة، حيث أتت النيران على أكثر من 45 ألف هكتار. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ورد فيها في عناوين: أشغال المؤتمر الجوي لاتحاد الشغل بمدينة المقرر يوم تتعطل من جديد، نقابة الصيدلات الخاصة تطالب بمعايير واضحة لمراجعة أسعار الأدوية تراعي القدرة الشرائية وديمومة القطاع. في العالم، إيران تعلن تعليق هجمتها بعد توقف ضربات الأمريكية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الفراعنة مصطلح يطلق على الحكام الذين تولوا قيادة مصر القديمة على مدى آلاف السنين، ويعدون من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة خالدة في تاريخ الإنسانية، وقد ارتبط اسمهم بقيام حضارة عريقة ازدهرت على ضفاف نهر النيل وتميزت بتقدمها في مجالات الهندسة والعمارة والعلوم والإدارة. بدأ عصر الفراعنة مع توحيد مصر العليا والسفلى على يد الملك نارمر المعروف أيضا باسم الملك مينا، حوالي العام 3100 قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين تعاقبت الأسر الحاكمة التي أشرفت على بناء دولة قوية ومنظمة امتدت فترات ازدهارها لقرون طويلة، وشيد الفراعنة العديد من المعالم الأثرية التي ما زالت شاهدة على ازدهارهم حتى اليوم، وفي مقدمتها الأهرامات والمعابد والمسلات. وتعد أهرامات الجيزة من أشهر الإنجازات المعمارية في العالم القديم، كما تعكس مستوى متقدما من المعرفة الهندسية والتنظيم الإداري. واعتمدت الحضارة الفرعونية على الزراعة بفضل مياه النيل، كما طورت نظاما للكتابة عرف بالهيروغليفية استخدم في تسجيل الأحداث والطقوس الدينية والمعاملات الرسمية. وكان الفرعون ينظر إليه باعتباره الحاكم الأعلى للدولة ورمزا للوحدة والاستقرار. ومن أشهر الفراعنة الملك خوفو والملكة حتشتسوب والملك أخناتون والملك توت غنج أمون والملك رمسيس الثاني الذين ارتبطت أسماؤهم بإنجازات سياسية وعسكرية وثقافية مهمة. وينظر إلى حضارة الفراعنة اليوم على أنها واحدة من أعظم الحضارات التي عرفها التاريخ، إذ لا تزال آثارها وإنجازاتها مصدر إلهام للباحثين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وشاهدا حيا على عبقرية الإنسان وقدرته على بناء حضارات خالدة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلمو.

0: نرجو نواصلوا معكم 26 دقيقة لإذاعة تطاوين. مرحبا بكل مستمعينا من جديد. ساعتنا الثانية باش نطلقوا فيها من سيدي مخلوف في متابعة خارجية مع زميلنا كيلاني حاضر معنا بالهاتف. مرحبا بك, أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا, مرحبا بك نادية وبكل السادة المستمعين. نحب تحية تجيك ذات مساء صيفية من سيدي مخلوف, ونحب نحيي كل الزملاء التقنيين اللي معاكم, نقول لهم إن شاء الله ربي يبرد عليكم ويبرد على كل المستمعين. ونحن اليوم في سيدي مخلوف نعيش النهار ما شاء الله سخانة قوية ما شاء الله إلى حد اللحظة هذه سخانة ما زالت مرتفعة جدا. إن شاء الله ربي يبرد علينا وعلى الجميع المستمعين, وإن شاء الله دينا نطفع عنا إن شاء الله الطقس يتغير, وثم بوادر أن يقال أن غدوة تنطلق معنا في انخفاض الحرارة على مستوى جمهورية كاملة.
0: بيه
1: كما تعرفي اليوم أنا في سيدي مخلوف, ولكن أو حتى الناس لو لك نحكي معهم في الكواليس, ناس الكبار نحب الحيم لحكيت معهم في الكواليس, لو حتى صحيح نعيشوا موجة متاع سخانة, لكن السخانة زاد راها فيها إيجابيات وتحديات. لكن هاو أنا معايا عادي المواطنين نحب نحكي معهم, خليته مع الطاية مباشرة من المحطة, نحب نحكي معهم أنا مباشرة, نحكي معك من سيدي مخلوف تحديد من المحطة, نحب نحكي معهم, وبما زين تم وليد شاف نحب نحكي معاه, نحب الحقيقة قبل باش يكون معايا, لأن صراحة الوليد هذا يتنقط يوميا أو يشربوا جوا معناها في الحرارة كيفاش عامل في السخانة وكذا. ومعايا سيدة كريمة كيف جدا نحب نحكي معاها على الحرارة والسخانة كيفاش عاملة فيها يتفردوا. وتعرفي احنا في موسم بتاع معنا عراس, موسم معرجنات, موسم معنا وقت بتاع حرارة فرهيدة البحر, مانيش عارف كيش تعمل أسخانة. وربما زادة مش مباغتها بسؤال مش نقول لها شنية ممكن الإيجابيات إذا كان تعرف سمش إيجابية الأسخانة بقدر ما عندها سلبيات. مرحبا بك مدام أنت على مواجه إذاعة التطاوين مباشرة.
2: مرحبا بك في كيلاني ومرحبا بإذاعة التطاوين.
1: بس أي مش نعيشين السخانة اليوم, شنو الطقس في سيدي مخلوف؟
2: يوم مسخون مسخون مسخون مسخون مسخون على
1: ياسر.
2: مأساة في مخلوف, مأساة مأساة مأساة مأساة.
1: علاش؟
2: خاطر سخانة ياسر, جمعت الستاك يقصوا في الضوء.
1: إي ما هو ثم حاجات خليهم يقصوا الضوء, ربما راح يبضل على الطاقة.
2: لا ياسر ياسر ياسر مأساة.
1: قداش اليوم قص الضوء؟ قداش قص مازال؟
2: اليوم يسمى ما قصش اليوم, أما في المدة الفارطة راهو يقص عليهم بثلاثة بالأربع مرات في النهار. والسخانة توصل 50, هما ثم بيبيات وثم سيكبار, ثم كهول ما يتحملوهاش السخانة هذه من غير مبرد. مأساة مأساة. نطلب من جماعة الساك رجاء عشان يقصوا على جماعة مخلوق الضوء,
1: على خطر
2: هم يعيشوا في مأساة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة.
1: هذا نظرا لارتفاع درجة الحرارة. نحب نفهم انت تو ممكن حتى عندك دراية كما يقولوا راه الحرارة ارتفاع السخانة راه فيها سلبيات وايجابيات. عطينا من الحاجات الباهية
2: حاجة من عند رب سبحانه وتعالى. فيها حاجات كون تموت بكتيريا ولا كذا تكون تموت, وحاجات باش تصيد, الحاجات المرة باش تصيد.
1: لأن ثم مثلا ثمار دي تقصد فيها. بيزم.
2: لكن
1: تبقي يقولوا حركات العرجون
2: لا تبقى. موجود خطر تو تم باش تصيد البلح, باش تصيب الرمان, باش حاجات مرة باش تصيب. لكن أنا نطلب من جماعة الساك معاش يقصوا الضوء على جماعة مخلوق. راهم يعيشوا في مأساة كبيرة كبيرة كبيرة.
1: ولكن هذه اللحظة
2: ياسر بصفة غريبة جماعة مخلوق يقصوا عليهم بالضوء بصفة غريبة. بالأربعة بالخمسة مرات ما يخلولهمش الضوء ساعتين من زمان, ما يخلوش يمشي. عندهم مبردات تنضرب, عندهم فريجدار تنضرب, عندهم برشا حاجات تنضرب. شكون باش يعوضها لهم من بعد؟
1: هو الصراحة
2: زيدهم يعيشوا في مأساة السخانة.
1: هو حتى ينضم صوتك هو نداء إلى الصوت المحلية, هذا نداء إلى الصوت المحلية في سيدي مخلوف أو هني معنية الشركة شركة الكهرباء والغاز. رجائي سيدي مخلوف يعيشوا في مأساته وقبل الضعيف معناها حتى البروجكتور, يعني المولد الكهربائي الضعيف من قبل, لأن حتى برشا ناس عندك المتجرات وما تخدمش سيدي مخلوف. رجاء هو تقوية المولد الكهربائي الخاص بجهة سيدي مخلوف يشوفوا في حل, وكذلك على الأقل إعلامهم يقولوا ما راه غدرش قصة الضوء من ساعتين من الكذا إعلان ما فيها فاس عندهم ديبا مع صفحات خاصة سيدي مخلوق حتى على مستوى الإذاعة معنا يعلموا على القصان هذا بس كيفاش نجمو نجابوها القصان هذا وين نمشو بحر نمشو عراس
2: ايه نمشو للبحر عراس طيب قطع قانيات لها متبر الدنيا نمشو صحيح نمشو للبحر بس ما نمشوش لكن مش الناس كل تجب نمشي مش الناس كل عندها كرهبة ومش الناس كل كرهبة في القصانة بتنجم مش تخرج القصانة
1: هاي ما نجمو تفرج بالليل على
2: القصانة مش هنا في مخلوف ما تخدمش خبز ما يعيشوا مأساة بتاع خبز مساكين خطر من الكورونا
1: مربوط بالكهرباء
2: مربوط بالكهرباء خطر الكوش حتى اللي يخدموه يفزلها ساعتين ولا ثلاثة يخدم الضوء يرجع ويخدمه يفزل يقص عليهم الكورونا عايشين من غير خبز معك مخلوق عايشين بلا خبز
1: يعطيك الصحة هي هذه المواقع لكن ديما نرجع للسخانة عامل السخانة وعامل الصيف ولكن هذه زادة ملاحظة موجودة مدام مهيش كان بسيدي مخلوق في عديد الأماكن
2: إيه
1: على مستوى ريش بالدين موجودة معناها فرتو أنا حتى الجمهورية كان أنا يعيشوا معناها في ساعات في قصان الضوء معترفين بها كدولة في قصان الضوء
2: مش بالكيفية هذا مع التخلوق ياسر ياسر يسروا عليهم ياسر صراحة
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة إن شاء الله نقول وصف بارك الله فيك مدام عطيتنا فرصة باش نحكي نمشي لوليد الشاب نادي اللي حكيت لك
0: معاه
1: نافة صديقتي مرحبا بك انا الكيلاني وانت شكون
3: مرحبا بك مرحبا بذا تطوين انا شاب تجارة
1: وين انت كيفاش تتلقى انت يومي وين تخدم الساعة انت وين تسكن وين تخدم انت لسيدي مخلوف هذا بالضيف
3: ونفسه في مدنين
1: تخدم في مدنين تمشي يوميا
3: يوميا
1: تمشي الصباح باكي كيفاش تروح معاك
3: الله
1: مثلا في نهار اليوم طقس هذا نهار اليوم نهار سخون قداش خرجت مع غادي
3: ثلاثة
1: خرجت كيفاش لقيت الطقس سخان على النار فيك عارق وجوك مش
3: والله سخانة ياسر
1: اي بس وكيفاش النقل تلقوا النقل تلقى تو تتنقل
3: لا والله مأساة النقل مش موجود سخانة ما يخدموش ونقص النقل
1: البكري في الكواليس تحكي لي في طرفة وقعت شوية كيفاش الطرفة اللي وقعت
3: مروحين في النقل أنا سخنة الكهرباء الدخان شوية تحرقت
1: ايه وسلكتها المهم لبس بعشية تمشي تفرهد ولا
3: الله نمشوا
1: باباك قايم بالواجه معاكم يفرهد فيكم في السخانة ولا
3: قايم
1: قايم بالواجه وين كيفاش يفرهد فيكم ترى
3: والله نمشوا للبحر في
1: السخانة
3: الليل
1: وين تخرج معنا ثم فضاءات في سيدي مخلوف
3: والله ثم ثم شوي شوي
1: ده يعطيك صح نحب شكون تحب تسلم ترى سواء عندك حد تسلم عليه بعيد لك تقول له يسمع فينا نسلم عليه ترى
3: والله نسلم على الإذاعة كاملة
1: وعين جدودك وين جدودك
3: جدودي في مدنيه
1: نحب نحييهم تحية ليهم ربما يسمعوا فينا
3: العائلة
1: الكل يعطيك الصح يعطيك الصحة شكرا يعطيك الصحة كانت هذه عينات كما
0: تعرف
1: مواطنين يعيشوا صراحة لأن حتى أنا متواجد في سيدي مخلوق وأنت تعرفين صراحة تم اليوم خاصة قص الضوء معنا لفترة طويلة وصراحة والمي قص ما بقى إشكاليات الحق وخاصة الضوء لأن النيموت مطروح ياسر في سيدي مخلوق إنما الضوء مطروح يوميا يتقص هكا علاش ولكن الحالة هذه نادي طبيعي يعيشوا فيها كل المناطق الجمهورية كاملة
0: أكيد نفس الوضعية
1: على الطاقة أو غيرها لأن عندهم أسبابهم تساعد علاش يقوموا بالعمل هذا هذه كانت يوم مداخلتي من سيدي مخلوق نحب نعمل إشارة اليوم راهو افتتاح مع الأيام الثقافية بغرارة كنش بغرارة لكن كنت باش تتنقل وتتعرف لكن أختي سخانة ياسر ولا ما نجمش تتنقل حتى في كربي لحد الآن ما تنجمش
0: صحيح ما زلت أقصى سخون صحيح
1: هو الافتتاح على امتداد أربع أيام إن شاء الله ينطلق الافتتاح اليوم في حدود السبعة ونص من كورنيش بغرارة الأيام الثقافية بغرارة حتى نحيي الهيئة ويعطي المصحة ويدعو لكل المتساكنين جهة بغرارة جهة الصعدان جهة مدين أو مدين سيدي مخلوق غيرها الجرف كذا أنهم يلتحقوا يعملوا فرهيدة يعملوا جوهم في المهرجان هدايا ليفتتح اليوم العشية إن شاء الله نحب مرة أخرى تحية لك نادية
0: شكرا لك لني والضيوف
1: صلى ربي يبرد علينا نتصل ولكن ما نقول احنا حاجات نجاوزوها وبحول الله نتفائل خير في تونس اليوم.
0: إن شاء الله يعطيك صحة كلامي وضيوفك زادة مشكور. نواصل معكم إحنا ديما في أصيل حتى الثمانية. مرحبا بكم معنا.

الفنان وائل جسار اللي باش يكون غدوة على المسرح الصيفي بسيدي منصور ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي غدوة 27 جويلية العشرة متاع الليل على ركح المسرح الصيفي بسيدي منصور باش يكون عنده موعد وسهرة استثنائية زادة باش يشاركها فيها الفنان التونسي رؤوف ماهر نهار 28 جويلية ضمن زادة عروض الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي وباش يكون زادة كيف كيف حاضر في مهرجانات أخرى والجساز باش يكون عنده موعد ضمن الجولة الصيفية في مهرجان جبسة الدولي زادة عنده سهرة ضمن مهرجان جبسة الدولي وغيرها زادة من السهرات اللي باش يكون موجود فيها الفنان اللبناني والجسار. بعد شوية باش نعطيكم زادة لمحة على أهم المهرجانات والعروض اللي باش تكون موجودة غدوة وزادة كيف كيف الأيام الجاية.

ويعلك فوري الأغنية اللي صنع بها حتى للستة ستة بالضبط 41 دقيقة لما وجدنا نهار 16 جويلية كما نعرفه كان الافتتاح لمهرجان كارتاج الدولي بسهرة تونسية مع الفنان تونسي صابر الربيعي. الاختتام باش يكون مع الفنانة اللبنانية مجد الرومي نهار 19 أوت. عروض أخرى كانت يعني موجودة خلال التواريخ اللي فاتت بالنسبة لعروض مهرجان كارتاج الدولي كما عرض الشاب خالد نهار 18 جويلية. عروض أخرى تونسية نوردو نهار 21 جويلية. وتتواصل زادة السهرات خلال مهرجان كارتاج الدولي كما عرض تونسي آخر نهار 28 جويلية مع الفنانة التونسية يسرى محنوش. فما عروض أخرى انطلاقا من 1 أوت مع الفنان سامي يوسف. عرض آخر هو عرض أو حفل خيري باش يكون الفنان اللبناني ريان نهار 2 أوت. وعروض زادة متميزة يستنى فيها أكيد الجمهور التونسي كما عرض للفنانة ميادة الحناوي نهار 6 أوت.

فمعارض من مصر لفنان ثامر عاشور نهار 8 أود، عروض زادة من العالم أخرى، عرض فلكلور من العالم هذا باش يكون نهار 11 أود. فما عرض زادة كيف كيف مميز بما أنه تونسي للفنانة التونسية نبيها كراولي بمناسبة عيد المرأة نهار 13 أود. الفنانة اللبنانية ليسا باش تكون حاضرة نهار 15 أود في مهرجان كارتاج الدولي. عروض تونسية قبل الاختتام باش تكون مع الفنانة أمينة فخت نهار 17 أوت تحديدا، والاختتام كما قلت مع الفنانة اللبنانية مجدة الرومي نهار 19 أوت. كما شفنا أسماء تونسية أسماء عربية وعالمية زادة كيف كيف في برمجة تحتفي بالموسيقى والمسرح ضمن مهرجان كارتاج الدولي. أكيد ما كانت مهرجان كارتاج كأحد أبرز التظاهرات الثقافية والفنية في العالم ككل، يحضروا لها فنانين معناها مميزين وأسماء مهمة برشا. وهذا هو البرنامج الكامل تقريبا للدورة الستين لمهرجان كارتاج الدولي من الافتتاح حتى للاختتام كما قلت باش يكون نهار 19 أوت مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنة دندن هذا المقطع اللي جاي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام. دشن صندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بتونس محطة شحن تعمل بطاقة شمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع السد البحري الحرفي وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة. احتضن معهد مناطق القاهرة بجابس اليوم ندوة علمية بعنوان الذهب الأحمر بواحد شنيني بين التثمين والمحافظة. ندوة بالشراكة مع جمعية صيانة واحد شنيني تمحورت حول الإشكاليات التي يواجهها الفلاحة في المحافظة على غراسة نبتة الحنا. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تسجيل للسنة الدراسية المقبلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، إضافة إلى 36 إصابة جراء استمرار الهجمات الصهيونية على القطاع. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اليوم إن روسيا ترى أنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. اقتربت حرائق الغابات اليوم من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كروم العنب، في حين تحاول فرنسا وإسبانيا السيطرة على الحرائق التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

نرجع نواصل معكم 7:10 نواصل معكم بقية متابعتنا باش نتحدث على مهرجان الشباب بولاية مدنين اليوم تحديدا في معتمدية جرزيس أنشطة وتظاهرات متنوعة فيها مهرجان الشباب بولاية مدنين اللي انطلق من نهار 28 جوان تحديدا مازال متواصل حتى نهار 9 سبتمبر في عرض لمجموعة من الأنشطة من الندوات وغيرها من العروض اللي يتميز بها المهرجان هذايا اللي كما كل عام في مختلف معتمدية ولاية مدنين يكون موجود بطبيعة وينفذوا مؤسسة الشباب بمعتمدية جرزيس بما أنه كانت فما محطة اليوم في جرزيس من خلال مهرجان الشباب بولاية مدنين باش نتحطوا زي كيف على مهرجان آخر أو أيام ثقافية هي اللي تتواصل حتى نهار 5 أوت وتبدأ نهار 2 أوت تحديدا برنامج الأيام الثقافية بكوتين في ولاية مدنين الافتتاح نهار لحد كما قلت في أعمال الفنان الراحل نور الدين بن عيد سهرة مع الفن الرابع مسرحية الشيخ جوجل للممثلة سعد عثمان فما إذا كيف تنشيط للأطفال هذايا باش يكون نهار 2 أوت ونهار 3/4 أوت سهرة فنية مع الفنان خالد كعيب والشاب مكرم هذو ما أهم العروض اللي باش يكونوا موجودين بالنسبة لأيام الثقافية بيكوتين وغيرها من الأنشطة والتظاهرات اللي موجودة في مختلف معتمدية ولاية مدنين ككل نتعرفوا على الأنشطة هذو ما أكيد وين ما يكون فما برنامج معناها حاضر نقدموا تفاصيله بطبيعة لكل مستمعين والناس اللي يهمها الأمر باش تكون حاضرة في الأيام الثقافية والأنشطة الثقافية ككل على مستوى مختلف المعتمديات اللي موجودة في ولاية الجنوب الشرقي الكل.

في آخر تحصين من المعهد الوطني للرصد الجوي ذكر المعهد الوطني اليوم بأنه باش تكون فما خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة اليوم في الليل خاصة بالشمال والوسط الشرقي وطقس مغيم جزئيا باش يكون ببقية الجهات. ريح الليلة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي تثير محليا الرمال وضيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب بالليل إلى محليا شديد الاضطراب. الحرارة في الليل بين 27 و 31 درجة بالشمال والوسط وما بين 32 و 36 درجة بالجنوب. هذه طقس الليلة مع أمطار كما قلت تسجلت اليوم في بعض المناطق كما في ولاية الكيف في زغوان في ولاية سليانة وزادة كيف باش يكون فما أمطار أخرى متفرقة الليلة في الشمال وزادة في الوسط الشرقي مع انخفاض في درجة الحرارة نوعا ما على الأقل في الجنوب توصل 35 و 34 درجة الليلة. هذا آخر تحليل للطقس بالنسبة لليلة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

توقيتنا 26 دقيقة، توقيت مقدم نرفع فيه لحضراتكم مستمعينا. إذن صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.

باش نواصل معكم في جولة فنية باش نبدوها مع الفنان جورج واسوف بعد إلغاء الحفلة متاعه في مهرجان كارتاج. جورج واسوف كان حاضر البارح في مدرجات المسرح الجنوبي في مهرجان جرج, كانت وسط حضور جماهيري كبير برشا ملاء المدارج لكل المسرح الجنوبي. جورج واسوف في ثلاث ليالي مهرجان جرج في الدورة 40 من المهرجان هذايا, بعد انتظار من عشاق أبو وديع وبعد غياب 3 سنوات عن خشبة المسرح الجنوبي, رجع واسوف ليعيد الشوق والحنين اللي رافق محبيه. وكانت ليلة تاريخية في قلوب عشاق جورج واسوف, مجموعة من أغاني جورج في مهرجان جرج.

نقدمها في أمسية عربية جمعت بين الكلاسيكيات وأغانيها المحببة اللي يحفظها الجمهور متاعو برفقة الفرقة متاعو الموسيقية بقيادة المايسترو اللبناني إلي العليا. جمهور جوج وسوف تفاعلوا برشا مع أغنيته الكل. بعدها رحب زادا كيف كيف بالجمهور متاعو ومحبيه اللي انتظروه السنوات وحضروا باش يكونوا معاه في الليلة الاستثنائية هذه. وكان سمتع جمهور جرش في الأمسية هذه بنخبة من أجمل أغانيه. كانوا زادا حاضرين بقوة في إعادة الأغاني متاعو معاه. وكان أطرب أبو وديع جمهوره ببرشا أغنيات كما بسنا باليوم واليومين في أغنية زادا كيف كيف في الهوى سلطان طبيب جراح حلوين من يومنا وغيرها زادا من أغنياته اللي كانت يعني تفاعل معها برشا كما قلت الجمهور متاعو. في آخر تصريحات زادا الفنان جورج وسوف كان تحدث على رسالة من فيرو شنية الرسالة فيها بالضبط وعليش احتفظ بهذه حسب ما كشف الفنان جورج وسوف. تفاصيل رسالة المواساة الخاصة اللي كانت لقاها من الفنانة فيروز بعد وفاة ابن وديع عام 2023 واللي وصفها باللفتة التي لا تنسى أثرت فيه بشكل كبير برشا. تحدث جورج وسوف زاد كيف خلال حواره في برنامج منا وفينا على لحظة وصول الرسالة هذه عبر ساعة البريد اللي تفاجأ في رسالة مكتوبة من فيروز وكان احتفظ بها كما تحدث هو في الخزينة الخاصة به لجنب المقتنيات الشخصية لابنه الراحل كما ساعته ومحفظته تكريما لقيمتها المعنوية الكبيرة بالنسبة لها هو. وكان اترق جورج وسوف زاد كيف كيف المأساة الكبيرة اللي عاش برحيل ابن وديع واللي أكد أن الوداع خلى جرح كبير في وجدانه ويتأكد أنه فما برشا قهر في حياته مأساة كبيرة خصوصا أنه هو صديقه وماهوش فقط ابنه وعاش معاه فترة كبيرة. استرجع تفاصيل ذا كيف الموقف الصعيب يوم تشجيع الجنازة متاعه وتأكد على أو أكد زادا معناها لهنا على اللحظات اللي عاشها واللي أكد زادا كيف أنه جمهوره كان حاضر معاه يعني في كل لحظاته وكان في لحظات الفرحة وفي لحظات الحزن. هذيك علاش اختتم الحوار متاعه بشكره الكبير لجمهور ولكل محبيه من العالم الكل. في زادا كيف آخر الأخبار اللي تهم الفنانة لطيفة العرفاوي اللي كانت أكدت واللي تحيي ذكرى الأولى لوفاة زياد الرحباني. تحدثت لطيفة عن أحيائها للذكرى الأولى لوفاة الرحباني اللي كان رحل عام ناول كيما اليوم في 26 جويلية واللي شددت على المكانة الفنية والإنسانية الخاصة اللي كان يحتلها واللي وصلته بأنه أحد القامات العبقرية اللي تركت أثر بالغ في حياتها ومسيرتها الفنية. لطيفة نشرت زادا مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام تحدث فيه عن صعوبة التعبير بالكلمات عن زياد الرحباني وما قدمه للموسيقى والفن العربي واللي أشرت أنه رحيله شكل علامة فارقة بالنسبة لي. وتحدث زادا كيف انه صعب انها تتكلم على زياد الرحباني كان من العباقرة والعظماء اللي مروا في حياتها وصعب انه تتكلم عليهم مستحيل لانه زياد حالة خاصة كما اعتبرته لطيفة وكون عالم لوحده وانه هي مقتنعة به انه هو ما ماتش وعايش وبش يعيش ما بيناتهم. الفن يعني زياد الرحباني العظمة في الفن يعني زياد هكا كما تحدثت لطيفة وصرحت في ذكرى رحيل الفنانة وذكرى الأولى للفنان زياد الرحباني. لطيفة عن ألبومها المرتقب مع زياد الرحباني تحدثت أنه كان جمعها به قبل رحيله وأكدت أنها بشطرح قريبا من دون إعلان موعد محدد بعد ما جرى تأجيله رسميا حيث كان مقرر إطلاقه خلال الأيام الحالية تزامنا مع ذكرى وفاته ولكن توعد جمهورها بأنه العمل باش يكون بكل حب مع بعض وأنه باش يتقدم للناس في أحلى وأحسن صورة وهو باش يكون راضي عليه على خاطر هو مهوش ما بيناتنا موجود. هيك كما تحدث لطيفة العرفاوية عن زياد الرحباني. هذوما آخر الأخبار الفنية مستمعينا. قبل ما نختم معاكم باش نسمع أغنية لحسن
حسين الجسمين. الأغنية هذه باش تكون إهداء لكل مستمعينا. حسين الجسمي أمي جنة، الأغنية اللي باش تسمعها بعد شوية، وإهداء خصيصا لصابر الجري اللي طلب الأغنية هذه معها معنا اليوم في أصيل. وبعد أكيد باش نختم معاكم مستمعينا بغنية لي أو كوكتيل حلو برشا نسمعهم بعد شوية مع محمد عبد في الختام. من بعد شوية قبل ما نختم معاكم نسمع حسين الجسمي وراجعين مستمعينا.

هيك نوصل معكم الختام مشوارنا مزامنا في أصيل بدينا معكم من خمسة الموعد كما كل يوم على إذاعة التوين. شكرا لك حسن محمدي كنا معكم في الجانب التقني ندي رفقتكم من أمام الميكرون. خليكم مع الختام الأغنية هذه محمد عبدة الأماكن. وصلنا حتى الثمانية الموعد يكون مع موجز الأخبار وخليكم في متابعة لبقية برامج إذاعة التوين. ليتكم زينة.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الثامنة ليلا للأنباء. تعذر للمرة الثالثة على التوالي اليوم انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية متنين، وذلك على خلفية احتجاج عدد من النقابيين الذين اعتبروا أن المسار التنظيمي للمؤتمر شابته إخلالات. يتابع فرع جابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببلغ الانشغال والاستياء تطورات الخطيرة التي يشهدها السجن المدني بجابس، والتي أسفرت حسب المعطيات المتوفرة إلى حد الآن عن حالتي وفاة مستربة لموقفين، اثنين أحدهما من حاملي الإعاقة. كما تلقى الفرع إفادات متواترة حول تدهور الأوضاع داخل المؤسسة السجنية، تمثلت خاصة في الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء والاكتظاظ الشديد وتسجيل حالة اختناق في صفوف السجناء بما يهدد سلامتهم الجسدية، وطلب بفتح تحقيق عاجل مستقل وشفاف لكشف حقيقة الوفاتين وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. كما طلب بتمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجن المدني بجابس والاطلاع على حقيقة الأوضاع داخله. سجل مشروع تهيئة وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة مزرعة الخشيبة بمعتمدية تطاوين الشمالية نسبة تقدم فاقت 60% بكلفة تناهز 118,000 دينار، وينتظر أن يتيح المشروع ربط نحو 30 عائلة مباشرة بشبكة الماء الصالح للشرب بما يسهم في تحسين ظروف العيش بالمنطقة. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. جاء هذا الموقف عقب صدور منشور مؤخرا من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي يتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا

عن الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. انتخبت تونس يوم 24 من جويليا الجاري لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 27-30 و2000، وذلك خلال إشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات التي انعقدت بأبوجا بجمهورية نيجيريا الفيدرالية. دوليا، قال المتحدث باسم محمد أكرامينيا اليوم أن الأمريكيين أوقفوا هجمتهم خلال الليلتين الماضيتين، مضيفا بما أن استراتيجية الإيرانيين قائمة في الأساس على الرد بالمثل، فقد أوقف الجانب الإيراني أيضا عمليته الانتقامية على حد وصفها. يأتي ذلك وسط مؤشرات على استمرار المسار التفاوضي تزامنا مع وصول وفد عماني إلى طهران لبحث ملف مضيق هرمز، فيما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بوقف الضربات بعد نحو أسبوعين من الهجمات اليومية، مع إبقاء خطة استئناف عمليات واسعة قيد الإعداد. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: رؤية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: البرج الصفاقسي. في جهة صفاقس تتنوع المساكن معماريا، فالزائر لها يلاحظ اختلافا كبيرا بين مسكن المدينة العتيقة ومسكن أرخبيل قرقنة ومسكن جنان ومسكن الريف. سنتحدث اليوم عن الصفاقسي الحضري صاحب المسكنين، فقد لاحظ أغلب الرحالة ظاهرة ازدواجية المساكن في صفاقس. فالصفاقسي منزل في المدينة العتيقة وآخر خارجها، فما هو السبب في هذه الازدواجية؟ وما هي خاصيات المسكن أو ما يعرف بالبرج بكسر الباء خارج المدينة العتيقة؟ للتعرف على تاريخ بناء الأبراج في صفاقس معنا المهندس المعماري سفيان السويسي.
2: هي حكاية البرج هذه هي حكاية طريفة جدا، علاش؟ خاطر هي التطور متاعها مرتبط كثيرا بتاريخ المدينة. نعرفوا اللي اسم البرج التسمية متاعه كبرج هي عبارة منشأة دفاعية، وهذه نجم نلمسوه في الأبراج الأولى اللي الشواهد متاعها قعدت لنا من القرن 17.
1: الصفاقسي دار في المدينة العتيقة، وهي مسكنه الحضري الذي يعيش فيه في الخريف والشتاء نظرا لارتباطه بالمدينة خلال هذه الفترة. والبرج هو مسكن حدائقي يتنقل إليه الصفاقسي بداية من فصل الربيع وكامل فصل الصيف. وحسب جون دي بوانفان هذه الظاهرة تشمل قرابة ثلاثة أرباع سكان صفاقس. الباحث في التراث يوسف الشرفي يأخذنا في جولة في البرج الصفاقسي.
3: ظاهرة الأبراج التي تعرف بها مدينة صفاقس فهي ظهرت في القرن السابع عشر،

لأن السكن كان منحصر داخل المدينة العتيقة، ثم لأسباب ديمغرافية ولأسباب أمنية ولأسباب فلاحية واجتماعية توسعت وخرجت بعض المساكن إلى خارج الأسوار. هذه المساكن كانت تسمى الأبراج وإنهي

0: تنقسم صفاقس إلى عديد الأحزمة، وتبدأ بالحزام الأول وهو المدينة العتيقة، ثم نجد حزام جنان، ثم حزام البورة، ثم نجد الأحواز. يقع الدخول إلى جنان من خلال باب كبير به باب صغير يسمى باب الخوخة أو باب الفلة. في وسط جنان نجد البرج العربي، هو مسكن حدائقي يقع في منطقة جنان على حزام يصل مداه إلى 12 كيلومتر من المدينة العتيقة. كان البرج الصفاقسي في بدايته مسكنا فصليا مرتبطا بالفلاحة، ثم أصبح مسكنا قارا للصفاقسي، يستعمل بسبب اتساعه لتنظيم المناسبات الكبرى مثل الختان والزواج وأعداد العولة.
1: البرج حقيقة كان يمثل الأسرة في ترابطها في تماسكها. نجد في البرج الواحد حين تطور وحين توسع كثرت به المرفقات يمكن أن يضم أجيال متلاحقة. كان فضاء للتعاون يتسع لهذه العادة لأنه تجتمع له نسوة من الجارات ومن الأخوات والأقارب إلى آخره لفتن العولة، كذلك لغسل الصوف. البرج هو نقطة استقطاب لكامل الأسرة.
0: وقد مر البرج في تطوره بأربع مراحل مهمة. المرحلة الأولى هو برج صيفي على شكل مربع مبني بطريقة هرمية ذو طابع دفاعي يحمي ساكنه من سوء المناخ واللصوص. يتميز الطابع الحمائي من خلال طريقة البناء اللفة ووجود مدخل واحد، كما توجد به فتحات صغيرة تسمى البناجر، وفتحة بارزة في شكل مثلث تقع في السطح وتسمى الخشم. تستعمل هذه الفتحة لإطلاق النار أو طلب النجدة أو إلقاء الحجارة، ويقع طلب النجدة من خلال كلمة يا نغارة.
2: وهذا نجم نلمسوه في الأبراج الأولى، ونلقاوها هي شكل هرمي، وشكل هرمي هذا احنا بالعامية نسميوه البني باللفة. باللفة يعني قبل كان البني يستعمل المسطرة، مسطرة تقريبا الزاوية يتحصل عليها، خاطر المسطرة هذه على شكل شبه منحرف، وهي تقريبا فما انحراف متاع 2 سنتيمتر في كل متر. بالنسبة للطابع الدفاعي هذايا نلقاوه في الفتحات اللي هي تبدأ قليلة برشا واللي هي صغيرة برشا، ونلقاوه حتى البناجر اللي هي يعني تظهر كأنه منشأة دفاعية يطردوا بها اللصوص. وبطبيعة الحال البرج كي نشوفوه الهرمي هذايا تلقاه برج صغير، معناها كله على كله تقريبا 6 على 6، فيها طابق أرضي طابق علوي. بالنسبة للبرج معناها مراحل البناء متاعه، جدودنا كانوا أذكياء برشا في طريقة البناء متاعهم، وما كانوش يكلفوا البناء. الحظيرة هي في حد ذاتها المقطع. أول شيء كان المعلم استا يحفر البير باش يستخرج الحجارة ويستخرج القرشة ويكون عنده الماء اللي هو باش يبني به. حفر الأسس هذا كيف مش يعطيه القرشة ويعطيه الحجر هو الحجارة المطروحة الكلسية اللي احنا نسميوها في صفاقس حجر النداس. الحجارة هذه مش نخمروا الطين القرشة وماش نبنيه بها. يقول القائل هل إن هذه تنجم تقاوم العوامل الطبيعية؟ الميلات الليقة هذه اللي هي بالجير العربية والجير الهوائي احنا نسميوها، اللي هو يتخمر على الأقل 21 يوم ماشي يحمي القرشة هذه باش لا المطر لا ندا يقلقها.
0: ومن أقدم شواهد المرحلة الأولى من بناء الأبراج برج المنيف الذي يقع في طريق منزل شاكر، وبالتحديد في المدرسة الإعدادية غورة باي، ويتكون من طابق أرضي وطابق أول. يعتبر هذا البرج من أقدم أبراج صفاقس، مبني بشكل هرمي ذو باب واحد وعديد النوافذ الصغيرة، كما نجد برج الجنوني.
1: أقدم الشواهد التاريخية للأبراج داخل في مدينة صفاقس هو ما يعرف ببرج الجنوني، ويبعد حوالي 2 كيلومتر 2 ميل على مدينة صفاقس تقريبا على طريق يعرف بطريق جرمدة. هذا البرج يعد هو أقدم الشواهد التاريخية عن الأبراج ويعود إلى القرن 17.
0: المرحلة الثانية هو البرج المصمم للسكن الدائم، وقد اتسع في بنائه كما اتسعت ساحته. أضيفت إليه عديد المكونات من بينها البرتال وبيت السهرة، وأصبح مزخرفا. المرحلة الثالثة وهو البرج الحوش الذي توسع أفقيا وأضيفت إليه عديد المكونات من بينها الرواء لإيواء الحيوانات والأماكن لخزن المنتوجات الفلاحية. المرحلة الرابعة، البرج السرايا. أصبح هذا البرج ممتدا أفقيا وعموديا ومتطورا.
1: أخذ البرج يتطور وأخذ الكثير من المرافق، مرافق الدور من دور مدينة صفاقس، من هذه المرافق مثلا صار له ما يسمى بالحوش. فالبرج أصبح يفتح على فناء مكشوف يسمى الحوش. هذا الحوش نجد فيه مرفقين آخرين، مرفق يسمى على اليسار الرواء، والرواء هو اسطبل الحيوانات والدواب، وعلى اليمين الداخل نجد ما يسمى ببيت السهرة، ومن الخارج هناك سطحة، وبيت السهرة تفتح على السطحة. فبيت السهرة كانت فعلا في رمضان تمثل عبارة على مساجد، فيأتي الرجال في صلاة التراويح وحتى في صلاة المغرب، والاجتماع والصلاة تقع في هذه بيت السهرة. كذلك من المرفقات التي أضيفت للبرج المجنبة، نعرف المجنبة يعني البرطال، كذلك البرج اشتمل على المجنبة، وتحت المجنبة تحت البرطال أعدوا بيت يسمونها بيت البرطال.
0: وما زال إلى حد الآن البرج الصفاقسي شاهدا على عراقة تاريخ مدينة صفاقس المعماري وتعلق الأجيال به.
2: البناء هذا اللي هو البناء التقليدي صديق للطبيعة، بناء إيكولوجي بامتياز، ما يتكلفش لا في النقل. نشوفوا احنا يا حبذا لو كان نرجعوا البناء التقليدي نتاعنا أو نستلهم منه باش حافظوا على البيئة في نفس الوقت، ونسكنوا في سكن مريح في الحرارة وعدم استهلاك الكهرباء والطاقة.
3: كنتم مع
0: وثائق البرج الصفاقسي، نص وإنجاز فاطمة مقني، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.

0: يا حميد يا حميد وينك حاجتي بيه؟
1: أنا هنا يا بابا أنا هنا.
0: هز شاكر سلاحه يمكن يحتاجها.
2: هذا رايك ولا راي طريف؟
0: طريف طريف أذني باش نعطيكم سلاحاتكم يمكن غير رايه على الأقل في هالمدة الجاية.
2: يا باباي كي نفهم مليا نقدر نفهم غيري ونعرف اش نقول.
0: انت تعرف كل شيء يا حميد. برا وين قلت لك؟ وتعالى بعتالي ظهر حمل قمح من المطنور وحضر النواة على في الجمال. موضوع شاكر بعد عليه المشكل في عيلة حمد الولد والخوه والبنت بنته.

0: علمني راني ما عملت شيء. مثلت رباحة اللي تعرفها.
1: رباحة اللي عشت معاها الله يرحمها.
0: الشكرني مغلوبة، حكمي فيد باباي. عمك ساكت، مازلنا نستنوا في كلمته.
1: عمي عمي حكم علي بالموت والغربة، باعني، جمع الكل متفاهمين علي، وليت عدو.
0: ما تقطعش دي السارق قبل ما يسرق.
1: حتى شيخ عبد الدائم. أهل بلادنا مساكين، يحسابوا في عطيانك الهاشم ماشي تهنوا. الوقت طويل، نهار اللي يحتاجون يا رباحة يندموا، يعضوا صباحه ويقولوا كان شاكر مفرجها.
0: الله لا يكتر علينا. وين ماشي؟
1: بلاد اللي رغموني وفكولي فيها اللي نحب، ما عاد ندخلها وما عاد ننسب عليهم.
0: شكل ما تحيرنيش، وين تتغرب؟ وين؟
1: أرض ربي واسع رباحة، الله وعباد في كل بلاد. الدنيا ما فتش فيها جبل.
0: أصبر أصبر يا شكل حتى نعرفه وش يقول بابا.
1: نصبر. المحكوم عليه بالموت ما يستناش وقت التنفيذ رباحة.
0: حضرت روحك للسفر وهونتني للعدو وشاكر.
1: اسمعي، ما عادش نحبك تذكري اسمي. اسمك ولا مرار في فمي.
0: مظلومة، والله مظلومة، تبعوني من سوق لسوق وحتى حد ما شاورني.
1: مظلومة؟ قلتي مظلومة رباحة؟ باهي مظلومة. اسمعي، الليلة راني خارج من جبل المطوس، تهربي معاي؟
0: نهرب؟ استنى نحضر روحي، بعدك العيش حرام. أنا فكرت من نلجو.
1: كيف نبعدوه؟ نعرف وين قاصدين. أرض ربي واسعة، الدنيا مازال فيها الخير، نخدم بذراعي ونعيشك أنت وذريتك. لكن اللي جينا من هالجبل نسكره في وجه الباب، وقبل ما ترافقيني يا رباحة فكر مليح مليح، فهمتي؟ اللي ودع مطوس ما عاد يرجع لها. أعرفي علاش قاد مربيحة؟ من ليلة لا عاد نملكوا أرض ولا عندنا أهل، حتى اسمك واسمي نغيروهم. من غدوة أني وانتي ناس خرين، نخلو بلاد ونعمروا بلاد. بري يا ربيحة، بري قعدي وحدك فكر مليح مليح، وإذا ما جيتيش قبل الأذان نفهم روحي.

0: طريقة مثل هكا بابا يعرف كل شيء على هذا بحدث لحشاكر. آه باباي طلع في العوب ما كنت أظنك تدخل فيها. علاش ضربت تفسد سمعتك إخي على هالوقت اللي غير بناتن إخي.
1: شاكر أشاكر حميد
2: جبت لك سلاحك باباي وصاي.
1: أو ما قصرش سي عبد الدين إلا في قلب الذيب في قلب السارع. أنت حميد بارك الله فيك كيف جيتني في هالليل تعبت روحك. برا برا تصبح على خير.
2: بالصدفة شاكر سمعت كلامك مع ربيعة.
1: شو تقول؟ تجوز علي يا حميد؟ هذه آخرتها؟
2: حميد كما تعرف ما يتبدلش. نكت الدم خير من ألف صعب. وكي عرفتك مهاجرنا وين أنت وين أنا؟
1: أعمل عقلك حميد أني مانيش كيفك. بوك يحتاجك وأمك.
2: أم عندها باباي وباباي عندها المشقة عامل منها رسمال. جمعتنا خايفين يتلاجوا هاربين من الموت من أجل أرواحهم سلموا في كل شيء. زعما نسينا اللي أخرتها موت. الكلام ما عاد فيه فايدة شاكر. قبل ذا نكون عندك الزوادة والبارود حاضرين ما تهزوا كان لباسكم من اللي نخرجوا أنت قايدنا. لكن ماذا بيا نتعدوا على زهرة شاكر.
1: حميد أني خايف من تضييع الوقت وجمعتنا يلحقونا.
2: كي يلحقونا ما تكلم حد. أنا اللي مفهمهم ونحذرهم واللي يركب راسه نقتله. هيا تصبح على خير.

0: شكون ها؟
1: أنا شامخ يا حميد. خي مادي مريض مكمل.
0: شبيه مادي يا شامخ؟ العشية لبس عليه.
1: خي لظامك نقر هالدم، راسه يفور كيف القدرة، ما يحبش الكلام. قلت خل نادي شاكر.
0: خل شاكر يرقد. هني معاك.
2: أرجوني يعني وراكم.
1: شاكر أشاكر خي مادي أخوكم أشاكر. أجريلي
2: يرقد شاكر ومادي مريض؟
0: لا اسمع حميد،
2: برا هات من أمك شوية دويل الدم والسخانة برا.
0: يا ولا بخت يا ولا بخت. هيا شامخ هيا عادي زي من البكي. مادي قلب حي ما يطيقش ذبانة تعد عليه. قولي يا شامخة، بالك شرب حاجة تضر ولا؟
1: لا لا أخي، نهاري اللي ماكلة الأشراب ما قلت لك أنا الطخماء. تعت الدار قال هذه قبري. لطف لطف يا ربي لطف. تعرف شاكر يظهر لي لي مادي ملكة تجلية. هي ملكة في آخر واحد ما يرحم شراحة. ناري على بادي يا ناري. كي نقرا الدم وقطع الماكله والسلامه شنو اللي مازال شنو.
2: مادي نخار راجل حر، العوج ما يحملاش، واللي عشناه يهد لجبال شامخه. لو الدمعه تجري على الاقل تنفس علينا.
1: ويلي ساكن الدموع للنسوان
2: والدم للرجاجيل شامخه. غابت دموعنا وهرب دمنا.

0: اشرب الدواء يا مادي ترتاح.
1: اشرب يدي كسرم.
0: اشرب عاد.
1: اشرب يا عيسى. يا عيسى.
2: انا حلفت بيمين كبير لا عاد ناكل ولا نشرب لين تخرج الروح.
0: مسؤولة مادي اخي هبلت.
1: صلي على النبي صلي على النبي.
0: هل عن الشيطان العرشي؟
1: هل عن الشيطان يا حليلي؟ قلت لك رحت ملكاتها جنية ديريتها وهي داخلة الراسة ويطرد فيها. قلت لكم
2: الواه الواه العذاب هشام خلواه الموت اهون.
1: لا تبع ليه
2: الموت سترة الموت لحظة. وصيكم على أخوة على شامخة.
1: لا لا لا لا يا مادي لا نموت قبلك. أكل فيها شكل سكتة يا ويل قلبي يا ويل.
0: هكا مادي اذكر ربي والعن الشيطان. أنت صبارة مادي والمرض ما يقتلش. هاد اشرب.
2: نفسي شهت الموت بالعزيها حيمر منها ما اقحش بها.
0: يس يا عاد حميد حميد وصل الشام خل نربح واني بحول الله ما نخرج من هنا الا ما نخلي مادي ياكل ويشرب ويضحك. هاي هاي برا عاد
1: خي اشكر خي خي يرحم ابي معمولك ربي هو اخوكم واني راني وحدانية. خي خي زعما تنكر عليه.
0: هاي حاد صلي على النبي يا شام.
1: انا وصيك اشكر خي.

0: اللي اتفقنا فيها أنا وحميدة مادي. اسمع انت تو بعد ما تهنيت علينا كول واشرب عاد.
1: هات هات الماكلة والدواء. شكرا. هات مادي هو اللي وصلكم لبلاد النيجي.
0: وش تقول انت مريضة مادي؟
1: مادي مريض قلب ما هوش مريض فريسة شاكر. وتو توهاني صحيح سالم عقاب الليل نجيكم لولا شامخة ودوتها ولا نهزوها معانا. لكن الخطوة الأولى نهني عليكم ونرجع لها ما طوش نودعوها. أي بالله شاكر.

0: قلبي حوين هشاك
1: هزت الدبش ونزلت مع الشعبة.
0: حد ما تنزل مع الشعبة يمكن راهم تلاقوا. هاي هاي فيس هاي.
1: نقول لك حميد كابر علي من ودعش عمي.
0: لا عمك ولا باباي العملة اللي داروا.
2: فهمت على خلاها
1: عمي وعم عبد الدايم.
2: تفكرت عمك يا شاكر وانت يا حميد هاربين منا واحنا اللي كبرناكم.
1: الفكر ضاع عمي والدنيا دخلت بعضها. يا ريت تفهمني
3: كيف مات باباك خلاك عمرك 3 سنين وكيف لحقت امك خلاتك في 5 عام واليوم يا شاكر عمرك 25 تبارك الله وليت راجل تهرب من عمك وحميد يهرب من باباه.
0: بابا سامحونا سامحونا.
3: تعال يا مادي هات ربيعه وتعالوا سمعوني وبعد هالي يعملوا اللي ترضوا عليه. وانت يا حميد باباك مكسوبه انت وامك كيف تسمع عيونها يا عمو يلي عليكم العمده تخلونا في فم الصيد. وانت يا مادي الصنديد يا خساره
4: الظلم والدمار وقهر الرجال على سياد.
2: كيف نقول لكم ربيعها بنتي وشاكر في مقام ولدي اني نعرفهم ونعرف مصلحتهم ونعرف مصلحتي.
3: اش بيكم ساكتين ها هجين على خاطر النسيب. يا عاركم لا تشاوروا لا تفكروا. وكيف الصبح يجينا طريف بصبيحيته ويدخلني انا وعمك حمد للحبس ها ويقولوا عملتوها وهربتوهم وقت انتم تكونوا في برلمان اتمنوا في رواحكم بنسي والذرية. وتو اشكون اللي باع الاخر احنا ولا انتم؟
2: وانت يا شاكر علاش ما خديت شرائي وفتحت قلبك لعمك؟
1: كيف ريتك ساكت عمي ما حبيتش نحير عليك.
2: ظنيت عمك يعطي بنته مغصوبة ويبيع ولد خوه ومن بعد يمشي بين الناس راسها مرفوع ويقول انا حمد.
4: عشت يا شيخ حمد عشت. وينك يا شامخه وينك؟
3: انت سي مادي يلي بعت شامخه وخليتها راقده وهربت.
4: مريض والله سيدي مريض راسي يغلي لا عاد فهم خير من شر.
2: برا كملوا نومكم وغدوا عرس ربيحه وشاكر. غدوا العرس واللي يجي مرحبا بي.
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. توصل الأيام التحسيسية للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد لسنة التكوينية الجديدة 26 27 و2000

0: بمركز التكوين المهني، حيث تنتظم يوم الثلاثاء 28 من جويلية الجارية بدار الشباب برمادا، ويوم 29 بالبير الأحمر، ويوم 30 جويلية الجاري بدار الشباب الريفي بابن مهيرة، بل بنادي الشباب الريفي بابن مهيرة، على أن تختتم يوم 5 من أوت القادم بالمركبة الشبابية المغاربية. تعذر للمرة الثالثة اليوم انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، وذلك على خلفية احتجاج عدد من النقابيين الذين اعتبروا أن المسار التنظيمي للمؤتمر شابته بعض الإخلالات. في ولاية مدنين دائما افتتحت اليوم رسميا فعالية الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس من خلال تنظيم الخرجة البحرية التي انطلقت من ميناء الصيد البحري، وذلك إثر سهرة افتتاح تزامنت مع الاحتفال بعيد الجمهورية. في ولاية جابس يتواصل إنجاز برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ الذي تنفذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية، وقد انضافت في هذه الصائفة إلى قائمة الشواطئ التي كان يتدخل فيها البرنامج شواطئ الزرات والزركين وعيشون، ليصبح بذلك العدد الجملي للشواطئ التي تنتفع بهذا البرنامج 14 شاطئا على طول جملي يبلغ 15 كيلومترا. يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. دوليا صادق المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت مساء اليوم على إدخال مجلس السلام وأقوات دولية إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع صادق خلاله على خطة لإطلاق مرحلة تجريبية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة تشمل إعادة تأهيل خدمات أساسية وإدخال مساعدات وإقامة مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حماس، على أن تتولى إدارتها لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدعم قوة متعددة الجنسيات. قال مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز للأنباء أن طهران ستوقف هجماتها ما دامت واشنطن مستمرة في وقف الضربات على إيران، مضيفا أن الشكوك أكثر من التفاؤل حيال قرار الرئيس الأمريكي وقف الهجمات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة تطوين.

0: إذاعة تطاوين.
1: أحلت عليا وغابت وخشيت بجوع.

0: العاشرة الأخبار.
1: العاشرة ليلا على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخبارية. البداية بأبرز العناوين: توتر واحتقان بعد تعذر انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، جلسة عامة بمجلس النواب غدا حول الأوضاع العامة في البلاد على خلفية الانقطاعات الأخيرة للكهرباء والماء، إيران تعلن إحراز تقدم في محادثات إدارة الملاحة بمضيق هرمز. أهلا بكم في تفاصيل نشرة أخبار الليلة. شهدت اليوم أشغال مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين الذي كان من المقرر تنظيمه اليوم حالة من التوتر بعد تعذر انعقاد المؤتمر إثر غلق قاعة الاجتماعات من قبل عدد من المؤتمرين وطردهم أعضاء من الاتحاد الوطني الذين كانوا سيشرفون على انعقاده، وذلك على خلفية الاحتجاجات على ما وصفوها بإخلالات رافقت المسار التنظيمي لهذا المؤتمر. وقد حال هذا التحرك دون انطلاق أشغال المؤتمر في موعده وسط دعوات موجهة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للاتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد حلول قانونية. عضو النقابة الأساسية للصحة روضة المليان تحدثت بأكثر تفاصيل عن ظروف انعقاد أو عن الظروف التي حافت بتعذر انعقاد هذا المؤتمر.
2: أغلق المؤتمر كرد احتجاجي على الشيء اللي صار في المؤتمر الأول. تفاجأت الناس، كل الناس جاية من بعيد، ناس من كذا يسكر الباب. بعد كده تفاجأنا بقى في مكتب تنفيذي عدم اكتمال النصاب. تتكرر بعد 15 يوم نفس الحكاية، لا بيعثروا خصنا قضية. بلغنا اللي جي رئيس المؤتمر سي عثمان الجلولي، بلغناه الشكاوي كلها اللي صارت واللي احنا رافضين، بدلوا معناها النيابة الكاتب العام يتنحى. قلنا الناس كلها مأكدة على تطبيق القانون، منخرط غير منخرط. المرة هذه اللي تفاجأنا به المكتب التنفيذي قرر قال كل المؤتمرات كلها خلي الأمور ترتاح كلها في 27، تلها النقابات بالانخراطات متاعينها تخدم على روحها. تفاجأنا ولا تقرر في جويلية باقي تقدم، زيد وقع سحب مجموعة أخرى تنعد باقي، قالوا لا حتى هذا مش من خرطي. يا أخي انتم شديروا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، يا أخي ايش يخدم النظام الداخلي ولا مشكلة؟ نجم أني مرة أخرى يجي يقولوا لي حتى انت ماكش من خرطة، ما هوش معقول. واليوم هذا كان احتجاجي ورد فعل على تسكيرة القاعة نتاع المؤتمر المرة اللي فاتت، رد فعل الطلبات تطبيق القانون، وتقع هيئة لجنة هني تشوف المشاكل اللي صايرة. تم ناس عندنا موقف رفضنا ان ينعقد المؤتمر هذه لان ما صارش حتى موقف من المكتب التنفيذي اللي فات على الشيء اللي صار لنا مرة فاتت على تسكير القاع.
1: ويذكر أن مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين قد أجل في مناسبتين سابقتين، وأعلن حينها أن السبب يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني. احتضن اليوم معهد المناطق القاحلة بجابس ندوة علمية بعنوان الذهب الأحمر بيضع، وبحثت الندوة التي تنتظم بالشراكة مع جمعية صيانة 21 الإشكاليات التي يواجهها الفلاحة في المحافظة على غراسة الحنة. الأستاذة المساعدة في هندسة الكيمياء أساليب بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس أسماء فرحات تحدثت لزميلة هند رزق.
3: حكينا على الحنة كذهب الأحمر لولاية جابس على خاطر هي تعطينا الصبغة الحمراء اللي الناس كلها تحب عليها واللي هي

0: مش كنصبغة، هي علاج للبرشا حاجات. النقاش صار على النبتة هذه وكيفاش طرق تسمينها وكيفاش زاد طرق المحافظة عليها، على خاطر هي نبتة للفلاحة ما عادش يقبلوا عليها كما قبل، وذاك بتكلفة الإنتاج كبيرة، وهو معناها العائد اللي هو الاقتصادي ضعيف، وصلت لحالة الاندثار. طرقنا شنو المشاكل اللي نجموا نتفادوها مع المجتمع المدني، الجمعيات والجامعة والفرق البحثية، وخاصة فريق البحث متاعي اللي هو فريق بحث ليب اللي هو طاقة وبيئة وماء وأساليب في المدرسة الوطنية للمهندسين بيجابس، واللي هما جديدين للفريق البحث هذا، باش نحاولوا نطوروا من النبتة هذه ونخلقوا لها سلاسل تثمين باش نجموا نبيعوها بطرق أخرى.
1: وأكدت ذات المتحدثة أن لقاء آخر سينعقد في قادم الأيام لدراسة آليات إعادة الحياة لنبتة الحناء بجبس وتثمينها بشكل يتماشى مع أهميتها العلاجية ومتطلبات العصر.
0: الطاولة المستديرة اللي صارت حاولنا أن نجتمعوا مرة أخرى ونخرجوا بمشروع نموذجي نحاولوا نقدموه باش ناخذوا به تمويل بحثي، واللي نعاودوا نزرعوا في اماكن معينه نختاروها باش نعاودوا التجربه باش نصنعوا بها ولا نخلقوا لها سلاسل تثمين اخرى. نجموا نصنعوا بها دي بوماد، نجموا نصنعوا بها دي شامبوان، نجموا نصنعوا بها دي صابون اللي خاطر هي عندها اكتيفيتي معناها أنتي بكتيريان مهمة، وعندها أنتي فانجيك زادة كيف كيف مهمة، وهي مضاد حيوي كبير فيها زادة دي فلافونويد وفينولات اللي مضادين زادة للأكسدة. هذا الكل اللي كان نجمو نستغلوه ونصنعوا به حاجات علاجية وتجميلية.
1: في المستجدات الوطنية الآن يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة تخصص للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الكهرباء والماء في الأيام الماضية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يمكن من الربط مع انطلاق الصبا المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي توجه به أحد النواب حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية ونشر اليوم على موقع مجلس نواب الشعب، أكدت أن مصالح تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنامها الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزود العادل للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معادلته العادية، حيث يبلغ نحو دينارين وتسعمائة وسبعين مليما مقابل الدولار الأمريكي وثلاثة دنانير وثلاثمائة وسبعين مليما مقابل الأورو. انتخبت تونس يوم 24 من شهر جويلية الجاري لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا. وستمكن هذه العضوية تونس من مواصلة الإسهام في رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات على المستوى الإفريقي وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي شأن دولي الآن، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابين تعصر اليوم على منح مجلس السلام وضعا خاصا للعمل داخل قطاع غزة في خطوة تباهد لإطلاق مشروع تجريبي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز استيعاب سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية في الكيان الصهيوني. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في رفحة التي ستكون أول منطقة تديرها حكومة التكنوقراط الفلسطينية. هذا وقد رحب الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل، معتبرا أنها تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في القطاع ودعم نزع السلاح وتمكين انتقال السلطة إلى إدارة فلسطينية انتقالية فعالة. أعلنت إيران اليوم إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز في وقت يسود فيه هدوء نسبي بعد توقف الضربات الأمريكية ضد طهران لليلتين متتاليتين وتعليق طهران هجماتها على أهداف أمريكية في المنطقة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين في طهران بين نائبي وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، وتركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لضمان العبور الآمن في المضيق. ووصف بقاء المحادثات بأنها مفيدة، مؤكدا إحراز تقدم مضيفا أن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة. أعلن الجيش الصهيوني مساء اليوم إسقاط طائرة مسيرة قال إنها تابعة لحزب الله اللبناني بعد رصدها قرب قواته في منطقة جبل علي الطاهر جنوب لبنان، زاعما أن المسيرة كانت تستخدم لجمع معلومات استخباراتية. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وكشف أن دمشق تعمل بمشاركة عدد من الدول على إنجاز اتفاق أمني مع إسرائيل، معربا عن أمله في أن يتحول هذا التفاهم إلى بوابة أمام سلام شامل، لكن من دون التنازل عن حق سوريا في الجولان السوري المحتل. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطوير. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله على رأس الساعة المقبلة في موجز لأهم وأخير الأخبار. إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الفراعنة مصطلح يطلق على الحكام الذين تولوا قيادة مصر القديمة على مدى آلاف السنين، ويعدون من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة خالدة في تاريخ الإنسانية، وقد ارتبط اسمهم بقيام حضارة عريقة ازدهرت على ضفاف نهر النيل وتميزت بتقدمها في مجالات الهندسة والعمارة والعلوم والإدارة. بدأ عصر الفراعنة مع توحيد مصر العليا والسفلى على يد الملك نارمر المعروف أيضا باسم الملك مينا حوالي العام 3100 قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين تعاقبت الأسر الحاكمة التي أشرفت على بناء دولة قوية ومنظمة امتدت فترات ازدهارها لقرون طويلة. وشيد الفراعنة العديد من المعالم الأثرية التي ما زالت شاهدة على ازدهارهم حتى اليوم، وفي مقدمتها الأهرامات والمعابد والمسلات. وتعد أهرامات الجيزة من أشهر الإنجازات المعمارية في العالم القديم، كما تعكس مستوى متقدما من المعرفة الهندسية والتنظيم الإداري. واعتمدت الحضارة الفرعونية على الزراعة بفضل مياه النيل، كما طورت نظاما للكتابة عرف بالهيروغليفية استخدم في تسجيل الأحداث والطقوس الدينية والمعاملات الرسمية. وكان الفرعون ينظر إليه باعتباره الحاكم الأعلى للدولة ورمزا للوحدة والاستقرار. ومن أشهر الفراعنة الملك خوفو والملكة حتشتسوب والملك أخناتون والملك توت غنج أمون والملك رمسيس الثاني الذين ارتبطت أسماؤهم بإنجازات سياسية وعسكرية وثقافية مهمة. وينظر إلى حضارات الفراعنة اليوم على أنها واحدة من أعظم الحضارات التي عرفها التاريخ، إذ لا تزال آثارها وإنجازاتها مصدر إلهام للباحثين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وشاهدا حيا على عبقرية الإنسان وقدرته على بناء حضارات خالدة.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

ما بفل مطرح من وقت لوقت في شيء بيتذكره الواحد بدق فيه للماضي. أيام بتكون إشياء حزينة وأيام بتكون إشياء حلوة كتير. طفولتي وعمري أنا وصبية ما كان يعرف الزعل أبدا. كنت حب الموسيقى كتير والحقها تسمع عليها لأنه ما كان عندي راديو. كنت أتسمع راديو الجيران، كل الموسيقى اللي بتمرق أسمعها وأحفظ أكثرها. كنت أسمع كل شيء موسيقي لأنه مش بإيدي السمع، ما كان عندي وسيلة لحط اللي شو بدي، وما أعرف شو بدي لأنه ما عندي متابعة إلا اللي بيوصل لي أسمع ورافقه بالغنى أو إذا موسيقى اسمعها. بس الجيران كانوا بالطابق العالي وأنا بالمطبخ، والباب المطبخ بيعطي على شباك جار بيشتغل بالليل وبينام بالنهار، وأنا بالمطبخ عم بشتغل بالنهار. بس تطلع الموسيقى بلش أنا رفقة وعي يوعى هو ويفتح الشباك وبلش يعيط ويسب انه ليش ما بيجوا يفتحوا الإذاعة هون، انه شو هيدا. هيدا كانت يومية هالقصة لغاية ما فليت من البيت ارتاح مني كليا.

0: الجار الذي ربما لم يحتمل صوتها أصبحت هي الصوت الذي نستيقظ عليه، يستيقظ عليه الملايين في الوطن العربي. فيروز، فيروز التي نخصص لها هذه الحلقة من دندنة، وسعيدة أنه يقاسمني، ولأنه يحب برشا فيروز كيفكم مستمعينا يقاسمني هذه الحصة. سيسلاح رفاعي، سيسلاح أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك، ومرحبا بكل السادة المستمعين. مساء الخير لو يشاركنا ضوء معنا الليلة إن شاء الله. عطوه من هو فيروز يظهرني.
0: صعيب شكون كنت تلقى شكون ما يحبش فيروز؟
1: قليل قليل
0: يعني، نادر هو جدا نجم تلقى، ولكن إذا وجد يعني
1: نادر جدا،
0: عنده هيك خلل ما يعني
1: انفصام.
0: الليلة باش نحاول إصلاح نحكو على فيروز، نحاولوا أكثر ما يمكن من جوانب هذه الشخصية الفنية المتميزة.
1: تقول شجرة الأرز في لبنان تقول فيروز،
0: اتفق عليها الجميع
1: بالطبع. فيروز
0: كل الطوائف
1: قائمة، قامة قامة قامة كبيرة جدا. وانت تسمق لي توا قدمت لي التسجيل بتاع فيروز، شفت معناها الإحساس الفني اللي هي صغيرة، قالت ما كانش عندنا راديو في البيت، شوف هيك وين وصلت، اني معناها غرامها بالفن من هي صغيرة بكل، شوف وين وصلها.
0: طريق الفن مقدر لها،
1: طريق الفن وطريق النجومية يبدأ من الصفر، يبدأ من الأرضية الأولى.
0: نعم، نسمع فيروز تزيد تتحدث أكثر عن طفولتها وكيف دخلت هذا الميدان، ميدان الفن.
2: ما كنت ألعب مثل الأولاد، لأنه كنت أعيش مع ستي ومضي النهار لنجيب مي ولنحضر الأكل ولنظف البيت، ولأنه ما في كهرباء ما في شيء، كنا ننام بكير، بدي روح على العين لجيب مي، يعني العين بعيدة عن البيت. كنت غني لوحدي، الأشياء اللي حفظتها، لأنه عند ستي ما في راديو. بالمدرسة لما سمعوني طرحوا اني اروح على الكونسرفاتوار، ورحت على الكونسرفاتوار، وبعدين صرنا نقدم مع التلاميذ على الكونسرفاتوار اناشيد بالاذاعه. وقتها من الاذاعه توظفت يمكن شي شهرين، وبعدين سالوني شو بعرف غني، غنيت هالغنيتين، موال اسمها و فريد الأطرش يا زهرة في خيال. ومن البيت للإذاعة هذا كان نشاطي، يعني ما كان في مشاوير تاني. وبعدين بديت بالمشوار، لأنه بهالفترة تعرفت على عاصي منصور، لأنه كانوا هني موظفين بالإذاعة وكان عندهم بروجرام بيقدموه، وبدي المشوار معهم وتركت الإذاعة. حياة عايشينا يعني ما عندنا كتير علاقات مع الناس، كان شغلنا هو حياتنا ليل نهار. يعني كنت عايشة حياتي بفني أكتر، لما نظهر على الحياة تحس إنه غلط، يعني كأنه كان عاصي صعب كتير بالفن وقاسي، ومهم كتير هالشي لأني أنا بنت هالمرحلة القاسية. كل خطوة مشيت عليها جديدة بالنسبة للغنية كنت خايف أنا أعملها، لأني ما كان حس أني ما رح أنجح فيها. كان إصرار عاصي، هو كان شايف فيي وأنا ما أعرف كل الأدوار اللي عطاني إياها. أنا ما اخترت شيء باللي عملته، كان من اختياره وإصراره علي، وأنا خاف كتير وما جرب ما أقبل لما يقرر شيء كان يمشي فيه ما يهمه مواقفي. يعني كنا عم نخلق الموجة الفنية الجديدة اللي ما كانت موجودة ضد الفن اللي كان موجود. ما كنا محبوبين يعني أبدا، بس هيدي ما طولت، ونحنا كنا مصرين كتير على أنه نتابع الطريق، ما كتير اهتمينا باللي كان عم ينقال عنا رغم أنه كان قاسي كتير، ومشينا ومرقت المرحلة وكملنا الطريق.
1: يقال أنه ثم اللي اكتشف الأولاني هو واحد اسمه محمد فليفل.
0: أي.
1: هو اللي اكتشف الأولاد قبل رحبنا.
0: هي أنا لاحظت اللي هي تجاوزت حتى عن ذكر حليم الرومي.
1: حليم الرومي اللي هي صلح لنا قبل
0: ربما هو سعد ظروف البرنامج ربما تخليه تنسى شوي.
1: محمد فليفل هو اللي اكتشف الأولاد بكل وعاسي وأخوه كانوا يشتغلوا بالشرطة والشرطة معناها بعد المداومة يمشوا للإذاعة. فهكا كيفاش تربطت العلاقة.
0: شخصية فيروز الفنية هل صنعها الأخوان رحباني وخاصة عاصي وإلا هي شخصيتها وهم عاونوها باش تخرج؟ لأنه حتى باعترافها هي توا كما كنا نسمع ما كانش عندها ما كانتش تبدي رأيها، حتى كان عندها رأي كانت تحتفظ به نفسها وهما اللي شكلوا شخصيتها الفنية.
1: هذا في جانب كبير صحيح جدا، لأن لو لم تتعرف على عاصي ومنصور كانت ممكن تتوجه اتجاه اخر كما قلنا مع محمد فليف اللي اكتشفهم بعد حليم الرومي. فعاصي استطاع ان يعطي القالب الفني الجميل اللي نعرفوه الفيروز. وثم فرق كبير بين الالحان الرحابنه وبين الالحان الصنباطي اللي نرجعوا لهم بعد. وما بين الحان زياد ولدها.
0: لولا فيروز زاد ما كانوش الاخوان الرحاباني
1: بالطبع.
0: شكون كان يعرفهم يعني؟
1: لا ما كان يعرفهم حتى واحد. لانه تعرف ثم ما نعرفش الكلمه بالضبط، ثم التقاء، ثم كل
0: كيمياء هيك
1: ولا. كل كيمياء وطابع نتاع فيروز وصوتنا فيروز ونبره فيروز مع الطابع الشخصي المتفرد للرحابنة هو اللي أعطى الصورة هذه وخلاه معناها معروف عالميا فيروز.
0: نعم لونهم في البداية ما كانش محبوب، ما كانش مرحب به، لأنه ربما الناس تفاجئوا بهالأغاني اللي تحكي عن اليومي، تحكي عن قهوة صباح، تحكي عن
1: ما هو خطر التطور في الكلمات والتطور في الألحان والتطور في مع السنوات خذيت الطابع هيك نتاع الرحابنة. كي تسمع طور فيروز قول هذه الرحابنة.
0: ما نجموش نحكوا على فيروز من غير ما نحكوا على ابنها زياد اللي هو ربما ضلع رابع في هذا الهرم الفني.
1: كان في الظل هو قبل كان في الظل قبل وفاة أبوه وعمه منها.
0: تعرف وقتاش لحن لها أغنيتها الشهيرة سألوني الناس؟ باش تتفاجأ إذا كنت ما تعرفش المعلومة.
1: لا مش عارف المعلومة.
0: نسمعوه هو يحكي في لقاء في التلفزة المصرية باش تتفاجأ جدا بعمره وقت كمل لحن الأغنية هذه سألوني الناس.
3: صراحة مش أنا قررت، عمي منصور الله يرحمه هو قرر. وقت توفى بي كان في أغنية عملها لشخص اسمه مروان محفوظ اللي هي صارت سألوني الناس بعدين، فكان إلها غير كلام. إجا عمي سمع اللحن قال لي هذا ما بقى تصنع اللحن، أنا بركب له كلام عن يعني خيو وبي عساس، وعملوا أغنية سألوني الناس عنك يا حبيبي.
4: كان عندك كم سنة ساعتها؟
3: 14 أو 15.
4: خلينا نشوف تسجيل نادر وقديم جدا لفيروز وهي بتقول الأغنية دي عملها ابني.
5: سمعكم مقطع من غنية اسمها سألوني الناس.
6: هالغنية اشترك فيها كل الرحابني، أنا نظمتها، الياس وزعها، زياد الرحباني لحنها، وفيروز راح تغنيها.

0: 14 سنة. 14 سنة يعني كنت في تاني اعدادي, في تالتة اعدادي,
1: صراحة
0: تالتة اعدادي اولى ثانوي. يعني يعني اللحن ناضج, مش مش لحن طفولي يعني.
1: شكرا.
0: لا يعني قول لي ان انت لحنت قبل كده حاجات كتيرة, يعني مش قادر اصدق دي اول حاجة تتعمل يعني.
1: بس ما تنسى انه كنت سامع سيد درويش كمان. اللحن مش فيه شوية مصري,
0: طرب شوية مصري. اه
2: 14 سنة يا صلاح,
3: 15 الموهبة معلش مرة يعني. هو مولود في
2: الفن,
3: في الفن, في رحاب الفن.
2: في فترة ما توقفت فيروز عن الغناء ثم عادت بتجربة أخرى مع زياد, وكانت أغاني برشا من أحباء فيروز ما كانوا راضيين عليها لأنها مشت شوية للجاز, مشت شوية للموجة جديدة, وإلا للألحان جديدة ما استنسوش بها مع صوت فيروز. شنو رأيك في تجربتها مع الثانية مع زياد؟
3: تجربة مهمة لكن ليست أهم من تجربتها مع مع مع مع, مع عاصي. ثم ما ننسوش انه في فيروز من من من حرب لبنان عام 75 بدات تاثرت فيها, اثرت فيها برشا. اذا انا احيانا ما تلقاش حتى كيفاش بتسجل, ما تلقاش وين تمشي بتسجل. فيروز حساسه, بتعرف الفنان الحساس, حساس مرهف, مرهفه الاحساس كما يقولوا. حرب 75 اثرت فيها تاثير كبير كبير كبير.
2: نعم, ومع وفاه عاصي,
3: مع عاصي 86 21 جوان 86 توفى.
2: نعم.

0: ديما معاكم مستمعينا في حصة خاصة من دندنة. تذكر عامين التالي مش عم نول عملت حصة خاصة لفيروز، وكنت انت وقتها في فرنسا، وكنت من الناس اللي سجلت معاهم وسألتك شنو تحب الفيروز. تذكرها الغنية ولا يعني اني نتذكر؟
1: والله يا سيدة تذكرها خطر عندك مسجلة.
0: تعاولة تيجي
1: آه جميلة جدا. تعاولة تيجي آه جميلة جدا فعلا.
0: سألت الزملاء شنو أكثر أغنية تحبوها الفيروز، وهذه كانت الإجابات.
2: ثم حتى إذاعية في العالم العربي تسمعش فيها فيروز، تعطيك إحساس آخر. فما زوز أغاني أنا نحبها برشا. الأغنية الأولى هي أغنية بحبك يا لبنان، لأنها مرتبطة بأيامات الستاج متاعي وقت اللي عملته أول بداية المهنية في الإذاعة.

شكون اللي ما وذنه ما تربتش وما كبرتش على فيروز؟ فيروز الصباحات، فيروز الشتويه، فيروز السمر، فيروز الحب، فيروز الوطن، الكلنا كبرنا وتربينا على فيروز. غنيه كل حلوه ونفضل من احسن الاغاني سلم لي عليه. عندها وقع خاص ذكرني بذكريات معينه، عندها احساس، عندها رونق مش عاد.

0: نحب فيروز ونسمعها في كل الأوقات، وكي نبدأ متغشى نسمع فيروز نرتاح شوية. هيك الأغنية الأقرب لي هي سلم لي علي، هذيك نحبها برشا، فيها صورة وفيها فن وفيها شجن، وترتح فيروز في كل الأوقات كما يقولوا.
1: السيدة فيروز ممكن من أروع ما غنت أغنية السوارة العروس. سوارة العروس ممكن عندنا معها ذكريات مع طبعا الموسيقار الكبير الياسر رحباني الله يرحمه، اللي كان ديما يحكي عليها في كل زيارة لبنان، يحكي لي على سوارة العروس، ظهر فيها عندها حكاية كبيرة الأغنية هذه.

فيروز سيدة كل الأوقات، وأغانيها كل تعجبني. أما ثم أغاني عندي حنين خاص لها، عندي خالتي صوتها جميل دائما تردد في كل لما، في ديما تحبها يا دار دوري بينا. نختار الغنية هذه على خاطر خالتي.

الاغنيه الاخرى هي اللي فيها وهديتني ورده وفرجيتها لاصحابي. بكتب اسمك بالضبط هذيك هي. مش مغني ما نجيبش نغني صوتي مش والله الغني القاسم كافي خاطر صوتي باهي عم في الغني فيروز ما تدخلش بيه.

0: هو الحقيقة واضح الفرق بين صوت عبد السلام وصوت فيروز.
1: على يعني كل حال على الأقل اكتشفنا امتداد القاسم كافي الله. تحية لعبد السلام.
0: تحية لعبد السلام وتحية لكل الزملاء اللي كانوا جاوبوا بكل فرحة يعني تسألهم على فيروز. شوف كانوا الإنسان كي تسألوا على فيروز ترجع له طفولته كله ترجع له المشاهد.
1: بالطبع فيروز هي قمة نادر وجودها يعني.
0: ذو شنية أقرب أغنية ليك من فيروز؟ تيري يا طيارة تيري يا ورق وخطأ. هاي كلها أغاني ترجعنا
1: ما ثماش أغنية الفيروز ما يحبهاش أي الإنسان يعني. وقت يقول لك واحد نحب الأغنية ربما خط عنده معها ذكريات، لكن هي أغانيها في مجملها أغاني جميلة جدا. وأقرب أغنية ظهر لي توا حديث بس نحكي مع الصنباطي تقريبا.

0: اغنيتي كنت شنو؟
1: اغنيتي باش نسمعوها في اول الساعه الثانيه سنرجع يوما. اول اغنيه حبيتها الفيروز وعمري 5 سنين يعني مازلت ما
0: بسم الله ما شاء الله عليك علاش حتى انت طلعت بسم الله ما شاء الله يعني ظهر لي اقرب لحن معناها صوت فيروز متلحنش من من من, من رحابنا ولا من من حليم الرومي او من غيرهم هو اغنيه زوروني كل سنه مره لأن الكلمات المصرية والأغنية المصرية تعرف
1: سيد درويش
0: سيد درويش لك أسمع شكون غناها قبل غناها قبل سيد درويش واحد مطرب مصري قديم برشا اسمه محمد مرسي
1: يعني هي من التراث المصري
0: من التراث المصري لا لا
1: لا يعرف
0: لا لا مش لا مش مش مش لبنانية
1: أي لا لا نعرف اللي هي مش لبنانية
0: أما قبل قبل يعني سيد درويش غناها محمد مرسي سيد مرسي قلت محمد مرسي مرسي الله يرحمه سيد مرسي مطرب مصري قديم جدا يعني من العشرينات يعني غناها فظهر لي الأغنية هذه أقرب صوت أقرب لحن للحان اللبنانية
1: في الشرقي
0: في الشرقي
1: في المصري
0: في المصري بالطبع يلا
1: توا ربما لو كان سألت أي إنسان أقرب أغنية ليك من أغنية فيروز يستحيل باش يسمي لي الأغنية هذه أذاكرا أنت
0: أذاكرا أنت وجهي كلمات جوزيف حرب وتلحين رياض الصنباتي ولكن المؤسف في في في في حكاية الأغنية هذه أنه تقريب واحد ولا زوز في العالم العربي كامل يملك
1: تسجيل
0: من هذه الأغنية اللي لحن الصنباتي ولو كان دخل معنا الأستاذ جورج الليلة ممكن كنا نسمع منها مقطع أطول من اللي باش نسمعوه
1: أي هو على الإنترنت متوفر إلا
0: دقيقتين ويبدو لي أنه أحمد الصنباتي الله يرحمه وكذلك ما حبش أنه الأغنية
1: رياض
0: تخرج أحمد ولده بعد وفاة أبوه ما حبش الأغنية تخرج وما حبش حتى فيروز تغنيها معناها ولكن ثم تسجيل نادر جدا موجود عند الشخص هذا السيد هذا
1: جورج
0: في, في, في لبنان إن شاء الله نهار من نهارات قال لي إذا كان ثم سمحت الظروف نبعث لك التسجيل وإذا كان زين التسجيل إن شاء الله نسمعه
1: إن شاء الله.
0: أما الأغنية راهي موجودة بصوت صوت الصنباتي
1: نسمع منها دقيقتين ما بين الصنباتي وبين فيروز أذاكر أنت

0: هذه تسجيل يعني حتى القصة
1: يعني دقيقتين فقط. شفت بصوتها هي رائعة الأغنية, تقرأ كلمات الشعر جوزيف حرب, يعني كلمات رومانسية جدا جدا جدا.
0: أم كلثوم على نسخة على رومانسية
1: على
0: شوي,
1: على نسخة فيروزية
0: فيروزي.
1: فعلا أي. فعلا أي.
0: لمسات سنباطي بتبيع حاضرة في اللحن وفي في الفخامة وفي بعدنا على الأغاني القصيرة الفيروز والأغاني
1: سنباتي ديما أكثر أغاني هي الطويلة كما ذكر النواجي كما أشواق مثلا عنده عديد الأغاني الممتازة جدا.
0: نحكو توا الرحامنا ما كانوش محتكرين فيروز 100% ولو أنهم حبوا هم
1: يحبوا يحتكروها, ولكن هي فضلة تحب تنوع شوية. وثم تعرف أنت لبنان مش بعيدة برشا على مصر, فالتنقل ما بينات بيروت والقاهرة والبلدين كان معناها متواتر برشا, معناها يمشيوا على بعضهم برشا. وما تنساش انه برشا مطربات ومطربين لبنانيين عاشوا في مصر, ومن جملتها بخلاف السنباطي محمد عبد الوهاب.
0: محمد عبد الوهاب
1: سخر الاجيال,
0: تعتبر انه تجربتها مع عبد الوهاب من اهم التجارب,
1: من اهم التجارب واطول من تجربه السنباطي. اطول يعني غنى لها غنات له سهار, غنات له اجاره الوادي, غنات له ليلى الحمد رسول الله. تذكر الأغاني اللي غنيتها ثم قلت باش تعديها تو تقريبا
0: زولي
1: سهار على الأقل ثم أربع خمسة أغاني اللي لحنهم محمد عبد الوهاب لفيروز. سهار, سكن الليل,
0: سكن الليل, سكن الليل. نعم, نعم. سكن الليل
1: برشا مذيعين يحطوا في الموسيقى نتاعها كجينيريك لبرنامج رابزهم. خايف أقول في قلبي عبد الوهاب غنيتها فيروز كذلك هي من لحن محمد عبد الوهاب.
0: وكان هي أغنية سهار هذه سلاح عنده قصة, يعني هو كان يسهر بحذاهم الموسيقار محمد عبد الوهاب كي يمشي لبنان يمشي لبيتهم, فليلة من الليالي هو ظهر لي محمد عبد الوهاب مشهور بأنه ينام بكري, يعني يرقد بكري
1: حتى في أي في طول حياته منه
0: أي يحافظ على صوته
1: صحيح.
0: هما يسهروا يعني, فهو نقول احنا مع التسعة التسعة ونص جاء خارج مروح فقالوا له يعني زيدوا قعد شوية هيك بلهجتنا يعني مازال بكري سهار. هما عندهم الارتجال واحد منهم ما نعرفش عاصي وإلا منصور قالوا الكلمات هذه سهار تيحرز المشوار كثارها وزوار شوي وبيفلوا وعنا الحالة كله وعنا الأمر سهران.
1: عبد الوهاب كيفاش يحب يمشي معناها بشي بشرقت عبد الوهاب هو هيك عنده طقوس خاصة جدا يعني طقوس خاصة جدا
0: وما يركبش الطيارة
1: ما يركبش الطيارة
0: وموسوس
1: الكلمة لو جفاء موسوس جدا جدا جدا
0: يخاف تحس يخاف يقولوا حتى يبخر حتى على صوته
1: صحيح.
0: فمحمد عبد الوهاب وقت اللي سمع الكلمات هذية لحن هو يسمع واللحن
1: ولحن أي هي العبقرية متاع
0: العبقرية متاع مزوز
1: متاع الفنانين الكبار.
0: فبالفعل كمل معهم السهرة وكمل هك اللحن ولم تتم السهرة إلا والأغنية
1: موجودة
0: والأغنية جاهزة ونسمعوها بعد شوي سلاح. ولكن هنا نحكو على حاجة سمة من سمات فيروز وعلاش هي لصيقة لنا وعلاش نحسوها جزء من حياتنا, لأنه كما الأغنية هذية تحكي عن اليومي تو ما تنجمش تتخيل فيروز أم كلثوم مثلا تغني تقول سهار أبقى معانا أسهر تنجمش موقف كأنه المواقف اليومية تتغنى في أغاني فيروز,
1: وهذيك هو اللي خلاها معناتها محبوبة عند الجماهير في كل وغنت في معناها أكبر مسار على العالم فيروز أكبر مسار على العالم غنت فيها فيروز فيروز عالم آخر دكور أم كلثوم كوكب الشرق طاقة كبيرة لكن فيروز لا تقل قيمة عن أم كلثوم لا تقل قيمة عن أم كلثوم.
0: نعم, وربما هي اللي خلى فيروز كأنها محاطة بهالة من القدسية.
1: هنا خذيت مني الكلمة هالة القدسية لأن وقت تقف فيروز على المسرح وثمك الهيبة هك الوقار هك تخليك بالسيف تعطي وذنك وتسمعها وتتابعها فيروز عظمة.
0: وحتى صمتها اليوم توا في الوقت الراهن حتى صمتها واعتكافها في بيتها كأنه جزء من هذا من هذه الهالة اللي نسجت حولها. يعني هل تتعمد هي هذا صلاح وإلا هذيك هي شخصيتها؟
1: لا لا هيك أولا هي هذيك شخصيتها وثانيا راهو فيروز من 75 من الحرب اللبنانية تأثر تأثر كبير وما عادش تحب حتى تغني. وزيد وفاة عاصي منها مع 82 فتراكمت الأحداث. ثم هي في عمر 90 سنة تقول لك حتى استدعوها باش مليارات عطوها باش تمشي تغني ورفضت.
0: خلينا نسمع قبل ضوء فيروز تتحدث عن عاصي.

0: أقفل مسرح البيكاديلي أبوابه في الحمرة. لا مسرحيات للأخوين رحباني بعد اليوم. الحرب اندلعت في لبنان. توفي عاصي. صوت فيروز كان كناقوس خطر وقرعة حزن على كل ما كان يجمع العائلة، الشعب والتاريخ.
1: غيابه تعبني وحسسني بكل الأشياء اللي كان حملها عني، يعني شيء أكيد. وأنا كل ما غني مطرح أكيد بيكون هو موجود، موجود مش بس بالغنية، موجود شخصه. وافتكر يعني إني عم بعمل إشياء مثل ما هو بحبها.

0: يكفي أن كلمات تعبر على شعورها. أنا طرتك على بابي بليت العيد مرء كل أصحابي وحدك اللي بعيد. تكفي هذه معناتها.
1: ووقت اللي غنت سألوني الناس يقال أنا بكت يعني
0: فعلا بكت فعلا
1: على المسرح.

0: الخطوي.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز 11 ليلا للأنباء. توفي ظهر اليوم شاب بعمادة الغربات بجرجيس إثر تعرضه للاختناق، ورغم تدخل أعوان الحماية المدنية فإن الضحية كان قد فارق الحياة قبل وصوله إلى مكان الحادثة في واقعة تعيد للوجه إشكالية بعض المناطق الريفية عن مراكز النجدة، إذ تفصل بين عمادة الغربات وأقرب مركز للحماية المدنية مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا وفق ما نقلته الزميلة شعل المشعية. يحتضن غدا معهد قصر جديد بابن خداش يوما تحسيسيا حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. في تطاوين تتواصل الأيام التحسيسية للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 26-27-2000 بمراكز التكوين المهنية، حيث تنتظم يوم الثلاثاء 28 من جويلية الجارية بدار الشباب برمادة حملة تتضمن التعريف بمنصة التسجيل عن بعد وآليتها وكيفية الاستفادة منها وعرض التخصصات المتاحة ومرافقة وتوجيه الشباب لاختيار المسار التكويني الأنسب لميولاتهم ومتطلبات سوق الشغل. احتضن اليوم أحد المناطق القاحلة بإنجابس ندوة علمية بعنوان الذهب الأحمر بواحة شنني بين التثمين والمحافظة، ندوة بحثت الإشكاليات التي يواجهها الفلاحة في المحافظة على غراسة نبتة الحناء. يعقد غدا البرلمان جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. دوليا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 9 شهداء إضافة إلى 36 إصابة جراء استمرار الهجمات الصهيونية على القطاع. صادق الكابينيت الصهيوني مساء اليوم على إدخال مجلس السلام وقوات دولية إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع صادق خلاله على خطة لإطلاق مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوب القطاع، على أن تتولى إدارتها لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدعم قوة متعددة الجنسيات. قال مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز للأنباء أن طهران ستوقف هجمتها ما دامت واشنطن مستمرة في وقف ضربات على إيران، مضيفا أن شكوك أكثر من التفاؤل حيال قرار الرئيس الأمريكي وقف الهجمات. وفي المقابل قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس الأمريكي يمنح المحادثات مع إيران بعض المساحة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من دندنة في هذه الحصة الخاصة بسيدة كل الأوقات فيروز. وتعمدت أن أترك التصفيق ولو أني زدت نقصت شوية سلاح
1: أكثر من دقيقتين. أنا كنت أعطي دقيقة واش أنا أسد في المقالة بتاع الاستوديو أكثر من دقيقتين ولا ثلاثة للجمهور.
0: هذه حفلة برسي في باريس تصفيق
1: من آخر حفلات نتاعها تاع برسي.
0: نعم نعم. ومن أجمل أغاني سنرجع يوما إلى حينا كلمات هشام هارون الرشيد شاعر فلسطيني ظهر لي سلاحة به. باش نحكو توا شوية عن جانب من الأغاني الغير معروفة. حكينا في الجزء الأول عن أغنية سنباتي ذاكر أنت وجهي. باش نواصلوا في نفس المسار مع الأغاني التي لا تعرف كثيرا لفيروز. يعني شنو تقترح علينا سلاح؟ يعني
1: ثم برشا ثم وداد ثم برشا أغاني نقدمك مثلا طوان أردي يا أسمر. الكلمات الأخوين الرحباني ولا الحان مش ليهم هما
0: اللي شكون؟
1: حليم الرومي.
0: حليم الرومي
1: تحب نسمعها؟
0: اللي أطلق عليها اسم فيروز.
1: فيروز
0: نسموها. أنت صابها في الهاتف متاعك.
1: عندي موجودة.
0: هذا حب كبير الفيروز
1: بالطبع.
0: إذن
1: ما تعرف أنا قديم شوية راني.
0: فيروز فيروز غير مرتبطة بجيل أو بزمن أو بوقت.
1: فيروز في كل الأوقات يعني
0: صالحة لكل الأوقات
1: كما يقولوا.

0: جميلة جدا الأغنية. ذكرنا كلمات شكون؟
1: لبات الرحابنة حليم الرومي.
0: حليم الرومي.
1: حليم الرومي. وحسب اللحن متأثر شوية بالألحان المصرية في وسط القرن التاسع عشر.
0: صوتها يشبه الإسمهان.
1: الإسمهان. حتى الموسيقى موسيقى منها في عهد إسمهان الأربعينات الخمسينات.
0: جميلة.
1: أنا معروف مش تبع
0: رحابنة. ومظلومة الأغنية.
1: على كل حال التسجيل موجود.
0: أخيرا سمعناها.
1: سمعناها والتسجيل موجود.
0: شنو عنوانها؟
1: رد يا أسمر.
0: رد يا أسمر.
1: يا أسمر.
0: نواصلوا في المنحة هذا يا صلاح. نسمع أغنية أخرى مش معروفة برشا الفيروز. أغنية دقيت طل الورد على الشباك. خلينا نسمع قبلها النقد الفني وصاحب البرامج الفنية الدسمة والممتازة السوري سعد الله أغا يتحدث عن هذه الأغنية ثم نستمع إليه.
2: اليوم عند أغنية لافتة بكثافة مكامن الإبداع فيها نصا ولحنا وأداء، وهي أغنية دقيت طل الورد على الشباك، النص للشاعر الأستاذ سعيد عقل والألحان للأخوين رحباني، وقد قدمتها السيدة فيروز في سياق مسرحية ناس من وراء عام 1972. الأستاذ الشاعر سعيد عقل وضع النص في تكثيف لافت لقصة ماريا للكاتب الكولومبي جورج إيزاك. أبدع الأستاذ سعيد عقل في تكثيف اللحظات العابرة والمديدة، وفي تضمين نصه أسئلة إجاباتها خفية. الأخوان رحباني أبدعا في نقل أسلوب التلحين المسرحي للحوارات المسرحية إلى أغنية تؤدى من قبل صوت واحد، كما أبدعا في ظل كثافة النص وسرعة تغير الأجواء العاطفية فيه، أبدعا في تحقيق انتقالات لحنية في مرونة وسلاسة تعبر عن تلك الانتقالات حتى على مستوى الكلمة الواحدة، معتمدين طبعا على قدرة السيدة فيروز الفذة في تمثل النص وفي فهم تلك الانتقالات السريعة اللحنية لكي تعبر عنها أداء في إبداع قل نظيره في تلك السرعة اللافتة للانتقال بين جو لحني وآخر.

0: وهذه أغنية أخرى غير معروفة كثيرا لفيروز. شنو سلسلة عندك أغنية أخرى؟
1: كما تبتسمع
0: نسمع ونسمع
1: نسمع فما حتى مشكلة نسمع.
0: شنية اللي تختار علينا؟
1: وداد باسم وداد, كلمات الأخطر الصغير بشعر الخوري والألحان الرحابنة.

0: قصيدة هي اللي نعم. الأخطر صغير نعم. يعني.
1: الجميل في تجربة فيروز والرحامنة إنهم على قدر اهتمامهم باللهجة اللبنانية على قدر زاد حبهم للعربية الفصحى
0: انفتاحهم على القصائد
1: نعم. نعم. ونطقها سليم جدا يعني
0: للكلمات فيروز عاد نعم. فيروز ونطق فيروز يعني
1: جانب آخر مهم صلاح من تجربة فيروز المسرح مسرحية فيروز
0: من أجمل المسرحيات اللي تعملت يعني في الستينات ولا الخمسينات يعني ولكن بعد وفاة معاصي ما عادش تعمل حتى ما عملت حتى مسرحية يعني اكتفت بما قدمته من
1: وفيهم رسائل سياسية كبيرة برشا
0: صحيح
1: توا كي نسمعوا
0: بعض
1: اي عندي بعض المقاطع تو تلاحظوا انهم فيهم حاجات صالحة حتى لوقتنا هذايا
2: بلش تروق البلد
3: بتروق هلا كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضيين لحدا
2: انا هي لك انت ما بتعلق مع حدا
3: لا بلا انا بعلق انا والمراي شو كانت الدنيا وحشه بلا شعر الشعراء انا دي للراحه بليل هذا العالم
2: اول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحه رح تسمحني الليله اقسمك بيتك غريبي وغريب اجتمعوا
3: ولو بيت الضيق بساع ألف صديق كيف لو كان البيت ساح أنا من هون لهون وأنت من هون لهون أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي
4: بغني لك وهالليل بيغني معي وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق بلكي يا أيام العتيقة بترجع
2: لا أنا ولا أنت عدنا راضين نيناتنا الظاهر علينا مغيرين هو الحكي هو العتب هو الزمان ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبي
3: اتفضلي روبصوا الله وكيلك بديت الحفلة

0: جيت يا وردي رح اعرفك بالاصحاب. حضرته رئيس البلديه والاستاذ ابو الشمسيه مدير الثانويه والافندي بوليس البلديه، مرتي حماتي وابطال الكاراتيه.
1: تشرفنا يا سعد، وقضيتك اتدبرت وعرفت لك خبرية. هالأراضي رح يغلى سعرها.
2: أي أراضي؟
1: أراضيكم.
2: لا،
1: لأنه سعد طلع بأرض محطة.
3: أنا بعرف بيطلع بالأراضي مي، بيطلع بترول ومعادن، بيطلع سمسرة عقارات، بس بيطلع محطة؟
1: يا سيدي طلع.

0: حب نصر شمس الدين شارك في عديد المسرحيات.
1: محظوظون اللي حضروا لها بصراحه في مسرحياتها وفي حفلاتها. بما ان حكينا على اللغه العربيه الفصحى في اغاني فيروز باش نسمع المستمعين اغنيه هي معروفه ولكن مش ما تتعداش برشا شهرزاد.

0: شهرزاد الأغنية وشهرزاد القصيدة
1: وشهرزاد الفن.
0: سرنا معها
1: إن شاء الله يكونوا قدمنا القليل مما يمكن أن نتحدث به عن.
0: نعم.
1: شكرا لك على أنك تعطيني الفرصة
0: بشأن كنت معنا شكرا لك ذو كالعادة متألق على الكونسولات. فيروز بشنو تختم سهرتها في المسرح
1: باشترا؟
0: أنا صار لازم وداعكم.
1: لازم وداعكم. نودع السادة المستمعين نشكرهم على حسن الاستماع والانتباه.
0: إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز منتصف الليل يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. يقيد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة تخصص للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء في الأيام الأخيرة. أعرب فرع جبس للرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغاله بالتطورات التي وصفها بالخطيرة والتي يشهدها السجن المدني بجبس والتي أسفرت حسب المعطيات المتوفرة حتى الآن عن وفاة مستربة لموقفين اثنين أحدهما من حامل الإعاقة. وطلب الفرع في بيان أصدره أمس بفتح تحقيق عاجل. تواصل التصعيد في الضفة الغربية المحتلة حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني عشرات الفلسطينيين وأقامت حواجز التفتيش وتعطيل حركة المرور إلى جانب العديد من الاقتحامات. صدق الكابينت الصهيوني على إدخال مجلس السلام وقوات دولية إلى قطاع غزة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران مستمر عبر الوسطاء، وذلك بعد إعلان كل من طهران وواشنطن وقف الهجمات. انتهى الموجز. في أمان الله.

0: إذاعية حول العمارة التونسية.
1: البرج الصفاقسي. في جهة صفاقس تتنوع المساكن معماريا، فالزائر لها يلاحظ اختلافا كبيرا بين مسكن المدينة العتيقة ومسكن أرخبيل قرقنة ومسكن جنان ومسكن الريف. سنتحدث اليوم عن صفاقسي الحضري صاحب المسكنين، فقد لاحظ أغلب الرحالة ظاهرة ازدواجية المساكن في صفاقس. فالصفاقسي منزل في المدينة العتيقة وآخر خارجها، فما هو السبب في هذه الازدواجية؟ وما هي خاصية المسكن أو ما يعرف بالبرج بكسر الباء خارج المدينة العتيقة؟ للتعرف على تاريخ بناء الأبراج في صفاقس معنا المهندس المعماري سفيان السويسي.
2: هي حكاية البرج هذه هي حكاية طريفة جدا، علاش؟ خاطر هي التطور متاعها مرتبط كثيرا بتاريخ المدينة. نعرفوا اللي اسم البرج التسمية متاعه كبرج هي عبارة منشأة دفاعية، وهذه نجم نلمسوه في الأبراج الأولى اللي الشواهد متاعها قعدت لنا من القرن 17.
1: الصفاقسي دار في المدينة العتيقة، وهي مسكنه الحضري الذي يعيش فيه في الخريف والشتاء نظرا لارتباطه بالمدينة خلال هذه الفترة. والبرج هو مسكن حدائقي يتنقل إليه الصفاقسي بداية من فصل الربيع وكامل فصل الصيف. وحسب جون دي بوانفان هذه الظاهرة تشمل قرابة 3/4 سكان صفاقس. الباحث في التراث يوسف الشرفي يأخذنا في جولة في البرج الصفاقسي.
3: ظاهرة الأبراج التي تعرف بها مدينة صفاقس فهي ظهرت في القرن 17، لأن السكن كان منحصر داخل المدينة العتيقة، ثم لأسباب ديمغرافية ولأسباب أمنية ولأسباب فلاحية واجتماعية توسعت وخرجت بعض المساكن إلى خارج الأسوار. هذه المساكن كانت تسمى الأبراج، وإن هي غير

0: تنقسم صفاقس إلى عديد الأحزمة، وتبدأ بالحزام الأول وهو المدينة العتيقة، ثم نجد حزام جنان، ثم حزام البورة، ثم نجد الأحوازة. يقع الدخول إلى جنان من خلال باب كبير به باب صغير يسمى باب الخوخة أو باب الفلة. في وسط جنان نجد البرج العربي، هو مسكن حدائقي يقع في منطقة جنان على حزام يصل مداه إلى 12 كيلومتر من المدينة العتيقة. كان البرج الصفاقسي في بدايته مسكنا فصليا مرتبطا بالفلاحة، ثم أصبح مسكنا قارا للصفاقسي، يستعمل بسبب اتساعه لتنظيم المناسبات الكبرى مثل الختان والزواج وأعداد العولة.
1: البرج حقيقة كان يمثل الأسرة بترابطها بتماسكها. نجد في البرج الواحد حين تطور وحين توسع كثرت به المرفقات يمكن أن يضم أجيال متلاحقة. كان فضاء للتعاون يتسع لهذه العادة لأنه تجتمع له نسوة من الجارات ومن الأخوات والأقارب إلى آخره لفتن العولة، كذلك لغسل الصوف. البرج هو نقطة استقطاب لكامل الأسرة.
0: وقد مر البرج في تطوره بأربع مراحل مهمة. المرحلة الأولى هو برج صيفي على شكل مربع مبني بطريقة هرمية ذو طابع دفاعي يحمي ساكنه من سوء المناخ واللصوص. يتميز الطابع الحمائي من خلال طريقة البناء اللفة ووجود مدخل واحد، كما توجد به فتحات صغيرة تسمى البناجر، وفتحة بارزة في شكل مثلث تقع في السطح وتسمى الخشم. تستعمل هذه الفتحة لإطلاق النار أو طلب النجدة أو إلقاء الحجارة، ويقع طلب النجدة من خلال كلمة يا نغارة.
2: وهذه نجم نلمسوه في الأبراج الأولى، وين يلقاوها هي شكل هرمي، وشكل هرمي هذا احنا بالعامية نسميوه البني باللفة. باللفة يعني قبل كان البني يستعمل المسطرة، مسطرة تقريبا الزاوية يتحصل عليها، خاطر المسطرة هذه على شكل شبه منحرف، وهي تقريبا فما انحراف متاع 2 سنتيمتر في كل متر. بالنسبة للطابع الدفاعي هذايا نلقاوه في الفتحات اللي هي تبدأ قليلة برشا واللي هي صغيرة برشا، ونلقاوه حتى البناجر اللي هي يعني تظهر كأنه منشأة دفاعية يطردوا بها اللصوص. وبطبيعة الحال البرج كي نشوفوه الهرمي هذايا تلقاه برج صغير، معناها كله على كله تقريبا 6 على 6، لا فيها طابقة، طابق أرضي طابق علوي. بالنسبة للبرج معناها مراحل البناء متاعه، جدودنا كانوا أذكياء برشا في طريقة البناء متاعهم، وما كانوش يكلفوا البناء. الحظيرة هي في حد ذاتها المقطع. أول شيء كان المعلم استا يحفر البير باش يستخرج الحجارة ويستخرج القرشة ويكون عنده الماء اللي هو باش يبني به. حفر الأسس هذا كيف كيف مش يعطيه القرشة ويعطيه الحجر. الحجر هو الحجارة المطروحة الكلسية اللي احنا نسميوها في صفاقس حجر النداس. الحجارة هذه مش نخمروا الطين القرشة وماش نبنيه بها. يقول القائل هل إن هذه تنجم تقاوم العوامل الطبيعية؟ الميلات الليقة هذه اللي هي بالجير العربية والجير الهوائي احنا نسميوها، اللي هو يتخمر على الأقل 21 يوم ماشي يحمي القرشة هذه باش لا المطر لا ندا يقلقها.
0: ومن أقدم شواهد المرحلة الأولى من بناء الأبراج برج المنيف الذي يقع في طريق منزل شاكر، وبالتحديد في المدرسة الإعدادية غورة باي، ويتكون من طابق أرضي وطابق أول. يعتبر هذا البرج من أقدم أبراج صفاقس، مبني بشكل هرمي ذو باب واحد وعديد النوافذ الصغيرة، كما نجد برج الجنوني.
1: أقدم الشواهد التاريخية للأبراج داخل في مدينة صفاقس هو ما يعرف ببرج الجنوني، ويبعد حوالي 2 كيلومتر 2 ميل على مدينة صفاقس تقريبا على طريق يعرف بطريق جرمدا. هذا البرج يعد هو أقدم الشواهد التاريخية عن الأبراج ويعود إلى القرن 17.
0: المرحلة الثانية هو البرج المصمم للسكن الدائم، وقد اتسع في بنائه كما اتسعت ساحته. أضيفت إليه عديد المكونات من بينها البورتال وبيت السهرة، وأصبح مزخرفا. المرحلة الثالثة وهو البرج الحوش الذي توسع أفقيا وأضيفت إليه عديد المكونات من بينها الرواء لإيواء الحيوانات والأماكن لخزن المنتوجات الفلاحية. المرحلة الرابعة، البرج السرايا. أصبح هذا البرج ممتدا أفقيا وعموديا ومتطورا.
1: أخذ البرج يتطور وأخذ الكثير من المرافق، مرافق الدور داخل دور مدينة صفاقس. من هذه المرافق مثلا صار له ما يسمى بالحوش، فالبرج أصبح يفتح على فناء مكشوف يسمى الحوش. هذا الحوش نجد فيه مرفقين آخرين، مرفق يسمى على اليسار الرواء، والرواء هو اسطبل الحيوانات والدواب، وعلى اليمين الداخل نجد ما يسمى ببيت السهرة، ومن الخارج هناك سطحة، وبيت السهرة تفتح على السطحة. فبيت السهرة كانت فعلا في رمضان تمثل عبارة على مساجد، فيأتي الرجال في صلاة التراويح وحتى في صلاة المغرب، والاجتماع والصلاة تقع في هذه بيت السهرة. كذلك من المرفقات التي أضيفت للبرج المجنبة، نعرف المجنبة يعني البرطال، كذلك البرج اشتمل على المجنبة، وتحت المجنبة تحت البرطال أعدوا بيت يسمونها بيت البرطال.
0: وما زال إلى حد الآن البرج الصفاقسي شاهدا على عراقة تاريخ مدينة صفاقس المعماري وتعلق الأجيال به.
2: البناء هذا اللي هو البناء التقليدي صديق للطبيعة، بناء إيكولوجي بامتياز، ما يتكلفش لا في النقل. نشوفوا احنا يا حبذا لو كان نرجعوا البناء التقليدي متاعنا أو نستلهم منه باش حافظوا على البيئة في نفس الوقت، ونسكنوا في سكن مريح في الحرارة وعدم استهلاك الكهرباء والطاقة.
3: كنتم مع
0: وثائق البرج الصفاقسي، نص وإنجاز فاطمة مقني، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.

شكرا بعد الليل.

0: هي اشتغلت الله يرحمها.
1: ايش كان مرعوبة؟ حكمة في الضباعي. أنا ساكت نزلنا لسنة في كندا.
0: عمي حكم علي بالمر. داعي. اجمع كل متهمين علي. وليت عجوب.
1: ما تحتاجش بالسرقة على المهزلة.
0: حتى شيخ عبد الدليل. خبرتنا مساكين. يحسبوا في عطيان يعني الهاشم. مشيت عنه. رفضوا ايه. المرة اللي يحتاجوني يا بي حياته. يعرفوا صباحه. ويقولوا كان شاكا وفراجة.
1: انا لك يا عزيزة. وين مشي؟
0: ما ادري يا امي فكوني فاهمين حد. ما عاد ندخل. وما عاد ننزل عليهم.
1: شكل ما تحيرني. وين تتغرب وين؟
0: ربع بواسع ريحة. الله وقعت في كل مكان. هي ما فتش فيها شبك.
1: اصبر شكل حتى نعرف ماشي يقول بابا.
0: اصبر. محكوم عليه بالموت ما يستناش وقت التنفيذ ارجعها.
1: عاودني العدو الفاكر.
0: اسمعي ما عادش نحب نخلو اسمي. اسمي كل مرة في فمي.
1: مظلومة والله مظلومة. تناولي من فوق لفوق وحتى حد ما شاورني.
0: مظلومة موت مظلومة يا بيعها. يعني مظلومة. اسمعي اللي دعاني خارج من خلال المحفوظ. تخلني معي؟
1: نعم. استنى حضر وحدي. بعدها يا شحرة. فكرت بنجو؟
0: كيف بنجو؟ عرفتم دراستي. عن فضل واسع. الدنيا ما زالت اخي. نهتم بدراعي ونعيشك انت وذريتك. لكن اللي شيء من هالشكل نسكره في وجه البلد. وقبل ما تعرف مني يا ريحة. فقري لي عندي. فهمتي؟ يجي وقتها مرفوض ما عاد يرجع لها.

0: السلاح وضع الوصل.
1: أنت أحمد بارك الله فيك. يجيبني فهمي تعبت روحك.
0: أصبح مصطفى شاكر صعب كامل في الأربعة.
1: شكور.
0: يجب السلاح يعني؟ هذه

0: وين هي تقول لي
1: بعد العافية حميد
0: هي مليش كيف وكيحتاج وامك وما عندها بضاني وضاي عندها مشكلة عملها خلال اجبادنا خايفين يتلاج ما بين الموت من اجل الله

I'm not just the one that can practice علينا.

What do you have?

وطب توهان سايح سالم عدد الليل.

وشاكر.